0: خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: وأحسنوا.
3: وأحسنوا.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في الكلام. الإحسان في الكلام هو أن تقول الكلام الأحسن والأطيب، وهو الكلام اللين الحكيم الذي يراعي فيه المتكلم أحوال وظروف المخاطب، ويتجنب الكلام السيء أو القاسي أو الجاف، وهو استخدام الكلمة الطيبة وتجنب النزاعات والمخاصمات التي قد تنتج عنها سوء الكلام. والله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، أي إذا أراد أحدكم أن يتكلم فعليه أن يتخير الكلمات المناسبة وينتقي الألفاظ الجميلة ويحسن العبارات، فلا ينطق إلا بالحسن الجميل. إذا كان لدى المتكلم كلام حسن وكلام أحسن منه، فعليه أن يختار الكلام الأحسن والأجمل، لقوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، حتى لا يعطي الشيطان فرصة للدخول في تأويل الكلام، فينزغ بينهم، يفسد بينهم، يهيج بينهم الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسن الكلام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عندك كلام طيب قوله، ما عندك كلام السكوت أحسن، إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. وحسن الكلام والإحسان فيه يزيد المودة، يشيع المحبة والألفة بين الناس، فإن صاحب الكلام الجميل، الألفاظ الجميلة، الكلام الطيب هو أسرع الخلق في الوصول إلى قلوب الناس. والإحسان في الكلام يكون مع الوالدين، فهم أحق الناس بطيب الكلام. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وحسن الكلام يكون مع الزوج والزوجة في الثناء والمدح للطعام واللباس والأعمال الصالحة، فيثني الزوج على زوجته، يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فحسن الحديث وحسن الكلام بين الزوجين يزيد المحبة والألفة بينهم، يقوي روابط الأسرة، يشيع جو الألفة والمحبة في البيت. وحسن الكلام يكون كذلك مع الجيران، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالإحسان إلى الجار يكون بالقول والعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أذية الجار، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت تقوم الليل وتصوم النار ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، لا خير فيها، هي في النار. وحسن الكلام أيضا يكون في الدعوة إلى الله، قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن الموعظة قد تكون حسنة أو غير ذلك، فأمر بالموعظة الحسنة، أما الحكمة فلا تكون إلا حسنة. ومن الحكمة مخاطبة الناس على قدر عقولهم، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وحسن الكلام، حسن الكلام مع غير المسلمين كذلك، يقول جل جلاله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال ابن جرير يقول: إلا بالجميل من القول، وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. ولما أرسل الله تعالى موسى عليه السلام وأخاه هارون عليه السلام إلى فرعون، قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع. وقوله لعله يتذكر أو يخشى، أي لعله يرجع عما يقول فيه من الضلال والهلكة. فإذا كان أمره لإحسان القول مع الأعداء، فكيف يكون الحال مع الأحباب والأولياء؟ لابد أن يكون ألطف.
2: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
4: ومن صور الإحسان بالكلام الثناء على أهل الخير بما فيهم من معروف وفضائل. ومن بين ذلك ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق رضي الله عنه حينما قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. ويثني النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار ويمدحهم الذين اتسموا بكريم الأخلاق وجميل الصفات ونصروا الله ورسوله، ويقول عنهم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. ومهما كانت مكانة الإنسان فإن الكلمة الطيبة تقع في نفسه موقعها، والنفوس تحتاج باستمرار إلى التشجيع والتحفيز، والكلمة الطيبة تترك الأثر العميق خاصة إذا كانت مفعمة بالعاطفة والصدق، وهي تدفع إلى الخير وتساعد على تجاوز العقبات والتحديات وتنشر البسمة على الوجوه. ورحم الله رجلا قائلا خيرا فغنم أو سكت فسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها أبالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها أبالا يهوي بها في جهنم. فكل ما تتكلم به مرصود مكتوب وأنت محاسب عليه يوم القيامة. يقول سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل ما تتفوه به وتنطق به مستنسخ لتراه يوم القيامة. قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ومن صور الإحسان في الكلام حسن الكلام في الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن حسن الكلام أيضا التحدث بصوت مسموع، ليس بالمرتفع ولا بالمنخفض، وبعبارة واضحة يفهمها الجميع، بعيدة عن التصنع والمغالاة. وكذلك تكرار الكلام إذا لم يفهم عنه، والتأني في الكلام وعدم الإسراع فيه. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. ومن حسن الكلام ألا يتكلم فيما لا يعنيك، لا تتكلم فيما لا يعنيك. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. وكذلك ألا تحدث بكل ما تسمع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومن الإحسان في الكلام الابتعاد عن المراء والجدال وإن كنت محقا، وعن الكذب وإن كنت مازحا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء الجدال وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة

0: لسانه بكلامه يتكلم كلام المتكبرين. والإحسان في الكلام يكون بالبعد عن الغيبة، البعد عن النميمة، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام يسعى بالنميمة ويفتن بين الناس. وحسن الكلام أيها الأحبة يقتضي الالتزام بآداب الكلام كالإصغاء إلى المتحدث، وأن لا نقاطعه أو نظهر العلم بحديثه، وأن لا نسفه رأيه أو نكذبه، ولا نستأثر بالحديث، ونعطي الآخرين فرصة للتحدث، نبتعد عن الخشونة والغلظة والشدة في الحديث والرد، وألا نتتبع أخطاء الآخرين وزلاتهم. فهذا مما يغر الصدور ويفضي إلى العداوة والبغضاء. وحسن الكلام أيضا يكون بتجنب السخرية والاستهزاء والاستهانة بالمتحدث إليهم. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ومن آداب الكلام وحسن الكلام ألا يزكي المتكلم نفسه، قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. فيا أيها الأحبة، هذا اللسان نعمة، ينبغي علينا أن ننتقي الألفاظ حينما نتكلم، أن نتأدب بآداب الكلام، ليكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونرتفع بهذا الكلام درجات عند الله. أما من يتكلم الكلام بسخط الله فإنه يهوي بذلك في جهنم والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن القول وأدب الكلام، وأن يرزقنا الحكمة في القول والعمل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر

0: خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: الصورة المكتوبة.
1: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
2: والكلمة تصنع أروع الصور.
1: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
2: ترسم المكان والشخوص.
1: فالرسم بالكلمات،
2: والكتابة بالكاميرات.
0: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
1: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم. الإعداد الإذاعي أحمد بن سعيد الأسكي، التقديم أحمد الكلباني ولجين البلوشية،
0: الصورة المكتوبة،
1: الإخراج جمال الشعيري.

0: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست حسين حلمي المهندس.
2: بابا.
3: نعم.
2: المانجا هتجيب لي ايه؟
3: اللي تطلبه.
2: انا عاوز بسكليت.
3: بسكليت مرة واحدة؟
4: هي كتير عليك، كلها 9 ايام وتجيب له بسكليت وبعد البسكليت وطويل وبعد
2: لا انا عايز بسكليت.
4: ايه ده انت فقري قوي،
2: كل واحد على قد.
3: طيب بروح انت الوقت بعدين.
0: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست حسين حلمي المهندس. عزيزي المستمع.
5: عزيزتي المستمعة.
1: يمثل التتابع الحواري المرحلة النهائية من مراحل السيناريو ومعالجته الأكثر اكتمالاً،
5: ويقدم السيناريو على شكل تتابع حواري قبل التقطيع الفني والإخراج.
1: وعرض السيناريو على هذا الشكل نمط متفق عليه من قبل السينمائيين، وبالفعل فإن التتابع يشكل الوثيقة التي ينتظم حولها تمويل وإنتاج الفيلم،
5: ومن ثم فإنها تكتب على عدة نسخ وتبلغ لجميع الأشخاص القادرين على المساعدة في إنتاج الفيلم وتصميمه.
1: وعلى إثر قراءة التتابع الحواري يتحدد المنتجون والموزعون للاتفاق على التوزيع والحصول على ضمانة الحد الأدنى.
5: إذن فالتتابع الحواري يشكل مفتاح التصور الاقتصادي والفني للفيلم، مثلما يشكل التقطيع الفني مفتاح تحضير التصوير والعمل في موقع التصوير.
0: الصورة المكتوبة.
1: أعزائنا، ينجم عما سبق أن على التتابع الحواري أن يخضع لقواعد ومعيار الكتابة التي يكون هدفها تسهيل قراءته.
5: وحتى يكون مقروءاً من قبل الجميع ينبغي أن يكون السيناريو مكتوباً بشكل واضح وبعبارات في متناول الجميع، وأن يكون نوع عرضه وتحريره وكتابته ذات طبيعة تسهل التواصل مع أصحاب القرار الذين يتعلق بهم تمويل الفيلم.
1: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست الراحل حسين حلمي المهندس.
1: أيها الأصدقاء، بات من الملاحظ في هذا البرنامج أن بعض كتاب السيناريو هم مخرجون أيضاً، وقد قدمنا بعضاً منهم في الحلقات السابقة.
5: حتى شخصية اليوم حسين حلمي المهندس فهو كاتب ومخرج مصري، يعتبر من أهم المخرجين الذين شيدوا القيمة الفنية والإبداعية للسينما المصرية منذ عام 1950.
1: وكان من الشخصيات الفنية التي تهتم بالقيمة الإنسانية والاجتماعية.
5: ولد حلمي المهندس في 17 سبتمبر لعام 1920، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1943.
1: بدأ حياته الفنية منتجاً لفيلم أزهار وأشواك عام 1946،
5: ثم كاتباً للسيناريو والحوار في أفلام بابا أمين وسلو قلبي بالاشتراك مع عز الدين ذو الفقار وغيرهما من الأفلام.
0: الصورة المكتوبة.
1: فيلم بابا أمين هو فيلم مصري عرض عام 1950 وتم تصويره بالأبيض والأسود.
5: هذا الفيلم هو أول أفلام يوسف شاهين، أخرجه ولم يكن عمره يتجاوز 24 عاماً.
1: الفيلم بطولة فاتن حمامة وحسين رياض وكمال الشناوي وماري منيب وفريد شوقي وهند رستم.
5: وقد اعتمد الفيلم على الفانتازيا التي كانت غريبة على السينما المصرية، حيث يصور الفيلم حياة شخص بعد الموت.
1: تدور أحداث الفيلم حول أمين زهدي، وهو رب أسرة له ابن صغير وابنة تحب جارهم الخجول.
5: يرغب أمين في الثراء السريع، ويعطي لصديقه كل ما يملك من مدخرات ليدخلا مشروعاً تجارياً.
1: وفي إطار فانتازي غرائبي، يشعر الأب كأنه قد مات، ويرى أحوال أسرته ومشاكلها من بعده، فيرى صديقه وقد رفض رد الأموال لأسرته، ويرى أسرته وهي تبدأ في الانهيار، وتتوالى الأحداث.
5: بعد الفاصل القادم سنتحدث عن أحد أهم أفلام السيناريست الراحل والمخرج حسين حلمي المهندس.
2: هيا يلا
6: رأيك؟
7: والله
6: ايه مش عاجبك؟
7: نص نص.
6: لا مالكش حق ابدا يا رشدي.
3: قول ما تنفعش عشان خاطر
7: عيونك هخليها بجنب
6: نفسي.
3: روح ضهيا
6: يعني هتديهم 100 جنيه
7: بعد اسبوع.
6: ليه؟
7: مش اما اشوف الجمهور هيقابلها ازاي.
6: هيقابلها كويس جدا.
7: يبقى خلاص.
6: بس دول لازم يدفعوا ال 100 جنيه قبل اسبوع للبيت يروح.
7: ما تخافيش يا حبيبتي ما دام تعجب هدفع لها الفلوس قبل البيت ما يروح.
6: انا معتمد عليك.
7: اطمئني.
1: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست الراحل حسين حلمي المهندس.
1: أصدقائنا، يعتبر فيلم شمس لا تغيب يعتبر أول تجربة لحسين حلمي المهندس في الإخراج، فكانت موهبته واضحة حتى أن من شاهدوه في الاستديو لم يصدقوا أن الفيلم هو أول إخراج له.
5: وعن سيناريو الفيلم، وهو الأمر الذي يعنينا بالدرجة الأولى في هذا البرنامج، فإن القصة والسيناريو والحوار هي للمخرج ذاته، أي لحسين حلمي المهندس.
1: أصدقائنا، نوجز لكم قصة الفيلم.
5: سها فتاة مدللة كثيراً من أبيها.
1: يقوم أبوها بتعريفها على كوثر التي يحبها ويرغب في الزواج منها.
5: يقرر الأب قضاء إجازته في الفيوم مع ابنته التي تتعرف على طفل أعربي لا يلبث أن يمرض ويموت.
1: تسقط سها من فوق إحدى المرتفعات وتفقد بصرها.
5: يتخلى عنها خطيبها عصام، مما يؤثر أكثر على حالتها النفسية.
1: أثناء العلاج تلتقي بالطبيب صلاح الذي ينجح في أن يكسب ثقتها وأن تمر من الأزمة النفسية.
5: تعرف سها من الطبيب صلاح أنها من الممكن أن تسترد بصرها بعد عملية جراحية حساسة، لكنها ترفض رؤية العالم الذي صدمت فيه.
1: يعود عصام للظهور ويكتشف صلاح العلاقة القديمة، فيطلب منه أن يقنعها بإجراء العملية.
5: وتستمر الأحداث بشكل تصاعدي وشيء من الإثارة والتشويق.
8: لما كنت بأخذ لك الصورة
9: كنت بتكشف على عيني.
8: يعني كنت واخده بالك؟
9: قلبي كان حاسس.
8: غريبة.
9: مش بيقولوا ان النور لما ينتفي من العين بينور في القلب؟
8: بس انا عايز اطمنك ان العملية ممكن قوي انها تنجح والنور يرجع لعينيك.
9: صلاح انا مش عاوز اعملها. انت ليه مصمم على كده؟
8: دي حاجة فيها خير علشانك ومجد كبير علشاني. بقى اسمعي دلوقتي، انا عاوز اكلمك بصراحة. انا بحبك يا سهى، واللي شايفه انك انت كمان بتحبيني، ونتيجة الحب ده طبعا اننا هنتجوز، مش كده يا سهى؟ لكن قبل ما نتجوز لازم اعمل العملية.
1: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست الراحل حسين حلمي المهندس.
1: أيها الأصدقاء، في العام 1967 للميلاد اختير حسين حلمي المهندس نقيباً للسينمائيين،
5: كما قام بالتدريس في المعهد العالي للسينما لمادة السيناريو، وأستاذاً ممتحناً لمادتي السيناريو والإخراج.
1: وكان المهندس يرى أنه لا بد أن تقوم جهة مختصة بإعادة كتابة تاريخ السينما المصرية ليعود لتاريخها احترامه.
5: في عام 1989 قدم السيناريست حسين حلمي المهندس نظرية متكاملة لفن السينما، دراما الشاشة في جزئين.
1: أصدقائنا، حصل السيناريست المخرج حسين حلمي المهندس لمصر على منحة قدرها 52 مليون دولار من لجنة برنامج الغذاء العالمي، بعد أن شاهدت اللجنة فيلمين تسجيليين من إخراجه مدتهما 30 دقيقة، وهما معاً على الطريق والمقعد الخالي.
5: من الأفلام الأخرى التي برع المهندس في كتابة السيناريو لها فيلم الغريب، نساء في حياتي، الملاك الصغير، بنت 17، سيدة القصر وغيرها.
1: بعد قليل سنتعرف على شيء من تلك الأفلام.
5: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست الراحل حسين حلمي المهندس.
5: أصدقائنا، من أفلام حسين حلمي المهندس التي أبدع في كتابتها فيلم الملاك الصغير.
1: الملاك الصغير فيلم سينمائي درامي مصري أبيض وأسود من إنتاج عام 1957، وهو من إخراج كمال الشيخ.
5: القصة والسيناريو والحوار لحسين حلمي المهندس.
1: أما في التمثيل فقد كانت هناك زبيدة ثروت وحسين رياض، يحيى شاهين، يوسف وهبي، ميمي شكيب، وفردوس محمد.
0: الصورة المكتوبة.
5: القصة باختصار تدور حول ضحى التي جسدتها زبيدة ثروت، وهي فتاة رقيقة تعيش مع جدها صادق الذي جسد دوره حسين رياض في فيلتهم، ولكنها تعاني من عقدة الخروج من المنزل بعد وفاة والديها في حادثة سيارة عندما سافرت معهم لأول مرة في حياتها.
1: تصاب ضحى بالذعر كلما همت بالخروج من المنزل، فيضطر الجد إلى بيع المنزل لرجل الأعمال مراد الذي جسده يحيى شاهين، ويخفي الخبر عن ضحى لتعلقها الشديد بالمنزل.
5: وعندما يأتي مراد لتسلم البيت يدرك عقدة ضحى ويتعاطف معها، ولكن زوجته هيام تشعر بالغيرة منها.
10: يعني كان لازم يا صديق بيه تبيعي البيت.
11: ما أنا قلت لك على الحكاية يا أم الساق، وديني أأجل تسليم البيت من يوم للتاني، وكل ما أحاول أجيب لها سيرة ما أقدرش، خايف لا تسعد.
10: عارفة يا كبدي يا بنتي إنها مش علاقة بالبيت ده قوي.
11: ومش بس كده، ده متهيأ لها لو خرجت منه يحصل لها حادثة تانية زي اللي حصلت لأبوها وأمها، وده ما بقاش بيتنا، والمشتري مصمم يستلمه الليلة. أم سعد ساعديني في الحكاية دي، أنا ما بنامش الليل بطوله.
10: خدامتك يا صادق بيه، بس قولي إيه اللي أقدر أعمله.
11: اسمعي، ضحى بتحبك وبتعز سعد ابنك، أنتوا الاتنين عندها حاجة تانية، إيه رأيك لو تضحكي عليها بسنعة لطافة وتخليها تقضي الليلة دي عندك؟ هي تنام من هنا واحنا نتسحب من هنا، نلم هدومنا وشنطنا وحاجتنا ونسيب البيت ونسلمه لصاحبه.
10: طب ما هي لما تصحى هتعرف، وبعدين؟
11: يا ست نعمل اول خطوه وبعدين يحلها الحلال.
1: كلاكيت، نهايه الحلقه،
5: الى اللقاء.
0: الصوره المكتوبه
5: مع تحيات احمد بن سعيد الازكي في الاعداد، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيلي.
0: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: إذاعة سلطنة عمان.
7: وجوه
9: عن الأصدقاء والعابرين،
7: عن الأشياء والكائنات.
10: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
9: عن الأشياء والكائنات.
7: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: الرمانة الآمنة في أجراسها وجل نارها، والشموس التي تحملتها أيها الرمان المنفتق جعلتك وقد أخذك الزهو تشقق أغشية الياقوت. بول فاليري. مرثاة واحدة، هذا ما تطلبه الأشجار بألسنة متخاذلة في بستان يختفي. ساركون بولس. ستحمل الأشجار حداد الفتوحات، فهي تحب أن ترسو على شاطئ حبك كما ترسو زوارق مقدونيا. جورج شحادة. خبروني إذن بربكم، هل هي شجرة الرمان المقبولة، تلك التي تنتشر بجناحيها في قلب الكائنات والموجودات وتبسطها في قلب أحلامنا العتيقة؟ إليتس أوديسياس. في كل شجرة رمان أراها الآن أصدف جنة ضائعة، فردوسا مفقودا، لحنا كابيا كان من ذي قبل يشتعل ويتفاقم ويندلع. في كل شجرة رمان أراها الآن ألمح وجه طفلين ذاهبين إلى فرك أحجارهما الأولى لتعضهما السماء بنارها الرعوية، وتتنزل الغيمة بوابل مطرها، والرعد بلغته المخيفة، والبرق برسوماته المشعشعة. كنت أرقبها هناك واقفة في ملكوتها الصافي، مهدمة بوريقاتها الأنيقة وجلناراتها الشهية. أرى فيها تلك الحقول الضائعة من الرمان المزروع في القرى، تلك الحقول التي حصدها منجل الزمان وابتلعها طوفان الملح والخراب الأرضي، واقفة هناك على أهبة ولادة وإثمار، تتدثر بالفصل الذي يهز جذرها المقدس وصلبها المنتعش بالنور والتوحد. بضع رمانات هنا وهناك في مسقط، أمام هايبر ماركت أو صيدلية أو مبنى حكومي أو داخل أفنية البيوت، تجعلك تشعر بأن هذا فحسب ما تبقى من شجرة شريدة في طريقها للانقراض، أو هذا ما تبقى من خطواتها على السهول الخصبة والجبال المطيرة. بضع رمانات وتدخل المدينة بأسرها في شذا الشجرة وفي أعياد الجلنار، وفي الذكرى اليتيمة المواربة لريف انفرط في دورته المحاقية ولن يطلع للأبد. هذه الرمانة التي أراها الآن، هذه الشجرة التي أتلصص على رؤيتها من بيت الجيران النائمين عنها، تشبه في

تلك الرمانة التي رمز إليها الشاعر الفرنسي بول فاليري بتلك الأفكار الرائعة التي تظل تعتمل ببطء حتى إذا نضجت تولت قوة غامضة إظهار ما يحويه ذهن وضيء من ثراء مكنون. هذه الرمانة التي أراها الآن تشيل حالها وتتجمع كأنها ثلاث أشجار رمان في شجرة واحدة تبدو كثة وملأة، ومع ذلك فهي أقل من متضخمة لأنها ما تزال تتمتع بالرشاقة، وأكثر من نحيلة لأنها ترتكز على جذع فتي، وأغصانها أغصان الليل المشجرة بالأقمار الفضية. وازعك أيتها الشجرة الغامضة أن يسيل لعابي في هيئتك وظلالك، وأن أتسمر في وقفتك المسافرة. وازعك أن أترحل في المهد القديم لأخواتك الغابرات كي أصادف حلم الظهيرة التي بقعت جهاتي ورئاتي، وأن تحملني الذكرى الحبيبة إلى الرفيقة الغائبة في ركام الحشود وفي سجلات الزمن المبتلع الذي لا يرحم. أرقبك أيتها الشجرة فأحسك رقيقة بدون أن يقيك شيء عن الغبار والدمار، هشة بدون أن تحتمين في ركن قصي أو تتجوفين أو تتسللين، رهيفة كأن أصابعك مغموسة في قطيرات الندى، وكأن أجراسك هي تمائمك الوحيدة التي تنزلت فيها الزهرة العجيبة التي صاحبتك في الرحلة الأزلية. أرقبك أيتها الشجرة فتأكلينني بالذكرى اللاهبة، تفتحين لي أناملك لكي لا أتعثر، ومع ذلك تذبحينني بالجرح الأول وبالدهشة الأولى. أرقبك أيتها الرمانة فتتنزلين بشعرك الطويل على خيالي الجافل. أرقبك أيتها الرمانة فأزهر بك وأحمل جل نغرك وهشاشتك وذكرياتك وأحلامك الواقفة على أصابعها في أحلام النهار، وبدون أن أعتصم عنك بماء الراهن يقذف بي تيار الزمن إلى أبعد وأبعد، فألبث هناك مشدودا إلى قرابينك التي قدمتها على مذبح الجمال. تلفحني النسمة الحفارة للروح، فيظنني المزارعون ورعاة الحقول نبتة شائكة دائخة يتوجب إعدامها كي لا تعدي الزرع ولا تقصف الضرع، لكنني أنام قرير العين مختبئا في وريقة واحدة من وريقاتك الباذخة، وأتشمم كمجنون بارع في اللوثة سرك وشذاك ولونك الجذل وأغصانك التي تجنح في داخلها كراهبة تنصت في عينيها المغمضتين لنداء الألوهة. أراك أيتها الرمانة هنا مسحورة مولعة بالديكة التي تنقر حباتك في ألف ليلة وليلة، أستعيدك جنية تخرج من جوف الحقول، تخرج كعمود أخضر بأجراس برتقالية لتستغيث بي وتتودد إلى قلب منفطر في اللوعات، تستغيث بي وأنا أحرس صرختها، أستغيث بها فتعود إليها الطبيعة الشجرية. أراك يا شجرة الرمان تسعطينني بصعوط القبلة الخجولة المتوردة، تهيئين لي كفنا أخضر أركض فيه وأتراقص من الجذل وأضحك على التوابيت لأني أغبق من سكر الحب الموت. وكم من مرات كثيرة يا شجرة الرمان لم أكن أراك فيها رأي العين، ولكنك تطرقين بابي فأجد هيئتك واضحة جلية بملابس زفافك تقدمين لي عصا

0: سيرك الدموي، فيسير الأحمر من أشداقي، وأندغم في غمامة الرقص، وأحتار بين موتا أو حبا، مجدا أو غما، ألما أو غبطة تقع منها مفاصلي وأعضائي من الفرح. وكم من مرات يا شجرة الرمان ركبت البحار فرأيتك هناك مزروعة في ثلج الماء، وصعدت الجبال فرأيتك هناك متعلقة بالصخرة والحجرة، وامتطيت الهواء فرأيتك هناك ترفرفين كملاك يدس جذوره في غيمة ويتلبس شكل الأفق. الرمانة الآمنة في أجراسها وجل نارها.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: أشرقي أيتها الشمس وامنحينا دفء الوطن الذي نحب، وامنحينا حلاوة الحياة حين تعلقين ثمار أشجارك أعالي البساتين، وامنحينا حرية الطيران للأعالي حين تزرعين نسائمك الأحلى على أجنحة الطيور. أشرقي بحنانك الذي اعتدنا عليه، وأنت تمدين الكون بطاقة استمرار الحياة وتجددها، وتوزعين بطاقات العبور بأشعتك الذهبية نحو جداول الماء وميادين المدن. صباح الخير من مطرح.

مطرح، أنشودة البحر وعروس الشروق. حين ترتمي شمسها على مسطح الماء الأزرق وترى الأشعة تتحرك بلون الذهب كأنها تلاعب البحر، وحول السفن التجارية المستلقية بهدوء يكبر الظل، حينها تستطيع أن تستقبل صباحك من الأعماق، وتستطيع أن تقف على الشارع البحري. تحيط بك أسراب الطيور وهي تغني للحياة، وهي تنتظر عاشقيها الذين يشترون لها البذور كل صباح لينثروه لها على الرصيف. تتنفس عليه في جلبة محببة يرقبها المار، مستمتعين بالمشهد. ثم يسيرون على البحر يتنفسون طزاجة الهواء ورائحة الميناء، وخلفهم تفتح الدكاكين أبواب سوقها القديم الذي بلغت شهرته الآفاق. تدخل إلى الأزقة الضيقة المسقوفة بعناية، تصافحك رائحة اللبان والبخور المحلي، وتعتلي أحد المقاهي لتتناول إفطارك وأنت تشاهد لوحة البحر تكبر وتكبر كل يوم. ثم تسير بلا تعب بين الطرق المؤدية إلى سوق الذهب أو محلات الفضة والعطور والملابس. وإذا أردت مراقبة الشروق والحياة من الأعلى فاصعد إلى حديقة ريام، حيث المنطقة الخضراء والأزهار والأشجار تتمايل في انسجام. منها يمكنك النظر إلى البحر وتفاصيله، ومنها يمكنك التوجه لجهة أخرى حيث الحارات القديمة، الشمال، جبرون، مطيره، العرين، جيدان وغيرها، وهي حارات كتبت صباحات التاريخ للمدينة التي استقبلت الناس من الهند وباكستان وإيران وغيرها من الدول. حين كان الناس يحثون خطاهم يعبرون المباني السعفية أو الطينية قديما، وهي تضج بالحياة والناس من كل مكان. أيام كانت مطرح الميناء التجارية التاريخية للعاصمة مسقط. وأنت تستمتع بصباح مطرح في طريقك لسوق الأسماك الذي يجتمع الناس والصيادون فيه يوميا، ستشد انتباهك تلك المباني البيضاء العالية ذات الطابع الإسلامي، وهي تطل بنوافذها المزخرفة على البحر. في حلة السور أو سور اللواتية كما كانت تعرف، تشرق الشمس عليها لتهبط إلى الطرقات الضيقة وتصل بضيائها إلى الجامع الكبير، عابرة نحو الجبال المحيطة أو إلى البحر الواسع.

0: مطرح ليست بحراً أزرق فقط، بل صباحاً من البساتين والأفلاج والجبال. يكفيك أن تذكر روي، تلك البلدة التي كانت نواة المنطقة التجارية في عصر عمان الحديث ومركزاً للمال والأعمال. وسط كل هذا تستمع إلى صوت الماء الآتي من فلج يشق معسكر بيت الفلج ويخرج منه إلى درسيت. في الماضي كان مغذياً للمزارع الواسعة الرابضة قرب الجبال والسهول المحيطة، ومن العجيب أنه أطول فلج في محافظة مسقط ليصل إلى أكثر من 6000 متر، وهو فلج غيلي يعتمد على مجار الأودية والعيون السطحية. وحين يحين وقت الشروق ارفع بصرك إلى برج روي حيث الساعة الشهيرة، لتعرف أن الوقت في مطرح لا ينتهي، لأنه صباح جميل ومشرق كالبحر والسهل والجبل في مطرح التي طرحها التاريخ كهدية لعمان الغالية. كم من التجار والغزاة عبروك في الحلم، كم من الأطفال منحوك جنونهم. مطرح الأعياد القزحية البسيطة والأمنيات المخمرة في الجرار، الدنيا ذهبت بنا بعيدا وأنت ما زلت تتسلقين أسوارك القديمة. صباح الخير من مطرح.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقية الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمتضمنة ثلاثة مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق. ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني. الأكاديمية السلطانية للإدارة تختتم البرنامج التنفيذي في الإدارة المحلية لدعم مسارات التنمية المستدامة في المحافظات. استشهاد فلسطينيتين في قطاع غزة جراء غارات إسرائيلية وارتفاع عدد الشهداء منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى ما لا يقل عن 1400 شهيد. محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث مقترحات لإنهاء الحرب. الاتحاد الأوروبي يقر تمويل 5 مشروعات دفاعية لتعزيز الأمن الجوي والبحري والفضائي. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام أينما كنتم. نرحب بكم من جديد في رحلة صباحية نبدأ فيها وإياكم برنامجكم الصباحي صباح الخير يا بلادي، تستمعون له عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وبسم الله نفتتح هذا الصباح. العزم المستمر لبناء عمان يسابق الزمن، والسعي الدؤوب يظهر في كل الميادين. صباحكم نور في خطواتكم وفي دروبكم التي تقطعونها للعمل وللإنجاز، ومع كل صباح نبدأ رحلة البناء من أجل عمان. يزداد عزمنا لراية العلم الخفاق، نسابق الزمن تطورا ونماء. صباح تشرق فيه طموحاتكم في مواقع العمل والمدارس والمختبرات والمصانع، وعهد تقطعونه حتى نواصل المسير جميعا.
1: أبناء عمان الأوفياء، نتوجه إليكم جميعا وأنتم في ميادين العمل والبناء بالشكر والثناء على ما تقومون به من أجل صون المكتسبات التي تحققت في بلدنا العزيز.

0: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة بإذن الله. واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا للوطن، مسخرين له كافة أسباب الدعم والتمكين، وإننا إذ نعاهد الله عز وجل على أن نكرس حياتنا من أجل عمان وأبناء عمان كي تستمر مسيرتها الظافرة ونهضتها المباركة، فإننا ندعوكم أن تعاهدوا الله على ذلك.
1: صباحكم عمان وأبناؤها الذين يعاهدون الله بأن يمضون في طريقهم لخير عمان بعزمهم الأكيد وقوة الإرادة التي يمتلكونها، يبنون قواعد المجد الحديث ويسيرون في رؤية طموحة يقودها ويشيد أركان مستقبلها. حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي ينشد بأبناء عمان أن تكون عمان هي مقصدهم الدائم. صباحكم إنجازات متواصلة كلما أشرقت شمس يوم جديد على عمان.

في كل رحلة من الذهاب والإياب مع مطلع اليوم تزهر في الأرض الجهود التي يبذلها الجميع، تزهر في الأرض ضحكة الطلاب، تزهر في الأرض جهود الشباب من الكليات والجامعات والموظفين الجنود البررة الذين يفتحون لأنفسهم جميعا دروب المستقبل ويضيئون الطريق في عمان التي تحتضن أبنائها بحنان.

العزيزة على الدوام عمان الخير، صباحكم منها مستمعين الكرام أينما كنتم في ولاياتها ومحافظاتها وأينما يصلكم هذا الأثير، أثير إذاعة سلطنة عمان. نقول لكم صباح الخير والرزق والبركة من عمان الأرض الطيبة التي تبعث فينا الطمأنينة والسكينة. التاريخ الطويل الذي ما زال شاهدا على صبر وثبات العماني، الحاضر المشرق الذي يلهمنا أن نصنع الغد بأيدينا، الوطن عمان الذي لا يشبه وطن آخر، فيه نجد العزة والهوية التي نفخر بها، فهنا عمان.

أينما كنتم مستمعين الكرام، نصبح عليكم بالخير، نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب وموفق. أهلا بكم معنا في صباح الخير يا بلادي، هذه حلقة منتصف الأسبوع الثلاثاء 17 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، 29 من شهر سبتمبر 2026 للميلاد. باقي يوم ندخل شهر 10 ويبقى لنا من هذه السنة 3 أشهر، بعدين ندخل 2027. الله يبارك لكم إن شاء الله في كل أيامكم وفي كل خطواتكم ودروبكم، وأيضا يطرح البركة في كل ذلك بإذن الله تعالى، ويكتب لكم الرزق مع هذا الصباح. فقط كل ما نحتاجه مع بداية كل صباح أن نحمد الله ونشكر على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى حتى تدوم هذه النعم. والله يبارك لكم إن شاء الله في كل أرزاقكم. أهلا بكم في رحلة صباحية جديدة من صباح الخير يا بلادي، التي نستعرض فيها من السادسة وحتى تمام التاسعة أخبار الوطن بتفاصيلها، وكذلك أيضا الأخبار الثقافية والصحية والأدبية والرياضية، وأخبار ننتقيها لكم من حول العالم، وكذلك أيضا مشاركاتكم اللي ما نستغني عنها في كل صباح تصل على 72-44-20-10. راح نطرح عليكم موضوع الحلقة في هذا الصباح، وأكيد ننتظر منكم المشاركات لتثروا مواضيعنا التي نطرحها في كل يوم مستمعينا الكرام من خلال مشاركاتكم. صباح الخير عبد الحميد، وصباح الخير لكل من يستمع لأثير إذاعة سلطنة عمان أينما كنتم. أطيب التحايا عزيزي المستمع يرسلها لك فريق العمل في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الرازبي. أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي.

يا أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، صباح الخير عليكم جميعا، دروب السلام والأمان أتمنىها لكم وين ما كنتوا، اللي رايح موصل أبنائه إلى المدرسة، الطلاب طلاب الجامعات والكليات، الموظف اللي الآن في دربه ساير إلى مقر عمله، واللي رايح أي مشوار صباحي نتمنى لك إن شاء الله صباح طيب وموفق. حتى الناس اللي عندهم أجازة بس قايمين من بكير نتمنى لهم إن شاء الله إن يكون هذا الصباح صباح طيب. إذا طلعتوا إجازة تعوضوا كذا نسبة النوم عندكم من خلال الفترة الصباحية، ولا من الناس اللي تناموا خلاص في توقيت معين من وقت في الليل ويكون الصباح عندكم مخصص للمشاوير، أو حتى أيضا ممارسة الرياضة على الشاطئ في المسارات المخصصة لممارسة الرياضة بشكل عام. الله يحفظكم إن شاء الله وإن ما كنتم مستمعين الكرام، وصباح الخير عليكم جميعا. خلنا ناخذ رسائلكم المبكرة على 724-24-10. صباح الخير والأنوار، نبدأ برسالة أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، يقول بعد الصبر مفتاح الفرج، وكما يقال لكل صابر ظافر، أو كل صابر ظافر، ودمتم سالمين. شكرا لك يا أبو حكيم. صباح الخير أيضا لناصر بن حمد الناصري، يقول صباح الخير لكم جميعا، صباحك نور يا ناصر. صباح الخير أيضا لحيدر محمد عامر العمري، يقول تحياتي لكم جميعا طاقم البرنامج، باليقين والرضا سوف تتجاوز العقبات في كل درب تعبر وتفتح باب سعادتك الأبدية التي ستزهر بها حديقة نفسك صباح يحمل جمال موسم الصرب. يا سلام، يسمعنا حيدر من بالتحديد طويعتير في ولاية مرباط. يا سلام، هذا المكان الجميل اللي تزين الآن بموسم الصرب. زين، بعد ناخذ مجموعة من الصور يا يا حيدر. صباح الخير أيضا للطالبة مريم بنت عبد العزيز المعمري، كذا كاتبة في الرسالة، تقول اللهم احفظ جلالة السلطان والسيدة الجليلة وبارك لهما في الصحة والعمر ووفقهما لكل خير، وأدم على عمان وشعبها العز والرخاء والأمن، اللهم أمين. شكرا لك يا مريم. صباح الخير لأبو عدنان، يقول مع بداية هذا الصباح نودع العامل مشرف بن حسين، وذلك بعد قضاء عمل دام أكثر من 20 سنة معنا، يغادر اليوم إلى بلده لقضاء الإجازة مع أهله.

شكرا لك يا أبو عدنان، والله يحفظ إن شاء الله. أنا على بالي خلاص غادر ما بيرجع ولا بس فقط إجازة. يا أبو عدنان صباح الخير لسالم بن محمد الهاجري، وتحية صباحية أيضا لأبو أسعد الهاشمي، أبو صايف أهلا بي، خميس السرحاني يستمع لنا من المضيبي، ومن بهلة عبد الله الهنائي، سليمان سعيد العاصمي، عبد المجيد عبد الله المزيني، وصباح الخير لسيف العوفي من الرستاق، خالد سليمان العاصمي، نبيل المطلع من ولاية صحم، من أبو رائف لهيبي يقول صبحكم الله بالخير من العامرات إلى المصنعة، يلا درب السلامة إن شاء الله. أنت عكس الناس يا أبو رائف، أعتقد الوضع بالنسبة لك أسهل والمسار مسار كذا يعني سلس جدا. نتمنى لكم صباح ملؤه التوفيق والنجاح، الله يحفظك يا أبو رائف. بعد شوي إن شاء الله بنخبركم بموضوع الحلقة، أكيد راح تشاركونا فيه، ولاية من ولاية قريات عيسى النيري، يسعد صباحكم بكل خير ويصبح على جميع المستمعين. مستمعينا الكرام، يعني خلينا نخبركم أول شيء بداية في بموضوع الحلقة، لكن الموضوع مرتبط بالأطفال. اليوم اخترنا لكم موضوع مرتبط بالأطفال وقدراتهم وذكائهم ومستواهم الدراسي، قد تكون هناك بعض يعني بعض التفاوت أو التباين بين طالب وآخر، وهذا أمر طبيعي فيما يتعلق بالقدرات أو الذكاء أو حتى أيضا على مستوى التحصيل الدراسي، لكن هناك فجوة تسمى بالفجوة اللغوية بين الأطفال. هذه الفجوة تبدأ مبكرا جدا، ربما قبل دخول الطفل إلى المدرسة. الطفل اللي يعيش في بيئة يسمع فيها كلمات كثيرة، حوارات متنوعة، قصص، حكايات، أسئلة وإجابات، تتكون عنده حصيلة لغوية تساعد لاحقا على القراءة والكتابة والتعبير والفهم. الأمر ليس مرتبط بأنك تجيب كتاب أو دفتر وتخلي طفلك يقرأ أو يكتب في هذا الدفتر ويبدأ مرحلة التعليم، لا، الأمر أوسع من ذلك. القصص والحكايات والأسئلة والأجوبة والمعلومات اللي تطرحها أنت كأب مع مثلا مع أم هذا الطفل فيما بينكم أو حتى مع الأبناء الكبار، هذا يأثر على لغة الطفل بعد ذلك. لما تكون في قصص، في حكايات، في أسئلة، في أجوبة، في حوارات متنوعة أحيانا وتكون بسيطة، ما بالضرورة أنت تقول له والله أنا الآن أعلمك درس، بس هو قد ينتبه لكلماتك وحواراتك مع الآخرين في البيت، وكذا تتكون عنده حصيلة لغوية، على عكس الناس اللي يمكن أغلب وقتهم في البيت يكونوا في حالة من خلنا نقول الصمت، أو خلنا نقول يعني حوار يكون بسيط وسريع. قد يدخل الطفل إلى الصف الأول وهو يملك مفردات أقل، يحتاج إلى وقت أطول لفهم الكلمات، بناء الجمل كذلك، أو التعبير عن أفكاره. وهنا يكون في سؤال مهم جدا، هل المدرسة هي وحدها مسؤولة عن بناء لغة الطفل، أم أن البيت هو المدرسة الأولى للغة؟ وأنا أميل للشق الثاني، اللي هو أن البيت هو المدرسة الأولى للغة الطفل بالتحديد. فاليوم نسألكم أعزائنا المستمعين، هل تنتبه فعلا إلى كمية ونوعية اللغة اللي يسمعها طفلك في المنزل؟ هل كثرة الحديث مع الطفل تصنع فرق في مستواه الدراسي مستقبلا، تعتقد ذلك؟ هل القراءة للطفل قبل المدرسة بإمكانها أنها تقلل الفجوة اللغوية؟ وهذا محور حديثنا في هذا الصباح. الآن الهواتف، الأجهزة، الشاشات، هل يكون لها أثر على لغة الطفل بالتحديد؟ هل يكفي أن يعني يعرف الطفل الكلمات، أم الأهم أن يعرف كيف يستخدمها ويعبر عنها؟ كم كلمة وحكاية وحوار وقصة ومعلومة تمنحها لطفلك في كل يوم؟ لو تذاكر اليوم من الأول من بدايته إلى نهايته، كم كلمة وكم حوار وكم قصة مريت عليها مع طفلك؟ هذه كلها تتحول بكرة إلى ثقة في القراءة والكتابة والتعبير. هذا موضوعنا لهذا الصباح، راح ننتظر منكم المشاركات مستمعين الكرام على 724-4-2010. واضح عندكم الموضوع؟ أكيد واضح، ما عندكم أي عذر أنكم تبادروا ترسلوا برسالتكم.

0: عطر الكلام.
1: أهلا بكم إلى عطر الكلام. كتب أدهم شرقاوي: كف الأذى عن الناس عبادة، إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل، وإن لم تستطع أن تجاري التصرف النبيل فلا تنتقص منه، وإن لم تستطع أن تزاحم الطائعين فلا تقع فيهم، وإن لم تجاري المحبب في حبه فلا تقول عنه بأنه معقد، يكفيك ألا تفعل الصواب فلا تجعل لك رذيلتين ترك الصواب وذم فاعليه.

جاء في البيان والتبيين للجاحظ قوله: رحم الله رجلا نظر فتفكر، وتفكر فاعتبر، واعتبر فأبصر، وأبصر فصبر، فقد أبصر أقوام فلم يصبروا، فذهب الجزع بقلوبهم، ولم يدركوا ما طلبوا، ولم يرجعوا إلى ما فارقوا.

انتظار المزاج المناسب للبدء هو السبب الأول لضياع أهدافك. لو انتظر كل شخص أن يشعر بالحماس قبل أن يعمل لما أنجز أحد شيئا مذكورا. الحركة هي التي تجلب الشغف والمزاج وليس العكس.

كتب المتنبي هذا البيت الشعري، قال فيه: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.

احتفي بكل بادرة خير، وإن بدت يسيرة فالأعمال الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة، والكلمة الطيبة قد تسقي بذرة حتى تصبح شجرة وارفة.

وختام عطر الكلام في هذا الصباح لأبيات شعرية كتبها فاضل أصفر، جاء فيها: الشعر ليس بأوزان وقافية ولا كلام بلا حس ولا حرق، لكنه الفكر إن تكشف له حجب، ورؤية القلب ما يخفى على الحدق، بل فسحة الروح إن ضاقت بمحبسها، ودمعة العين إن تسفح على الورق.

تجريح رهنت النفس للعليا لين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسبيح ودنيتنا قصيدة واعتقد ما هي بموزونة يطيح المزن

في روح مغبونة عجز تداويها الشعوب وفكرة التسليح وإذا جيت أشعل أهرام الظالم يموت فرحان.

الله يحفظكم إن شاء الله وإن ما كنتم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا، ومنتصف الأسبوع الله يبارك لكم في أعمالكم وفي كل لحظاتكم وأوقاتكم وأرزاقكم مع مطلع هذا الصباح. نتمنى لكم إن شاء الله أن يكون هذا اليوم يوم موفق لكم جميعا. صباح الخير لي أبو سعيد الخميسي، هو حاط على الخاء ضمة الخميسي، يقول تعد الأسرة البيئة التأسيسية الأولى والرافد الأساسي لبناء المخزون اللفظي للطفل بمعزل عن أي مؤثرات تقنية، فهي تمنحه الحصيلة اللغوية عبر الحوار اليومي المستمر، قراءة القصص التشاركية، تقديم النموذج اللغوي السليم الذي يقتدي به، وإلى جانب ذلك يضمن الاستماع الفعال وتشجيع الطفل على التعبير بحرية نموا لغويا سليما، وبناء على ذلك يظل التفاعل البشري المباشر والدافئ بين الطفل وأسرته هو المصدر الأعمق والأكثر استدامة لتطوير لغته وتعزيز ثقته بنفسه. شكرا على هذه الرسالة الجميلة يا أبو سعيد، مثل هذه الرسائل احنا ننتظرها مستمعين الكرام في موضوع حلقتنا لهذا الصباح اللي خصصنا فيه الحديث حول الفجوة اللغوية لدى الأطفال، وكيف للقصص والحوارات والمعلومات وأيضا تبادل الآراء والأفكار في المنزل بين أفراد الأسرة أن تؤثر على لغة الطفل بعد ذلك حتى انضمامه للمدرسة. سنكمل هذا الحديث معكم مستمعين الكرام بعد أن نقف مع الفترة الإخبارية الأولى والزميل بدر الظفري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى أبدأها بالعناوين. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والمتضمنة 3 مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق. ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني. واشنطن وطهران تجريان محادثات منفصلة وسط مساع لوقف الحرب. والاتحاد الأوروبي يقر تمويل 5 مشروعات دفاعية لتعزيز الأمن الجوي والبحري والفضائي. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. أعلنت وزارة العمل خلال لقاء إعلامي عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتتضمن المنظومة 3 مسارات رئيسة، وهي المسار السريع والمسار المرن والمسار الخاص، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من العام الجاري بمبلغ 10 ملايين ريال عماني.
1: تأتي منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة في إطار تطوير الممارسات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية، بما يعزز الارتباط بين الأداء والتطوير الوظيفي، ويراعي في الوقت ذاته الاعتمادات المالية. وتقوم المنظومة على 3 مسارات رئيسية، هي المسار السريع، الترقية للأداء الاستثنائي، والمسار المرن، الترقية بالمفاضلة، والمسار الخاص، الترقية للاحتفاظ والاستقطاب، وذلك للتعامل مع مختلف الحالات الوظيفية وفق شروط ومعايير وضوابط محددة لكل مسار. وأوضح اللقاء الإعلامي لوزارة العمل أن المسار السريع يستهدف الموظفين ذوي الأداء الاستثنائي، ويشترط للترقية من خلاله مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ شغل الدرجة التي تسبق درجة الوظيفة المراد الترقية إليها، وحصوله على 3 تقارير تقييم كفاءة أداء وظيفي بمرتبة امتياز وفق منظومة إجادة، وألا تتجاوز الترقية نهاية التدرج الوظيفي وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية آنذاك رقم 10/2010. عبد الله بن مهنا الخروصي، مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة العمل، متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
2: المسار السريع في شروط للترقية: أن يكون الموظف حاصل على 3 تقارير بمرتبة ممتاز، وأن يكون قد أمضى 3 سنوات على الأقل في الدرجة المالية. منظومة الترقيات فيها فلسفة جميلة جدا، واللي هي فيما يتعلق أن كل عام دخول فئة جديدة من الموظفين للترقية، لأن من ضوابط المسارات 3 أن يكون الموظف قد أمضى 3 سنوات حتى يمكن النظر في ترقيته.
1: ويقوم المسار المرن على المفاضلة بين الموظفين المستوفين لشروط الترقية وفق معايير محددة وفي حدود الاعتمادات المالية المتبقية من المبالغ المخصصة للترقية بالمسار السريع. وتكون الترقية على أساس ترتيب أسبقية الموظفين بحسب مجموع درجات كل منهم.
2: مسار المفاضلة، وهو المسار الذي يعني قد يكون فيه النسبة الأعلى من الموظفين الذين يدخلون في منظومة الترقيات، هذا المسار يقوم على عدة شروط ومعايير. من المبلغ المتبقي من المسار السريع يتم مفاضلة الموظفين على معيارين أساسيين. المعيار الأول معيار لكفاءة الأداء الوظيفي، من خلالها يتم النظر إلى أعلى 3 تقارير حصل عليها الموظف في الدرجة المالية التي يشغلها، ثم يتم حساب هذه 3 تقارير والخروج بالمتوسط من هذه 3 التقارير، ثم بعد ذلك يستخرج منها 75% من النتيجة التي حصلنا عليها من المتوسط. المعيار الثاني الذي يضاف بعد ذلك هو تقييم المسؤول المباشر لهذا الموظف بواقع 25 درجة، ويتم ترقية الموظفين إلى أن ينتهي المبلغ بعد ذلك، وبالتالي هكذا تحصل للترقية كل عام بهذه الطريقة.
1: أما المسار الخاص فيتعلق بترقية الاحتفاظ والاستقطاب، ويستهدف التعامل مع احتياجات الوحدات ومتطلبات المحافظة على الكفاءات واستقطابها.
2: المسار الاحتفاظ والاستقطاب، وهذا يقصد فيه أن قد تكون الوحدة لديها من الموظفين يشغلون وظائف ذات اختصاص جوهري يتطلب فيه من يشغل هذه الوظائف تخصصات نادرة، وهؤلاء الموظفين يراد لهم استبقائهم في الوظيفة دون خروجهم إلى عروض وظيفية أخرى، فيتم ترقيتهم من خلال هذا المسار. يقوم على أساس أن المبلغ المخصص لغرض الترقية يجوز بقرار من رئيس الوحدة استخدام هذا المسار إذا رغب في ذلك بنسبة 1% من المبلغ المتبقي من المسار السريع.
1: وأوضحت وزارة العمل إنه جرى رصد 10 ملايين ريال عماني بهدف توزيعها على الجهات المشمولة وفق آلية تعتمد على النسبة والتناسب وعدد المستوفين للترقية في كل جهة، وتنظم عمل المنظومة لجان الترقيات في وحدات الجهاز الإداري للدولة على أن يبدأ تطبيق المنظومة خلال العام الجاري.
0: صعد حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني خلال الفترة من 2023 إلى 2025، كما ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 26 شركة، وتجاوز عدد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة 400 موظف، مع الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة بناء السوق. اختتمت الأكاديمية السلطانية للإدارة البرنامج التنفيذي في الإدارة المحلية الذي يعمل على دعم مسارات التنمية في المحافظات. ركز البرنامج على التخطيط التنموي وإدارة المشروعات وإعداد الخطط الاستراتيجية وتطوير الخريطة الاستثمارية. رعى الاختتام صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفر. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء في إطار مساع جديدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. وقال مسؤول مطلع إن أي محادثات مقبلة قد تركز على نسخة معدلة من مقترح إيراني لوقف إطلاق النار مدته 7 أيام. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تنتظر رد واشنطن على مقترحاتها، بما في ذلك شروط استئناف الملاحة في مضيق هرمز. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال إجراء مزيد من المحادثات هذا الأسبوع رغم إعلانه سابقا رفض المقترح الإيراني. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية واصلت سلطات الاحتلال اعتداءاتها واقتحاماتها وتنفيذ سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
3: حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية من خلال إجراءاتها المشددة وانتشار الحواجز والجنود، ما يشكل بيئة ضاغطة على الفلسطينيين. وبذريعة عيد العرش كثف الاحتلال اعتداءاته، فأغلق الطرق المؤدية إلى البلدة القديمة في القدس مع إغلاق المسجد العمري فيها، واقتحم آلاف المستوطنين بمشاركة وزراء وأعضاء كنيسة وحاخامات ساحة حائط البراق في المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، ليتبعها اقتحام وزراء الجيش والأمن للحرم القدسي مع آلاف المستوطنين. جيش الاحتلال نفذ اقتحامات لبلدتي العيساوية وكفر عقب واعتقل شبانا. وفي الضفة الغربية أغلق جيش الاحتلال المسجد الإبراهيمي في الخليل بذريعة عيد العرش، إلى جانب تسهيل اقتحامات مستوطنين لمناطق صبصية وبرك سليمان الأثرية. المستوطنون أحرقوا مركبات في قرى دير أبو مشعل ورأس كركر شمال رام الله، فيما اعتقل الجيش الفلسطيني خلال اقتحامات لعدة مدن وبلدات. الاستيطان يتوسع دون توقف. سلطات الاحتلال تدفع بمشروع جديد يستهدف وسط مدينة رام الله بإقامة شارع استيطاني بطول 10 كيلومترات تفصل أحياء وقرى رام الله الشمالية عن باقي أجزائها. ويتضمن المشروع إقامة مواقع عسكرية وحواجز إضافية في المنطقة. مشروع يثبت تجاوز إسرائيل للمنظومة والاتفاقيات الدولية باستهداف المنطقة ألف بالاستيطان رغم خضوعها وفق اتفاقية أوسلو للسيطرة الفلسطينية. الاستيطان يتهدد قطاع غزة، إذ يتظاهر مئات المستوطنين قرب الحدود الشمالية للقطاع مطالبين بإعادة بناء المستوطنات. ويدعم وزير المالية سموتريتش هذا التوجه بتصريحه حول ضرورة منع إعمار غزة وضم المناطق المصنفة ضمن الخط الأصفر للسيطرة الإسرائيلية، ما يشكل أرضية لإعادة الاستيطان إلى المنطقة. غزة ودعت شهيدا وسجلت سقوط عدد من الجرحى في هجمات بالرصاص والمدفعية شمال وشرق القطاع وسط تدهور متسارع للوضع الإنساني، حيث يتهدد الانهيار الوشيك 230 مبنى تضم مئات النازحين وسط ماعي إسرائيل إدخال مستلزمات الإيواء والمساعدات الأساسية المنقذة للحياة. في الأراضي الفلسطينية كل شيء مستهدف، الدين والجغرافيا والهوية، فإسرائيل تمارس الإقصاء بأسوأ أشكاله غير آبهة بالقوانين الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، مما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة وسماع دوي الانفجار في مدينة الصور والقرى المحيطة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن التفجير أحدث ارتجاجات قوية في البلدة التي دمر جزء كبير منها، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات النسف والتفجير في المنطقة. سياسيا، بحث لبنان والولايات المتحدة ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وأكد روبيو التزام بلاده بدعم لبنان والجيش اللبناني وتعزيز قدراته، فيما تناول اللقاء جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين. وافق الاتحاد الأوروبي على 5 مشروعات دفاعية مشتركة تشمل الدفاع الجوي والبحري والجوي ومواجهة الطائرات المسيرة وحماية الجناح الشرقي لأوروبا لتصبح مؤهلة للتمويل الأوروبي. وخصص الاتحاد الأوروبي 325 مليون يورو لتمويل هذه المشروعات ضمن برنامج صناعة الدفاع الأوروبية مع إمكانية زيادة التمويل مستقبلا. سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم بالتزامن مع استمرار الهجمات الروسية على أنحاء أوكرانيا. وقال رئيس بلدية كييف إن حطام صواريخ سقط في فناء مبنى سكني، كما اندلع حريق في مبنى غير سكني، فيما قتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 80 آخرين في غارات روسية أمس. من جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده قصفت منشآت نفطية روسية. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار باراديش شمال الهند إلى 81 شخصا وفق الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث. وشهدت الولاية التي يزيد عدد سكانها على 240 مليون نسمة شهدت أمطارا غزيرة وعواصف رعدية خلال الأيام الماضية بلغت كمياتها 66.5 مليمترات بين الجمعة والأحد، وتجاوزت كمية الأمطار المسجلة المعدل الموسمي المعتاد البالغة 7.6 مليمترات، مما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق. وأفادت السلطات بتضرر أكثر من 2200 منزل إضافة إلى تضرر 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب شخص آخر في حريق اندلع بمصنع للألعاب النارية في منطقة ياروسلافل الروسية وفق وكالة التاس، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إخماد الحريق. واجتاح الحريق مبنيين في قرية كوبرنسك ونشر نحو 200 عنصر من فرق الطوارئ في موقع الحادث، بينما فتحت السلطات تحقيقا جنائيا بشأن انتهاكات محتملة لقواعد السلامة الصناعية. أعلنت الصين والولايات المتحدة سعيهما لخفض الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 60 مليار دولار، وذلك بواقع 30 مليار دولار لصادرات كل دولة إلى الأخرى. وتشمل القائمة الصينية منتجات زراعية أمريكية، بينما تتضمن القائمة الأمريكية ألعابا وأجهزة منزلية صينية دون تحديد حجم التخفيضات أو موعد تنفيذها. ويأتي ذلك بالتزامن مع تمديد الهدنة التجارية بين البلدين شهرين في إطار تفاهمات القمة الأخيرة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب. ارتفعت أسعار النفط اليوم للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط جراء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران رغم مؤشرات تعافي صادرات الخام. وصعد خام برنت 63 سنتا إلى 105 دولارات وواحد وتسعين سنتا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا إلى 93 دولارا واثنين وثلاثين سنتا. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. يشهد يوم البحث العلمي في نسخته الثانية إقبالا يعكس حيوية مجتمع البحوث ليتم تسجيل أكثر من 347 بحثا تم تقديمها للجنة المنظمة. هذا وتم اختيار 75 بحثا في أكثر من 20 تخصصا للتنافس على 10 جوائز في حفل يوم البحث العلمي السنوي الثاني للمدينة الطبية الجامعية والتي جاءت تحت شعار من الدليل إلى التميز.
4: كرمت المدينة الطبية الجامعية كوكبة من الباحثين الذين عملوا على تقديم بحوث يستفاد منها وأعمال تحل معضلة وتسهم في دواء أو فكرة علاج طبي. فتلك البحوث ليست بمعزل عن الاختصاصات الطبية. قرابة 347 بحثا تم اختيار 75 بحثا متأهلا تضم 20 محورا مهما ليتنافسوا على 10 جوائز قيمة أعلن عن الفائزين بكل جدارة في هذا الحفل.
5: سلام بن سالم الكندي مدير عام المركز الوطني لأمراض الدم وزراعة النخاع في المدينة الطبية الجامعية. مركز أمراض الدم يقوم بدور كبير في مجال البحث بما في ذلك المشاركة في البحوث السريرية، ونحن في المركز نتميز بأعداد جيدة من البحوث السريرية التي تخدم مرضى أمراض الدم على مستويات مختلفة في أمراض الدم الوراثية وفي أمراض السرطان في أمراض النزيف وإلى آخره، وأصبحت سمعة المركز مركز أمراض الدم سمعة متقدمة في المنطقة وعلى مستوى العالم.
4: تم الاحتفاء بالتميز البحثي والابتكار في القطاع الصحي بسلطنة عمان ترسيخا لدور البحث العلمي في تطوير الخدمات الصحية وإسناد القرار الصحي بالدليل، إلى جانب الجوائز المخصصة للمراكز الثلاثة الأولى في فئات العروض العلمية الشفهية والملصقات العلمية وأفضل باحث ناشئ. ويعكس استحداث هذه الفئات اتساع دائرة التقدير لتشمل الإنتاج البحثي الممتد والبحوث التأسيسية في العلوم الأساسية والبحوث في إعداد الكوادر الصحية وتدريبها والبحوث التي تسند السياسات المؤسسية في القطاع الصحي ونظمه بالدليل العلمي.
6: دكتورة عبير بنت أنور بن عبد الله الصايغ مدير عام مركز السلطان قابوس لعلاج وبحوث أمراض السرطان من المدينة الطبية الجامعية. البحث العلمي هو الركيزة الأساسية لبناء منظومة صحية متكاملة مرنة مبتكرة، وهي ليس فقط جزء وإنما هي حاجة يعني أساسية جدا في بناء النظام الصحي. تم استحداث هذا العام جوائز التي تضم مختلف أنواع وفئات البحوث العلمية، منها البحوث العلمية الأساسية، البحوث السريرية، البحوث التي تتعلق بالممارسات والحلول في المؤسسة.
4: وأثناء الحفل تم إطلاق حزمة من المبادرات التي تخدم الباحثين، منها الإطلاق الرسمي لوحدة دعم البحث العلمي لتكون سندا للباحثين في جميع مراحل البحث من الفكرة والتصميم المنهجي إلى التحليل والنشر، وإتاحة منصة الردكاب لإنشاء السجلات البحثية، وتوسعة وحدة التجارب الإكلينيكية، وتقديم المنح البحثية، ودعم رسوم النشر للباحثين في المدينة الطبية الجامعية. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحية.
0: أصدرت وزارة التراث والسياحة الدليل الاسترشادي لحديقة الحجر الجيولوجية، وهو أول مشروع من نوعه في سلطنة عمان، وذلك بهدف إدراجها ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية الدولية المدرجة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم اليونسكو.
7: بقعة جغرافية تتوسط زوايا 11 ولاية وتربط بين جنباتها سلاسل جبال الحجر، أما مضمونها فيكمن في ثراء طبيعي قل نظيره، ويمتزج في ذات المكان مع تشكلات صخرية شاهقة وامتداد تاريخي لعناصر جذب تراثية وثقافية وبيئية. وتقود هذه السمات إلى تشكل ما يعرف بحديقة الحجر الجيولوجية، وهي أول مشروع وطني من نوعه يعنى بإعداد متطلبات الحدائق الجيولوجية الدولية وتسجيلها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. حسين بن علي الغافري مدير دائرة التراث الجيولوجي بوزارة التراث والسياحة.
8: يضم مشروع حديقة الحجر الجيولوجية تنوع سياحي استثنائي فريد، كذلك يعمل على تعزيز التجارب السياحية المختلفة داخل هذا الإطار، وكذلك يعمل على توطين التجارب السياحية والثقافية النوعية، ويعمل على تعزيز وتنمية المحافظات والدفع بالمشاريع الوطنية والدفع بالمشاريع المجتمعات المحلية داخل هذا الإطار.
7: 20 عنصراً تكون ملامح حديقة الحجر الجيولوجية وتتوزع بين الطبيعة والتراث والثقافة، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 5400 كيلومتر مربع، حيث يتشكل الجزء الأكبر منها عبر 5 ولايات من محافظة الداخلية، تليها محافظة جنوب الباطنة ب4 ولايات، لينتهي امتدادها عند ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية. وقد تم اختيار هذه المواقع مجتمعة لما تتفرد به من ثراء علمي ومعرفي وتغذية بصرية يتأمل عبرها الزائر حسن بديع الخالق. المشروع الوطني هذا لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج دراسة علمية شاملة قام بها خبراء ومختصون لفترة من الزمن، وخلصوا إلى اختيار هذه المواقع ذات الشواهد النادرة التي تعود لملايين السنين، وتجسيدها ارتباط الإنسان العماني بالأرض التي تربى ونشأ عليها، ويتمثل ذلك في العادات والتقاليد التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع العماني منذ سالف الأزمنة. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: وإلى باقة من الأخبار الرياضية، حيث يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم مع نظيره الكويتي في مواجهة مصيرية لحساب الجولة 23 من بطولة كأس الخليج العربية 27 لكرة القدم. ويدخل منتخبنا اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بينما يتذيل الكويت الترتيب دون نقاط بعد تأكد خروجه رسميا. وتنحصر حظوظ الأحمر العماني في التأهل إلى المربع الذهبي بشرط وحيد، وهو تحقيق الفوز والانتصار ليرفع رصيده إلى 4 نقاط لبلوغ نصف النهائي. ويحتاج منتخبنا مع فوزه إلى تعثر العراق أمام السعودية بالخسارة لتتم المفاضلة بعد ذلك بفارق الأهداف الإجمالي لحسم بطاقة العبور. وضمن المجموعة ذاتها يحتضن ملعب استاد الإنماء بجدة مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي. ويدخل الأخضر السعودي المضيف المواجهة وهو متصدر للمجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين، حيث ضمن رسميا تأهله للمربع الذهبي. في المقابل يبحث منتخب العراق وصيف المجموعة برصيد 4 نقاط عن نقطة التعادل أو الفوز لقطع تذكرة العبور رسميا. أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم منح جمهورية العراق حق استضافة النسخة 28 من البطولة، وجاء القرار بإجماع الأصوات خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد المنعقد بجدة على هامش منافسات خليج 27. وتقرر إقامة منافسات بطولة خليج 28 خلال الفترة الممتدة من 9 وحتى 22 من ديسمبر عام 2028. وتعد هذه الاستضافة هي الثالثة تاريخيا للعراق، كما تضمن القرار إسناد تنظيم بطولة المنتخبات الخليجية الأولمبية لعام 2027 إلى العراق المقرر إقامتها في البصرة. بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والمتضمنة 3 مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق. ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني. واشنطن وطهران تجريان محادثات منفصلة وسط مساع لوقف الحرب. والاتحاد الأوروبي يقر تمويل 5 مشروعات دفاعية لتعزيز الأمن الجوي والبحري والفضائي. أعد لكم هذه الفترة يونس بن سعيد القنوبي، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءة بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: العمارة مثل أي شيء آخر تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد
2: رفعة الجادرجي
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل
2: معاذ الألوسي
4: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة وهذا لا تجده في المدن الحديثة
2: راسم بدران
5: اللي يبنى ده اسمه مباني بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة
2: شهيرة فهمي
0: الفضاء والتخطيط الهندسة والاستدامة من التراث إلى الحداثة وما بعدها
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي صوت العمارة يبث أسبوعياً يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان بهلة السور الممتد إرثاً وحضارة وتد التاريخ والعراقة استمعوا إلينا في ولاية بهلة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 107.3 ميجا هيرتز إذاعة سلطنة عمان أثيركم في كل

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

شكرا لزميل بدر الظفري على الفترة الإخبارية الأولى. نعود لنكمل مشوارنا معكم مستمعين الكرام في صباح الخير يا بلادي. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا مستمعين الكرام. رح فيكم من جديد ونتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب ميسر موفق بإذن الله تعالى، ورفقة سعيدة ماتعة مفيدة هنا معنا في صباح الخير يا بلادي. نذكركم بموضوع الحلقة اليوم، نسولف في الفجوة اللغوية بين الأطفال وكيف للقصص والحكايات والمعلومات والحوارات على مستوى

في الغد إلى ثقة في القراءة والكتابة والتعبير. إذن موضوع حلقتنا لهذا الصباح عن الفجوة اللغوية بين الأطفال. خميس البريكي، يسعد صباحك بكل خير، وتحية صباحية أيضا لسليمان السعيد العاصمي. سليمان رسل لنا ثلاث رسائل أو رسالتين اليوم، لكن كلها تصبيحات، ما رسل لنا ولا رسالة في موضوع الحلقة. صباح الخير أيضا لأم خليفة، عفوا أبو كان كاتب رسالة فيها ليس أم خليفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد الله صباحكم جميعا مستمعي الإذاعة، أخوكم خليفة بن مسعود الرحبي، تحياتي للجميع المشاركين والمستمعين، إلى الأطباء والممرضين وكل القائمين على عملهم، كلمة شكر ما تكفيكم، أنتوا الأمل بعد الله، وأنتوا اللي تسهرون عشان نرتاح، تعبكم ما يروح، ودعوات الناس كلها معاكم، الله يحفظكم ويقويكم ويرفع قدركم دنيا وآخرة، اللهم آمين. تحية لكل الأطباء والممرضين وكل القائمين على المؤسسات الصحية المنتشرة في ربوع سلطنة عمان، شكرا لك يا خليفة، وزين تشارك معنا في موضوع الحلقة. فاضل السلامي، يسعد صباحك، كاتب لنا بس يسعد صباحكم، وانت بعد صباحك يسعد، يسعد ان شاء الله كل الخير. صباح الخير لكامل البكري، ابو فياض يقول اتفق بعد صباح الخير، اتفق مع جانب التأثير، تأثير الوالدين بتكوين أساسيات اللغة والحوار لدى الأطفال من خلال التشجيع لقراءة الآيات القرآنية، تعليم مفردات لغوية ملهمة ومهمة، توزيع حب اللغة العربية أو زرع حب اللغة العربية، تزويدهم بقصص تناسبهم، ثم يأتي في المدرسة أو الجني الحصاد في المدرسة بعد تكوين قاعدة تمكنهم من رفع تحصيلهم الدراسي. كامل البكري، أبو فياض من صحم، شكرا لك يا كامل. أبو حكيم يقول البيت هو المدرسة الأولى لتنمية لغة الطفل، والمدرسة مكملة، وأنا كمعلم لاحظت بأن هناك فروق فردية بين الطلبة، ورأيت بأن الطالب الذي يقوم أهله بإدخاله في الروضة والتمهيدي قبل إدخاله المدرسة تكون اللغة مع أفضل المفردات لديه كثيرة، وتقبله المدرسة بأفضل من الطلاب الآخرين الذين لم يلتحقون بالروضة مسبقا، ودمتم في أمان. مع تحياتي أبو حكيم عبد الله دبدوب من صحار. أتفق مع نقطتك يا أبو حكيم، لكن قد نختلف في زاوية متعلقة أن ما كل الأباء والأمهات أولياء الأمور بإمكانهم أنهم يدخلوا أطفالهم إلى الروضة أو التمهيدي أو السنوات التأسيسية اللي تكون ما قبل الصف الأول، لكن احنا اليوم حديثنا مهم جدا في مسألة متعلقة بالحكايات والقصص والمعلومات والحوارات التي تدور بين أفراد الأسرة وتأثيرها على الطفل، بين الأم والأب أو بين الإخوان الكبار أو بين الأم والإخوان الكبار أو الأب والإخوان الكبار، كل هذا يأثر على المحصول اللغوي من المفردات لدى الطفل، لذلك لا تكون عند هذه الفجوة اللغوية التي نتحدث عنها في هذا الصباح. أطيب التحايا نرسلها لك عزيز المستمع، ونستمر معك حتى تمام التاسعة من فريق العمل، معكم في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، ومحمد بن عبد الله الراشدي، في الإخراج هزاع بن سيف الرأس. بالله يحفظكم إن شاء الله في كل مساراتكم.

0: الله يحفظكم إن شاء الله. ما كنتم مستمعين الكرام، صباح الخير عليكم جميعا. أبو أسعد السعدي من منطقة الحدة بولاية جعلان بني بوعلي يقول: أسعد الله صباحكم بكل خير. لا شك أن السعي إلى تطبيق الطلبة لمهارات اللغة مثل الاستماع والحديث والقراءة والكتابة تهدف إلى الارتقاء بالأداء اللغوي لديهم، فقد قال عنها ابن خلدون: السمع هو أبو الملكات اللسانية. لكن المهم جدا يا أبو أسعد أن السمع هذا اللي تحكي عنه أن يكون من خلال بعض المفردات أو الحوارات التي تكون بين أفراد الأسرة وبالأخص الأم والأب أمام الطفل. حمدان من السيد الزعابي من محافظة شمال الباطنة من صحم يقول: صباح النور والسرور لكم جميعا. نعم أتفق، يجب على أفراد الأسرة أن يتكاتفوا على تعليم الطفل الكلمات والعبارات المفيدة التي تساهم في تنمية معلوماتهم قبل دخول المدرسة. تحياتي لكم. شكرا لك يا حمدان، ويسعد صباحك وكل من يستمع لنا من ولاية صحم. ننتقل وإياكم مستمعينا الكرام لأول المحطات الحوارية في هذه الحلقة، والتي نتحدث فيها عن منظومة الترقيات الجديدة التي أعلنت عنها يوم الأمس وزارة العمل في المؤتمر الصحفي الذي جاء بتفاصيل منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي سيتم تطبيقها خلال العام الجاري 2026، وبأثر رجعي بمخصصات مالية سنوية تبلغ 10 ملايين ريال عماني وفق 3 مسارات: السريع والمرن والخاص. الأستاذ محمد بن مبارك الكلباني مدير عام التطوير وضمان الجودة بوزارة العمل ينضم معنا عبر الاتصال. يسعد صباحكم بكل خير أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أسعد الله صباحكم خير، ونصر أخي خالد، وصباح الخير أيضا للأخوة والأخوات المستمعين.
0: يا أهلا ومرحبا بكم. بداية، ما هي أبرز ملامح منظومة الترقيات الجديدة وأبرز ما يميزها أستاذ محمد؟
1: طبعا مثل ما تفضلت أخي خالد، أنه الوزارة أعلنت بالأمس عن منظومة الترقيات الجديدة.
0: نعم.
1: وأبرز ما يميز أو ملامح هذه المنظومة هو ربط المنظومة بالتطور الوظيفي للموظف والمبني على الجدارة والأداء والكفاءة. بطبيعة الحال بدل من الاعتماد على الأقدمية المطلقة. وبالحديث عن طبعا ما يعني أبرز ملامح المنظومة وما يميزها، طبعا هو استدامتها.
0: نعم.
1: استدامة الترقيات، حيث خصص للمنظومة مبلغ 10 مليون ريال عماني سنويا تلتزم فيه الحكومة للترقيات. كذلك أيضا أبرز ملامح المنظومة مراعاة وجود 3 مسارات لتوفير إطار موحد للترقيات يتعامل مع مختلف الحالات الوظيفية في المؤسسات الحكومية.
0: نعم.
1: كذلك أيضا المنظومة تجنبت التراكم الطويل في البقاء في الدرجة، وذلك بتأخر الترقيات كما نعلم في الفترات الماضية لسنوات طويلة.
0: صحيح.
1: فكانت أيضا عبر ملامحها وما يميزها هو تجنبها لهذا التأخير في ترقيات الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأيضا التحول الأساسي واللي هو مبني عليه لكل منظومة ترقيات ولكل هدف لرفع الأداء الحكومي، اللي هو التحول نحو مبدأ الجدارة والكفاءة والأداء لاستحقاق الترقية الوظيفية.
0: نعم. ما هي المعايير أيضا أستاذ محمد التي سيبنى عليها استحقاق الموظف الآن لترقية؟ كيف ستتم المفاضلة بين مستحق وآخر؟
1: المعيار أو المعايير الأساسية، المعيار الأساسي الحقيقة اللي بنيت عليه منظومة الترقيات الجديدة هو معيار الأداء الفعلي للموظف، وبالتالي هو مبني بشكل رئيسي على الجدارة والكفاءة والأداء. هذه المعايير طبعا تتم المفاضلة من خلالها أو لاستحقاق الترقية عبر 3 مسارات أساسية مثل ما ذكرت. هو المسار السريع، وهذا المسار هو مبني أو على الترقية بالأداء الاستثنائي. في بعض طبعا الشروط والضوابط، من ضمنها مضي 3 سنوات على الأقل في بقاء الموظف في الدرجة التي تسبق الدرجة المراد ترقيته إليها، طبعا حصوله أيضا على 3 تقارير كفاءة أداء وظيفي بمرتبة ممتاز. طبعا هذه المراتب الأداء الثلاثة لا يشترط فيها التوالي أو التتالي بشكل مباشر، ممكن أن الموظف يحصل على ثلاث مراتب الأداء هذه خلال 4 سنوات أو خلال 5 سنوات في الدرجة، وبالتالي هو يستحق مباشرة يعني يكون في المسار السريع. وبالتالي أيضا في بعض المفاضلة اللي هي أيضا عدم وجود مانع من موانع الترقية، وهذه هي جميعا لجميع المسارات الثلاث. واحد هذه الموانع عدم حصول الموظف على مرتبة أداء ضعيف في السنة التي سيتم ترقية فيها. أيضا من الأسس المفاضلة سيكون هنالك أيضا مسار المرن، وهو أيضا أحد المسارات المعتمدة في المنظومة، واللي هي أيضا يترتب عليها حصول الموظف على 3 مراتب أداء بمرتبة جيد على الأقل. وأيضا هنالك مفاضلة بينه وبين بقية الموظفين من حيث الدرجات 75% أو 75 درجة من مراتب نظام قياس كفاية الأداء إيجادة. وكذلك أيضا هنالك الكفاءة الفردية، وهي أيضا خصص لها 25 درجة، يتنافس الموظفين من حيث الدرجات على هذه المرتبة أو على هذا المسار. والمسار الأخير هو المسار الخاص أو المسار الاحتفال والاستبقاء، وهنا راعت المنظومة احتياجات الوحدات الحكومية في بقاء في شغل بعض التخصصات النادرة وبعض الوظائف المهمة في المؤسسة.
0: نعم، الكل تحدث يوم الأمس أيضا عن ربط منظومة الترقيات ب قياس كفاية الأداء الوظيفي أو إيجادة. ما دور نظام هذا القياس أستاذ محمد في الترقيات، وكيف ستضمن موضوعية وعدالة التقييم من خلال هذا القياس بالتحديد؟
1: طبعا أخي خالد، يعني لا يمكن أنه ربط أو لا يمكن وجود منظومة ترقيات مستدامة، منظومة ترقيات ناجحة، منظومة ترقيات يعني تراعي كل الجوانب الوظيفية أو تراعي أيضا احتياجات المؤسسات الحكومية بدون وجود يعني ركيزة أساسية في كل هذه المنظومات التي تتعامل معها الوحدات الحكومية، وهي طبعا نظم قياس كفاية الأداء. وبالتالي منظومة إيجادة هي تمثل يعني الركيزة الأساسية في استحقاق الترقية عبر المسارات الثلاث اللي ذكرناها. وبالتالي المنظومة بوجودها وبدور منظومة إيجادة في منظومة الترقيات الجديدة هي ألغت المنظومة الاعتماد على الأقدمية وحدها، وربط الترقية مباشرة بالمستوى العطاء والإنتاجية والكفاءة في العمل.
0: نعم، الآن نأتي إلى المدة البينية أستاذ محمد للترقية في المنظومة الجديدة، ما هي هذه المدد؟
1: طبعا المدد البينية مثل ما ذكر في كافة المسارات الثلاث كأساس أيضا للتنافس،
0: نعم،
1: وكأساس أيضا لاستحقاق الترقية هي 3 سنوات. وهذه المدة طبعا البينية هي مدة يعني أشار لها المشرع في قانون الخدمة المدنية ولائحة التنفيذية قانون الخدمة 120/2004، هي مدد يعني منصوص لها فيها في القانون، هي 3 سنوات لا بد أن الموظف يبقى فيها في الدرجة التي تسبق الدرجة المرقى إليها والدرجة التي سيتم ترقيته إليها. طبعا هذا أيضا لا يكفي مجرد أن البقاء مدة 3 سنوات في كمدة بينية للترقي، لكن لا بد أنه يرتبط أيضا استحقاق الترقية بعدم حصول الموظف على مرتبة ضعيف في مرتبة الأداء في السنة التي سيرقى إليها أو سيرقى فيها.
0: نعم، السؤال الأخير عن المنظومة، منظومة الترقيات الجديدة هي تتعامل مع اختلاف طبيعة الوظائف والجهات الحكومية حتى يتم ضمان تكافؤ الفرص، كيف سيكون أستاذ محمد شكل هذا التعامل بالنسبة للمنظومة مع الوظائف المختلفة أو طبيعة الوظائف؟
1: نعم، طبعا أخي خالد، هو أنه كل منظومات الترقيات يعني لا تتعامل مع مختلف الوظائف أو الوظائف النوعية في الوحدات الحكومية في أي يعني مؤسسة، وإنما تتعامل وفق إطار عام يعني يتلائم مع جميع الوحدات الحكومية ويتلائم مع جميع الموظفين كإطار عام أو كجهات أو كقطاع حكومي. وبالتالي المنظومة طبعا تطبق آليات مرنة وآليات موحدة ما بين الوظائف والوحدات الحكومية. وطبعا هذه الآليات وهذه المعايير ترتكز بشكل أساسي على معايير الكفاءة والجدارة وليس على نوع الوظيفة أو نمط وظيفة أو نوعها من خلال في الوحدات الحكومية. الوظائف على على على مستوى على مختلف أنواعها وطبيعتها وأيضا خصوصيتها هي تتعامل بشكل مباشر مع هذه المنظومة من حيث نظام قياس كفاية الأداء لقيادة وأيضا من خلال الكفاءة الفردية للموظفين بغض النظر عن الوظيفة. وفيما يتعلق طبعا بالوحدات الحكومية تعامل المنظومة منظومة التعامل مع الوحدات الحكومية من حيث تحديد المخصصات المالية أو الوزارة تتعامل مع الوحدات من حيث تحديد المخصصات المالية التي سيتم ترقية الموظفين عليها. وبالتالي المنظومة ستتعامل مع الوحدات بتحديد العدد المستحق للترقية في كل وحدة حكومية وبالتالي تخصيص المبالغ اللازمة لهذه الترقيات من خلال المبالغ المخصص للترقيات اللي هو 10 مليون.
0: نعم واضح جدا. شكرا لكم أستاذ محمد بن مبارك الكلباني مدير عام التطوير وضمان الجودة بوزارة العمل، كنا نتحدث معك عن منظومة الترقيات الجديدة. شكرا لكم أستاذ محمد، بالتوفيق.
1: شكرا أخي خالد.

صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، نرحب فيكم من جديد. نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب، صباح فيه إن شاء الله البركة والخير والرزق لكم جميعا. صباح الخير لكل من يستمع لنا. نذكركم بموضوع الحلقة حول الفجوة اللغوية بالنسبة للأطفال، والمشاركة تكون على 7244210. هل تحتفظ بعطورك في الثلاجة؟ في ناس تسوي هذه الحركة، تشتري ثلاجة صغيرة تخليها في الغرفة، غرفة النوم، علشان تحتفظ بعطورها الخاصة. وضع العطور في الثلاجة لا يزيد من التركيز أو الثبات، قد يضر تركيبتها مع مرور الوقت نتيجة تغير درجات الحرارة عند إخراجها أو إدخالها.

الحقيقة حول تبريد العطور عزيزي المستمع، يعتقد البعض أن البرودة تقوي أداء العطر، لكن الثبات يعتمد أساسا على مكونات العطر ونسبة الزيوت العطرية الأصلية. بالنسبة للتبريد قد تكون هناك بعض الأضرار، التذبذب المستمر في درجات الحرارة قد يؤدي إلى تكثف السائل، تعكر المكونات أو انفصال المواد العطرية عن بعضها. متى تفيد الثلاجة؟ قد تضطر لوضع العطر في الثلاجة لفترة قصيرة فقط إذا كان المنزل شديد الحرارة، مثل موجات الحر اللي تمر علينا أو عدم وجود التكييف لحماية من التلف المؤقت. طيب خالد، وين ممكن نخلي العطور؟ يعني أفضل مكان تخزن فيه عطورات؟ في السيارة؟ لا، ما في السيارة. لازم يكون في مكان بارد ومعتدل. تخزين العطر بدرجة حرارة الغرفة حوالي 20 إلى 25 درجة مئوية. مكان مظلم أفضل بالنسبة للعطر. حفظ الزجاجات بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة أو الضوء الساطع الذي يكسر جزيئات العطر. مكان جاف، الابتعاد عن الأماكن الرطبة. في ناس يعني عزكم الله يخلون بعض الفواحات في دورات المياه، هذه الأماكن تكون رطبة، فمفترض أنه يعني تكون ما تكون فيها العطورات أو تحفظ فيها العطورات. الخزانة أو الدرج، يعد الدرج أو الخزانة الملابس المكان المثالي والآمن لحفظ العطور. أنت وين تحتفظ بعطوراتك؟ طبعا ناهيك عن مسألة متعلقة بحفظ العطورات اللي تكون فيها الكحول في السيارة، هذه يعني من الأخطاء الشائعة عند الكثير، فتجنبا لأي حوادث خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة أو أن سيارتك تكون في وضع يعني حراري مستمر، فتكون لا يفضل أن يتم الاحتفاظ بالعطورات داخل أي درج من أدراج السيارة. هذه معلومة سريعة خبرناك عنها عزيزي المستمع، ولدينا معلومات كثيرة وأخبار منوعة في صباح الخير يا بلادنا، تناولها معك بعد هذا الفاصل.

0: بكم في صباح الخير يا بلادي مستمعينا الكرام، وتحية صباحية نرسلها لكم جميعا أينما كنتم في كل الولايات والمحافظات من مسندم إلى ظفار. في مسندم بالتحديد إدارة البيئة بالمحافظة نظمت جلسة توعوية ركزت على ترسيخ ثقافة النظافة والمحافظة على البيئة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتنظيف. وأقيمت الجلسة بقاعة بشائر الإيمان في ولاية مدحة، تناولت أهمية المحافظة على نظافة المدارس والمرافق العامة والحد من رمي المخلفات والتعامل السليم مع النفايات، إلى جانب التعريف بأهمية فرز النفايات وإعادة التدوير ودورها أو دورهما في الحد من التلوث والمحافظة على الموارد. أرفقوا أيضا صورة جميلة لتعزيز الوعي البيئي لدى طلبة المدارس بولاية مدحة. من مسندم إلى شمال الشرقية، بلدية شمال الشرقية أطلقت ممثلة بدائرة البلدية بالقابل يوم الأمس الحملة الخدمية والتوعوية للنظافة العامة لعام 2026 في نسختها الرابعة تحت شعار شراكة والتزام ومحافظة تنبض نقاء. رعى إطلاق الحملة سعادة الشيخ الدكتور فيصل بن علي يزيدي ولي القابل، وبحضور عدد من المسؤولين وأعضاء المجلس البلدي. من مسندم إلى شمال الشرقية إلى شمال الباطنة، حيث احتفلت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم بمحافظة شمال الباطنة بتكريم الطلبة الفائزين بجائزة الإبداع الأدبي لطلبة المدارس في دورتها الثالثة، وذلك برعاية سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي صحار. هذه كانت جولة سريعة مع أخبار المحافظات. الآن نأخذكم إلى موضوع آخر حول اللقاء العلمي التفاعلي المشترك حماية الطفل كمنظومة متكاملة بين البحث العلمي والآليات الوطنية. تنضم معنا عبر الاتصال الأستاذة سهام بنت خميس الحكماني، أخصائي دراسات وبحوث أول بوزارة التنمية الاجتماعية. أستاذة سهام، يسعد صباحك بكل خير، حياك الله معنا.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير، شكرا على الاستضافة.
0: يا أهلا ومرحبا بكم. بداية، ما هي أهمية تنظيم هذا اللقاء العلمي الذي يجمع مختلف الجهات المعنية بحماية الطفل، وأبرز الموضوعات والقضايا التي سيناقشها؟
1: بداية وانطلاقا من اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون طبعا مع جميع الجهات المختصة، طول اهتماما وعناية خاصة بالطفل، لأنه كما تعلمون الطفل أحدى الفئات الاجتماعية المهمة في المجتمع، لأن الطفل أساس المستقبل، ووجود مثل هذه اللقاءات تثري طبعا الحوارات بين كافة المختصين لوضع الآليات والإجراءات التي تخصص كمنظومة حماية للطفل. هذا يعكس شخصية واتزان الطفل. أيضا دعبة وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة الدراسات الاجتماعية في تنفيذ لقاءات علمية دورية بشكل دوري، تستعرض أهم الدراسات العلمية التي تتناول مواضيع المجتمع. إن شاء الله تعالى من أهم وأبرز المواضيع التي سوف يتم مناقشتها في هذا اللقاء العلمي التفاعلي دراسة أكاديمية بعنوان البيئة الأسرية وتأثيرها على إدمان الألعاب الإلكترونية لدى الطفل العماني. أيضا هناك دراسة أخرى راح نناقشها في اللقاء العلمي اللي هي بعنوان تصور وقائي مقترح للتخفيف من الآثار الاجتماعية لحضور الأطفال المعرضين للإساءة إلى المحاكم. بالإضافة أيضا هناك دليل إرشادي وهو الدليل المحدث لحماية الطفل بعام 2025 ميلادي، أيضا سوف يتم مناقشته في هذا اللقاء.
0: نعم. طيب أستاذة سهام، يضمن اللقاء عرض عدد من الدراسات مثل ما ذكرت قبل شوي، من بينها دراسة حول تأثير البيئة الأسرية في إدمان الألعاب الإلكترونية لدى الطفل العماني. لماذا تم التركيز على هذه القضية بالتحديد؟ ما هو الذي تسعون إليه في هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء عليها؟
1: طبعا تمثل هذه الدراسة إحدى رسائل الماجستير المجازة بجامعة السلطان قابوس، والذي يعكس حرص المختصين في قسم علم الاجتماع والعمل التطوعي بجامعة السلطان قابوس في تناول عدد من المواضيع الاجتماعية ذات الأثر والعلاقة المباشرة بالأسرة، لأنه كما تعلمون الأسرة هي نواة المجتمع وهي البناء الأساسي والمتين لقوة وتماسك المجتمع. جاءت هذه الدراسة تهدف إلى إن البيئة الأسرية تلعب دورا حاسما في تشكيل سلوكيات الأطفال واستخدامهم للألعاب. هذا طبعا يتطلب فهم هذا التأثير وتطوير سبل التدخل. أيضا هذه الدراسة تسعى إلى أساليب وقائية وتوعوية أفضل تساعد الأسرة على كيفية التعامل مع هذه الظاهرة بطريقة أكثر فاعلية، بما يحافظ على توازن الطفل ونموه السليم.
0: نعم. أخيرا، يناقش اللقاء أيضا الأثار النفسية والاجتماعية للإساءة على الطفل خلال إجراءات التحقيق والتقاضي. ما أهمية بحث هذا الجانب؟ كيف يمكن أن تسهم الدراسات المطروحة في تطوير آليات حماية الطفل وكذلك دعمه؟
1: نعم، هذه الدراسة تناولت الجانب المهم والذي قد يكون له تبعات وآثار على الطفل.
0: نعم.
1: خاصة إجراءات التحقيق والتقاضي، وخاصة الآثار اللاحقة بعد وقوع الحادثة وحضور الطفل إلى المحاكم. هذا طبعا يتطلب تدخل وقائي عبر الخدمة الاجتماعية للتخفيف من الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تتركها هذه التجربة على الطفل مستقبلا. وأيضا ممكن هذه الدراسات المطروحة تساعد، يأتي هنا دورها، يأتي دور البحث العلمي الذي يساعد على فهم هذه الآثار بشكل أعمق وتطوير تدخلات وقائية وعلاجية مناسبة وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالطفل. أيضا هذه الدراسات المطروحة ممكن أن تسهم في تطوير آليات التدخل والتأهيل النفسي لدى الطفل والدعم الاجتماعي، بما يساعد على تجاوز الآثار والتجربة وتحقيق اندماجه بصورة أفضل في المجتمع. يعني ذلك يساعد الطفل على تجاوز هذه المشكلة أو هذه القضايا أو هذه الآثار النفسية.
0: نعم. الأستاذة سهام بنت خميس الحكماني، أخصائي دراسات وبحوث أول بوزارة التنمية الاجتماعية، شكرا لكم أستاذة سهام، بارك الله فيكم.
1: عفوا أستاذ.
0: كنا نتحدث مع الأستاذة سهام حول اللقاء العلمي التفاعلي المشترك حماية الطفل كمنظومة متكاملة بين البحث العلمي والآليات الوطنية.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم وين ما كنتوا. الله يحفظكم إن شاء الله في كل دروبكم. أهلا بالجميع. في خبر شوي يعني غريب، تذكروا الجبنة الشهيرة اللي معروفة بالبقرة الضاحكة؟ هذه هي الجبنة الشهيرة، والشركة التي تصنعها توقفت عن وضع صورة للبقرة الضاحكة، توقفت عن الابتسام على العبوات الجديدة. ظهرت البقرة الضاحكة عام 1921، وكانت الابتسامة جزء من هويتها التي جعلتها شهيرة، لكن قبل عدة أيام بدأت تظهر عبوات جديدة تبدو فيها هذه البقرة ليست بضاحكة وإنما حزينة، وقد أغلقوا فمها. السبب لم يصدر من شركة بيل جروب مالكة العلامة التجارية أي تعليق حول هذا التغيير، وكتبوا تحت الوجه We need to talk، نحتاج لأن نتحدث. طيب إيش هي الأسباب؟ لم تبدي الشركة المصنعة أو العلامة التجارية أي سبب أو تعليق على هذا التغيير، وتفاعل الكثير من الجمهور حول هذه الصورة لهذا المنتج الشهير، واللي تم استخدامه بشكل كبير من قبل فئة كبيرة من الناس. حتى في ناس ذهبت إلى نظرية أن تكون هناك مؤامرة وتجربة صارت على المستهلكين، حتى في شكل الصورة الظاهرة للعبوة بعد ما تحولت الابتسامة إلى ابتسامة، يعني ليست ابتسامة وإنما حزن، أو خلنا نقول بطريقة لا تشبه الصورة الأولى للعلامة والجملة الشهيرة البقرة الضاحكة، وإنما صارت الآن حزينة وقد أغلقوا فمها. من عند سيارة مرسيدس بالتحديد W167 زين، هناك شكاوى متعددة على موقع الشركة الأم مرسيدس على موقع البطارية بالتحديد. الشركة بررت بأن مكانها مثالي لأنه يساعد على توزيع الوزن في المركبة، لكن كثير من المستهلكين اللي يستخدموا سيارة المرسيدس بطارياتهم تكون تحت المقعد الرئيس للسائق، ما سيارة، كنا نقول سيارة عبد الله لكن طلعت ما سيارته. في السابق كان أسهل سلاسة وتدارك تقني لتلف الأعطال أو تلافي عفوا الأعطال الجسيمة، مع توفير بعض صمامات الأمان قبل حدوث أي خلل جسيم، يكون الاستبدال سهل في متناول اليد من المستخدم بدون الحاجة لورش الإصلاح. الآن جميع شركات السيارات تضع بعض العراقيل في اختلاف قطع الغيار والمحركات والتصميم، يعني أنت محتاج أنك تشيل المقعد وبعد المقعد تشيل أيضا كل الأغطية اللي موجودة تحت، وبعدها يتم استبدال البطارية. طبعا في بعض من النوعيات ذكرنا مرسيدس W167 تكون البطارية تحت المقعد الرئيسي للسائق، يعني هذه البطارية في واحد من الجمهور كتب بطارية ليثيوم عمرها الافتراضي طويل يصل إلى 8 سنوات، ولازم تكون بعيدة عن حرارة المحرك لتفادي خطر الانفجار، عشان كذا هذا أمثل مكان لي أو أفضل مكان لها معزول عن حرارة الجسم بالسيارة وتتبرد من كابينة السيارة. بطارية ليثيوم فيها حرارة كثيرة يعني. الحين صار جدل واسع
في الاستوديو يا جماعة الخير. بنروح الناقشة معاهم بعد ما نرجع بعد ما نروح لهذا الفاصل ونرجع لكم إن شاء الله نكمل مشوارنا معكم في صباح الخير يا بلادي. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكرام، ولا تنسوا تشاركوا معنا على 724-24-10.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى صباح الخير يا بلادي. واصلت فرق الإنقاذ أمس الأثنين عملية البحث عن 12 شخص جرفهم انهيار جليدي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص فوق جبل في النيبال في ظل ظروف جوية قاسية. هذا خبر من النيبال مستمعنا العزيز، اللي ما زالت فيها يعني الانهيارات الجليدية مستمرة. يمكن قبل عدة أسابيع أو أسبوعين خلينا نقول كان هناك في انهيار كبير، اللي كان ما جليدي ولكن سبب يعني بسبب الفيضانات التي حصلت، يعني أسفر الأمر عن مقتل العديد من النيباليين وكذلك أيضا خسارة الممتلكات. يوم الأمس كان في انهيار ثلجي، كارثة السيول تترك آلاف الأشخاص يكافحون من أجل البقاء. وتحدثنا يوم الأمس أيضا عن سيول العاصمة التايلاندية بانكوك التي اضطر فيها السكان للخوض في مياه متراكمة وصلت إلى مستوى كبير جدا في بعض المناطق، ولجأ الآلاف إلى مراكز الإيواء عقب السيول الناجمة عن هذه الأمطار الكثيرة والمستمرة هناك في مملكة تايلاند. في أيضا المكسيك كذلك إعصار، خلينا نرجع للخبر وين راح. نعم، في المكسيك أمطار غزيرة وعواصف رعدية تضرب مناطق واسعة من البلاد مصحوبة برياح قوية وارتفاع خطر الفيضانات، وسط تحذير من السلطات بضرورة الحذر ومتابعة التنبيهات الرسمية. فكانت كثير من المشاهد المذهلة للإعصار بولو الذي يهدد وهدد سواحل المكسيك بالتحديد وسط توقعات بوصوله لليابسة على هذا اليوم أو منذ يوم الأمس، حيث توقع خبراء في مجال الأرصاد الجوية أن يصل الإعصار المدعو بولو الذي تراجعت شدته للفئة الثالثة إلى اليابسة على ساحل المحيط الهادي في ولاية باها كاليفورنيا سور في المكسيك مساء الأمس، مصحوبا برياح تتراوح سرعتها بين 60 إلى 80 ميل في الساعة وأمطار غزيرة في هذه الوجهة السياحية الشهيرة. نسأل الله السلامة والعافية للجميع. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير لصاحب الرقم المنتهي ب 63، يقول صباح تجاب فيه دعواتكم يا رب، اللهم أمين. صباح الخير لك. صباح الخير أيضا لأم نهور الدغيشية، صبحك الله بالخير، شكرا على هذه الرسالة. نذكركم بموضوع الحلقة مستمعينا الكرام، نتحدث اليوم عن الفجوة اللغوية بين الأطفال وكيف تلعب الحوارات والحكايات والقصص والأسئلة والإجابات والمعلومات والأخبار في الأسرة، والتحدث أمام الأطفال في الأسرة في البيت في المنزل بشكل إيجابي، تأثيرها على سد اللغة أو سد الفجوة اللغوية بين الأطفال وأيضا تهيئتهم وتهيئتهم بطريقة صحيحة لاستعدادهم لدخولهم بعد ذلك للصف الأول وتكون أمورهم طيبة، لأن الطفل اللي يعيش في بيئة يسمع فيها كلمات كثيرة وحوارات متنوعة وقصص وحكايات وأسئلة وإجابات تتكون عنده حصيلة لغوية تساعد لاحقا على القراءة والكتابة والتعبير والفهم. 724-24-10 شاركوا معنا في موضوع حلقتنا لهذا الصباح، والله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم.

0: جاهزين ومستعدين لدخولهم للصف الأول في المدرسة. بدل ما يكون مثلا صفوف التهيئة اللي قبل الصف الأول كدراسة الروضة ودراسة في المرحلة التمهيدية قبل دخولهم إلى صف الأول، كل العبء يكون عليهم، أو المسؤولية خلينا نقول ما نسميها عبء وإنما مسؤولية تكون عليهم. لا، المسؤولية تبدأ من البيت، وهذا موضوع حلقتنا مستمعين الكرام على 7244410. نذكركم بالمشاركة معنا. تنضم معنا عبر الاتصال الأستاذة ليلى بنت مبارك بن حميد الوحشي، باحث تربوي أول بدائرة الخدمات الطلابية بوزارة التعليم، للحديث حول تسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2027-2028. أستاذة ليلى، يسعد صباحك بكل خير، مرحبا بك معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك أستاذ خالد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية، إيش هي الإجراءات أستاذة ليلى اللي قامت بها وزارة التعليم استعدادا لتسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول للعام الدراسي القادم؟
1: من منطلقي أن التعليم أساسي لكل فرد في المجتمع العماني، كفله النظام الأساسي للدولة، وهو إلزام لجميع الأطفال الذين يبلغون سن السادسة، توفره الدولة ويلتزم به ولي أمر الطالب حسب ما جاء في المادة 24 من قانون التعليم المدرسي الصادر بالمرسوم السلطاني 31/2023. وقد جاءت المادة 26 من القانون، ما نصه يجب على ولي أمر الطالب تسجيله في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي خلال الموعد المحدد لذلك عند بلوغه السن المقررة للقبول ومتابعة انتظامه في الدراسة حتى إتمام هذه المرحلة. فقد قامت الوزارة بوضع التقويم السنوي الذي يحدد مواعيد التسجيل، وهي كالآتي: أولاً، المدارس الحكومية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1/10/2026 إلى يوم الاثنين 30/11/2026. ثانياً، المدارس الخاصة تبدأ الفترة من يوم الخميس الموافق 1/10/2026 إلى يوم الثلاثاء الموافق 13/7/2027. ونتوقع أن يصل أعداد الطلبة الذين سيتم تسجيلهم أكثر من 75,000 طالب وطالبة. وقد قامت الوزارة بمجموعة من الإجراءات استعدادا لهذا التسجيل، طبعا تمثلت فيما يلي: أولا، التنسيق ما بين وزارة التعليم ووزارة الصحة حول تقديم موعد الفحص الطبي للطلبة المستجدين خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، وقد تم الإعلان عن الموعد وتوعية أولياء الأمور بذلك من خلال موقع الوزارة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد تم هذا التقديم نتيجة لأعداد الطلبة الكثيرة حتى لا يصير ازدحام في المؤسسات الصحية. ثانيا، قامت الوزارة بالتواصل مع مخاطبة المديريات العامة بالمحافظات بالإعلان عن التسجيل. أيضا قامت الوزارة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بالوزارة، وذلك لقيام كل منهم بدوره. على سبيل المثال، المديريات العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التواصل والإعلام، الخدمات الرقمية، خدمة المراجعين. إضافة لذلك، قامت الوزارة بإعداد نشرات وبوسترات وأفلام توعوية وتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من الجهود أيضا قيام الجهات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع جهات خارجية خارج الوزارة للقيام بدورها حول موضوع التسجيل، ومنها على سبيل المثال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حتى تضمن خطب الجمعة والمحاضرات دعوة أولياء الأمور إلى الإسراع في تسجيل أبنائهم خلال الفترة المحددة في التقويم السنوي لوزارة التعليم. أيضا قامت بالتواصل مع وزارة الصحة للشؤون الصحية لكي تعمل على جاهزية المؤسسات الصحية للعمل على القيام بالفحص الطبي للطلبة المستجدين والتنسيق مع إدارات المدارس بخصوص الطلبة الذين لم يتمكنوا من إجراء الفحص الطبي خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين. إضافة لذلك، وزارة الداخلية تواصلت معها وزارة التعليم بهدف توجيه أصحاب السعادة المحافظين والولاة وأعضاء مجلسي الشورى والبلدي من أجل توعية المواطنين.

0: بضرورة الإسراع في تسجيل أبنائهم خلال فترة التسجيل المحددة. كذلك التواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية بهدف توجيه المعنيين في جمعيات المرأة العمانية ومراكز التأهيل التي تشرف عليها الوزارة لتوعية المواطنين بتسجيل الطلبة المستجدين خلال الفترة المحددة. وأخيرا شركات الاتصال مثل عمانتل وأريدو وفودافون إضافة لشركة المواصلات بهدف إرسال رسائل نصية للمشتركين إليهم. وكل هذه الجهود من أجل الإسراع في عملية التسجيل وحصول كل طالب على مقعد دراسي.
1: نعم، هذه جهود بذلتوها في الفترة الماضية، لكن الآن نسأل عن الاشتراطات المحددة التي وضعتها وزارة التعليم لتسجيل الطلبة بالصف الأول. ما هي أبرز هذه الاشتراطات أستاذة ليلى؟
0: هناك مجموعة من الاشتراطات. طبعا بالنسبة للمدارس الحكومية يكون التسجيل حصرا على الأطفال الذين من مواليد الفترة 1/9/2020 حتى 1/1/2022 ولا يقبل منهم خلاف ذلك. بينما المدارس الخاصة يكون التسجيل حصرا على الأطفال من مواليد 1/7/2020 حتى 1/7/2022. طبعا يتم تقديم طلبات التسجيل عن طريق مستخدم ولي الأمر عبر منصة منظرة من نافذة طلب تسجيل طالب لمدرسة حكومية مدرسة خاصة، وذلك بالدخول على رابط الوزارة. أيضا أن يكون لدى الطفل العماني وولي أمره رقم مدني. بالنسبة للطفل غير العماني وولي أمره يكون لديهم بطاقة مقيم، وبطاقة مقيم لا بد أن تكون سارية المفعول بسلطنة عمان.
1: نعم.
0: بعد التسجيل طبعا في الموقع الإلكتروني يقوم ولي الأمر بمراجعة المدرسة مصطحبا معه الطفل يعني الوقوف على هل هذا الطفل قابل للتعلم أو لديه بعض المشكلات التي قد يقوم بتحويله إلى جهات أخرى.
1: نعم.
0: عليه أيضا أن يحضر معه المستندات اللي هي السجل الطبي للطفل للتأكد من أخذ جميع التطعيمات، تقرير طبي من قبل مؤسسة صحية معتمدة في حالة أن الطفل يعاني من أمراض مزمنة أو إعاقة تتطلب رعاية خاصة.
1: نعم.
0: وهو الطفل أيضا مثل ما ذكرنا للفحوصات الطبية من قبل المؤسسات المعتمدة الصحية المعتمدة قبل القبول النهائي بالمدرسة. وفي حال كان الطفل مسجل بالتمهيدي للعام الدراسي الحالي لابد أن يقوم ولي أمره بتسجيله بالصف الأول ولا يوكل ذلك للمدرسة الخاصة.
1: نعم. هل هناك أيضا تحديات أستاذة ليلى قد تترتب على التأخير أو عن التأخير في عملية التسجيل أم لا؟
0: أيضا هناك تحديات كثيرة. إذا لم يسرع ولي الأمر بعملية التسجيل فقد لا يجد شاغر في المدارس القريبة منه، لأن الشواغر محددة في كل مدرسة، فقد لا يجد مثلا في الفترة الصباحية وإنما يجد في الفترة المسائية. قد لا يجد في المدارس القريبة من بيته وإنما تكون في المدارس البعيدة. أيضا تأخر طباعة وتوزيع المقررات الدراسية على المدارس، لأن الوزارة تسعى لحصر الأعداد من أجل معرفة أعداد الطلبة وتوفير المقررات الدراسية. ممكن يؤثر ذلك في نقص المعلمين، فالتخطيط يحتاج أعداد الطلبة لمعرفة أعداد المعلمين التي تحتاجها المدارس. أيضا سيؤثر ذلك على الكثافة الطلابية داخل الصفوف الدراسية، لأنه قد يتكدس أعداد كبيرة في بعض الصفوف نتيجة تأخير في التسجيل. هناك أيضا قد يؤثر ذلك على نقص توفير وسائل نقل الطلبة، لأنه حسب الأعداد يتم اعتماد اللي هي وسائل نقل الطلبة.
1: نعم. هل من كلمة أخيرة للي يسمعنا الآن من أولياء الأمور وعندهم طلبة خلاص جاهزين، أولادهم جاهزين أنهم يكونوا طلبة في الصف الأول أستاذة ليلى؟
0: إن شاء الله.
1: العام القادم
0: نوجه الدعوة للإخوة أولياء الأمور إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم خلال فترة التسجيل المحددة والتي وردت بالقرار الوزاري 190/2026 الخاص بالتقويم السنوي لوزارة التعليم للعام الدراسي 2026/2027، وعدم التسويف بداعي وجود فترة كافية، وذلك لضمان حصول الطلبة على مقاعد في المدرسة القريبة لمناطق سكنهم، وبالتالي إعطاء الفرصة للجهات المعنية بتوفير جميع المتطلبات والإجراءات قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية.
1: نعم.
0: أيضا لابد من ضرورة الإصلاح عن الحالات المرضية التي يعاني منها أبناءنا الطلبة أثناء قيامهم بإجراءات التسجيل، وذلك بهدف تقديم الرعاية الصحية لهذه الفئة، لأنها كلما عرفت مسبقا سهل علاجها قبل بدء العام الدراسي لفترة كافية.
1: نعم.
0: أيضا أخيرا وليس أخير، أقدم كل الشكر والتقدير لجميع أفراد طاقم البرنامج وكذلك هذا المنبر الإعلامي المتميز على هذه اللفتة والدعوة الكريمة لتسليط الضوء على استعداد الوزارة لتسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول للعام الدراسي 2027-2028. كما أوجه جزيل الشكر والتقدير أيضا للأخوة والأخوات في إدارات المدارس والمديريات التعليمية على الجهود التي يبذلونها من أجل أبنائنا الطلبة، والشكر كذلك للإخوة في وزارة الصحة والأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الداخلية والتنمية الاجتماعية على تعاونهم الدائم في هذا المجال، والشكر الجزيل للهيئات والشركات الداعمة، وكذلك الشكر موصول لمركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي، ونخص بالذكر في هذا المقام الأخوة الزملاء في دائرة الخدمات الطلابية على ما يقومون به من جهود في هذا المجال، فلهم جميعا كل الشكر والتقدير.
1: الشكر لكم جميعا. أستاذ ليلى بنت مبارك بن حميد الوحشي، باحث تربوي أول بدائرة الخدمات الطلابية بوزارة التعليم، شكرا لكم.
0: جزاك الله خير أستاذ خالد.
1: كنا نتحدث مع أستاذة ليلى حول تسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2027-2028. إذا فاتك هذا اللقاء عزيزي المستمع بإمكانك الرجوع إليه إلى منصة عين، سيكون جاهزا إن شاء الله بعد هذه الحلقة.

مستمعنا العزيز، طاب صباحك بكل خير. أهلا بك معنا في صباح الخير يا بلادي. معنا مجموعة من الأخبار الثقافية المنوعة، وكل خبر هو متعلق بسلطنة عمان. نبدأ بدار الأوبرا السلطانية التي تشهد افتتاح موسمها الفني 2026-2027 بعد غد الخميس بأوبرا ريغوريتو للمؤلف الموسيقي الإيطالي جوزيبي فيردي. هذا العمل هو آخر الأعمال الأوبرالية التي أخرجها المخرج الإيطالي الراحل فرانكو زيفييلي، وتم اختيار العمل بالتزامن مع احتفال الدار بمرور 15 عاما على تأسيسها. 15 عام على تأسيس دار الأوبرا السلطانية مسقط. طبعا هذا الموسم يحتفي بمسيرة الدار ويعزز أيضا حضور الكفاءات العمانية. خبر ثقافي آخر حول النادي الثقافي الذي يطلق 19 إصدارا جديدا في الأدب والفكر والإبداع، توزعت على الدراسات الأدبية والفكرية والشعر والقصة والرواية وأدب الطفل. برعاية سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام، وبحضور نخبة من الكتاب والأدباء والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي، احتفى النادي مساء أمس الأول بإطلاق إصداراته الجديدة لهذا العام التي ضمت 19 عنوان توزعت على حقول الدراسات الأدبية والفكرية والشعر والقصة والرواية وأدب الطفل. أما خبرنا الأخير حول المشاركة العمانية في النسخة 15 من أسبوع الموضة بملقا الإسبانية، حيث شاركت المصممة العمانية أسفار حمران خميس صاحبة الدار ليتشي ظفار للأزياء في النسخة 15 من أسبوع الموضة بمدينة ملقا الإسبانية، الذي شهد مشاركة عدد من المصممين والعلامات المتخصصة في الأزياء والتصميم من إسبانيا وخارجها. تعد مشاركة الدار العمانية الأولى من نوعها لدار أزياء عمانية في هذا الحدث والثالثة عربيا، وقدمت الدار خلالها مجموعة من التصاميم المستوحاة من الأزياء العمانية ذات الطابع الظفاري بما تزخر به من ألوان وتطريزات وتفاصيل جمالية ضمن رؤية معاصرة تحافظ على ملامح الزي التقليدي وهويته. جميل مشاركة الأزياء العمانية في محفل كبير كأسبوع الموضة بملقا الإسبانية. مع هذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الكرام لنهاية هذه الحلقة. نتمنى أن تكون حلقة أو كانت حلقة خفيفة لطيفة عليكم جميعا. شكرا لكل من تفاعل معنا وشاركنا في كل المواضيع التي طرحناها من السادسة وحتى هذا الوقت. الملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد. تقبلوا التحية من خالد بن عبد الله البداعي، كنت معكم في الإعداد والتقديم، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي. يحييكم مخرجنا، يتمنى لكم يوم موفق. هزاع بن سيف الرأس، بنشوفكم باكر، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمتضمنة ثلاثة مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق. ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني. الأكاديمية السلطانية للإدارة تختتم البرنامج التنفيذي في الإدارة المحلية لدعم مسارات التنمية المستدامة في المحافظات. استشهاد فلسطينيتين في قطاع غزة جراء غارات إسرائيلية، وارتفاع عدد الشهداء منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى ما لا يقل عن 1400 شهيد. واشنطن وطهران تجريان محادثات منفصلة وسط مساع لوقف الحرب. والاتحاد الأوروبي يقر تمويل 5 مشروعات دفاعية لتعزيز الأمن الجوي والبحري والفضائي. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: العمارة مثل أي شيء آخر تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد
2: رفعت الجادرجي
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل
2: معاذ الألوسي
4: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة وهذا لا تجده في المدن الحديثة
2: راسم بدران
5: اللي يبنى ده اسمه مباني بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة
2: شهيرة فهمي
0: الفضاء والتخطيط الهندسة والاستدامة من التراث إلى الحداثة وما بعدها
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان

0: إذاعة سلطنة عمان. حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. شعر ديفيد برأسه يتشظى، أقر بأنه غبي، بل غبي جدا، حين صدق صوفيا ولم يكلف نفسه عناء البحث والتقصي.
5: كان عليها أن أبحث وأتأكد قبل أن أبيع البيت في ديفون. يا لي من ساذج أحمق! لو أن الذهب حقيقي لأرسلت جدتي زوجها الثاني إلى هناك للحصول عليه. كم أنا غبي!

0: إلى أين تريدني أن أخذك اليوم؟
1: إلى جزيرة مصيرة.
0: ماذا تريد أن تفعل هناك؟
1: أريد أن أتحقق من أشياء كثيرة لم أجد إجابات مقنعة لها.

0: ظل صامتا طوال الرحلة التي دامت 5 ساعات للوصول إلى النصب التذكاري لضحايا الحادثة التي جرت قبل أكثر من 100 عام. دار حول النصب الذي كان متوجها نحو البحر.
1: هل تعرف أي شيء عن أصحاب هذا النصب يا سند؟
2: ما أعلمه أنهم قتلوا على يد جماعة من البدو ودفنوا تحته.
1: وهل تعرف لماذا قتلوهم؟
2: لا، حتى الإنجليز الذين التقيت بهم في المعسكر هنا لا يملكون شرحا لما جرى. ربما طلب البدو منهم شيئا ورفضوا ذلك.
1: لا أحد يعرف حقيقة ما جرى.
2: أعتقد أن الشيخ شالح لديه الإجابات. إنه يعرف ما جرى في هذه الصحراء منذ عقود. ولكن ماذا يهمك من أمرهم؟
1: يهمني أن أعرف فقط ماذا حدث.
2: والدي الآن في مسقط للعلاج ولن يعود قبل 5 أيام.
1: طيب، حسنا، سوف أعود للغوص.
0: غطس ديفيد ساعات طويلة خلال الأيام 5. كان سند يتركه وحده ومعه القارب، ولا يعود إليه إلا عند الغروب. استسلم أخيرا ووصل إلى قناعة شبه تامة بأنه لا وجود لهذا الذهب. حين عاد شالح كان ديفيد ضيفا عنده، وراح يقص له قصة الباخرة دون أن يتحدث عن روز والذهب.
3: ألم أقل لك يا سند بأن صديقك البريطاني لم يأتي للتجارة وأن لديه سرا يخبئه عنك؟
1: هل تعرف ما جرى يا شيخ شالح للسفينة ومن كان عليها؟
3: نعم أعرف، وقد رواها لي والدي كما رواها له والده.
1: هل كان أجدادك في انتظار البحارة على الجزيرة للحصول على ما يحملونه؟
3: جدي كان واقفا هناك لمساعدتهم فقط. نحن لا نرغم الأجانب على إعطائنا ما يملكون، نحن نعقد معهم صفقات.
1: صفقات؟ كيف؟
3: نساعدهم ونوصلهم إلى حيث يريدون مقابل أن نتقاسم معهم ما يحملون. وإذا لم يرغبوا فكل يمضي في حال سبيله.
1: وإذا لم يكونوا يحملون شيئا؟
3: نساعدهم ونوصلهم حيث يريدون، لكن الرجال الذين كانوا في الزورق كانوا خائفين دون سبب، عادوا للبحر حين رأونا قبل أن يصلوا للشاطئ. أهل البحر ينامون ويتركون عيونهم فوق المياه والساحل. نحن نسمع هدير محركات السفن والعبارات والزوارق وأصوات المجاديف على بعد أميال.
1: هؤلاء سحرة.
3: عرف جدي أنهم قد توقفوا عند رأس الدقم بعد ذلك. كانت الرياح شديدة عند الصبح، لكنهم هربوا حين رأوا رجال البدو قد أتوا لمساعدتهم. لهم من مساكين.
1: لماذا؟
3: لقد غامروا بأرواحهم وسط تلك الرياح القوية.
1: وماذا جرى بعد ذلك؟
3: سوف أقول لك. وصلوا رأس جدوفة وهم مرهقون متعبون، فتركهم البدو يستريحون حتى الصباح كي يقدموا لهم ما يتوفر معهم من مأكل ومشرب. لكن بحارا مجنونا بينهم كان فاقدا لأعصابه أو أنه خائف، قام بإطلاق النار فأصاب شيخ الجماعة مع 3 آخرين فماتوا في الحال. فدخل البدو في عراك معهم بالسكاكين والأيدي ليدافعوا عن أنفسهم، وجرى ما جرى.
1: لكن الحكاية التي أعرفها تقول إن ذلك الشخص قد أطلق النار في الهواء ليحذر البدو بعدم الاقتراب منهم، ولم يطلق النار على أحد.
3: أنتم تستطيعون أن تقولوا ما تشاءون، فأنتم من يكتب. نحن لا نعرف الكتابة حتى نكتب عن الحادثة كما وقعت. تؤرخون مثل ما تريدون. أنتم تستسهلون الكذب وتنسون أن الله يعلم عن كذبكم كلها.
1: ما فهمته أيضا أن قائد السفينة كان يحمل ذهبا، وقد قتله البدو ليحصل على الذهب.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟ لم يكن هناك ذهب أبدا. ألم أقول لك إنكم بارعون في الكذب، بل أذكياء جدا.
1: ولماذا يدعون ذلك في رأيك؟
3: حتى تأتوا فيما بعد وتطالبوا بهذا الذهب المزعوم، وتبدأوا بالقتل، ثم تطالبوا لاحقا بالقصاص والتعويض. وهذا ما حصل في مصيرة. أطلقتم النار على البدو حين كانوا يدافعون عن أنفسهم، ثم ركضتم تشكون إلى السلطان.
1: افرض أن الذهب كان معهم وامتنعوا عن إعطائكم، هل ستتركونهم يمضون في سلام؟
3: لا أعرف الإجابة على هذا السؤال، فأنا لم أكن معهم، لكني أعتقد أنهم لن يتركوهم يرحلون دون أن يحصلوا على شيء بعد كل ذلك التعب والعناء للوصول إلى جدوفة. أنا واثق تماما أنهم لم يكونوا ليقتلوهم. هل تأكدت الآن من كلامي يا أبو صخر؟ كان عليك أن تصدقني منذ البداية. أنا أفهم غايات الرجال ومقاصدهم من النظرة الأولى. وأنت يا سيد ديفيد، أنت إذن جئت للبحث عن الذهب وليس لشراكة بعبود. لو جئت وسألتني منذ البداية لوفرت على نفسك الكثير من الجهد والمال، ولم تصدق مثل هذه القصص الكاذبة.
1: لكنني قد قرأت قصصا أخرى لسفن جاءت من أمريكا وأفريقيا، وقد تعرض ركابها للتعذيب من قبلكم ونهب ما فيها.
3: أريد أن أسألك، هل نحن نكتب هذه القصص؟ أنتم تكتبون، وأنتم وهم تزورون الحقائق كما تريدون. هل تعتقد أن من كان على ظهر تلك السفن هم نساء أو أطفال لا يحسنون الدفاع عن أنفسهم؟ لا، جميعهم كانوا مسلحين.
0: خرج ديفيد مع سند من عند الشيخ شالح لا ينوي على شيء. لقد تداخلت عليه الحقائق، لكنه بات مقتنعا أنه لا يوجد ذهب، وأنه قد أضاع بيته وجهده ووقته بسبب طمع صوفيا.
1: سامحك الرب يا جدتي حين كتبت ما كتبت. ما الذي كان يدور في عقلك؟ أنا واثق أن أمي كانت تعرف حقيقة ما كتبته أمها، ولهذا لم تشأ أن تروي لي هذه الترهات. ليتك مزقت هذا الدفتر يا أمي وأرحتني منه.
2: أنت أذكى مني يا سيد ديفيد، كيف صدقت ذلك؟ افرض أن هناك ذهبا، فهل تتخيل أنه سيبقى في مكانه بعد 100 عام؟
1: القصة تقول إن مايكل قد حشر الصناديق في حفر لا يمكن أن يخرج منها بسهولة.
2: وهل تعرف عدد المرات التي خرج فيها قاع البحر إلى سطحه بسبب العواصف الشديدة؟ ألم تقرأ عن الأعاصير التي ضربت بحر العرب خلال 10 سنوات الماضية على الأقل؟
1: ما الذي حدث؟
2: لقد ارتفعت مياه البحر وأصبحت كالجبال فوقنا، وصلت لبيوت بعيدة عن البحر وسحبت المياه أثاث البيوت والحيوانات، ثم عادت أدراجها تاركة كميات ضخمة من الحجارة والصخور. لو كان هناك ذهب لما بقي في مكانه.
1: لا أعرف لماذا لم أفكر في هذه الأمور، لقد كنت أحمقا وغبيا. أين غاب عقلي؟ أين؟
2: أنا غاضب منك يا ديفيد. أبعد كل هذا الوقت الذي قضيناه معا تخفي عني هذه القصة؟
1: وماذا كنت ستفعل لو أنني أخبرتك؟
2: كنت سأرسل معك عدد من الصيادين البنغاليين الماهرين الذين أثق بهم ويكتمون السر. كانوا قد ساعدوك في مهمتك. أنا عاتب عليك.
1: يجب أن تعذرني. نعم، فقد جئت إلى هنا بأفكار خاطئة، وهي أن البدو جشعون وعدوانيون.
2: لكني لست منهم، وأنت تعرف أنهم ما زالوا يعتبرونني غريبا بينهم. هل تعلم أنك السبب الذي جعلني أقرر نسيان العودة إلى باكستان؟ لقد غير وجودك الكثير من حياتي.
1: معك حق في هذا الغضب، معك حق يا سند، ولكن لا أملك الآن سوى الاعتذار الشديد.
2: دعني أسألك سؤالا آخر. افرض أنك قد حصلت على الذهب، فكيف ستبيعه؟ لا أحد سيشتريه منك. ولو أن أحدا قد أبلغ الشرطة عنك، فسوف تتطور الأمور وتقع في ورطة صعبة. وإذا كنت قد فكرت في أخذه إلى إنجلترا، فكيف ستخرجه من المطار؟ هل ستحكي لهم قصة الجدة؟
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.

0: أمي، ما الذي تبحثين عنه في هذا المرجع الذي يتحدث عن الأغذية وفوائدها؟ هل تريدين معرفة فوائد غذاء ما؟
1: بصراحة، أحاول أن أجد صنفاً من الخضار لم أطبخه منذ فترة لأطبخه اليوم من منطلق التنويع يا صلاح.
0: أحسنتي، تفكير صائب. وماذا اخترتي؟
1: اخترت أن أطبخ سلقاً محشواً بالأرز والخضار، وعسى أن أجد سلقاً طازجاً في متجر الخضار.
0: اختيار موفق. أتعرفين أن للسلق فوائد ومزايا غذائية كثيرة؟
1: بالطبع، وعلى هذا الأساس اخترته، فهو غني بالمعادن وخصوصا الحديد والكالسيوم، وأيضا بالفيتامينات لاسيما منها ألف وجيم وكاف.
0: بالضبط، فلهذا فالسلق يوصف للمصابين بفقر الدم نظرا لوفرة الحديد فيه، وهو قلما يطبخ وحده، إذ عادة يستفاد منه مع بعض الأطعمة الأخرى.
1: وكذلك يا بني، يصنع من السلق نوع شهي من المقبلات المتبلة بالثوم واللبن، وفي هذه الحالة فهو يساعد الأطعمة الأخرى على إكمال محتواها الغذائي.
0: أضيف يا أمي أن للسلق استخدامات علاجية كثيرة، منها أنه يسكن آلام الأمعاء ويخلصها من اضطراباتها، كما يمنع النفخة والغازات.
1: أجل، ويجمع خبراء الغذاء على أن السلق نبات كثير الغذاء، لكن الإكثار منه مضر بالمعدة، لذا يفضل أن يضاف إليه الخل، وهو يحلل الأورام وملين ممتاز.
0: ومن فوائد السلق أيضا أنه يقي من مرض النقرس وأوجاع المفاصل خصوصا، وإذا استعمل مع الأدوية المسهلة للبلغم فهو يساعد على إخراجه.
1: وكذلك فإن لعصير السلق منافع إذا استعمل لوجع الأسنان مضمضة، وهو نافع من وجع الأذن قطورا ومن وجع الأمعاء شرابا، إلى جانب فائدته لآلام الكلى.
0: علما أنه يوجد نوعان من السلق، الأول سلق الماء أو جار النهر، وسلق البر وهو ضرب من الحماض.
1: على ذكر الحماض يا صلاح، فإن هذا البقل قليلون يعرفون ما فيه من مزايا وفوائد للصحة، فمثلا هو بقل قابض يقطع العطش ويسكن هيجان الصفراء والغثيان ووجع الأسنان ويذهب اليرقان.
0: أجل، أضيفي يا أمي أن الحماض يضر الصدر أحيانا، لذا ينبغي تناوله باعتدال. وأيضا من الحماض يوجد نوعان، حماض بري وحماض بستاني.
1: بالفعل يا صلاح، ولكن دعني أحضر عصيرا طازجا نشربه، ثم نكمل كلامنا عن الحماض بنوعيه البري والبستاني، وما فيهما من منافع وما لهما من مزايا علاجية.
0: حسنا يا أمي، تفضلي.
1: كيف وجدت عصير الفراولة مع العسل يا صلاح؟
0: إنه لذيذ جدا، سلمت يداك يا أمي.
1: صحة وعافية يا بني. المهم، لنتحدث الآن عن الحماض البري أو السلق البري كما يسمى أيضا، وهو نبات شديد المرارة، له أوراق كبيرة على شكل قلب وأزهار صغيرة، ويفيد لعلاج أمراض الجلد وفقر الدم والإمساك.
0: ولأن تأثيره بطيء فالعلاج به يستغرق وقتا طويلا نسبيا، لكنه يعطي النتائج المرتجات، وأوراقه تفيد كثيرا في تنقية الدم وتنشيط الجسم ودر السوائل منه.
1: فعلا، وبالنسبة إلى أهم مكوناته، فمزيج من الحديد والفوسفور مع أملاح أخرى مرة الطعم.
0: صحيح. أما الحماض البستاني والذي يسمى الحماض الكبير، فلأوراقه طعم لذيذ يميل إلى الحموضة، وأهم مكوناته البوتاسيوم وحامض الأوكساليك والحديد والكلوروفيل وفيتامين جيم والتيامين.
1: لذا يا بني، فإن مزاياه غنية كمكوناته، فالحماض البستاني نافع كفاتح للشهية ولمعالجة النقرس وتنقية الدم وحب الشباب ولسع الحشرات، عدا عن أنه منعش ومنشط ومضر للسوائل من الجسم.
0: بالضبط يا أمي، قلت لي إذن إنك ستعدين للغداء أوراق السلق المحشوة بالأرز والخضار.
1: إن شاء الله يا بني. أترغب في تناول شيء آخر معها؟
0: لا، بل أرغب في أن تتركي جانباً بعض أوراق السلق لكي نستعملها كضمادات للجروح البسيطة إذا احتجنا إليها.
1: حسناً، وأفكر في أن تكون كمية الأوراق التي سأتركها كبيرة بعض الشيء، لأنها مسحوقة تفيد كمراهم للجروح المتقيحة والمؤلمة.
0: تفعلين خيراً يا أمي، والآن علي الذهاب إلى عملي.
1: مع السلامة يا بني.

0: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعينا ومتابعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. وحديث اليوم مع واحدة من هذه الوجوه الشابة التي اخترناها لكم في هذه الحلقة، وهو محمد بن علي بن محمد المقباري، إداري في فريق تكافل صحارى التطوعي، واحد من الشبان اللي ما شاء الله عليهم لهم مشوارهم الخاص، مبادراتهم ومشاركاتهم الخاصة في الأعمال التطوعية المختلفة. سنتعرف مع محمد ضيفنا العزيز على كيف بدأت مسيرته مع العمل التطوعي، ما هي أيضا أبرز البرامج والمبادرات التي شارك فيها، وكيف له أيضا أن يحفز نفسه بين الفترة والفترة الأخرى لممارسة وأيضا مواصلة العمل التطوعي.

0: حياك الله محمد معنا في برنامج وجوه فضل، وشكرا أيضا لقبول الدعوة أنك تكون معنا ضيف عزيز في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا أستاذ خالد، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة.
0: بارك الله فيكم محمد. خبرنا عن المشوار والمسيرة الشخصية في العمل التطوعي، متى بدأت وهل تذكر أول برنامج أو فعالية شاركت فيها شخصيا؟
1: بداية أصلي وأسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة

0: تم التسليم على آله وصحبه أجمعين. طبعا بداية المشوار التطوعي والمشاركات التطوعية الاجتماعية كانت يعني في أيام المدرسة، كانت في أيام الدراسة، يعني يمكن حتى ما واصلني للثانوية العامة، مع الأخوة مع الأصدقاء. كانت أول بداية وأول مشوار لهو في تنظيف الشواطئ مع الأخوة. هذه كانت أشياء بسيطة، هي البدايات، كانت بدايات يعني مثل ما نقدر نقولها أنها بداية خجولة، لأنها وش كانت في البداية،
1: صحيح.
0: فما كنا ذاك الحماس، ما كنا ذيك القوة اللي داخلين فيها. أيضا كانت من ضمن البدايات اللي هو في توزيع إفطار صائم على للصائمين في شهر رمضان. أيضا كنا شاركنا مع الشباب في توزيع هذه الوجبات الإفطار في الشوارع، في في في في الطرقات. هذه هي كانت البدايات، بدايات البسيطة.
1: ممتاز. طبعا هذه البدايات البسيطة اللي تكون مع يمكن كل شخص يكون خطر أن يستمر في العمل التطوعي، أن ينضم لفريق تحت مظلة فريق يعني مرخص من وزارة التنمية الاجتماعية، لكن بعدها تكون مشاركات واسعة تمتد إلى المشاركة في تنظيم فعاليات معينة تطوعية وبرامج أيضا المشاركة فيها، أو حتى أيضا تبنيها شخصيا بأن تكون يعني شخص هو صاحب الفكرة ثم أيضا ينضم له فريق وبعد ذلك أيضا يتم التنفيذ. أنت على الصعيد الشخصي محمد، إيش أبرز المبادرات والمشاركات اللي شاركت فيها من الأعمال التطوعية المختلفة طبعا بعد قصة البداية؟
0: نعم طبعا، والله الحمد، يعني الحين صارنا في العمل التطوعي في المجال التطوعي يعني قرابة 8 سنوات، مثل ما ذكرت البداية، بداية من أيام الدراسة، بعدين دخلنا في الجامعة. في الجامعة كنا نشارك في الأنشطة الطلابية، في المشاركات، في الفعاليات، وكنا مقتصرين على يعني من ضمن الأهم وأكثر المبادرات اللي شاركنا فيها في الجامعة. يعني كانت في جماعة اسمها سواعد الخير، كانت هدف هذه المبادرة وهذه الجماعة في الأعمال التطوعية.
1: إيش فكرتكم كنتوا في سواعد الخير؟
0: كانت فكرتنا أن ننظم فعاليات، يعني نفس مثلا الحين العمال النظافة اللي هم أخوتنا
1: في الإنسانية في الإسلام أيضا.
0: هي نعم، جزاهم الله خير أنه يعني ما مقصرين أبدا، مهتمين بنظافة الجامعة، فاخترنا لهم مسمى جديد في هذا اليوم، سمينا مهندسين نظافة، بدل يكون عمال نظافة مهندسين نظافة. يعني في ذاك اليوم نجمعهم، بدلهم يعني يقوم بدور النظافة يكون علينا، هذا هم لهم فعاليتهم الخاصة، لهم ترفيهية، نعملهم يعني أنشطة، نعملهم مسابقات كذا، نوزع عليهم توزيعات، فيحسوا أنهم منا وفينا، بدل يكونوا هم يعني حاسين أنهم هم فقط كعمال، لا، سميناهم مهندسين نظافة.
1: يعني هذه المبادرة كانت يعني تبنيتها في الجامعة يوم درس الجامعة.
0: في الجامعة نعم.
1: نعم. طيب بالنسبة لك أنت محمد، يعني إيش اللي يضيف لك شخصيا العمل التطوعي؟ إيش اللي تحس به مثلا لما تساعد أي شخص، يعني مثل ما سويته في هذه الفعالية؟ أحيانا يكون شعور جدا يعني حلو، وشعور يمكن أنك تساعد إنسان في حاجة معينة، تبدل لواقعة، تعمل لأي تغيير، يبعث بالطمأنينة والراحة في نفسك. أنت إيش الشعور اللي يكون معك شخصيا؟
0: والله صراحة الشعور جدا جميل، شعور مختلف. أنا يعني أحكي هذا الشيء وأنا أقول يعني ما حد يحس بالشعور فقط إلا جرب الشعور. بعيدا عن يعني عن يعني إذا أتكلم بشكل أعمق، أنت لما تعمل أي حاجة لإنسان، لما تساعد إنسان، تقدم له أي معروف، مثلا كبير في السن، أنت قدمت له هذا المعروف، قدمت له حاجة، يعني تيك دعوة من خاطر هذاك الإنسان، من خاطر هذا الكبير في السن، دعوة تسعدك طول حياتك. يعني سبحان الله، أحيانا تكون أنت في يعني أعلى جهد بذلته، يعني أنت
1: في حالة تعب،
0: في حالة تعب كثير جدا، وتيك هذه الكلمات البسيطة، هذه الكلمات الجميلة، تنسيك هذاك التعب تماما.
1: وهذه حدثت معك يمكن أكثر من مناسبة.
0: أكثر مناسبة صراحة.
1: طيب هذه تجربة مع الشعور، لكن التجربة أحيانا محمد تسقل فينا مهارة معينة. يعني أي تجربة في حياتنا، سواء كانت هذه التجربة ناجحة راح تعلمنا ان نستمر ونواصل.
0: نعم.
1: او اذا كانت تجربه فاشله وتصير مع اي شخص تعلمنا ان كيف يعني نتجاوز مثل هذه التحديات علشان ننجح في المره القادمه. ومع كل تجربه هناك صقل لمهاره معينه. بالنسبه لك مع يعني تواتر هذه الاعمال التطوعيه اللي انت تمر عليها شخصيا وانت في عمر يعني صغير ما شاء الله، يعني ايش المهارات اللي انصقلت معك مع كل عمل تطوعي او برنامج او فعاليه شاركت فيها؟
0: شوف استاذي، بالنسبه للاعمال التطوعيه والمشاركات المجتمعيه يعني تسقل فيك عده مهارات. انت لما يعني سبحان الله يعني الشخص لما يكون ما كان لما كان قبل تطوع غير ما بعد تطوع، فتطوع يزيد مهاراتك، يزيد مهاراتك الاجتماعية، تكون اجتماعي بشكل أكثر مع الناس، أيضا يزيد مهارات الإلقاء معك، يزيد مهارات التقديم معك، يخليك يعني أيضا موضوع تنظيم وترتيب الفعاليات يخليك أكثر ملم بهذه الأمور. موضوع حل المشكلات، موضوع حل المشكلات أيضا يعني يخليك ملم بالمشكلات اللي تصير في المجتمع، بالأحداث اللي تصير، يعني تعرف أنك كيف تميز هذه المشكلة من غيرها. والأهم من هذا كامل أنه يكون عندك ذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي كبير.
1: طبعا الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي يكون بالتخالط مع الناس، خاصة المستفيدين من كل هذه الفعاليات.
0: نعم.
1: أو حتى احيانا مع زملائك في الفريق اللي انتم تسوون فيه المبادره مثلا التطوعيه. اكيد مرت عليك كثير من القصص محمد، شاركت فيها، صنعت ابتسامه يمكن على الاقل في وجه احدهم، جاك او وصل لك دعاء شفته امامك او رسل لك على الواتساب مثلا على رقمك الخاص. ايش القصه اللي ما تنساها من اعمالك التطوعيه شخصيا؟
0: صراحة سؤال على الجرح، يعني كثير القصص الإنسانية وكثير اللهم لك الحمد الدعوات اللي توصلنا من الناس، خاصة لما يعني تتعمق في الأعمال الخيرية في الأعمال التطوعية، يعني تحس يعني بشعور جدا مختلف، أجواء جدا جميلة. من ضمن الدعوات يعني اللي وصلنا من أحد الأخوة، يعني كنا في حد الأعمال التطوعية وأذكر بالأخص اللي هي حملات تبرع بالدم، ونحن في أحد الحملات يعني سبحان الله مر علينا شايب كذا، ويعني الشيء بشيء يذكر، يعني حملات تبرع بالدم من أكثر الحملات. وأنا يعني أكد على هذا إنه المتبرع اللي يتبرع بالدم فقط لو يعرف انه حياة يعني فقط هو بتبرع هو بامكانه ينقذ حياة 3 أشخاص.
1: نعم. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا.
0: يعني بعض الاشخاص مر علينا ونحن في الفعالية نفسها، فكان يعني ذكرنا بدعوة جميلة يعني، ويقول انه انتم يعني مثلا معنى العبارة احسنتم و يعني الله يوفقكم بإذن الله تعالى، ما أنكم تسعون للخير وأنتم يعني في هذا المجال وساعين لعشان تنقذوا حياة أشخاص، فأنتم ذاك أموركم طيبة يعني.
1: ويمكن أثر هذا الدعاء يعني يكون في البركة اللي تحصلها أنت
0: أكيد
1: شخصيا
0: أكيد
1: في حياتك اليومية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر والثواب محمد.
0: اللهم أمين.
1: أحيانا في بعض الناس يتعذروا عن الأعمال التطوعية محمد بكثرة الانشغالات اليومية، وبين أيضا الموازنة بين حياتهم الشخصية وكذلك عملهم الخاص. يقول لك أنا والله في الدوام مضغوط، بعدين أروح للبيت أحاول ألتقي بعائلتي بأولادي بأصدقائي، فما عندي الوقت الكافي لأني أروح وأشارك في أي عمل تطوعي. كيف الشخص بإمكانه أن يعمل نوع من التوازن بين الحياة الشخصية وبين الجانب الإنساني المتمثل في المشاركة في المبادرات والبرامج التطوعية تحت مظلة أي فريق مع حفظ الأسماء، لكن أنك تكون يعني في حالة برنامج أو عمل تطوعي مهما كان شكله، وفي أيضا أنت إنسان تمارس حياتك الطبيعية مع عائلتك مع عملك مع كل انشغالاتك اليومية؟
0: طبعا توازن جدا مهم ما بين الحياة التطوعية والحياة الخاصة. وطبعا يجب على الإنسان أنه يكرس وقته ما بين الحياة الخاصة والحياة التطوعية، بعيدا عن جانب المساعدات الإنسانية، بعيدا عن الشعور. أيضا العمل التطوعي يعني يزيد من مهاراتك نفس ما ذكرنا في البداية، أيضا يزيد من فرص حصولك على علاقات اجتماعية جديدة. وأيضا هذا العمل التطوعي يزيد من يعني من يعني فرصة حصولك على وظيفة. إن كنت في وظيفة يزيد يعني فرصة حصولك على وظيفة أفضل، وإن كنت يعني بلا وظيفة بإذن الله تعالى يعني يزيد من فرصة حصولك في وظيفة أكثر من الأشخاص اللي هم ما مهتمين في الجانب التطوعي.
1: نعم، هي البركة يعني تحل عليك في الأخير. يعني أنت ما دخلت أي عمل تطوعي عشان الوظيفة صح؟
0: أكيد
1: طبعا
0: أكيد.
1: هذا الهدف النبيل اللي نريد نوصله كلنا إذا ما شاركنا في أي عمل تطوعي مهما كان شكله، هو أن تحل علينا البركة في في في حياتنا، وأن يكتب لنا الأجر والثواب. ونسأل الله سبحانه وتعالى لك ذلك محمد. شكرا على وجودك معنا في هذه الحلقة، استمتعنا بالحديث معك، كل التوفيق إن شاء الله في مشوارك اللي يمتد بإذن الله لأكثر من 8 سنوات وأكثر في العمل التطوعي. شكرا لضيفنا العزيز محمد بن علي بن محمد المقباري، إداري في فريق تكافل صحارة التطوعي. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة من برنامج وجوه في الظل، الملتقى بحول الله تعالى في حلقة جديدة. حتى ذلك الموعد كونوا بخير وإلى اللقاء.
2: وجوه في الظل، وجوه في الظل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: اسمي العز بن صلاح بن مبارك الحسني، بالصف الثالث بمدرسة كعنان للتعليم الأساسي، عمري 9 سنوات.
11: العز يهوى القراءة وإلقاء الشعر والفروسية والألعاب الإلكترونية، ويتمنى أن يصبح في المستقبل رجل أعمال ويوتيوبر. مرحبا العز.
12: أهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من جعلان؟
12: أيوة نعم.
11: أريدك تسمعني القصيدة اللي قلت لي أنت اللي ألفت هذه القصيدة؟
12: أنا وأبوي بمساعدة أبي.
11: آها، بمساعدة والدك. إيش قلت فيها؟
12: يقول العز وهو الحسني، أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله، مذكرا بالله كل لاهي، وبعد فنية قد عقدت، والقارئ الصغير قد قصدت، فكان من جعلان انطلاقي، دار التي كثيرة العشاق، إلى لقاء سليمان المعمري، مبدعنا على الأثير الأشهري، وكان ذاك في يوم الخميس، يقال عنه أنه ونيسي، وقت الضحى كان الوصول مسقط، أجمل بها مشاعرا لا تغبط، جئت مشاركا بالبرنامج وهو برأي أفضل البرامج. شكرا لكم يا مبدعي الإذاعة على الضيافة وعلى البراعة.
11: ما شاء الله عليك يا عز، يعني هذه خلينا نقول أرجوزة سويت لنا في البرنامج. جميل. أنت تحب تحفظ الشعر من زمان؟
12: من زمان أيوة كنت أحفظ.
11: كنت، والحين؟
12: الحين أنا صرت أكتب وأحفظ مع بعض.
11: تألف شعر يعني؟
12: ألف بمساعدة أبوي.
11: جميل إن شاء الله.
12: لأن قديما كان شاعر.
11: أبوك كان شاعر؟
12: نعم. كان 96-97 كان وايد يقرأ الشعر. وايد.
11: والحين توقف ولا إيش؟
12: الحين لا، بعد يألف بس خلاص.
11: ما مثل أول؟ ليش ما تشجع؟
12: يألف، أنا أشجع يألف هو بس أحسن من أمور يعني.
11: طيب الحين يعني أنت تألف شعر وأبوك يألف شعر صح؟
12: أيه، هو يساعدني وأنا أساعده.
11: من أفضل شعره، أنت ولا أبوك؟
12: أكيد أبي.
11: أبوك؟
12: الوالد. الوالد قائد على قولهم.
11: يعني زين، إن شاء الله إن شاء الله في المستقبل أنت بتصير شاعر أكبر منه وتتفوق عليه. زين؟
12: يمكن.
11: إن شاء الله. جميل. والقراءة من يقرأ أكثر، أنت ولا أبوك؟
12: يمديك تقول نص نص، أنا مرات هو مرات هو يساعدني مرات أنا أساعده إذا إذا غلط أو تشكيل أو شيء.
11: جميل. هو أحيانا يغلط في التشكيل؟
12: أحيانا إذا ما شاف التشكيل. إذا ما شافها فأنا أساعده فيها.
11: أنت يعني ما شاء الله إذا يعني تفهم في اللغة العربية والتشكيل كذا؟
12: نعم.
11: شاطر في اللغة العربية؟ وإيش المواد اللي شاطر فيها بعد في المدرسة؟
12: شاطر بالرياضيات والعلوم والرياضة والتقنية المعلومات.
11: ما شاء الله.
12: كل المواد. كل المواد.
11: معظم المواد ما شاء الله. جميل. والقراءة إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها عادة؟
12: أحب أقرأ الحكايات، القصص للصغار طبعًا. وأحب يعني القصص الكبيرة هذه اللي في المجلدات.
11: جميل. إيش قرأت من القصص الكبيرة اللي في المجلدات؟
13: قرأت اسمي فلسطين وخاتم السلطان.
11: خاتم السلطان، هذا ما من القصص الكبيرة. اسمي فلسطين قصة قصيرة يعني تعتبر.
13: أيوة، بس من الكبار الكبار خاتم السلطان.
11: خاتم السلطان. إيش حكاية أول شيء اسمي فلسطين؟ تعرف تأليف من؟
13: من بدرية البدري.
11: بدرية البدري. عن إيش تتكلم؟
13: تتكلم عن تحدثنا نحن كأطفال عن فلسطين وحال فلسطين. وعجبني في نهاية الكتاب أن في نشاط تفاعلي. فذه النشاط
11: يعني هي توجه كلامها إلى القراء صح؟
13: أيوة. وكان هناك في ذاك النشاط خارطة صماء لفلسطين.
11: جميل.
13: أنت تشيل الاستيكر وتركبه مثل الخارطة وترجعها.
11: ممتاز ممتاز يا عز. وخاتم السلطان إيش حكايته؟
13: خاتم السلطان كان في سائق خواتيم اسمه مرزوق. كان دائما عند كل صباح أو ما قبل أن تشرق الشمس يقول: يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم، ما من شيء في البحر يسقط إلا بقدرتك يعود إلى البر. فانزعج السلطان فقال: ائتوا بي بهذا. فذهب لعنده وقال: أزعجتني بهذا، فأصنع لي مثل هذا الخاتم. أعطاه خاتمة ولكنه أخذه سرا. وعندما أخذه سرا رماه في البحر واختبره. جميل. وقال أن لديه 3 أيام.
11: جميل.
13: بعد هذه 3 أيام إن لم يعطيه الخاتم ويصنع له خاتم مزيف آخر فسيقطع رأسه.
11: جميل.
13: فكان مرزوق خائف لأنه لم يجد الخاتم الحقيقي لأن السلطان رماه في البحر سرا.
11: كيف تصرف بعدين في هذا الوقت؟
13: هو كان خائف وبعدين بالصدفة سبحان الله قالت له زوجته: اذهب واشتري سمكة. فهو في البداية كان رافض وكذي إلى أن خلاص رضع واشترى سمكة، ولقى الابن الصغير محمود في داخل بطن السمكة هذه، لقى هناك الخاتم مال السلطان. يعني سبحان الله ابتلعت السمكة.
11: شوف كيف الصدفة يعني.
13: سبحان
11: ياخذ
13: الله.
11: سمكة يحصل في داخل هال.
13: وبعدين منك فرح مرزوق جدا وقضى كل الليلة بصناعة خاتم مزيف لأنه قال لها السلطان. وثم قال الدعاء مرة ثانية وأيقظ وأفزع السلطان وقال له: اذهبوا لعنده. فذهبوا لعنده وقال: أين خاتمي وأين الخاتم المزيف؟ فأعطاه الخاتم هو والخاتم المزيف. وثم قال: عجبا.
11: استغرب طبعا.
13: واستغرب طبعا وقال: عجبا، كيف جئت بهذا الخاتم الحقيقي وكان برفقته الوزير؟ فسأل الوزير: هل هذا مثل هذا خاتمي؟ فقال الوزير: نعم إنه مثله ويشبهه. وجاء بالمزيف، جابه له وأعطاه إياه وقال لها: هذا يشبهك كثيرا. فقال لها: هل أسعفتك ذاكرتك أو ماذا؟ فقال له: لا، هذا دعائي. دعاء هو اللي خلاها يلقى خاتم.
11: إذن هذه القصة الاستفادة منها أن الدعاء هو الذي يقلب لك المنفعة صح؟
13: نعم.
11: ويدرع عنك الضر صح؟
13: صح.
11: ممتاز. نعم. ممتاز يا عز، ما شاء الله عليك.
13: وأيضا يوجد حكمة من هذه القصة.
11: ها، حكمة ثانية بعد؟
13: نعم.
11: إيش؟
13: استعن بالله
11: ولا
13: تفقد الأمل.
11: أيوه طبعا طبعا، لما تدعو الله معناها أنك في الدعاء أنت تستعين بالله صح؟
13: أيوه.
11: تستعين بالله
13: ولا تفقد الأمل. هو فقد الأمل بس بعدين استرجع الأمل لأنه لقى الخاتم في بطن سمكة.
11: صحيح، كأن الله سبحانه وتعالى يقول له: لا تيأس يعني.
13: نعم.
11: ممتاز يا عز، ما شاء الله عليك. طيب غير القصص يعني تقرأ كتب أخرى غير القصص؟
13: يمكن في وحدة
11: يمكن ولا تقرأ يعني أنت ما متأكد؟
13: قرأت أنا كتاب هناك مثل الكرتون بس يسمونها عالم الأنمي.
11: عالم الأنمي.
13: أيوة.
11: عن إيش
13: هذا الكلام؟ في في أكثر من شخصية في الأنمي كثيرة كثيرة. وأنا قرأت عن شخصية اسمها ناروتو.
11: أيوة معروفة. هذه
13: أيوة نعم هذه معروفة ما بين
11: اليابانية
13: الكبار.
11: صح؟
13: أيوة أيوة نعم. من تأليف اليابانيين. وهذه فيها عادي ما كان لازم إني أشتريها. كان عادي يمديني أشوف على اليوتيوب بس أنا قلت أبى أشوف الملخص. كان في الملخص صور وكان فيها يعني صور وحكاية تقريبا حكاية.
11: أيوة.
13: وهذه الحكاية صراحة وايد طويلة ما أقدر أذكرها.
11: بعد من هواياتك الفروسية صحيح؟
13: نعم.
11: يعني أنت عندكم خيل في البلد؟
13: ولا أيوة عندي. عندنا هناك هو بجوار منزلنا. بجوار بيتنا. هناك أغلب الناس اللي مشاركين فيها كلهم صغار.
11: ما تخاف أنت لما تركب الحصان؟
13: الصراحة لما كان في البداية ما كان متعرف علي، كان بادي يتعرف علي.
11: عاد لما يتعرف عليك الحصان خلاص يعني.
13: المفروض يكون صديقي بس ما شاء الله عليه سوى.
11: إيش سوى؟ إيش هذا فيه صبعك؟
13: عضني.
11: عضك؟
13: بس إنك تفت بس عادي. وإنك تأدبت منه.
11: لكن عموما أنت الحين ما شاء الله بديت يعني تكون.
13: بادي أكون صديق له. ووقفت بس عشان قرحي.
11: عشان قرحي. هذا إصابة عجيبة، الناس تطيح من فوق الحصان لكن يعض الحصان، هذا جديد علي.
13: لا لا وايد وايد يعض.
11: والله.
13: هو أصلا من عشان يتعرف عليك من بعض الأشياء أنه يلحسك على يدينك، بس على يدينك ما يلحسك في كبرك.
11: عشان يتعرف عليك.
13: لو يشمك حتى بنفس الوقت.
11: ما شاء الله لكن انت عندك خبرة ما شاء الله صارت.
13: حاول بس لما عذيه ما تدخل عذيه لأنه بيعضك. انت بس من بعيد كل ما قرب منك نزل.
11: ايوه نزل
13: يدك. لما يتعرف عليك.
11: كل ما يقرب منك تنزل يدك.
13: نعم. عشان ما يعضك ويدخل يدينك.
11: طيب ممتاز. هذه نصيحة جميلة منك لهواة الفروسية.
13: الناس الجدد اللي بيشاركوا خذوا هذه النصيحة يمكن بتستفيدوا.
11: أكيد. طيب إيش أمنيتك في المستقبل؟
13: من غير اليوتيوبر أبغى أصير رجل أعمال.
11: يعني تريد تكون يوتيوبر ورجل أعمال؟ ليش يوتيوبر؟
13: يوتيوبر عشان أراويهم يعني
11: مواهبك مثلا.
13: نعم.
11: عندك يعني انت عندك قناه في اليوتيوب
13: حاليا؟ لا بس اول ابويا كان عنده.
11: زين خلى ابوك يدخلك في القناه ماله يعني
13: انا ما كنت موجود. انا ما كنت موجود في الحياه الدنيا.
11: لسه بعدك ما مولود يعني.
13: كانت عند قناه. القناه توقع لحد الحين موجوده بس حذفها. لان ما كان ينزل فيها شيء.
11: أيوة. وانت ان شاء الله بتكون عندك قناة وبتنزل فيها شيء صح؟
13: نعم.
11: ايش بتنزل؟
13: بنزل فيها اكثر من محتوى. في هناك محتوى يسموه اليوتيوبرز يسموها فلوج. الفلوج اللي هو للناس اللي ما تعرف الفلوج. الفلوج هو يعني انك تتمشى وتراوي المتابعين المكان اللي بتتمشى فيه.
11: أيوة.
13: مثلا انا حاليا انا هني
11: في الإذاعة
13: حاليا أنا في القارة الصغير. الكاميرا إذا صورتنا الحين تقريبا هذا يعتبر فلوك لأن تراوي الناس لمكان جديد ما يعرفوا.
11: يعني أشبه بالنقل المباشر على الهواء صح؟
13: نعم.
11: ممتاز يا عزيز. طيب ورجل أعمال ليش تتمنى تكون رجل أعمال؟
13: لا أطلع المال أطلع
11: عشان الفلوس.
13: أطلع أطلع وبعدين ترى حتى أكيد من الفلوس فايدة.
11: صح طبعا عجبتنا صراحتك يعني تتمنى تكون رجل أعمال علشان الفلوس صح؟
13: مو عشان الفلوس بس عشان يعني أشتغل حتى
11: عشان يكون عندك وظيفة وأيضا تكون حر نفسك يعني بدل الوظيفة الحكومية مثلا صح؟
13: أنا من كل فترة وحتى بعطيك معلومة عني أنا من كل فترة الفترة مرات أغير رأيي.
11: تغير أمنيتك. أيوة هذا طبيعي الواحد. أيوة. كل ما يكبر يعني في السن
13: بس أنا الله أعلم إيش فيه.
11: يمكن بتتغير في المستقبل هذه الأمنية
13: يمكن أنا ما أعرف الحين يمكن أبغى رجل أعمال في المستقبل أصير طبيب
11: مثلا،
13: أعالج يعني أمي وأبوي وأعالج الناس.
11: صحيح، إن شاء الله إن شاء الله. عموما تتحقق كل أمانيك يا رب إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك العز، أطلب منك حكمة.
13: أنا بعطيك شعر عن المتنبي، في حكمة.
11: شعر للمتنبي؟
13: نعم.
11: جميل، نستمع.
13: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه.
11: جميل جميل.
13: الحكمة من هذا الموضوع، أعرف أنك بتسألني كثير فأنا جاوبتك على طول.
11: سبقتني يعني.
13: الحكمة من هذا الموضوع أن أنت شفت لما أنا قلت سرج سابح أعز مكان. أعز مكان في الدنيا، أنا بشرح لك معناته. أعز مكان في الدنيا السرج السابح، السرج اللي هو معظ الأدام التي تضع على ظهر الحصان.
11: أيوة.
13: والسابح
11: هو الحصان،
13: الحصان السريع.
11: نعم.
13: والبيت الثاني
11: وعز وخير جليس في الزمان كتابه،
13: يعني أنك تكون قارئ.
11: طيب أنت بالنسبة لك أنت الحين خير جليس في الزمان كتابه ولا تلفونه؟
13: كتابه.
11: آه. آه زين. وفي غيرك يقول تلفون، والحين يحب تلفون أكثر. أنت تحب تلفون ولا الكتاب؟ أوه. ولا الاثنين مع بعض؟
13: الصراحة اثنينهم.
11: اثنينهم، جميل يا عز.
13: يعني أنا قصدي بالنسبة، شفت هناك بالمية هذيك النقطة والفلاش بالنقطة.
11: أيوة.
13: 50-50 50-50 مثل ما يقولوا.
11: يعني 50% للكتاب و 50% للتليفون.
13: النص بالنص.
11: جميل زين، بعد انه في شيء نص للكتاب.
13: لان حتى التليفون يمديك منك تستفيد منه.
11: صحيح.
13: من الحين
11: ممكن تقرا كتاب في التليفون، صح؟
13: صح.
11: صحيح. إذن العز بن صلاح بن مبارك الحسني، الطالب الرائع في مدرسة جعلان للتعليم الأساسي، البلغ من العمر 9 سنوات، شكرا جزيلا لك.
13: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
0: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: الرمانة الآمنة في أجراسها وجل نارها، والشموس التي تحملتها أيها الرمان المنفتق جعلتك وقد أخذك الزهو تشقق أغشية الياقوت. بول فاليري. مرثاة واحدة، هذا ما تطلبه الأشجار بألسنة متخاذلة في بستان يختفي. ساركون بولس. ستحمل الأشجار حداد الفتوحات، فهي تحب أن ترسو على شاطئ حبك كما ترسو زوارق مقدونيا. جورج شحادة. خبروني إذن بربكم، هل هي شجرة الرمان المقبولة، تلك التي تنتشر بجناحيها في قلب الكائنات والموجودات وتبسطها في قلب أحلامنا العتيقة؟ إليتس أوديسياس. في كل شجرة رمان أراها الآن أصدف جنة ضائعة، فردوسا مفقودا، لحنا كابيا كان من ذي قبل يشتعل ويتفاقم ويندلع. في كل شجرة رمان أراها الآن ألمح وجه طفلين ذاهبين إلى فرك أحجارهما الأولى لتعضهما السماء بنارها الرعوية، وتتنزل الغيمة بوابل مطرها، والرعد بلغته المخيفة، والبرق برسوماته المشعشعة. كنت أرقبها هناك واقفة في ملكوتها الصافي، مهندمة بوريقاتها الأنيقة وجل ناراتها الشهية. أرى فيها تلك الحقول الضائعة من الرمان المزروع في القرى، تلك الحقول التي حصدها منجل الزمان وابتلعها طوفان الملح والخراب الأرضي، واقفة هناك على أهبة ولادة وإثمار، تتدثر بالفصل الذي يهز جذرها المقدس وصلبها المنتعش بالنور والتوحد. بضع رمانات هنا وهناك في مسقط، أمام هايبر ماركت أو صيدلية أو مبنى حكومي أو داخل أفنية البيوت، تجعلك تشعر بأن هذا فحسب ما تبقى من شجرة شريدة في طريقها للانقراض، أو هذا ما تبقى من خطواتها على السهول الخصبة والجبال المطيرة. بضع رمانات وتدخل المدينة بأسرها في شذا الشجرة وفي أعياد الجلنار وفي الذكرى اليتيمة المواربة لريف انفرط في دورته المحاقية ولن يطلع للأبد. هذه الرمانة التي أراها الآن، هذه الشجرة التي أتلصص على رؤيتها من بيت الجيران النائمين عنها، تشبه في سحنتها تلك الرمانات التي انتبهت إليها في طفولتي الباكرة، حيث تتسلل العصافير إلى أغصانها الصغيرة، وحيث تنقر الغربان من حمرة فاكهتها المخبأة في التجويف المحكم. ولكن وكعالة الرمانة التي يفيض بوحها وجمالها وقوتها تنفلق، تشرح كينونتها، تصدح حبيباتها المبتسمة بالغناء للعابرين والجائلين والناهبين والقابضين. تلك الرمانة التي رمز إليها الشاعر الفرنسي بول فاليري بتلك الأفكار الرائعة التي تظل تعتمل ببطء حتى إذا نضجت تولت قوة غامضة إظهار ما يحويه ذهن وضيء من ثراء مكنون. هذه الرمانة التي أراها الآن تشيل حالها وتتجمع كأنها ثلاث أشجار رمان في شجرة واحدة تبدو كثة وملأة، ومع ذلك فهي أقل من متضخمة لأنها ما تزال تتمتع بالرشاقة، وأكثر من نحيلة لأنها ترتكز على جذع فتي، وأغصانها أغصان الليل المشجرة بالأقمار الفضية. وازعك أيتها الشجرة الغامضة أن يسيل لعابي في هيئتك وظلالك، وأن أتسمر في وقفتك المسافرة. وازعك أن أترحل في المهد القديم لأخواتك الغابرات كي أصادف حلم الظهيرة التي بقعت جهاتي ورئاتي، وأن تحملني الذكرى الحبيبة إلى الرفيقة الغائبة في ركام الحشود وفي سجلات الزمن المبتلع الذي لا يرحم. أرقبك أيتها الشجرة فأحسك رقيقة بدون أن يقيك شيء عن الغبار والدمار، هشة بدون أن تحتمين في ركن قصي أو تتجوفين أو تتسللين، رهيفة كأن أصابعك مغموسة في قطيرات الندى، وكأن أجراسك هي تمائمك الوحيدة التي تنزلت فيها الزهرة العجيبة التي صاحبتك في الرحلة الأزلية. أرقبك أيتها الشجرة فتأكلينني بالذكرى اللاهبة، تفتحين لي أناملك لكي لا أتعثر، ومع ذلك تذبحينني بالجرح الأول وبالدهشة الأولى. أرقبك أيتها الرمانة فتتنزلين بشعرك الطويل على خيالي الجافل. أرقبك أيتها الرمانة فأزهر بك وأحمل جل نارك وهشاشتك وذكرياتك وأحلامك الواقفة على أصابعها في أحلام النهار، وبدوني أن أعتصم عنك بماء الراهن يقذف بي تيار الزمن إلى أبعد وأبعد، فألبث هناك مشدودا إلى قرابينك التي قدمتها على مذبح الجمال، تلفحني النسمة الحفارة للروح، فيظنني المزارعون ورعاة الحقول نبتة شائكة دائخة يتوجب إعدامها كي لا تعدي الزرع ولا تقصف الضرع، لكنني أنام قرير العين مختبئا في وريقة واحدة من وريقاتك الباذخة، وأتشمم كمجنون بارع في اللوثة سرك وشذاك ولونك الجذل وأغصانك التي تجنح في داخلها كراهبة تنصت في عينيها المغمضتين لنداء الألوهة. أراك أيتها الرمانة هنا مسحورة مولعة بالديكة التي تنقر حباتك في ألف ليلة وليلة، أستعيدك جنية تخرج من جوف الحقول، تخرج كعمود أخضر بأجراس برتقالية لتستغيث بي وتتودد إلى قلب منفطر في اللوعات، تستغيث بي وأنا أحرس صرختها، أستغيث بها فتعود إليها الطبيعة الشجرية. أراك يا شجرة الرمان تسعطينني بصعوط القبلة الخجولة المتوردة، تهيئين لي كفنا أخضر أركض فيه وأتراقص من الجذل وأضحك على التوابيت لأني أغبق من سكر الحب الموت. وكم من مرات كثيرة يا شجرة الرمان لم أكن أراك فيها رأي العين، ولكنك تطرقين بابي فأجد هيئتك واضحة جلية بملابس زفافك، تقدمين لي عصيرك الدموي، فيسير الأحمر من أشداقي وأندغم في غمامة الرقص، وأحتار بين موتا أو حبا، مجدا أو غما، ألما أو غبطة تقع منها مفاصلي وأعضائي من الفرح. وكم من مرات يا شجرة الرمان ركبت البحار فرأيتك هناك مزروعة في ثلج الماء، وصعدت الجبال فرأيتك هناك متعلقة بالصخرة والحجرة، وامتطيت الهواء فرأيتك هناك ترفرفين كملاك يدس جذوره في غيمة ويتلبس شكل الأفق. الرمانة الآمنة في أجراسها وجل نارها.
3: وجوه
0: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
0: ومنى بنت سالم سلمية.
5: إذاعة سلطنة عمان.

0: التمثيلية الأسبوع، موضوعات وقضايا اجتماعية راهنة وقصص من حياتنا اليومية.
1: شارينا بتسعين ريال، الراتب اليوم بس نازل وصرفنا منه، الله يعيننا على باقي الشهر.
2: ما معنى إني ما حصلت وظيفة إني أنتظر وحاطة إيدي على خدي؟
3: احمدوا ربكم إنه واحد مشهور ومعروف مثلي في السوشيال ميديا وافق يسوي لكم دعاية.
4: الحل يا أيوب إنك تجيب لها عاملة من العاملات اللي يشتغلن بالساعات في البيوت.
5: احمد ربك إن المسألة جات على سرقة وبس، وما حرقت لكم البيت بكل اللي فيه وهربت.
6: يا أمي أنا إنسانة مؤثرة في المجتمع.
0: تمثيلية الأسبوع، التأليف الدرامي رشا البلوشية، الموسيقى التصويرية صلاح الرئيسي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. زوارة.
7: أقولك الحريم يا توم سالم ومعاه البشارة.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كم مرة بسلم عليكن يعني؟ توني شايف تنشف عزة زليخة.
8: والله السلام للدار يا أختي.
7: يلسنتي وما واعظش، أنا ما متفيقت الاشترى، تبتي حياش الله ما تبتي كيفش.
9: قاتم سالم ومعاه الغنايم.
7: شوفي الناس اللي تقدر، شوفي وتعلمه.
8: ترى عشان كذا طلعنا من العزاء وقبت الحريم بيتي نحرصش. قلت أم سالم ما بتعدي اليوم إلا وقايبة الأخبار، طبعا لأن العزاء ما في غير ماي ورطب.
9: أحد يوم سوى عزاء ناصر الله يرحمه ما قصروا أهله، ذبيحة وفوالة الله يديم خيرهم، ما عزاء سليمة الله يرحمها ويغفر لها. دلال القهوة خلصت وما قابوا غيرهم، وشي الحريم صايمات.
10: أبا سألش وانتي سايرة العزة تلضي بس؟ هين ما تصيري بس همش بطنش؟ أها سايرة عزة ما سايرة بوفيه مفتوح.
7: المهم حريم، المهم لبسين عباياتكن يلا. أم حيدر اليوم طالعة من المستشفى على بيتها الجديد، يعني الحين في طريقها، لازم نكون هناك قبل لا توصل. ما زين نتأخر عن واجب زيارة الوالدة.
8: وين واجب؟ أعرفكن تبغين تروحن بس عشان تشوف الكباتات الجديدة والستاير الجديدة اللي جايبتنهن من المعبيلة. أعرفكن أعرفكن، ما عندكن سالفة البر.
9: أفا يا أم خلفان أفا، إن بعض الظن إثم، إحنا رايحين نسلم ومبارك، عيب عليش؟ وبعدين ما في مانع لو نظرة سريعة نستفيد.
11: يلا يلا يلا يا جماعة الخير بنتلاقى.
7: أنت من هين طلعتي؟
11: وحدي ما فيني بارض أضيع وقتي في النقاش معكن، إذا ما بتقومن الحين ترى بصير عنكن.

0: خير؟ إيش فيك وقفت؟
1: شوفي من عند باب البيت.
0: يا ويلي، هذه أم سالم وقروبها. طيب كيف وصلنا ونحن تونا طالعين من المستشفى؟ لا لا لا، مستحيل مستحيل.
1: أنا أموت وأعرف هذيلا كيف سبقونا للبيت. عندهم منظار ولا يراقبونا بدرون؟ شوفي شوفي كيف مصطفات عند الباب، تقولي طابور عسكري ولا يتحركن البر.
0: هذا القروب أسرع من وكالة الأنباء العالمية، أكيد خبرتهم الممرضة اللي في الاستقبال أو واحدة من المستشفى.
1: أي ممرضة وأي بطيخ، هذيلة لو الحرمة والدة آخر الدنيا بيوصلن قبل الإسعاف. حتى ما يراعين الناس مستعدين ولا عندهم ظروف، على الأقل يعطونا فرصة نجهز نفسنا للاستقبال.
0: خلاص يا أبو حيدر، أمرنا لله، استعد نفسيا، ترى أنا بنسوي افتتاح رسمي للبيت قدام لجنة التفتيش العليا.
1: إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، أمرنا لله، مضطرين نواجه المصير المحتوم.

0: حي، حمد لله على سلامة الوصول، نورت الحارب يا أية أمير البيت.
1: والله والله تخلي عنك يا أبو حيدر، أطني أعطيني المفتاح أنا بفتح، أطني.
2: جيب جيب جيب عنك الأغراض، القار للقار.
3: أحيد كان ساكنات في الحلة اللي ورانا، اللي ورانا حتى جيراننا ما استعلموا بوصولنا، ما شاء الله عليكم.
4: النبي وصى على سابع قار وتراها الحلة اللي وراكم، يعني قارت حلتكم.
1: دخلوا دخلوا يا جماعة، تفضلوا تفضلوا تفضلوا يا جماعة، البيت بيتكم، انتوا ما غرب.
2: تفضل تفضل بو حيدر، لا تستحي، ترانا كما خواتك، تفضل ترانا نعين ونعاون.
3: استحي وفي بيتي؟ ترى انا صاحب البيت.
4: اليوم احنا المضيفات وانتوا الضيوف المعززين المكرمين.
1: شيلوا شيلوا شيلوا حريم، خلي خلي بسرعة، شيل الاكياس عن الرجال. اه هو تشيل شي.

0: بو حيدر، زين توصلها الغرفة فوق ترتاح. الحرمة في النفاس لازم ترتاح.
1: لا لا لا، الحمد لله أنا بخير، بجلس معاكم.
2: لا لا لا لا لا، إياني وياش تقولك ذاك، لا يضربوش بعين.
3: أحسن ترتاحي شوي، يمكن يحسن ويستحين ويطلعن بسرعة.
1: بس لازم أرتب التوزيعات على الأقل.
4: وإحنا مو دورنا،
2: ترانا هنا عشان نعين ونعاون.
1: طيب يلا.
5: إيه مالش من تزقى، شوي شوي ترى التوزيعات ما بتطير.
0: شوفي حتى ما مرتبة مكان ولا جايبة زهور في الصالة. شفتي يوم رايحين بيت أم حمد يوم والدة، كانت دقيقة في أدق التفاصيل.
4: أنا سمعت والله أعلم إن أبو حيدر ماسك إيده شوي. أنا
2: ما ارتحت له من شفت نظراته، ما قليل ما في رجال يبخل على بيته إلا إذا كان وراه تخطيط لبيت ثاني.
5: أكيد
4: أكيد، أصلا وبدون

0: السموحة منكم، ترى عندنا تصليحات وما حسبنا حسابنا إن حد بيمر لنا قبل حفل الاستقبال.
1: ما طلبت شيء أبو حيدر؟ وإحنا ليش موجودين عيل؟ تو بنرتب وبنطبخ وبنجهز الفوالة، ما عليك أنت.
2: ما تعرف؟ فجأة بيطب عليكم حد ويحطكم في موقف محرج كذا زين؟
3: ترى أنا جايين نعين ونعاون.

0: هذه آخر مرة هي معاكن. كل وحدة يا سمر مرتاحة وأنا أكرف في المطبخ.
1: من قالش مرتاحين؟ ترى أنا قاسين نوزع التوزيعات، وبعدين تين صراحة نصيبش نصيب الأسد.
2: هذه أم محمد طلعت من المستشفى.
3: أوه، أحيدها مسوية استئصال الغدة.
0: رسيلها رسالة، خبريها يا ينزورها، خبريها الحين.
2: إيه، يمكن ما جاهز الحرمة تستقبلنا.
0: بعيد الشر، ولدها طيار ويايب لها بدل العاملة أربع، كيف ما جاهزة تستقبلنا؟
1: وأنا سمعت إنه متزوج وحدة ما من البلاد، شايفنها في وحدة من سفرات أبوي يروح لهن.
3: عقب الزوم نعين ونعاون.
1: تعاوني من؟
3: نعاون أم محمد، تحصليها متورطة مع زوجة ولدها، يمكن ما تفهم عليها.
2: ما شاء الله، وانتي المترجم اللي حافظ 5 لغات.
3: أنا دارسة لغة الإشارة، ولا نسيتي يوم صرت كورس وتعلمت؟
2: أحيدش اشتركتي في الكورس تراقبين بباغنها ولدش يوم عرفتي إنها مدرسة لغة إشارة.
1: تو مالكن يا حريم مالكن، الحرمة أجنبية ما ناقصنها سمع، تراها تسمع عشان تكلمنها بلغة الإشارة، وبعدين الإشارة لها لغات مثل الكلام.
0: حكيمة حكيمة والله، إنش حكيمة يوم خلفان.

0: ايش في؟ من يريد؟
1: منو بعدني؟ كيف بعده من يريد؟
2: ما شاء الله، هذه حرمة ولدها؟
0: روح روح، تعالوا لما يخبركم زوروا، اليوم ما في استعداد، روح.
1: وابوي كيف يعني روح روح؟
2: لحظة لحظة يا جماعة، خلوها علي، أنا بتصرف معاها.
1: مو أنتي تتصرفي معاها، هذه ما يبغى لها لغة إشارة، تعرف عربي أحسن عني وعنش.
2: ترانا جايين نعين ونعاون.
0: أنتي مخش ما يفهم؟ روحي تعالي، وقت إحنا يخبرش تالي.
3: الله أكبر، ما قليلة طلعت؟
1: إحنا يا بنتي ضاربين خطو متعنيين، إيش ما يصير تقولون روحي، ما يصير روح روح، ما يصير. من عاداتنا إكرام الضيف، وواجب ترى عليكم، ما يصير كذاك.
3: كأنها سكرت الباب فوقي هنا؟
1: ما كنا أحبابي،
4: هي فعلا سكرت وبقوة بعد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. خير اللهم اجعله خير.
1: ايش فيك؟ وجهك منقلب؟
2: وش اقول بس؟ ما اعرف الناس وش صاير فيها. ما حد يقابلك بوجه سمح، رايحين بكل طيبة وبكل نية صافية نبارك ونزور ونعزي ونسوي الواجب، وفي النهاية يا ابو سالم يسكروا الباب وفوقينا.
0: الحين انتي متأكد انكن رايحات تسوين الواجب؟
2: وش قصدك؟
0: ما قصدي شيء، يعني بالعقل والمنطق الحين وحدة والدة وتعبانة تروحن طابور عسكري قبل لا توصل عند الباب؟ وفوق ذي تدخلن بدون استئذان؟
2: عاد مرة هو وصلت الأخبار، أكيد وصلتك من أبو حيدر. ترى على فكرة هذا أبو حيدر ما مال جيرة ولا يفقه في حق الجار شيء.
0: يا أم سالم، يا أم سالم، الجار للجار بالمعروف والتقدير ما بالفرض، والتدخل بحجة الجيرة. الحريم فترة النفاس يبغوا هدوء، يبغوا راحة، ما لقنا التفتيش عقاري طب عليهم كذي فجأة. المفروض انك تفهمي

0: تفهمي هذا الشيء لأنك حرمة وأدرى، لكن أنت الفضول مسلط عليك الفضول، والناس قبل لا تدخل البيوت تستاذن تشوف الوقت المناسب، ما تقحموا كذي البيت كأنكم فريق طواري.
1: إنزين هذه وعديناها، وما محمد اللي راجع بعد عمليتها؟ هذا بدل لا تستقبلنا عشان ندعي لها نخفف عليها، تخيل طردونا من البيت وإحنا ضاربين خط، حتى ما شيء احترام ما شيء تقدير.
0: بذمتك حرمة في حالتها ونفسيتها بعد العملية، أظني إنها بتكون في ذاك الروقان عشان تستقبلكم، ويا ريت تكوني صريحة مع نفسك ولو شوية. هل بيكون فيها بارض ناس داخلين يقيمون ديكورها ويطلبون ضيافة؟ وين الأصول يا حرمة؟
1: يعني الحين صرنا ما نعرف في الأصول بعد.
0: ما قلنا ما تعرفي شيء في الأصول، بس غاب عنكم الجانب الإنساني في الموضوع. راعوا ظروف الناس، راعوا نفسياتهم قبل لا تطبوا على الناس في بيوتهم. ترى الواجب الحقيقي ما أني أكون في كل ظرف أو مناسبة، الواجب الحقيقي هو أني أحترم تعب الناس وخصوصياتهم وأحترم ظروفهم، وما أكون ثقيل عليهم عشان اللي يحترم يحترم.
2: تمثيلية الأسبوع، موضوعات وقضايا اجتماعية راهنة وقصص من حياتنا اليومية. تمثيلية الأسبوع. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن السافانا الأفريقية الممتدة على مد البصر، وكيف تؤثر الأمطار في الغطاء النباتي الموجود في أي بقعة جغرافية حول العالم. وأثبتت أحد الدراسات التي شملت أكثر من 854 موقع في أفريقيا إن 650 مليمتر من الماء هو الذي يفرض شكل الغطاء الشجري في المنطقة. فإذا كانت أكثر من 650 ملي تنمو الأشجار بكثافة، وإذا كانت أقل تنمو الأعشاب بكثافة، وأيضا عوامل أخرى تساهم في عدم ظهور الأشجار بالمستوى المطلوب، سواء كانت على مستوى الحرائق أو الرعي وغيرها. وهكذا تعيش السافانا في توازن متحرك بين المطر والعشب والشجر والنار والحيوان، هذه الشبكة المتداخلة جدا بين الكائنات الحية وغير الحية هي التي تشكل هذا العالم الجميل. فعندما تصل الأمطار تبدأ واحدة من أسرع مراحل التحول في الطبيعة، تنبت الأعشاب وتظهر الأوراق الجديدة، وتتحول مساحات كانت صفراء وجافة إلى مزارع خضراء، ومع هذا العشب تبدأ حركة الحيوانات في سهول سيرنجيتي ومسايا مارا في تنزانيا وكينيا. تتحرك حيوانات النو والحمر الوحشية والغزلان بحثا عن الماء والكلاء والمرعى، لكن وجود أنواع مختلفة في المكان نفسه لا يعني بالضرورة إنها لا تأكل بالطريقة نفسها. فاختلاف حجم الحيوان وجهازه الهضمي وارتفاع النبات الذي يستطيع الوصول إليه وقدرته على انتقاء الغذاء كلها تسمح بتقاسم الموارد في السافانا. وهذا أيضا ما يسمى في علم البيئة الإيكولوجيكال نيش، أو البعد المكاني والبيئي للكائن الحي، الموقع الذي يجد فيه الكائن الحي حاجته. فمثلا في نفس الهكتار في نفس الموقع قد نجد الغزلان الصغيرة تتغذى على الأعشاب الطرية الخفيفة الحديثة النمو، قد نجد الضباء الأكبر حجما التي تتغذى بشكل أكثر على الأعشاب الأقدم قليلا، قد نجد الحمر الوحشية، ونجد أيضا ثيران النو، ونجد أيضا مجموعة من الجواميس. كل هذه لها سبحان الله يعني هذا التوازن البيئي المهم جدا يساهم في تنظيم الرعي. البعض يتغذى على الأعشاب الطرية، البعض الأعشاب الجافة، البعض الأعشاب الأكبر حجما، حتى الزرافات لا تتغذى على الأعشاب، تتغذى على الأشجار لأنها طويلة. وهكذا كل كائن حي له شبكة غذائية معينة وله مستوى طولي معين. فهذه الأعداد كلها يعني العشب أو على المصدر الأول في الشبكة الغذائية مش هو المستهدف مباشرة من كل هذه المواشي. كل مجموعة من هذه الحيوانات البرية وليست المواشي، المواشي هي الحيوانات التي فقدت حياتها الطبيعية واستأنست، يقال لها تم تدجين الأبقار، الإبل، حتى في بعض الغزلان، حتى في بعض المها أصبحت مدجنة وتعيش بعلاقة تكافلية مع الإنسان. هذه هي الماشية ويستفيد منها الإنسان. لكن الحيوانات الأخرى التي لا زالت في الحياة الفطرية تسمى الحيوانات البرية، وهي التي لا زالت على طبيعتها وعلى فطرتها وعلى نسق حياتها التقليدي. لذلك من الخطأ أن نقول ماشية للحيوانات البرية. فهذه الحيوانات البرية تتقاسم المنافع في هذه النظم البيئية بشكل متوازن جدا، لأنه إذا اخترب هذا التوازن تنهار النظم البيئية تماما. يعني إذا اخترب التوازن بين هذه الكتل مباشرة تبدأ النظم البيئية بالخروج من دائرة الاستدامة والدخول في مرحلة الانحدار التي تنتهي بانتهاء كل ما يوجد في الشبكة الغذائية تماما. يعني يحدث خلل في عالم النبات لأنه يحدث ضغط على نوع معين، فإذا حدث ضغط على نوع معين يحدث رعي جائر، إذا حدث رعي جائر تموت هذه النباتات، إذا ماتت هذه النباتات يحدث التنافس بين الكائنات الحية التي تتغذى على هذا العشب، ويزيد أعدادها وتقل مواردها. إذا زاد عددها وقلت مواردها تبدأ تدخل في الضعف والهوان، إذا دخلت في الضعف والهوان تكون فريدة وليس سهلة بأعداد كبيرة للمفترسات. فيحدث أيضا نوع آخر من الرعي الجائر عندما تتغذى الأسود والفهود والنمور وغيرها والكلاب والضباع وغيرها. عندما يعني تتوفر هذه الفرائس بعدد كبير، هنا ندخل إلى مرحلة أخرى، أن الحيوانات ذاتها الرعوية العشبية تفقد قدرتها على الاستدامة، ويكون عددها وصل إلى الحد الأدنى حتى تنقرض. في هذه المرحلة تدخل المفترسات في مشكلة أخرى، لا يوجد غذاء، فتدخل في منافسة شديدة جدا تنتهي بانقراض أغلبها وبقاء فقط البعض الذي يستطيع أن يتكيف مع هذه الظروف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11:00 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعين ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. واشنطن وطهران تجريان محادثات منفصلة وسط مساع لوقف الحرب. الاتحاد الأوروبي يقر تمويل 5 مشروعات دفاعية لتعزيز الأمن الجوي والبحري والفضائي.

السلام عليكم ورحمة الله. إلى تفاصيل يقرأها بدر بن خميس الظفري. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا إعلاميا أفاد بأن إدارته عرضت على إيران تخفيف العقوبات وإتاحة الوصول إلى أموال مجمدة مقابل تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. هذا وأجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء في إطار مساع جديدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. وقال مسؤول مطلع أن أي محادثات مقبلة قد تركز على نسخة معدلة من مقترح إيراني لوقف إطلاق النار مدته 7 أيام. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تنتظر رد واشنطن على مقترحاتها بما في ذلك شروط استئناف الملاحة في مضيق هرمز. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية واصلت سلطات الاحتلال اعتداءاتها واقتحاماتها وتنفيذ سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحامها لعدد من مناطق الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من قرية العساكرة شرق بيت لحم وشابا آخر من مخيم قلنديا، وذلك عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين. وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة المنصور التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، مما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة وسماع دوي الانفجار في مدينة الصور والقرى المحيطة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن التفجير أحدث ارتجاجات قوية في البلدة التي دمر جزء كبير منها، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات النسف والتفجير في المنطقة. سياسيا، بحث لبنان والولايات المتحدة ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وأكد روبيو التزام بلاده بدعم لبنان والجيش اللبناني وتعزيز قدراته، فيما تناول اللقاء جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين. سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم، وذلك بالتزامن مع استمرار الهجمات الروسية على أنحاء أوكرانيا. وقال رئيس بلدية كييف إن حطام صواريخ سقط في فناء مبنى سكني، كما اندلع حريق في مبنى غير سكني، فيما قتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 80 آخرين في غارات روسية أمس. من جانب آخر قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده قصفت منشآت نفطية روسية. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. وافق الاتحاد الأوروبي على 5 مشروعات دفاعية مشتركة تشمل الدفاع الجوي والبحري والجوي ومواجهة الطائرات المسيرة وحماية الجناح الشرقي لأوروبا لتصبح مؤهلة للتمويل الأوروبي. وخصص الاتحاد الأوروبي 325 مليون يورو لتمويل هذه المشروعات ضمن برنامج صناعة الدفاع الأوروبية مع إمكانية زيادة التمويل في المستقبل. استهدفت قوات إسرائيلية اليوم ب4 قذائف مدفعية تلة الحمرية قرب قرية طرنجة بريف القنيطرة جنوب سوريا، كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط جنوب سوريا بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء محافظة درعا. وتواصل القوات الإسرائيلية خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة.
فيما تؤكد سوريا مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. تمكنت قوات الأمن الباكستانية اليوم من القضاء على 4 مسلحين خلال عمليات في مقاطعة ديرة إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا وذلك شمال باكستان. وأضافت أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة المسلحين. ويخوض الجيش الباكستاني منذ سنوات عمليات عسكرية ضد جماعات مسلحة تنشط في مناطق متفرقة من باكستان. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن تدهور الأوضاع الأمنية في أنحاء شمال إثيوبيا يفاقم الاحتياجات الإنسانية ويعرقل عمليات الإغاثة. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفانا دوجريك أن الوصول الإنسانية تعطل بشكل حاد بسبب انقطاع الاتصالات وتعليق الرحلات الجوية من وإلى منطقة تيغري وبعض المواقع في أمهرة. في الهند ونيبال وتايلاند تسببت الفيضانات في وفاة وفقدان العشرات، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملها في إجلاء والبحث عن المفقودين وإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي. وأدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار المستمرة لأيام إلى أضرار في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، كما تسبب في تعطيل الأعمال والسياحة، وقد يمتد تأثيرها حتى بعد انتهاء الأحوال الجوية. لقي 14 شخصا حتفهم، وأصيب شخص آخر في حريق اندلع بمصنع للألعاب النارية في منطقة ياروسلافل الروسية وفق وكالة التاس، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إخماد الحريق. واجتاح الحريق مبنيين في قرية كوبرنسك، ونشر نحو 200 عنصر من فرق الطوارئ في موقع الحادث، بينما فتحت السلطات تحقيقا جنائيا بشأن انتهاكات محتملة لقواعد السلامة الصناعية. ارتفعت أسعار النفط اليوم للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط جراء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، رغم مؤشرات تعافي صادرات الخام. وصعد خام برنت 63 سنتا إلى 105 دولارات و91 سنتا للبرميل، وزاد خام أرب تكساس الوسيط 72 سنتا إلى 93 دولارا و32 سنتا. أعلنت الصين والولايات المتحدة سعيهما لخفض الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 60 مليار دولار، بواقع 30 مليار دولار لصادرات كل دولة إلى الأخرى. وتشمل القائمة الصينية منتجات زراعية أمريكية، بينما تتضمن القائمة الأمريكية ألعابا وأجهزة منزلية صينية دون تحديد حجم التخفيضات أو موعد تنفيذها. يأتي ذلك بالتزامن مع تمديد الهدنة التجارية بين البلدين شهرين في إطار تفاهمات القمة الأخيرة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: واشنطن وطهران تجريان محادثات منفصلة وسط مساع لوقف الحرب. والاتحاد الأوروبي يقر تمويل 5 مشروعات دفاعية لتعزيز الأمن الجوي والبحري والفضائي. أعد لكم هذه النشرة سامي بن رجب السلومي، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: إذاعة سلطنة عمان. يا همة المجد قد سارت مواكبها في سابحات مع الطوفان كالنون، ويا أساطيل فلك ساقها قدر تسري الحضارات في شتى الميادين، ويا قلاعا سرت بالنور تنشره عبر المحيطات من مصر إلى الصين، تمضي سراعا خفافا دون ما أود كالقيد يخطرن في رفق وفي لين. الصواري
1: كان لها أسطول كبير ومعروف من السفن العمانية بأنواعها المختلفة.
0: الصواري
2: الكتاب كان يتناول قضية التاريخ الملاحي، سيرة النواقذة، صناع السفن والوساتيد، صناعة السفينة وكيفيتها.
0: الصواري
3: بدأنا هلا مع السمك بدن، حتى الصناويق النوع هذا اللي الحين موجود قليل ماشي معنا. بدأنا هواري مع السمك، وبعدين دخلنا في الأبوام، عمل الأبوام كبار.
4: يعني كان البدن قبل أول شيء بدأته بالبدن.
3: بدن
4: نعم.
0: الصواري

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء نواصل معكم الإبحار في تاريخ عمان البحري، وفي هذه الحلقة نلتقي بالدكتورة ناهد عبد الكريم آل عبد الكريم، أستاذة التاريخ الحديث بجامعة السلطان قابوس، لنتحدث عن أسطول البن العماني. أهلا وسهلا بك دكتورة في هذا اللقاء، نتشرف اللقاء معك.
1: أهلا وسهلا أستاذ حمد. الحقيقة أنا سعيدة جدا أن أكون معكم على الهواء، متواصلة مع الإخوة في عمان، والتي يشرفني أنني أعمل في كنفها في جامعة السلطان قابوس.
0: جزاك الله خير دكتور. دكتور، في البداية يعني نعرف بجهدك في مجال البحوث الخاصة بالتاريخ العماني بشكل عام، أو بحوثك بشكل عام يعني اللي قمت به.
1: نعم، الحقيقة هناك تنوع في البحوث اللي قدمتها ونشرت، ولكن سأحاول في هذا الإطار اليوم أن أركز على البحوث المتعلقة بتاريخ عمان، والتي لفتت نظري إلى سعة أفق العمل فيها، لأن كثير من موضوعاتها لم يتم التطرق إليها، ولذلك كانت بالنسبة إلي يعني منبعا مهما لمصادر بحثي. يعني من بعض هذه البحوث اللي تم نشرها، كان في عندي القضايا الاقتصادية والاجتماعية في كتابات ابن رزيق التاريخية طبعا عن عمان. تناولت في شيء جديد كان في وهو التوجه الاقتصادي الداخلي، يعني التي ذكر معلومات الاقتصادية التي ذكرت في كتاب ابن رزيق، وأخص بالذكر كتاب الفتح المبين. وكانت هذه المعلومات يعني على قدر كبير من الأهمية، إن كان في أنواع الصناعات، أنواع التجارة، نمط الحياة، أسواق عمان، عملاتها وغيرها. البحث الثاني كان عن تأسيس الدولة الحديثة في عمان من 1970 إلى 1975، وركز هذا البحث عن التطورات اللافتة للنظر والقفزة النوعية التي تحققت لعمان في هذه الفترة الوجيزة، وما هي العقلية التنظيمية التي استطاعت أن تنقل هذه النقلة النوعية. 5 سنوات كانت قليلة جدا، ولكنها كانت حاسمة جدا في تاريخ عمان، إذ أنها أسست لمرحلة النهضة التي شهدتها عمان فيما بعد. بالنسبة إلى موضوع آخر حقيقة لفت نظري، ألا وهو النشاط العماني نفسه، أنه لم يقتصر على عمان، وإنما حمل العمانيون في قلوبهم هموم وطنهم والعربي ككل. يعني عندما انتقلوا إلى زنجبار حملوا معهم نفس القلب العربي الكبير الذي يتسع لهموم الوطن،
0: انتماء
1: بالضبط العربي. الانتماء وغيره. ولذلك نراهم على سبيل المثال نفاجأ بمواقفهم العظيمة في الصحافة العربية في زنجبار، وخاصة أخص بالذكر جريدة الفلق، لأنهم أبدعوا في كل الأساليب لمحاولة مساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، من جمع تبرعات إلى آخره، من إلى اجتماعات وندوات وغيرها. الموضوع الآخر الحقيقة اللي بحثته كان عن العلاقات الاستراتيجية بين عمان والدولة العثمانية. وأخذته بفترة دولة آل بوسعيد من الإمام أحمد بن سعيد إلى نهاية تقريبا حكم السيد سعيد بن سلطان، هو عام 1856. فترة غنية، فترة لافتة للنظر، نلاحظ فيها في فترة الإمام أحمد بن سعيد الدور العظيم الذي أصبح لعمان في منطقة الخليج العربي، بل نفاجأ أننا نرى الدولة العثمانية العظيمة تعتمد اعتمادا كليا على الأسطول العماني في منطقة الخليج. وكان ذلك سبب رئيسي الحقيقة، ألا وهو أوضاعها السيئة اللي كانت تعاني منها في منطقة البلقان أو في منطقة البحر الأسود، وفي علاقاتها مع روسيا، أو في الصراعات الداخلية ومحاولات الانفصالية التي حدثت، فضعف أسطولة بشكل كبير في الخليج العربي، ولذلك تولت عمان المهمة، ومن هنا نشأت علاقة استراتيجية. فالتغذية الرئيسية اللي كانت بالنسبة للمنتجات القادمة إلى البصرة باتت السفن العمانية ناقل أساسي وكبير فيها. من هنا كانت هذه العلاقة الاستراتيجية. ولعلنا نذكر حصار البصرة في عام 1775 ودور الإمام أحمد بن سعيد في هذه القضية.
0: فك الحصار عن
1: نعم البصرة. فك الحصار، وهذا يعني الحقيقة متناولته أنا في موضوعي اللي هو موضوع الحلقة اليوم عن أسطول البن العماني. طبعا هناك أيضا في عن العوامل البحث آخر كان عن دور الإمام ناصر بن مرشد في طرد البرتغاليين، العوامل المساعدة الحقيقة والسياسة التي اتبعها في عملية محاصرة البرتغاليين وطردهم، لأنه كان هناك في خطة حكيمة جدا سارة وراء رغم كل الصعوبات الداخلية. يعني تقريبا نستطيع أن نقول أنه هذه من أبرز البحوث التي تناولتها.
0: دكتور، بالنسبة لأهمية منطقة الخليج العربي من ناحية تجارية، لو تعطينا فكرة عنها، عن أهمية منطقة الخليج.
1: نعم. يعني لا يختلف اثنان حقيقة على أهمية منطقة الخليج العربي منذ القدم، يعني قديمة جدا القضية. نعم، في مرت مراحل متأخرة انتقل فيها الثقل إلى البحر الأحمر، ولكن هذه مراحل متأخرة، لكن بقيت منطقة الخليج أبرز طريق تجاري للسلع الاستراتيجية. والغريب بالأمر أن إلى يومنا هذا هي طريق أساسي للسلع استراتيجية مثل النفط.
0: موقعها
1: نعم، الموقع الجغرافي ونقلة للسلع الأكثر طلبا في العالم. إضافة إلى ذلك تميز هذه البقعة في أنها منطقة اتصال أو مواصلات دولية، والصراع عليها كان كبيرا، ولذلك تأتي أهمية موانئها الواقعة عليه أو الدول المطلة عليه.
0: نعم. بالنسبة لل يعني الملاحة البحرية في الخليج العربي، كيف كان دور عمان فيها؟ هل هي كانت يعني متصدرة للمنطقة بالكامل؟
1: نعم. لابد أننا عندما نطرح مثل هذا السؤال نذكر أنه هذه كما قلنا منطقة صراع دولي. وعندما نقول منطقة صراع دولي للأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة، فإننا سنتحدث عن لاعبين كبار فيها. يعني إذا عمان منذ القديم تمارس هذه المهنة، لكن إذا جئنا إلى فترة تاريخها الحديث فلا ننسى بدايات التغلغل البرتغالي في المنطقة وتسيد البرتغال في الحقيقة على منطقة تجارة المحيط الهندي لفترة طويلة إلى أن نشأ شركة الهند الشرقية البريطانية. لذلك عمان دورها الرئيسي برز في العصر الحديث في فترة دولة اليعاربة ثم في فترة دولة آل بوسعيد. وما في شك أن ما جعل بريطانيا تنتفض خوفا من نمو الأسطول العماني هو ما كان سبب وراء سعي الدؤوب والمستمر للإجهاز على هذا الأسطول،
0: وعمل اتفاقيات خاصة معه.
1: نعم، عملت اتفاقيات وحاولت كثيرا، وفي النهاية للأسف أنه بنهاية طبعا القرن التاسع عشر دخلت عوامل كثيرة كان لبريطانيا يد فيها في نهاية هذا الأسطول.
0: نعم. دكتور، بالنسبة لأنواع الأساطيل، هل هي يعني تنقسم لأنواع مثلا عسكرية تجارية وهكذا في المنطقة؟
1: نعم نعم، عرفت عمان نوعان رئيسيان في الحقيقة، أو نوعين رئيسيين. هذين النوعين هما أسطول حربي وآخر تجاري. والأجمل ما في الأمر عملية التكامل بين هذين الأسطولين. يعني كلاهما كان يستخدم في ظروف المختلفة. إذا كانت حالة سلم فلا بأس من استخدام السفن الحربية لنقل البضائع، وإذا كانت حالة حرب فلا تستغني عمان عن سفن التجارية لزيادة حجم الأسطول الحربي العسكري. نعم، اللي عم بيخوض المعارك. ولذلك يعني كان في عنا هذه الأنواع.
0: نعم دكتور، بالنسبة لل يعني موضوع الحلقة الرئيسي اللي هو أسطول البن العماني، كيد نعطي فكرة للمستمعين عن يعني تعريف أسطول البن العماني بشكل عام.
1: يعني اللافت للنظر بالنسبة لأسطول البن العماني أنه لم يجري الحديث عنه كثيرا.
0: نعم.
1: وعن طريق الصدفة في الحقيقة مرت معي هذه التسمية فرحت بأتعقبها. لعل اللافت للنظر أنه أشهر من كتب عن هذا الأسطول كان الرحالة الأجانب.
0: نعم.
1: ولذلك معظم مادتنا العلمية في يعني هذه المرحلة نأخذها من هذه من كتب الرحلات اللي تناولت
0: يعني مصادر البحث في هذا الموضوع كانت كلها مصادر أجنبية، بحوث أجنبية
1: بالدرجة الأولى.
0: نعم.
1: طبعا إضافة إلى المؤرخين العمانيين الذين مروا على هذه على أمور
0: لها علاقة
1: بهذا الموضوع.
0: نعم. وكم الفترة الزمنية اللي كان فيها الأسطول البن العماني متى
1: يعني كما ذكرت أنه أسطول البن العماني كان في نقل للبن من أيام اليعاربة، ولكن العصر الذهبي كان في فترة الإمام أحمد بن سعيد، واستمر بعد ذلك إلى عام 1832 بعد أن قام السيد سعيد بن سلطان بنقل العاصمة إلى زنجبار، وبدأت هناك تخف عملية الاهتمام بنقل تجارة البن لدخول عنصر منافس قوي جدا اللي هو زراعة القرنفل وتجارة القرنفل اللي برزت بشكل كبير في زنجبار.
0: دكتور، البن كان يعني وين مصدره؟ كان يشترى من وين وما هو طريقة؟
1: نعم. ما في شك أنه المصدر الرئيسي للبن كان من اليمن.
0: نعم.
1: وعلى وجه التحديد من أي مخا والحديدة.
0: أما
1: الطريق فهذا يعني موضوع في غاية الجمال في الحقيقة، ولكن دعني أعرج قليلا على أسماء بعض يعني أبرز من كتب من الرحالة عن هذا الموضوع. في عنا يمكن من أشهر هؤلاء، أشهر من كتب هو الرحالة كريستيان نيبور، وهو رحالة دنماركي كلف بالقيام بمهمة الذهاب إلى المنطقة للاستطلاع وكتاب التقرير عنها. هذا الرحالة قام برحلته من تكليف الملك الدنمارك فريدريك الخامس، واتجه إلى جزيرة العرب اعتبارا من عام 1759، واعتبرت رحلته وما دون فيها من مشاهداته في جزيرة العرب الأهم علميا وتاريخيا في تلك الفترة. ويعتبر من أوائل الغربيين الذين أشاروا بوضوح إلى أسطول البن العماني وكتب عنه. اعتمد الغريب بالأمر على تنقلاته حول سواحل شبه الجزيرة العربية على أسطول البن العماني نفسه. وسنرى بعد قليل كيف أنه يتحدث عن هذا الأسطول ويقول أنه أأمن وسيلة للتنقل في كل المنطقة وفي الخليج العربي هي على سفن أسطول البن العماني.
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: إذن هو كان درس النواحي الاقتصادية بالذات، ركز عليها أكثر.
1: كتب مشاهداته في كل المجالات، ولكن فوجئت باهتمامه بهذا الموضوع، بل هو من سيعرفنا بأسطول البن العماني الحقيقي الذي سيخرج من مسقط متجها إلى داخل الخليج العربي، واللي قال أنه يبلغ 50 سفينة، حمولة 50 سفينة من البن.
0: نعم. دكتور، أيضا إحنا ما تكلمنا عن الطريق كذا بشكل عام، السفن كانت يعني المكان اللي تخرج منه.
1: نعم.
0: الموانئ والموانئ اللي توصلها عبر المحيط الهندي.
1: نعم. الحقيقة بالنسبة لأسطول أو طريق الأسطول كان يتجه هذا الأسطول باتجاهين. يعني لدينا أسطولين في الحقيقة، ليس أسطولا واحدا. يعني المشهور جدا واللي بدأ بشكل مبكر هو أسطول صور بتجارة البن، وكان له أهمية كبيرة جدا، ولكن بعد أن تمكن الإمام أحمد بن سعيد من وضع يده على صور وتعيين ابنه طالب للإشراف على تجارة صور، توحدت القوة التجارية العمانية بين أسطولي سور ومسقط، ولذلك هنا نشهد عملية كما ذكرت عصرا ذهبيا لأسطول البن العماني.
0: إذا في أسطولين، في أسطول في مسقط وأسطول في سور، الأسطولين الرئيسيين. هل كان اتجاههم واحد نفس الاتجاه رحلاتهم؟
1: لا. سأحدثك عن طريق أسطول البن المسقطي على سبيل المثال. هذا الأسطول يرتبط في شيء من يعني الجميل في الأمر أنه يرتبط بالحج. كان يرتبط كثيرا برحلة الحج، حيث كانت السفن والمراكب العمانية تخرج حاملة معها الحجاج من منطقة الخليج العربي، وتحمل معها أيضا، وبناء على توصية كانت الدولة العثمانية تكلف عمان أو تطلب من عمان أن تنقل احتياجات الحجاج في المناطق الشعائر من الخضار والفواكه والتمر وغيره من الأشياء، ولذلك كانت السفن المسقطية تنقلهم مع الحجاج، وفي طريقها تصل إلى مخا والحديدة، وهناك تتزود بكميات من البن وتتابع طريقها إلى جدة، حيث يتم إنزال الحجاج وتنزيل البضائع وكل شيء، ومن ضمنه البن الذي كان يصرف بقوة في مقاهي جدة التي تتحدث لنا عنها المصادر. وبعد ذلك تبقى هذه السفن من شهر إلى شهرين، ثم تعود هذه السفن حاملة معها الحجاج. في طريق العودة تمر على ميناءي مخا والحديدة وتتزود بكميات كبيرة من البن الذي يتم نقله الآن، لا كمياته أكبر من فترة الذهاب لفترة الحج، لأنه عندما كانوا ينقلونه إلى جدة كانوا ينقلون كميات محدودة لحاجة منطقة الحج. نعم، ولكن الآن تختلف القضية، الآن في عندهم أسطول يجب أن يحمل كميات كبيرة لتجارة في منطقة الخليج العربي، ولذلك تأتي هذه السفن محملة بكميات كبيرة وتنزلها في مسقط. أما بالنسبة لأسطول البن السوري فغالبا ما كان أسطوله مهم بسبب وجود سفن كبيرة عابرة للمحيطات. يعني أسطول سور مميز جدا بسفنه الضخمة العابرة للمحيطات، وقدرت في بعض المصادر في ذلك الوقت هذه السفن الكبيرة بمئة سفينة.
0: ما شاء الله، يعني 100 سفينة في رحلة واحدة،
1: 100 سفينة بالنسبة لعدد الأسطول السوري. نحن نتحدث عن سفن كبيرة عابرة للمحيطات،
0: لأنها تذهب إلى أفريقيا وكذا، فلازم تكون كبيرة.
1: نعم، هذا كم هائل يعني في الحقيقة. هذه يعني طبعا بحارة أسطول سور أسهموا بشكل كبير في نقل تجارة البن
0: والمواني اللي كانوا يمروا عليها.
1: نعم، لأن ميناء يعتبر المركز الرئيسي والميناء الأساسي لاستجلاب القهوة كان في البداية. ووصفت التقارير الهولندية تجارة سور مع مخا بأنها تجارة هامة، يعني كانت تقوم بتجارة هامة. أما بالنسبة إلى الطريق، هنا أتوقف الحقيقة لأنه نقلا عن بعض الرحالة يقول مثلا التقارير الهولندية كانت تتحدث عن دور البن في ميناءي الحديدة ومخا الذي ينقله العمانيون بأنه يكفي لسد حاجة إيران وبلاد العرب والعراق وأرمينيا والأناضول. كم هائل، كم هائل، كما يكفي لسد جزء من الطلب عليه في سوريا، يعني حتى يصل إلى بلاد الشام ومنه إلى أوروبا أيضا. نعم، بالنسبة نعم إلى الطريق اللي سلك الأسطول السوري، كان يتجه إلى مخا والحديدة يحصل على البن، وثم يتجه إلى شرق أفريقيا، ثم من شرق أفريقيا يتجه إلى جزيرتي بوربون وموريشيوس اللي كانوا تحت السيطرة الفرنسية، ثم يعود هذا الأسطول متجها إلى مسقط. ونتساءل هنا عن سبب ذهابه إلى شرق أفريقيا وذهابه إلى جزيرتين. مما اتضح من المصادر أن جودة بن مخا كانت ترفع أسعاره. في حين أن فرنسا نجحت في زراعة كميات من هذا البن في

0: نعم.
1: بالنسبة للأسطول اليمني، الغريب بالأمر أنه لم يكن لديهم سوى سفينتين
0: نعم.
1: تقومان بهذا العمل،
0: نعم.
1: ولذلك أكدت جميع المصادر على خبرة الربابنة العمانيين في الطرق. وإضافة إلى ذلك، القوة التي بلغها الأسطول العماني إن كان التجاري أو الحربي. أما اليمنيون فذكر بأنه فقط عن سفينتين كانوا يقوموا بهذا العمل، بينما المعول الرئيسي كان على أسطول البن العماني وشهرة البحارة العمانية. كريستيان نيبور يذكر لنا أنه يحدثنا عن مراكب القهوة اللي هي مراكب أسطول البن العماني. ويحدثنا عن احتفال لوريمر نفسه يشير إله، يشير إلى احتفال كان يتم في البصرة لوصول أسطول البن العماني، كان يعتبر حدثا عظيما ومهما. أشار إلى ذلك لوريمر عن هذه الرحلة، طبعا معتمدا على كتابات كريستيان.
0: يعني في استقبال يكون
1: ابتهاج، احتفالات تقام، احتفالات، الكل يأتي إلى الموانئ، الميناء، إلى ميناء البصرة منتظرا هذا الأسطول، لأنه هذا يعني الخير الكثير. أولا الأرباح الكبيرة التي كانت تجنى من وراء تجارة البن، ثانيا حاجة العراق نفسه إلى هذا البن، و ما تجنيه من أرباح عندما يتم نقله إلى بلاد الشام لبيعه هناك، ومن ثم إلى حلب، من حلب يتم انتقاله إلى أوروبا. والطريف في الأمر أنه انتقل من حلب إلى الدولة العثمانية، ومن اسطنبول انتقل إلى إيطاليا اللي اليوم مشهورة بقهوة الإسبريسو، يعني الإيطالية عرفها الإيطاليون، وبشكل خاص البنادقة أهل البندقية، عن طريق مقاهي إسطنبول التي كانت تحضر البن.
0: إذن الأصل هنا معنا يعني.
1: نعم نعم، دور عمان كان عظيم في نشر هذه السلعة.
0: دكتور، هذه يعني الأسطول البن استمر فترة طويلة لحد مثلا الإمام أحمد بن سعيد، كيف كانت الأوضاع في الفترة هذه يعني؟
1: نعم.
0: الأوضاع يعني السياسية في المنطقة.
1: أيوة. ما في شك أنه فترة الإمام أحمد بن سعيد، وكما تحدثنا بأنها كانت الفترة الذهبية في الحقيقة، تميزت بقوة الأسطول، وتسيد الإمام أحمد بن سعيد على تجارة الخليج العربي، في غياب وتراجع أساطيل دول مهمة جدا كبريطانيا، وتراجع بدور ميناء بندر عباس جنبهم جامبرون، وضعف باقي المنافسة، إن كان تراجع الهولندية أو الفرنسية تراجعت في هذه المنطقة في حين قوية هذا، ولكن نشهد صراعات مهمة خطيرة في منطقة الخليج العربي مثلتها القوى العربية الأخرى التي كانت موجودة في الخليج، إن كانت في جنوب الخليج أو في شماله، ممثلة ببعض القبائل مثل قبائل بني كعب وحتى القواسم في الجنوب لعبوا دورا في ظل هذا التنافس. رغم شدته إلا أن الإمام أحمد بن سعيد استمر يسير سفن البن العماني، ولطالما واجه السفن التي كانت تحاول الاعتداء عليه ونهب ما به، وسبق أنه قامت بعدة عمليات من هذا النوع، فاضطر أخيرا أن يسير أسطول الحرب مرافقا لها. من هنا ذكر نيبور بأنه هذا هو سفن النقل البن العمانية هي الأأمن للانتقال، لأنه كانت محروسة.
0: نعم، الرحالة اللي كان.
1: نعم، ومحمية. واكتشف البحار العرب العمانيون أن السفن البخارية الجديدة إنما جاءت لتقضي على تجارة النقل القديمة التي كانوا يزاولونها. أشير إلى أن دور بريطانيا في تقسيم الإمبراطورية العمانية في أعقاب وفاة الإمام سيد سعيد بن سلطان، والدور اللي لعبته في تقسيم الإمبراطورية يعني كسرت ظهر التجارة العمانية. لأن عمان طبعا كل الثقل أصبح في زنجبار، وخلت عمان حتى من الأسطول، بقايا سفن كان في عمان. وهذا الحقيقة كان يعني
0: تأثير مباشر على
1: قسم ظهر.
0: نعم.
1: نعم، التجارة العمانية. نعم،
0: شكرا دكتور، شكرا جزيلا على هذا الوقت الثمين. الدكتورة ناد عبد الكريم، أستاذ التاريخ، الحديث بجامعة سلطان.

0: قابوس، نشكرك على الوقت وعلى الجهد الكبير وعلى المعلومات القيمة، ونشكركم أحبتي المستمعين الكرام على المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا.
2: الصواني. إعداد وتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما
0: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق فاعبد الله.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في الكلام. الإحسان في الكلام هو أن تقول الكلام الأحسن والأطيب، وهو الكلام اللين الحكيم الذي يراعي فيه المتكلم أحوال وظروف المخاطب، ويتجنب الكلام السيء أو القاسي أو الجاف، وهو استخدام الكلمة الطيبة وتجنب النزاعات والمخاصمات التي قد تنتج عنها سوء الكلام. والله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، أي إذا أراد أحدكم أن يتكلم فعليه أن يتخير الكلمات المناسبة وينتقي الألفاظ الجميلة ويحسن العبارات، فلا ينطق إلا بالحسن الجميل. إذا كان لدى المتكلم كلام حسن وكلام أحسن منه، فعليه أن يختار الكلام الأحسن والأجمل، لقوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، حتى لا يعطي الشيطان فرصة للدخول في تأويل الكلام، فينزغ بينهم، يفسد بينهم، يهيج بينهم الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسن الكلام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عندك كلام طيب قول، وما عندك كلام السكوت أحسن، إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. وحسن الكلام والإحسان فيه يزيد المودة، يشيع المحبة والألفة بين الناس، فإن صاحب الكلام الجميل، الألفاظ الجميلة، الكلام الطيب هو أسرع الخلق في الوصول إلى قلوب الناس. والإحسان في الكلام يكون مع الوالدين، فهم أحق الناس بطيب الكلام. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وحسن الكلام يكون مع الزوج والزوجة في الثناء والمدح للطعام واللباس والأعمال الصالحة، فيثني الزوج على زوجته، يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فحسن الحديث وحسن الكلام بين الزوجين يزيد المحبة والألفة بينهم، يقوي روابط الأسرة، يشيع جو الألفة والمحبة في البيت. وحسن الكلام يكون كذلك مع الجيران، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالإحسان إلى الجار يكون بالقول والعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أذية الجار، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت تقوم الليل وتصوم النار ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، لا خير فيها، هي في النار. وحسن الكلام أيضا يكون في الدعوة إلى الله، قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن الموعظة قد تكون حسنة أو غير ذلك، فأمر بالموعظة الحسنة، أما الحكمة فلا تكون إلا حسنة. ومن الحكمة مخاطبة الناس على قدر عقولهم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وحسن الكلام، حسن الكلام مع غير المسلمين كذلك. يقول جل جلاله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال ابن جرير يقول: إلا بالجميل من القول، وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. ولما أرسل الله تعالى موسى عليه السلام وأخاه هارون عليه السلام إلى فرعون قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع. وقوله لعله يتذكر أو يخشى أي لعله يرجع عما يقول فيه من الضلال والهلكة. فإذا كان أمره لإحسان القول مع الأعداء، فكيف يكون الحال مع الأحباب والأولياء؟ لابد أن يكون ألطف.
2: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
4: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: ومن صور الإحسان بالكلام الثناء على أهل الخير بما فيهم من معروف وفضائل. ومن بين ذلك ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق رضي الله عنه حينما قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. ويثني النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار ويمدحهم الذين اتسموا بكريم الأخلاق وجميل الصفات ونصروا الله ورسوله، ويقول عنهم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. ومهما كانت مكانة الإنسان فإن الكلمة الطيبة تقع في نفسه موقعها، والنفوس تحتاج باستمرار إلى التشجيع والتحفيز، والكلمة الطيبة تترك الأثر العميق خاصة إذا كانت مفعمة بالعاطفة والصدق، وهي تدفع إلى الخير وتساعد على تجاوز العقبات والتحديات وتنشر البسمة على الوجوه. ورحم الله رجلا قائلا: خيرا فغنم أو سكت فسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فكل ما تتكلم به مرصود مكتوب وأنت محاسب عليه يوم القيامة. يقول سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل ما تتفوه به وتنطق به مستنسخ لتراه يوم القيامة. قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ومن صور الإحسان في الكلام حسن الكلام في الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن حسن الكلام أيضا التحدث بصوت مسموع ليس بالمرتفع ولا بالمنخفض، وبعبارة واضحة يفهمها الجميع بعيدة عن التصنع والمغالاة. وكذلك تكرار الكلام إذا لم يفهم عنه، والتأني في الكلام وعدم الإسراع فيه. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. ومن حسن الكلام ألا يتكلم فيما لا يعنيك، لا تتكلم فيما لا يعنيك. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. وكذلك ألا تحدث بكل ما تسمع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومن الإحسان في الكلام الابتعاد عن المراء والجدال وإن كنت محقا، وعن الكذب وإن كنت مازحا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء الجدال وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فحسن الكلام يكون بالابتعاد عن كلام الفاحش واللعن والطعن. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وصاحب الكلام الحسن يبتعد عن التكلف، ابتعد عن الثرثرة في الكلام، لحديث جابر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، ما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون، يتكبر بلسانه بكلامه، يتكلم كلام المتكبرين. والإحسان في الكلام يكون بالبعد عن الغيبة، البعد عن النميمة، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، يسعى بالنميمة ويفتن بين الناس. وحسن الكلام أيها الأحبة يقتضي الالتزام بآداب الكلام، كالإصغاء إلى المتحدث، وأن لا نقاطعه أو نظهر العلم بحديثه، وأن لا نسفه رأيه أو نكذبه، ولا نستأثر بالحديث، ونعطي الآخرين فرصة للتحدث، نبتعد عن الخشونة والغلظة والشدة في الحديث والرد، وأن لا نتتبع أخطاء الآخرين وزلاتهم. فهذا مما يغر الصدور ويفضي إلى العداوة والبغضاء. وحسن الكلام أيضا يكون بتجنب السخرية والاستهزاء والاستهانة بالمتحدث إليهم. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ومن آداب الكلام وحسن الكلام ألا يزكي المتكلم نفسه، قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. فيا أيها الأحبة، هذا اللسان نعمة، ينبغي علينا أن ننتقي الألفاظ حينما نتكلم، أن نتأدب بآداب الكلام، ليكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونرتفع بهذا الكلام درجات عند الله. أما من يتكلم الكلام بسخط الله فإنه يهو بذلك في جهنم والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن القول وأدب الكلام، وأن يرزقنا الحكمة في القول والعمل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: وأحسنوا.
4: وأحسنوا.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.

0: أمي، ما الذي تبحثين عنه في هذا المرجع الذي يتحدث عن الأغذية وفوائدها؟ هل تريدين معرفة فوائد غذاء ما؟
1: بصراحة، أحاول أن أجد صنفاً من الخضار لم أطبخه منذ فترة لأطبخه اليوم من منطلق التنويع يا صلاح.
0: أحسنتي، تفكير صائب. وماذا اخترتي؟
1: اخترت أن أطبخ سلقاً محشواً بالأرز والخضار. وعسى أن أجد سلقاً طازجاً في متجر الخضار.
0: اختيار موفق. أتعرفين أن للسلق فوائد ومزايا غذائية كثيرة؟
1: بالطبع، وعلى هذا الأساس اخترته، فهو غني بالمعادن وخصوصا الحديد والكالسيوم، وأيضا بالفيتامينات لاسيما منها ألف وجيم وكاف.
0: بالضبط، فلهذا فالسلق يوصف للمصابين بفقر الدم نظرا لوفرة الحديد فيه، وهو قلما يطبخ وحده، إذ عادة يستفاد منه مع بعض الأطعمة الأخرى.
1: وكذلك يا بني، يصنع من السلق نوع شهي من المقبلات المتبلة بالثوم واللبن، وفي هذه الحالة فهو يساعد الأطعمة الأخرى على إكمال محتواها الغذائي.
0: أضيف يا أمي أن للسلق استخدامات علاجية كثيرة، منها أنه يسكن آلام الأمعاء ويخلصها من اضطراباتها، كما يمنع النفخة والغازات.
1: أجل، ويجمع خبراء الغذاء على أن السلق نبات كثير الغذاء، لكن الإكثار منه مضر بالمعدة، لذا يفضل أن يضاف إليه الخل، وهو يحلل الأورام وملين ممتاز.
0: ومن فوائد السلق أيضا أنه يقي من مرض النقرس وأوجاع المفاصل خصوصا، وإذا استعمل مع الأدوية المسهلة للبلغم فهو يساعد على إخراجه.
1: وكذلك فإن لعصير السلق منافع إذا استعمل لوجع الأسنان مضمضة، وهو نافع من وجع الأذن قطورا ومن وجع الأمعاء شرابا، إلى جانب فائدته لآلام الكلى.
0: علما أنه يوجد نوعان من السلق، الأول سلق الماء أو جار النهر، وسلق البر وهو ضرب من الحماض.
1: على ذكر الحماض يا صلاح، فإن هذا البقل قليلون يعرفون ما فيه من مزايا وفوائد للصحة، فمثلا هو بقل قابض يقطع العطش ويسكن هيجان الصفراء والغثيان ووجع الأسنان ويذهب اليرقان.
0: أجل، أضيفي يا أمي أن الحماض يضر الصدر أحيانا، لذا ينبغي تناوله باعتدال. وأيضا من الحماض يوجد نوعان، حماض بري وحماض بستاني.
1: بالفعل يا صلاح، ولكن دعني أحضر عصيرا طازجا نشربه، ثم نكمل كلامنا عن الحماض بنوعيه البري والبستاني، وما فيهما من منافع وما لهما من مزايا علاجية.
0: حسنا يا أمي، تفضلي.
1: كيف وجدت عصير الفراولة مع العسل يا صلاح؟
0: إنه لذيذ جدا، سلمت يداك يا أمي.
1: صحة وعافية يا بني. المهم، لنتحدث الآن عن الحماض البري أو السلق البري كما يسمى أيضا، وهو نبات شديد المرارة، له أوراق كبيرة على شكل قلب وأزهار صغيرة، ويفيد لعلاج أمراض الجلد وفقر الدم والإمساك.
0: ولأن تأثيره بطيء فالعلاج به يستغرق وقتا طويلا نسبيا، لكنه يعطي النتائج المرتجات، وأوراقه تفيد كثيرا في تنقية الدم وتنشيط الجسم ودر السوائل منه.
1: فعلا، وبالنسبة إلى أهم مكوناته، فمزيج من الحديد والفوسفور مع أملاح أخرى مرة الطعم.
0: صحيح. أما الحماض البستاني والذي يسمى الحماض الكبير، فلأوراقه طعم لذيذ يميل إلى الحموضة، وأهم مكوناته البوتاسيوم وحامض الأوكساليك والحديد والكلوروفيل وفيتامين جيم والتيامين.
1: لذا يا بني، فإن مزاياه غنية كمكوناته، فالحماض البستاني نافع كفاتح للشهية ولمعالجة النقرس وتنقية الدم وحب الشباب ولسع الحشرات، عدا عن أنه منعش ومنشط ومضر للسوائل من الجسم.
0: بالضبط يا أمي، قلت لي إذن إنك ستعدين للغداء أوراق السلق المحشوة بالأرز والخضار.
1: إن شاء الله يا بني. أترغب في تناول شيء آخر معها؟
0: لا، بل أرغب في أن تتركي جانباً بعض أوراق السلق لكي نستعملها كضمادات للجروح البسيطة إذا احتجنا إليها.
1: حسناً، وأفكر في أن تكون كمية الأوراق التي سأتركها كبيرة بعض الشيء، لأنها مسحوقة تفيد كمراهم للجروح المتقيحة والمؤلمة.
0: تفعلين خيراً يا أمي، والآن علي الذهاب إلى عملي.
1: مع السلامة يا بني.

0: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
10: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: اسمي العز بن صلاح بن مبارك الحسني، بالصف الثالث بمدرسة كعنان للتعليم الأساسي، عمري 9 سنوات.
11: العز يهوى القراءة وإلقاء الشعر والفروسية والألعاب الإلكترونية، ويتمنى أن يصبح في المستقبل رجل أعمال ويوتيوبر. مرحبا العز.
12: أهلا،
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من جعلان.
12: أيوه نعم.
11: أريدك تسمعني القصيدة اللي قلت لي أنت اللي ألفت هذه القصيدة؟
12: أنا وأبوي بمساعدة أبي.
11: آها، بمساعدة والدك. إيش قلت فيها؟
12: يقول العز وهو الحسني، أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله، مذكرا بالله كل لاهي، وبعد فنية قد عقلت، والقارئ الصغير قد قصدت، فكان من جعلان انطلاقي، دار التي كثيرة العشاق، إلى لقاء سليمان المعمري، مبدعنا على الأثير الأشهري. وكان ذاك في يوم الخميس، يقال عنه أنه ونيسي، وقت الضحى كان الوصول مسقط، أجمل بها مشاعرا لا تغبط، جئت مشاركا بالبرنامج، وهو برأيي أفضل البرامج. شكرا لكم يا مبدع الإذاعة على الضيافة وعلى البراعة.
11: ما شاء الله عليك يا عز، يعني هذه خلينا نقول أرجوزة سويت لنا في البرنامج. جميل. أنت تحب تحفظ الشعر من زمان؟
12: من زمان أيوة كنت أحفظ.
11: كنت، والحين؟
12: الحين أنا صرت أكتب وأحفظ مع بعض.
11: تألف شعر يعني؟
12: أألف بمساعدة أبوي.
11: جميل، إن شاء الله.
12: لأن قديما كان شعر.
11: أبوك كان شعر؟
12: نعم، كان 96-97 كان وايد يقرأ الشعر. وايد.
11: والحين توقف ولا إيش؟
12: الحين لا، بعد يألف بس خلاص.
11: ما مثل الأول؟ ليش ما تشجع؟
12: يألف، أنا أشجع يألف هو بس أحسن من أمور يعني.
11: طيب الحين يعني أنت تألف شعر وأبوك يألف شعر صح؟
12: أيوه هو يساعد.

0: فيها.
1: انت يعني ما شاء الله اذا يعني تفهم في اللغة العربية والتشكيل كذا،
0: نعم.
1: شاطر في اللغة العربية. وايش المواد اللي شاطر فيها بعد في المدرسة؟
0: شاطر بالرياضيات والعلوم والرياضة وتقنية المعلومات، تقريبا كل المواد
1: معظم المواد ما شاء الله جميل. والقراءة ايش نوعية الكتب اللي تحب تقراها عادة؟
0: احب اقرأ الحكايات القصص للصغار طبعا، واحب يعني القصص الكبيرة هذه اللي في المجلدات.
1: جميل. ايش قريت من القصص الكبيرة اللي في المجلدات؟
0: قريت اسمي فلسطين وخاتم السلطان.
1: خاتم السلطان، هذا ما من قصص كبيرة، اسمي فلسطين قصة قصيرة يعني تعتبر.
0: ايوه بس من الكبار الكبار خاتم السلطان.
1: خاتم السلطان. ايش حكاية اول شيء اسمي فلسطين، تعرف تأليف من؟
0: من بدرية البدري،
1: بدرية
0: خليفة
1: البدري.
0: بدري.
1: عن ايش تتكلم؟
0: تتكلم عن، تحدثنا نحن كأطفال عن فلسطين وحال فلسطين، وعجبني في نهاية الكتاب أن فيه نشاط تفاعلي، فذه النشاط
1: يعني هي
0: في هناك.
1: توجه كلامها إلى القراء صح؟
0: أيوة، وكان هناك في ذاك النشاط خارطة صماء لفلسطين.
1: جميل.
0: أنت تشيل الاستيكر وتركبه مثل الخارطة وترجعها.
1: ممتاز ممتاز يا عز. وخاتم السلطان إيش حكايته؟
0: خاتم السلطان كان في سائق خواتيم اسمه مردوق، كان دائما عند كل صباح أو ما قبل أن تشرق الشمس يقول: يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم، ما من شيء في البحر يسقط إلا بقدرتك يعود إلى البر. فانزعج السلطان فقال: ائتوا بي بهذا. فذهب لعنده وقال: أزعجتني بهذا، فاصنع لي مثل هذا الخاتم. أعطاه خاتمة ولكنه أخذه سرا، وعندما أخذه سرا رماه في البحر واختبره، وقال أن لديه 3 أيام.
1: جميل.
0: بعد هذه 3 أيام إن لم يعطيه الخاتم ويصنع له خاتم مزيف آخر فسيقطع رأسه.
1: جميل.
0: فكان مرزوق خائف لأنه لم يجد الخاتم الحقيقي، لأن السلطان رماه في البحر سرا.
1: كيف تصرف بعدين في هذا الورطة؟
0: هو كان خائف وبعدين بالصدفة سبحان الله قالت له زوجته: اذهب واشتري سمكة. فهو في البداية كان رافض وكذي، إلى أن خلاص رضع واشترى سمكة، ولقى الابن الصغير محمود في داخل بطن السمكة هذه، لقى هناك الخاتم مال السلطان. يعني سبحان الله ابتلعت السمكة.
1: شوف كيف الصدفة يعني.
0: سبحان
1: ياخذ
0: الله.
1: سمكة يحصل في داخل هال.
0: وبعدين منك فرح مرزوق جدا وقضى كل الليلة بصناعة خاتم مزيف، لأنه قال له السلطان. وثم قال الدعاء مرة ثانية وأيقظ وأفزع السلطان وقال له: اذهبوا لعنده. فذهبوا لعنده وقال: أين خاتمي وأين الخاتم المزيف؟ فأعطاه الخاتم، هو والخاتم المزيف. وثم قال: عجبا.
1: استغرب طبعا صح؟
0: واستغرب طبعا وقال: عجبا، كيف جئت بهذا الخاتم الحقيقي وكان برفقته الوزير؟ فسأل الوزير: هل هذا مثل هذا خاتمي؟ فقال الوزير: نعم إنه مثله ويشبهه. وجاء بالمزيف، جابه له وأعطاه إياه وقال لها: هذا يشبهك كثيرا. فقال لها: هل أسعفتك ذاكرتك أو ماذا؟ فقال له: لا، هذا دعائي. دعاء هو اللي خلاها يلقى خاتم.
1: إذا هذه القصة الاستفادة منها أن الدعاء هو الذي يجلب لك المنفعة صح؟
0: نعم،
1: ويدرى عنك الضر صح؟
0: صح.
1: ممتاز.
0: نعم.
1: ممتاز يا عز ما شاء الله عليك.
0: وأيضا يوجد حكمة من هذه القصة.
1: حكمة ثانية بعد؟
0: نعم.
1: إيش؟
0: استعن بالله.
1: استعن.

0: بالله.
1: تفقد الأمل.
0: هي طبعا طبعا لما تدعو
1: أيوة.
0: الله معناها أنك في الدعاء أنت تستعين بالله صح؟
1: أيوة.
0: تستعين بالله
1: ولا تفقد الأمل. هو فقد الأمل بس بعدين استرجع الأمل لأنه لقى الخاتم في بطن سمكة.
0: صحيح، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تيأس يعني.
1: نعم نعم،
0: ممتاز يا عزيز ما شاء الله عليك. طيب غير القصص يعني تقرأ كتب أخرى غير القصص؟
1: يمكن في وحدة
0: يمكن ولا تقرأ يعني أنت ما متأكد؟
1: قرأت أنا كتاب هناك ل مثل الكرتون بس يسمونها عالم الأنمي.
0: عالم الأنمي.
1: أيوة.
0: عن إيش
1: هذا
0: الكلام؟
1: في أكثر من شخصية في الأنمي، كثير الكثير. وأنا قرأت عن شخصية اسمها ناروتو.
0: أيوة معروفة.
1: هذه أيوة نعم، هذه معروفة ما بين
0: يابانية
1: الكبار.
0: صح؟
1: أيوة أيوة نعم، نعم. من تأليف اليابانيين. وهذه فيها عادي، ما كان لازم إني أشتريها، كان عادي يمديني أشوف على اليوتيوب، بس أنا قلت أبى أشوف الملخص. كان في الملخص صور، وكان فيها يعني صور وحكاية، تقريبا حكاية.
0: أيوة.
1: وهذه الحكاية صراحة وايد طويلة ما أقدر أذكرها.
0: بعد من هواياتك الفروسية صحيح؟
1: نعم.
0: يعني أنت عندكم خيل في البلد ولا؟
1: أيوة عندي.
0: أه.
1: عندنا هنا، هناك هو بجوار منزلنا، بجوار بيتنا. هناك أغلب الناس اللي مشاركين فيها كلهم صغار.
0: ما تخاف أنت لما تركب الحصان؟
1: الصراحة لما كان في البداية ما كان متعرف علي، كان بادي يتعرف علي.
0: عاد لما يتعرف عليك الحصان خلاص يعني.
1: المفروض يكون صديقة، بس ما شاء الله عليه سوى.
0: ايش سوى؟ ايش هذا فيه صبعك؟
1: عظمي.
0: عظمك؟
1: بس انك تبت بس عادي. وانك تأدبت منه.
0: لكن عموما انت الحين ما شاء الله بديت يعني تكون
1: بادي اكون صديق له.
0: ممتاز.
1: ووقفت بس عشان قرحي.
0: عشان قرحي.
1: أيوة.
0: هذا إصابة عجيبة، الناس تطيح من فوق الحصان، لكن يعض الحصان هذا جديدة علي.
1: لا لا، وايد وايد يعض.
0: والله.
1: نعم. هو هو أصلا من عشان يتعرف عليك من بعض الأشياء أنه يلحسك على يدينك، بس على يدينك ما يلحسك في كبرك.
0: عشان يتعرف عليك.
1: جميل. لو يشمك حتى بنفس الوقت.
0: ما شاء الله عليك، انت عندك خبرة ما شاء الله صارت الحين.
1: حاول بس لما عذيه ما تدخل عذيه لأنه بيعضك. انت بس من بعيد من بعيد، كل ما قرب منك نزل نزل.
0: ايوه نزل
1: يدك. إلى ما يتعرف عليك.
0: كل ما يقرب منك تنزل يدك.
1: نعم. عشان ما يعضك ويدخل يدينك.
0: طيب ممتاز. هذه نصيحة جميلة منك لهواة الفروسية.
1: الناس الجدد اللي بيشاركوا خذوا هذه النصيحة، يمكن بتستفيدوا.
0: أكيد. طيب إيش أمنيتك في المستقبل؟
1: من غير اليوتيوبر أبغى أصير رجل أعمال.
0: يعني تريد تكون يوتيوبر ورجل أعمال؟ ليش يوتيوبر؟
1: يوتيوبر عشان أراويهم يعني
0: مواهبك مثلا.
1: نعم.
0: عندك يعني انت عندك قناة في اليوتيوب
1: حاليا؟ لا، بس اول ابويا كان عنده.
0: زين، خلى ابوك يدخلك في القناة ماله يعني ولا ما
1: انا ما كنت موجود. انا ما كنت موجود في الحياة الدنيا.
0: لسه بعدك ما مولود.
1: كانت عندي قناة. القناة توقع لحد الحين موجودة بس حذفها. لان ما كان ينزل فيها شيء.
0: ايوه، وانت ان شاء الله بتكون عندك قناه وبتنزل فيها شيء صح؟
1: نعم.
0: ايش بتنزل؟
1: بنزل فيها اكثر من محتوى. في هناك محتوى يسموه اليوتيوبرز يسموها فلوج.
0: فلوج.
1: الفلوج اللي هو للناس اللي ما تعرف الفلوج. الفلوج هو يعني انك تتمشى وتراوي المتابعين المكان اللي بتتمشى فيه.
0: ايوه.
1: مثلا انا حاليا انا هنا
0: في الإذاعة.
1: في الإذاعة حاليا أنا في القارة الصغير. الكاميرا إذا صورتنا الحين تقريبا هذا يعتبر فلوك، لأن تراوي الناس لمكان جديد ما يعرفوا.
0: يعني أشبه بالنقل المباشر على الهواء صح؟
1: نعم.
0: ممتاز ممتاز يا عزيز. طيب ورجل أعمال ليش تتمنى تكون رجل أعمال؟
1: لا أطلع المال، أطلع
0: عشان الفلوس.
1: أطلع اوكي اطلع، وبعدين ترى حتى اكيد من الفلوس فايدة
0: صح. طبعا
1: اكيد.
0: طبعا طبعا، عجبتني صراحتك، يعني تتمنى تكون رجل اعمال علشان الفلوس صح؟
1: مو عشان الفلوس بس، عشان يعني اشتغل حتى.
0: عشان يكون عندك وظيفة، وايضا تكون حر نفسك يعني بدل الوظيفة الحكومية مثلا صح؟
1: انا من كل فترة، وحتى بعطيك معلومة عني، انا من كل فترة لفترة مرات اغير رأيي.
0: تغير
1: ايوه
0: امنيتك.
1: اه
0: ايوه هذا طبيعي، الواحد
1: ايوه
0: كل ما
1: يعني
0: يكبر في السن
1: بس انا الله اعلم ايش فيه.
0: يمكن بتتغير في المستقبل هذه الأمنية.
1: يمكن انا ما اعرف الحين، يمكن ابغى رجل اعمال في المستقبل، اصير طبيب
0: مثلا اي
1: اعالج امي وابويا واعالج الناس.
0: صحيح. ان شاء الله ان شاء الله، عموما
1: بس ان شاء الله مرتب
0: تتحقق
1: شغال
0: كل امانيك يا رب ان شاء
1: ان
0: الله.
1: شاء الله.
0: في نهاية هذا الحوار الجميل معك العز، اطلب منك حكمة.
1: انا بعطيك شعر عن المتنبي في حكمة.
0: شعر للمتنبي،
1: نعم.
0: جميل نستمع.
1: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه.
0: جميل جميل.
1: الحكمة من هذا الموضوع، أعرف أنك بتسألني كثير فأنا جاوبتك على طول.
0: سبقتني يعني. ايوه
1: الحكمة من هذا الموضوع أن أنت شفت لما أنا قلت سرج سابح، أعز مكان،
0: ايوه
1: أعز مكان في الدنيا، أنا بشرح لك معناته. أعز مكان في الدنيا
0: ايه
1: السرج السابح، السرج اللي هو الأداة التي تضع على ظهر الحصان،
0: ايوه والسابح
1: والسابح
0: هو الحصان.
1: الحصان السريع. نعم.
0: جميل.
1: والبيت الثاني
0: واعز وخير
1: وخير
0: جليس في
1: جليس،
0: الزمان كتابه.
1: يعني أنك تكون قارئ.
0: طيب انت بالنسبة لك انت الحين خير جليس في الزمان كتابه ولا تلفونه؟
1: كتابه.
0: كتابه. زين. وفي غيرك يقول تليفون، والحين يحب التليفون اكثر. انت تحب التليفون ولا الكتاب ولا الاثنين مع بعض؟
1: الصراحة اثنينهم،
0: اثنينهم. جميل يا عز.
1: يعني أنا قصدي بالنسبة، شفت هناك بالمية هذيك النقطة والفلاش بالنقطة،
0: ايوه
1: 50-50، 50-50 مثل ما يقولوا.
0: يعني 50%
1: أيوة.
0: للكتاب و50% للتليفون.
1: النص بالنص.
0: جميل زين، بعد انه في شيء نص للكتاب.
1: لأن حتى التلفون يمديك منك تستفيد منه
0: صحيح.
1: من الحين
0: ممكن تقرأ كتاب في التليفون صح؟
1: ما صح.
0: صحيح. إذا العز بن صلاح بن مبارك الحسني، الطالب الرائع في مدرسة جعلان للتعليم الأساسي، البلغ من العمر 9 سنوات، شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
8: رفعت الجادرجي:
9: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
8: معاذ الألوسي:
10: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
8: راسم بدران:
11: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
8: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
12: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:01 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا إعلاميا أفاد بأن إدارته عرضت على إيران تخفيف العقوبات وإتاحة الوصول إلى أموال مجمدة مقابل تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. هذا وأجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء في إطار مساع جديدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. وقال مسؤول مطلع أن أي محادثات مقبلة قد تركز على نسخة معدلة من مقترح إيراني لوقف إطلاق النار مدته 7 أيام. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران تنتظر رد واشنطن على مقترحاتها، بما في ذلك شروط استئناف الملاحة في مضيق هرمز. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية واصلت سلطات الاحتلال اعتداءاتها واقتحاماتها وتنفيذ سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحامها لعدد من مناطق الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من قرية العساكرة شرق بيت لحم وشابا آخر من مخيم قلنديا عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين. وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة وسماع دوي الانفجار في مدينة صور والقرى المحيطة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن التفجير أحدث ارتجاجات قوية في البلدة التي دمر جزء كبير منها، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات النسف والتفجير في المنطقة. سياسياً، بحث لبنان والولايات المتحدة ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. أكد روبيو التزام بلاده بدعم لبنان والجيش اللبناني وتعزيز قدراته، فيما تناول اللقاء جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين. سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم بالتزامن مع استمرار الهجمات الروسية على أنحاء أوكرانيا. وقال رئيس بلدية كييف إن حطام صواريخ سقط في فناء مبنى سكني، كما اندلع حريق في مبنى غير سكني، فيما قتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 80 آخرين في غارات روسية أمس. من جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده قصفت منشآت نفطية روسية. وافق الاتحاد الأوروبي على 5 مشروعات دفاعية مشتركة تشمل الدفاع الجوي والبحري والجوي ومواجهة الطائرات المسيرة وحماية الجناح الشرقي لأوروبا لتصبح مؤهلة للتمويل الأوروبي. وخصص الاتحاد الأوروبي 325 مليون يورو لتمويل هذه المشروعات ضمن برنامج صناعة الدفاع الأوروبية، مع إمكانية زيادة التمويل مستقبلاً. استهدفت قوات إسرائيلية اليوم ب4 قذائف مدفعية تلة الحمرية قرب قرية طرنجة بريف القنيطرة جنوب سوريا، كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط جنوب سوريا بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء محافظة درعا.
وتواصل القوات الإسرائيلية خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. انتهى عرض الأنباء، نشرة قادمة في تمام الثانية ظهراً، إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن المباني، والتي غالبا لما نحن نتكلم عنها نتكلم بمقاييس كمية، يعني كم مقدار الطاقة التي استهلكتها، كم كفاءة التكييف، الإضاءة الطبيعية، المواد، المياه، وأداء بيئي حتى نحصل على مبنى مستدام، وهذه كلها أمور أساسية ما في عليها خلاف. لكن هناك في سؤال يعني غالبا يكون ما مطروح ضمن هذه الأمور الأساسية. تخيلوا لو كان عندنا يعني مبنى ممتاز وعالي الكفاءة، لكن ما في أي رابط ذاكرة ما بينه وما بين صاحب هذا المبنى. هل من الإمكان اليوم أن نضيف إلى استدامة المبنى علاقة الإنسان وذاكرته وشعوره بالانتماء إلى هذا المبنى؟ فحلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن مفهوم اسمه الألفة المكانية. هذا واحد من المفاهيم الجديدة اليوم اللي راح نقترب عليها، وراح يعني أيضا يتحول إلى مقياس كمي لمشاعر الناس داخل هذه البيوت مع واحدة من المعماريات والباحثات يعني التي تخصصا في من خلال أطروحة ماجستير في هذا المفهوم تحديدا. باسمكم جميعا أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مقر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية، المهندسة المعمارية الأردنية ملك جرادات. طبعا المهندسة ملك هي مهندسة معمارية تخرجت بدرجة البكالوريوس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، وبعدها واصلت دراستها العليا للحصول على الماجستير في المباني المستدامة. حاليا هي امرأة أكاديمية تعمل كمحاضر بجامعة الحسين التقنية، وأيضا هي نشيطة ما فقط في الجانب التدريسي، أيضا في الأعمال المجتمعية. يعني هناك في نقابة المهندسين الأردنية هي تترأس حاليا لجنة الشباب المعماريين. فأهلا وسهلا فيك مهندسة ملك، شرفتينا.
2: يا أهلا فيك. أهلا، يعني أنا سعيدة بتواجدي معك اليوم، شكرا على الاستضافة.
1: الشكر لك على هذا الوقت المستقطع وقبولك الدعوة. وقبل لا ندخل عن موضوع الألفة المكانية وموضوع دراستك في مرحلة الماجستير، أنا يعني أريد أرجع إلى بداياتك. أنت أريد هذا السؤال اللي دائما أوجهه لكل ضيوفي، ليش اخترتي العمارة ومتى يعني هذا السؤال وجه يوما ما إلى المعماري محمد مكية، قالوا له ليش اخترت عمارة؟ فقال ما كل واحد يدخل إلى العمارة ينجح. وأنا شفتك واحدة يعني كنت في الأردن من فترة قريبة وحضرت مرسم معك أو تقييم لطلابك، وإضافة لدراساتك العليا، إضافة لنشاطك في النقابة، فحسبي أنك واحدة من المجيدات. فخليني أوجه لك نفس السؤال اللي وجه يوما ما إلى المعماري محمد مكية.
2: يعني صراحة هذا السؤال بحبه دائما في مقابلاتك، لكن أنا جوابي عليه اليوم ما رح يكون في عندي قصة درامية أو لحظة هيك اكتشاف مفاجئة أو لحظة كنت قررت فيها، لكن لو كان في إشي متراكم، إنه أنا دائماً كان عندي قناعة إنه أنا بحب يكون في لي إمباكت أو تأثير على الناس وسلوكهم بشكل مباشر أو غير مباشر. وإذا بدنا نأثر على سلوك شخص معين، فأول شيء ممكن نأثر على البيئة اللي هو بيكون فيها، بالتالي أزا ريزلت أو كنتيجة إحنا راح نأثر على سلوكه. وهذا نوع الإمباكت اللي أنا كنت عم بطمح أكون فيه. وكأوبزيرفر أو حدا بينتبه لهاي التفاصيل في البيئة وهكذا، كنت أحب إنه أكون عم بتعلم أكتر بعين معمارية لحتى أكون أقدر على الانتباه لهاي التفاصيل، واخترت المعماري باعتباره هو الأقدر على خلق هذا التأثير على البيئة، والسلوك كنتيجة طبيعية لهذا وتلقائية لهذا التغيير.
1: جميل، أعتقد هذا اللي يميز العمارة عن باقي التخصصات، لأن نحن اليوم ما نصمم منتج ولا نصمم جسم مادي، ولكن يعني نحن نأثر في الحياة اليومية، كيف نحن الناس كيف تلتقي وكيف تتواصل، كيف تشعر بالأمان، كيف تشعر بالعزلة، كيف تكون ناس اجتماعية أو ناس يعني نوعا ما انطوائية. فمن هنا مهندسة ملك، يعني غالبا لما نتكلم حتى في كليات العمارة، نحن دائما لما نتكلم عن المبنى نتكلم عن المبنى أن مبنى لازم يكون أخضر ومستدام وموفر للطاقة، ولكن أنت اليوم رحتي إلى جانب آخر، أن المبنى لازم نحن ننتمي له. وبالتالي يعني هل يمكن أن نقول أن المبنى ما يكون ناجح لو ما حسينا بهذا الإحساس؟
2: يعني هذا السؤال الرئيسي اللي أنا دائما بفكر فيه، والسؤال الحلو برأيي، إنه يعني كتير ممكن يكون في مبنى ناجح حسب مقاييس موجودة، مقاييس عالمية مثل الليد وغيره، إنه فعلا بتقيس كفاءة هذا المبنى، عم بتقيس هذا المبنى قديش بيطلع طاقة، قديش منه مواد، قديش استهلك. لكن فعليا لو نفكر فيها شوي، إحنا هيك عم نحسب هذا المبنى إيش عمل للبيئة، وليس العكس، إنه الإنسان هو المحور، هو اللي راح يعيش بهذه البيئة أو بهذا المكان.
1: تقصدي البيئة المحيطة، البيئة الاجتماعية، وليس البيئة بمفهومها الفطري، الشجر والفطريات وكذا.
2: يعني هذا جزء، يعني إحنا لما نعرف مفهوم الاستدامة إحنا عم نحكي عن بيلرز رئيسية، إحنا عم نحكي عن البيئة الطبيعية، عم نحكي عن الجانب الإنساني، وحتى عم نحكي عن الجانب الاقتصادي. لكن أنا نقطة تركيزي كانت إنه بالأول وبالآخر كل هاي الجوانب الأصل فيها تدعم راحة واستمرار واستدامة الإنسان، يكون مرتاح. يعني شو الفائدة إذا كان المبنى جايب كل علاماته من ناحية تأثير على البيئة ممتازة، لكن ما عم بتخلي الإنسان مرتاح، أو ما عم بتخليه يؤدي المهام المطلوبة منه بكفاءة أو بإبداع أو بإنتاجية. فلازم المبنى يكون مريح، لازم المبنى يكون جميل، وحتى يكون ناجح يعني احنا يكون عم نتفاعل معه في نوع من العلاقة نحسها.
1: طيب انت دراستك في مرحلة الماجستير، حسب ما افهم انك انطلقتي انه العمارة يعني تأثر ما فقط من ناحية اداء المبنى، ولكن حتى في الحالة النفسية وفي المشاعر اللي تتولد في المستخدمين لهذا المبنى. فأريد أفهم كيف للمبنى ممكن يأثر على يعني مشاعرنا.
2: يعني نتخيل مع بعض، إحنا مرات كتير منزور بيت لشخص نعرفه أو منروح مكان عطول بنحكي والله هذا البيت فيه شعور حنون، هذا المكان مريح، أو ممكن نحكي هذا المكان أنا مش عم بحب أقضي وقت فيه حتى لو كان مرتب ومصمم. لأنه يعني المباني فيها عناصر بالتصميم ممكن عم تتفاعل مع عقلنا اللاواعي، يعني مش كل العناصر إحنا عم نتفاعل معها بالوعي. يعني في كتير أشياء إحنا ما نلاحظها بتكون مربوطة بالفطرة تبعتنا، يعني في patterns أو في نحكي عناصر تصميمية مربوطة بعقلنا بناء على فطرتنا وارتباطنا بالطبيعة من ناحية أشكال أو ألوان أو حتى عناصر ممكن نحكي عنها يعني خلال حديثنا أكثر عن التصميم والألفة للمكان والطبيعة.
1: جميل مهندسة ملك، عادة نحن المعماريين لما نتعامل يعني مع المبنى نتعامل مع أشياء صامتة كثيرة، يعني عادة المعماري يشوف أشياء غير مرئية مثل الضوء، مثل المقياس، مثل الحركة داخل المكان، العلاقة ما بين الداخل والخارج، وهذه عناصر تعتبر عناصر غير مرئية للمستخدم لكنها يعني تعطي تجربة حسية. فلكن هذه المرة أنت يعني طرحتي فكرة في دراستك، إضافة إلى هذه العناصر طرحتي مفهوم التصميم الأليف للطبيعة وليس التصميم الصديق للبيئة. فأريد أعرف عن هذا المصطلح أكثر، من وين جاي وهل هو جديد وكيف تناولتي أنت في أطروحتك؟
2: يعني صراحة هاي النقطة العاطفية اللي بلشت فيها بالأطروحة أو اللي دائما كانت تخطر في بالي، إنه يعني إحنا بالأول منحب الطبيعة لأنه إحنا موجودين فيها، أو ليش إحنا في عنا الفطرة إنه إحنا منحب الطبيعة؟ بنفس الوقت إحنا منحب التحضر، منحب يكون في مدن، منحب يكون في تكنولوجيا. لكن إذا بدنا نرجع بالأدبيات، يعني كان في مصطلح البيوفيليك ديزاين اللي هو ترجمة قريبة إله أنه يكون أليف للطبيعة. يعني هذا مصطلح ظهر تقريباً لأول مرة في بداية الثمانينات، وكان يعني العالم إدوارد ويلسون عم بيحكي عن هذا المصطلح، أنه إحنا فينا جزء فطري بيحب أشياء ملموسة وغير ملموسة، عم بتخلي في عنا انجذاب لعناصر تصميمية مثل الضوء، مثل أشكال معينة، نحكي الأشكال العضوية أو الأورجانيك. فهو كان عم يحكي عن أنماط موجودة، تقريباً هم 14 نمط تم تصنيفهم، اللي بتخلي الإنسان يتفاعل مع بيئة حواليه أو مكان، إن كان هذا المكان خارجي أو داخلي. لكن هون بحب أحكي شغلة، إنه صح هذا المصطلح ظهر ببداية الثمانينات بطريقة غربية، لكن الفكرة كانت موجودة قبل هيك بكتير. يعني إذا بنحكي عن كتابات جبران خليل جبران، فبنذكر منها لما كان عم يحكي عن الأبناء هم شوق الحياة لنفسها. فهون صراحة توقفت وبحثت في الأدبيات إنه يعني كيف الحياة ممكن تشتاق لحالها، وكيف ممكن يكون في شعور. ففعلا يعني إحنا في بيننا التفاعل، وإحنا نتاج هاي الحياة والطبيعة، والفكرة موجودة عندنا قبل لا تصير مصطلح غربي يترجم فيما بعد.
1: طيب مهندسة ملك، يعني الآن في هذا المفهوم التصميم الأليف للطبيعة، نحن لو أردنا نكون أقرب إلى الطبيعة ونشعر فيها، ما يكفي أني أنا أضيف يعني شوية نباتات وأشجار داخل البيت، واليوم من محلات الزينة ومحلات الحدائق في حتى أحجار طبيعية ومركبين عليها نافورات وتعطيني صوت خرير ماء. فإيش رأيك، يعني هل هي المسألة يعني ببساطة أني أضيف نباتات وماء وخشب داخل المبنى، أو الفكرة يعني أعمق وأكثر من كذا؟
2: لا أكيد الفكرة أعمق. يعني إحنا كمعماريين لما نيجي نعمل الكونسبت أو الديزاين لأي مكان، أكيد راح نفكر بالشكل، بالتجربة، نتخيل كيف الناس عم يستخدموا المكان. بس لازم نتخيل بكمان لاير، إنه قديش جودة التجربة الجمالية. يعني إحنا لما نختار لون معين ما نختاره بس لأنه مثلاً ترندي، أو لما نختار شجرة معينة ما نعبي كل المكان شجر، أو ما نعبي كل المكان مي، ولا كل المكان خشب، لأنه يعني الكثرة في التصميم ما بتعني زيادة الجودة أو زيادة التجربة. يعني الفكرة إنه إحنا نحس بأهمية العنصر اللي بنحطه. يعني إذا قررنا نحط شجرة نعطيها أهميتها من ناحية الإضاءة اللي بدها تتفاعل معها، من ناحية التكوين الفراغي اللي حواليها، أفضل مما أنا أعمل تكدس للخضار أو الغطاء النباتي إن كان داخل أو خارج المبنى اللي إحنا عم نحكي عنه. فمثل ما بنحكي less is more، مثل ما بنحكي عنصر واحد متفاعل مع باقي العناصر والتجربة في المكان وبشكل مباشر مع المستخدم، أفضل بكتير من إنه إحنا نعد عدد العناصر البيوفيلية الموجودة عنه.
1: طيب أنا عندي نوع من الخوف أن في نوع من الاختزال ربما يطال هذا المصطلح، أنه يتحول إلى صورة جمالية. الأسبوع الماضي كانت عندنا حلقة مع الدكتورة جالة المخزومي، نوجه لها التحية. طبعا هي متخصصة في تخصص اللاندسكيب أركيتكتشر، هندسة المشاهد. لكن اليوم رغم أن هذا تخصص واسع وتخصص عميق يعنى بالمدن كاملة، لكن حتى في الترجمات سموه مناظر طبيعية. فوين يختزل؟ يختزل في الحدائق. حتى اليوم لما نروح إلى يعني الجهات المعنية بالتراخيص التجارية تسميه تصميم حدائق رغم أنه تخصص جدا كبير. فأنا أخشى أن أيضا التصميم الأليف للطبيعة يصبح بهذه الطريقة، أنه تصميم يعني صورة جمالية، عندي شجرة، عندي نبتة معلقة، عندي جدار أخضر، عندي نافورة، شوية خشب، ولكن يعني هي الفكرة جوهرها أن نحن تتعلق بالإنسان وبعلاقته مع الطبيعة وبالإحساس بالطبيعة. فأنت في رسالتك يعني فرقتي ما بين هذا التصميم الأليف للطبيعة وما بين المحاكاة يعني للطبيعة. فلو كنت أريد منك تشرحي لنا نحن يعني الفرق ما بين هذه المصطلحات، وأعتقد أنت سميتي المحاكاة الحيوية، صح؟
2: صحيح، مزبوط.
1: إيش الفرق يعني ما بين هذه المصطلحات؟
2: يعني أنت عم تحكي عن إشي كتير مهم لما عم نحكي ترجمة المصطلحات وكيف ممكن تختزل يعني جزء كبير من المعرفة ضمن مصطلحات مختلفة. يعني إحنا لما حكينا التصميم الأليف للطبيعة، في ناس بترجمه حرفياً بنحكي التصميم البيوفيلي اللي هي البيوفيليك ديزاين، لكن ممكن تختلط بينها وبين مثلاً المحاكاة الحيوية اللي هي لما نحكي البيوميميكري، إنه إحنا عم نقلد إشي من الطبيعة دايركت بالكونسبت تبعتنا، أو عم نستفيد من حلول موجودة بالطبيعة لإنشاء حلول هندسية لمشاكل موجودة عنا. خلينا نحكيها بمثال لحتى نتخيل أكتر. هلأ إذا حكينا عن مكان بيركز على الإحساس إنه فيه نباتات، ضوء، العناصر كلها موجودة لخدمة الإنسان وراحته لاستمتاعه، لحتى تخلي نحكي فعلياً ضغط دمه أقل، سعادته أكتر، يكون مرتاح نفسياً من ناحية ألوان وأشكال، على عكس المحاكاة الحيوية اللي هي لما إحنا مثلاً أحد المباني المشهورة اللي عم تستفيد مثلاً من كيف بيوت النحل بتتركب من ناحية هندسية، أو كيف نظام التهوية في بيوت النمل وإحنا ننقلها لنظام هندسي بطريقة مودرن. فالأول أو البيوفيليك ديزاين عم بيحكي لي كيف عم بتحسي بالمكان، يعني center of attention هو الهيومن والإكسبيرينس المعاشة. لكن الثانية أو المحاكاة الحيوية عم يسألني كيف الطبيعة حلت هاي المشكلة الهندسية، يعني إذا كأنه عم نحكي إحساس أكتر من حل هندسي. فهذا هو الفرق بينهم. أكيد في كمان كتير مصطلحات ممكن تلتبس، لكن بنرجع الهدف من كل هذا التفريق أو إحنا ليش عم نحكي عن المصطلحات، لحتى نأكد على كونسبت واحد، إنه إحنا عم نستخدم هاي الباترنز أو هاي المصطلحات أو هاي العناصر للتأكيد على فكرة جودة التجربة الجمالية الإنسانية في الأماكن اللي عم بيعيشها وبيستخدمها لتحسين جودة حياته.
1: جميل. أنا أعتقد أن هذا جانب ملفت في أطروحتك يعني وفي رسالتك للماجستير. أنت ما اكتفيتي بالجانب التصميمي، ولكن رحتي أيضا إلى مشاكل لغوية ومشاكل يعني اصطلاحية. وأنا أعتقد أنه يعني أهل العمارة من أولى الناس بهذا النوع من الدقة اللغوية وحسن اختيارهم للألفاظ، لأنه هم طالما هم معماريين كما هم معماريين للمباني، فهم أيضا معماريين في دقتهم وفي استخدام يعني كلماتهم. فمن هذا الجانب مهندسة ملك، هل تشوفي أنه ترجمة هذه المصطلحات اللي في الأصل ما لها مقابل في اللغة العربية، يعني مقابل مستقر ودقيق ومتفق عليه، وهل هذا يعطي أننا النظريات العلمية باللغة الإنجليزية أو الغربية في سياقها الغربي منفصلة اليوم عن سياقها العربي بسبب فقط اللغة والترجمة؟
2: هذا موضوع كتير كتير كتير مهم، يعني حتى يمكن هذا بعيداً عن البحث ومن ناحية كمية ومن ناحية العينة والبحث إلى آخره، يمكن أكثر جزء أنا كنت عم بحكي فيه مع المعماريين اللي حوالي في الشغل في كل مكان، لما كنت عم بشرح لهم أنه أنا عم ببحث عن تأثير الألفة المكانية والعناصر الطبيعية على تعلقنا بهذا المكان وحبنا فيه، عم بحكي عن نوع من المشاعر، عن نوع من الحب مع المكان، قديش كان صعب نلاقي كلمة تعبر عن كل هاي السلسلة ببساطة، لحد ما لقيت كلمة توبوفيليا. هي كلمة حكى عنها الباحث توان من زمان، من 70s، إنه عم بيعبر عن حب المكان بكلمة اسمها توبوفيليا، يمكن هاي الكلمة مش كتير مألوفة. فلما قعدت أقرأ أبحاثه كان عم يوصف الإشي اللي أنا عم بدور عليه، قديش الناس عم بتحب المكان وعم تتعلق فيه. لكن لو بدنا نيجي نحكي عن العربي، يعني إحنا درجات الحب عنا مش واحدة ولا متساوية. إحنا عنا الحب، العشق، المكان، التعلق، الهيام. يعني إحنا درجات الحب العربي عنا كتير، وكل واحدة إلها درجة ومعاني مختلفة. فلما أجيت أقابل بالعربي التوبوفيليا أي درجة بتوازي، كان هذا سؤال. حتى يعني في جزء كنت عم بترجمها بطريقة حرفية توبوفيليا، قبل لا أحكي إنها هي حالة العشق للمكان اللي أنا عم ببحث عنه.
1: عربتيها يعني؟
2: عربتها، لكن هل كان بيسوى أنه فعلاً نختار لها ليفل معين؟ ياريت صراحة. يعني حتى مثلاً نحكي، لما كنت عم بقابل الناس أو الطلاب اللي كانوا بالعينة اللي كنا عم ندرس عليهم هذا درجة التعلق في المكان اللي عم ندرسه، يعني في اللغة الإنجليزية بنحكي أنه I think، بمعنى أنا أفكر أو أعتقد، أو حتى مرات أنا بحس. لكن بالعربي لا، كل حدا كان بيحكي بفكر وبحس بطريقة مختلفة، وكلمة بحس برضو بتعبر عن شعور. فكتير مهم حتى لما إحنا نعبر عن هذا البحث باللغة الإنجليزية أنه ما نفقد هذا العمق، ما نفقد الفرق بالترجمة عن وصف التجربة. يعني نشوف التعبير الصحيح ونأكد عليه، يكون في عنا عن جد لو معجم معماري عربي بهاي المفاهيم اللي إحنا حابين تكون موجودة عنا بتصميمنا.
1: جميل مهندسة ملك، يعني في هذا الشق اللغوي، يعني بعد ما ننتهي من المسألة اللغوية خلينا نرجع إلى موضوع حلقتنا. هذه المشاعر الألفة والانتماء، يعني وبأي درجة كانت من النوستالجيا ومن التعلق في المكان، من حب المكان، غالبا هذه النقاط يعني مش قابلة للقياس، مش مثل الطاقة، مش مثل الكهرباء. لو كان عندي اليوم أنا قائمة كميات أريد أطرح هذا المبنى، يعني مسائل الذاكرة، مسائل الهوية، مسائل الانتماء، هل من الإمكان ترجمتها إلى مؤشرات يمكن قياسها ويمكن دراستها، بدون أيضا لا نفقد الجانب الإنساني منها؟ لأن غالبا يعني نحن اليوم لما تأخذنا اللغة العلمية ونروح نتكلم بلغة موضوعية ونحول الأشياء كلها إلى أشياء كمية ومقاسة، أحيانا نحن نفقد يعني جزء من الجوانب الإنسانية. فلكن في هذه النقطة تحديدا، هل هي نقطة قابلة للقياس؟
2: يعني صراحة أنت هيك حطيت إيدك على الوجع. يعني إحنا لما كنا عم نحكي عن الليتريتشر والإحساس وكل الكلام الحلو خلال البحث عن هذا الموضوع، كان كله كلام جميل لحد ما وصلنا للتطبيق. إنه طيب اتفقنا على المبدأ إنه ممكن يكون في عنا علاقة مع المكان، كيف الناس رح تحس فيه، لكن كيف بدنا نعبر عن هذا الموضوع بطريقة كمية، ما تكون طريقة بالآخر إني أنا عم بحكي رأيي والبحث كله يكون subjective. فهون بلشت رحلة البحث عن أصلاً إيش في موجود حوالينا، أو شو المقاييس الموجودة. هلأ يمكن أشهر المقاييس هو الليد. الليد عم يحكي عن checklist. هاي checklist mainly مربوطة في أشياء حسية وملموسة مثل ما حضرتك تفضلت. هل في عنا شهادات تانية؟ طبعاً موجودة كتير شهادات، وكل واحدة منهم كان إلها تركيز على جانب معين. واحدة من هاي الشهادات هي شهادة اسمها الويل. هي بتركز أكتر على تجربة الإنسان بفراغ معين، قديش كان حاسس بناحية ويلنس، من صحة نفسية، إنه هذا المكان مناسب إله. وكان في عنا كمان إشي اسمه Living Building Challenge. هي شهادة استدامة، حرفياً عم تاخد المقاييس أو المؤشرات تبعتها من الباترنز اللي كنا حكينا عنهم في بداية الأسئلة، لما حكينا أنه العناصر الحيوية أو البيوفيليك إليمنتس هي بتمشي على باترنز، على 14 باترن. فهاي المقياس أو هاي الشهادة بتقيسهم. وحتى هيك نبسطهم شوي أكتر، هم كانوا بمجموعات بتحكي عن، أكيد عن الطاقة والإضاءة في المكان والراحة الحرارية والراحة النفسية، بس كمان بتحكي عن ارتباطنا في المكان من ناحية عاطفية، من ناحية ثقافية، من ناحية مكانية. فكانت هاي نقطة البداية اللي بلشت منها. بما أنه هذا البحث موجود وهاي العناصر بتشبه العناصر اللي أنا كنت عم بفكر فيها، فمنقدر أنه إحنا نضعهم بإطار كمي نبلش نقيس منه.
1: ممكن حد يسمعنا الحين ويقول يعني أنتوا شوية تبالغوا. المبالغة يعني جاية من أنه عادة هذه مسائل عاطفية ومسائل مرتبطة بالذوق، مثل اللي يعارض تطوير منطقة قديمة أو المناطق الحضرية القائمة بحجة الانتماء وبحجة الذاكرة ويغلفها بعناوين مثل الهوية، وهي ليست إلا حنين ونوستالجيا سرعان ما تنقضي في نفس الجيل أو في الجيل اللي بعده، يعني بالكثير جيلين. ولكن أنت الآن تحولي هذا الشعور إلى موضوع يعني علمي، فكيف أفرق بين واحد يقول أنا هذا المكان يعجبني فقط من باب عاطفي، ومن باب أن لا، أن يعني هذه ليست مجرد عاطفة، وإنما إذا حللناها بمقاييس علمية فهي تكون ألفة جديرة بالاعتبار. كيف نفرق
2: يعني
1: بينهم؟
2: صراحة يعني عليك كيفك صغت المعضلة، أو حتى هاي السؤال هو اللي بيوضح أهمية هذا المقياس. يعني بس هيك بحب أحكي إنه حتى الأجهزة الحديثة اللي بتقيس إذا إنسان عم يكذب أو إنسان متوتر أو إنسان سعيد، تعرف إنهم فعلياً ما بيقيسوا إني أنا مبسوطة أو أنا زعلانة أو أنا عم بكذب. هي عم بتقيس تغيرات في ضغط دمنا، في جلدنا، بناءً على مؤثرات. فهي عم بتقيس أعراض نحكي، وهي الأعراض إحنا منربطها من ترجمها لمشاعر. يعني مثلاً إذا حدا كان مبسوط فهو مثلاً نبضه أسرع، فبالتالي إحنا عرفنا أنه مبسوط. ليه عم بحكي هذا الإشي؟ لأنه نفس الشيء في العمارة. أنا لما بدي أقيس شعور، إذا أنا مرتاح في مكان فبالتالي ضغط دمي أروى، إذا أنا عم برجع للمكان فمعناها أنا متعلق فيه أكثر. وباي ذا واي، الإشي اللي مو جديد اللي هي نظرية البليس أتاتشمنت اللي كل حدا عم بدرسها وبيدرسها، إنه إحنا بنعرف إنه في بليس أتاتشمنت، بنعرف إنه في تعلق في المكان، لكن نقطة الفرق هون إنه أنا بدي أقيس هذا البليس أتاتشمنت وأرفعه لمستوى إنه يحسن حياتي وتجربتي. وإذا بدنا نحلل البليس أتاتشمنت، هو بيعتمد على إنه هذا المكان قديش أنا معتمد عليه، معتمد عليه لحتى أقدر أقضي الفانكشن المطلوب منه. يعني مثلا إذا أنا بدي أدرس فيه فأنا بدرس بإنتاجية. والشق الثاني اللي هو البليس ايدنتيتي، قديش هذا المكان بيعبر عني وأنا برتاح فيه. هاي المصطلحات مع بعض بتجاوب سؤالك. لما عم تحكي لي هذا المكان بيعجبني، معناها أنا لما إجيت عليه من أول مرة حسيته حلو، حسيت إنه مناسب، حسيت إنه ذوق أو سبجكتيف مناسب لإلي فعجبني. لكن لما أحكي هذا المكان
1: ليس من باب يعني النكتة أو الطرفة، ولكن لا تقولي لي أنه أثناء يعني تحليل العينة البحثية أخذت جهاز ضغط وكل واحد يعني يستخدم المكان رحت تقيسه ضغطه.
2: هلا هذا أبروتش ممكن يصير صراحة، وكان ممكن نعمله، لكن إحنا استبدلناه بمؤشرات تانية. المؤشر الثاني اللي هو الشق الثاني، لما يكون المكان عاجبني ممكن أروحه مرة وما أرجعه، لكن إذا أنا مكان بشتاق له لما أبعد عنه، تتكرر زياراتي لإله، بحس بمشاعر لما أرجع له. كان في عنا مقياس اسمه ريستروفنس، باي ذا واي هذا مقياس هي للدلالات الحيوية بدل أجيب جهاز ضغط. يعني كانت أسئلة دقيقة جدا عن منوجهها للشخص اللي في المكان، بتعطينا مؤشرات هو عن جد كان إيش حاسس. يعني إحنا كنا بنقدر نعرف إذا هو كان متوتر في المكان، إذا هو كان مبسوط، إذا هو كان متعلق أو لا. يعني في واحدة من المقابلات بالمناسبة لما عرضنا هذا المقياس على طالبة من الطالبات قعدت تبكي، حرفيا تبكي، لأنه يعني إحنا زي كأننا ويتكلد أو حركنا فيها نوع من المشاعر ما كان موجود إلا لما دخلنا في عمق هاي الأسئلة. ففعليا يس، أكيد في فرق، والنوستالجيا مهمة، لكن مش كل حدا فينا عنده الخلفية الثقافية مثل الثاني أو التجربة الاجتماعية مثل الثاني، فهو هون الفرق.
1: طيب مهندسة ملك، أنت في دراستك اخترتي مباني أكاديمية تعليمية، يعني مباني جامعية، فهل لأنك أنت يعني امرأة أكاديمية فبالتالي يعني هذا كان الأسهل لك؟ ليش تحديداً أخذتي أنك تدرسي الألفة المكانية وعلاقة الإنسان بالمكان من خلال المباني الأكاديمية، ليش ما رحتي على أماكن أخرى مثل المجمعات التجارية، المول، أو مثل الأسواق؟
2: صراحة هذا من أهم القرارات اللي أخذناها باختيار التستد أو مكان البحث. يعني هلأ لو بدي أسألك، يعني المكان اللي أنت بتعيش فيه أو بتنولد فيه أنت ما اخترته، أنت يعني لقيت حالك عم تكبر بهذا المكان، غرفتك، شكل بيتك، لما برضو لما تتوظف وتشتغل هيكون لك مكان مخصص، مكتب أنت عم بتقضي فيه 8 ساعات من يومك مش بإرادتك. طبعا أكيد في عنا حالات تانية أنه الإنسان ممكن يختار أو يغير، لكن إذا بدنا نحكي الحالة العامة أو المجال
1: المجمل
2: 100% أنت ما بتختار وين بتشتغل ولا بتختار وين بتنولد، لكن لما تكون في الجامعة بحكم إنها هي مكان كبير فيها زونز رئيسية، نحكي الصفوف إحنا بننجبر فيها، لكن أوقات فراغنا والأوقات اللي بنقضيها بشكل اختياري وأكبر هي الجامعة. أنت بتقدر تختار زون اجتماعية، بتقدر تختار زون منزوية، بتقدر تختار زون بالطبيعة، بتقدر تختار زون برا جوا. فأنت عندك أول إشي المهم بالجامعات إنه هي عندك حرية الاختيار. ثاني إشي أقل تخصص في الجامعة أنت بدك تروح تدرس 3 سنوات، فإحنا هيك حكمنا موضوع الزيارة المتكررة. فأنا إذا خلال 3 سنوات أنا كنت عم برجع لنفس المكان، فأنا دفنت لي أنا متعلق بهذا المكان. إذا صار في إشي بهذا المكان بفرق. فيعني هي كانت الأيديال كيس، لكن هل ممكن تطبق؟ هل إذا طلع في عنا علاقة، إحنا عم نبحث عن علاقة بين العناصر الطبيعية في هذا المكان وبين التعلم، فإذا وجدنا العلاقة في الجامعات ممكن نعممها على باقي الحالات ونتوسع بالبحث لاحقا، لكن العكس ما كان حيكون دقيق.
1: صحيح، هي يعني نحن لما نتذكر أيام دراستنا هي مش أماكن فقط للتعلم والتعليم، يعني نحن قضينا سنوات مرحلة البكالوريوس أقل شيء من 3 إلى 4 سنوات وقد تمتد إلى 5 سنوات لدارسي العمارة، وبعض الجامعات تخصص العمارة 7 سنوات. فبالتالي يعني هي مش أماكن تعليم، أماكن نشوف فيها أصدقائنا، ذكريات الامتحانات، ذكريات البدايات الجديدة لما ننتقل من سنة إلى سنة.

0: فسر لك علاقة الطلبة وانتمائهم بهذا المكان أو العكس؟ يعني لو بغينا نحن نشرح الآن للمستمعين الكرام، مهندسة ملك، في دراستك أنت لما حاولت تقيسي شعور المستخدمين في ألفتهم في هذه المباني بلغة بسيطة بعيدا عن اللغة العلمية التخصصية، إيش النتيجة اللي طلعتي فيها؟
1: يعني النتيجة اللي صراحة طلعنا فيها مبدئيا، إحنا العينة شملت حوالي 500 طالب وطالبة. كان القياس الرئيسي لإلهم إنه إحنا عم نحاول نوجد العلاقة بين الأماكن اللي اختاروها إنهم هم متعلقين فيها وجودتها من ناحية عناصر بيوفيلية. يعني إحنا كنا عم نبحث هل فعلا التأثير لهاي العناصر، الألفة المكانية، التصميم اللي ماخذ بعين الاعتبار الجوانب الحيوية، هل كان فعلا بينه وبين اختيار الطلاب لهذه الأماكن في علاقة؟ اللي كان مفاجئ إنه إحنا حوالي 50% من الأماكن اللي اختاروها الطلاب كانوا مختارينها بسبب الجودة التصميم، بسبب وجود هاي العناصر، مش ذوق شخصي ولا تفضيل لأسباب شخصية، لكن فعلا طلع في عنا علاقة قوية، علاقة واضحة إنه وجود هاي العناصر مهم وبشكل مباشر عم بيأثر على تعلق هاي الطلاب بهاي الأماكن.
0: عادي تعطينا مثال مهندسة ملك؟
1: مثال، يعني في بأحد الجامعات كان في مكان تقريبا معظم الطلاب اختاروا إنهم يقعدوا بهذا المكان. كان السبب وجود شجرة واحدة بسنتر هذا المكان، فكان عندنا أحد مبادئ التصميم إنه هو ديزاين سنترلايزد، بس سنترلايزد أراوند عنصر طبيعي اللي هو شجرة. المفاجئ كان إن هي شجرة زيتون. شجرة الزيتون لها رمزية قوية في نحكي الكونتكست الأردني، فكل حدا كان لما نسأله عن سبب اختياره هذا المكان بطريقة أو بأخرى كان عم بيحكي لنا بسبب وجود هاي الشجرة، إنه هي موجودة بمكان وسطي، هم بيرتاحوا بالقعدة تحتها، حواليها، يطلعوا على لونها. حتى واحد منهم، يعني شوف اللون، الشكل، التصميم، هاي كلها عناصر كلنا إحنا فاميليير منها كعمارة، الرمزية الثقافية لإلها. واحد من الطلاب حكى أنا لما أشوفها بتذكر أبوي لما كان يقطف الزيتون عندي بالبيت. يعني هو كان ساكن في بيتي وفي زيتون، فكان يشعر في نوع من الأبان بسبب الايدنتيتي اللي أعطت هذا الزيتون. تعرف إيش المفاجأة؟ إنه هاي شجرة الزيتون أصلاً بهذا المكان هي صناعية مش حقيقية، لكن مصممة بطريقة أعطت كل العناصر اللي إحنا بنحتاجها، إنه سنترلايزد، فوكل بوينت، لون أخضر، ورمزية مكانية، ورمزية بالهوية. فهذا كان من أغنى الأماكن اللي اختاروها الطلاب.
0: أنت ذكرتيني وأنت تتكلمي نفس هذه الفكرة التصميمية في كلية ترينيتي في جامعة كامبريدج البريطانية. هذه الجامعة اللي درس فيها عالم الفيزياء الشهير إسحاق نيوتن، اللي يعني لما طاحت عليه التفاحة وفهم يعني وضع نظرية الجاذبية الأرضية. فاليوم المبنى الجديد للكلية عند المدخل، مباشرة من تدخل في حديقة الكلية، عاملين شجرة تفاح وسموها بشجرة نيوتن. فمباشرة رابطين من خلال هذه الشجرة كل الطلبة يعني بعلاقتهم مع نيوتن وبعلاقتهم مع نظرية الجاذبية، رغم أنه بعدين فيزياء الكم جاءت نظريات جديدة كثيرة ونقضت قوانين نيوتن تماما، ولكن لا زال يعني الارتباط من خلال هذا التصميم. كيف اختاروا مكان هذه الشجرة؟
1: لأنه الإنسان فعلا بيحب يكون دائما في ارتباط فلسفي، ارتباط عاطفي، هوية، ذكرى، أو حتى طموح، يعني في طريقة معينة. فكتير مهم إنه إحنا نركز على هاي العناصر بالتصميم. وباي ذا واي، لو كان العنصر هذا أو شجرة الزيتون موجودة بكثافة مش بقرار تصميمي إنها تكون بمحور وسطي، ما كانت حتاخذ نفس هاي الأهمية. هدول الكلمات اللي أنا عم بحكي لهم أو القرارات هي الكونكلوجن من البحث اللي إحنا كنا بنطلع فيها، إنه إحنا وجود هاي العناصر مهم، بيأثر بطريقة مباشرة ولازم ينحط بطريقة معينة.

0: معينة اللي هم الباترنز اللي أنا بتناولهم خلال هاي الدراسة يعني.
1: طيب إيش عن الأماكن المجتمعية؟ يعني غالبا في حلقة سابقة استضفت واحد من المهندسين فكان يصمم مباني سكنية وليس مباني تعليمية، وهذه المباني كلها عبارة عن شقق سكنية، فالناس ما تلتقي، فقال أنا عملت مساحات التقاء للأطفال بين الطوابق، لأن الأطفال إذا التقوا بعدها الأمهات راح يلتقن والأسر راح تلتقي، فكان يحاول دائما يخلق مساحات مجتمعية ومساحات يعني كانت تدفع على التواصل. فلو جينا إلى المباني التعليمية اللي هي عينة دراستك مهندسة ملك، هل تعتقدي أنه اللي فيها هذه الطبيعة الاجتماعية مثل المقاهي، أماكن الجلوس، الدرج، هل هذه العناصر غالبا يعني عندها قدرة أكبر على مفهوم الألفة والانتماء إلى المكان، ولا كل العناصر لها نفس القوة ونفس الوزن في التصميم؟
0: يعني شوف صراحة هاي المشكلة أو هذا السؤال عمل لي مشكلة بحثية لفترة طويلة عبال لا اكتشفت إجابته. اللي صار عندي أنه أنا في عندي 16 موقع أنا درستهم، بال 16 موقع كان برضو في يعني البحث عن العناصر البيوفيلية أو الطبيعية، وأنا عم بقارنهم مع تعلق الناس. دائما كان يكون في توافق مثل ما جاوبت قبل شوي، انه احنا تقريبا العينه فسرت كل ما كان في عنا عناصر طبيعيه اكثر او مصمم بطريقه احسن كانوا الناس يتعلقوا في المكان. الا كان في عندي موقع هذا كان يخرب لي النتائج او الاستمراريه تبعت البحث، انه هذا الموقع ما فيه عناصر طبيعيه، ما فيه المبادئ اللي احكي عنها، ما فيه الباترنز، ومع هيك كان عم ياخذ من اعلى النتائج بالتعلق، أن الطلاب ستيل بيحبوا يروحوا عليه، فكانت هاي مشكلة. لكن
1: إيش
0: بعد
1: هذا
0: ما
1: المكان أثار فضولي
0: صراحة، لما من ناحية كمية ومن ناحية الاستبيانات تبعت الكوانتيتيتيف اللي كنا عم نعملها ما كنا قادرين نفسر هاي النتيجة، وفعليا كانت لمرحلة راح تضرب لنا البحث أو الافتراضية اللي احنا حطيناها. لكن لما عملنا المقابلات مع الأشخاص اللي عم بيستخدموا هذا المكان، وجدنا أنه هذا المكان ما فيه إضاءة، ما فيه شجر. ليه؟ لأنه هو مليان بلاي ستيشنز، مليان شواحن للموبايل، مليان أماكن للأكل، فهو مكان اجتماعي بحت لفئة الطلاب اللي بيحبوا يقضوا وقت بهيك مكان.
1: إذن
0: فكان
1: الترفيه،
0: أقوى الترفيه والتجمع الاجتماعي، يعني إحنا بنكون شلة أصحاب موجودين بهذا المكان، خلص إحنا ما بدنا أي شيء ثاني. لكن هون صار في تناقض، طب يعني هل الناحية الاجتماعية مهمة قد العناصر الطبيعية؟ فكرناها بنظرية لكابلن. كابلن كان عم يحكي إنه قديش الإنسان صحته تتأثر في المكان. تعرف أنت مرات في مكان بتعبك جسدياً وصحياً نفسياً.
1: صحيح.
0: فكنا عم نقيس فعلياً الطلاب اللي جوا هذا المكان ما كانوا مرتاحين من ناحية ريستروفنس، أو إحنا بنسميها الاستعادة الصحية. لكن هم بيحبوا المكان لأنه أصحابهم فيه، لأنه فيه شواحن موبايل.
1: طيب مهندس ملك، أعتقد يعني هذه النقطة مهمة راح توضح للمستمع. سألتك يعني قبل نص ساعة تقريبا، قلت لك أن أحيانا لما نريد نخلق ألفة والإحساس بالمكان، الألفة الطبيعية، أن الناس بديهيا راح تقول يلا نضيف شجرة، نضيف نافورة. هنا ما عندك شجرة، ما عندك نافورة، ما عندك عنصر أخضر، ولكن رغم هذا يعني نجحتي في صناعة الانتماء. من هنا أريد أن
0: هون السؤال المهم، إحنا ما صنعنا انتماء، صنعنا أنه الناس قضوا وقت في المكان. بس تعرف ليش ما في انتماء؟ تسألهم سؤال واحد، لو انهدم هذا المكان هل راح تحسوا بإشي معين؟ حكوا لك لا، المكان مش مهم. زي كيف لما يحكوا لك من يعيد لنا الرفاق، يعني إن أعادوا الأماكن، فهم ما كانوا متعلقين في المكان، ما في انتماء في المكان، في انتماء.
1: فإذن هذا ليس موضوع البحث كان.
0: يعني 100%. بس كمان هي conclusion مهمة، إنه أنا ممكن باللحظة هاي عم بشوف إنه الفانكشن أو المبنى شغال، لكن على اللونج رن مثل كتير مباني بنشوفها بعد انهجرت، في ناس أساءوا استخدامها، ما حافظوا عليها. ليه؟ لأنه ما إلهم انتماء. أهم جواب الاستدامة، أنا لو بخاف على المكان ومنتمي إله أكيد رح أخاف عليه ما يخرب، ما أخربه، أحافظ عليه يضل. فلو كانت في عناصر حيوية في المكان وتجربة نفسية أفضل، كانوا رح يتعلقوا في المكان من ناحية اجتماعية ومن ناحية أنهم ينتموا له، لكن هل هذا كان تعلق لحظي؟ ولو ببساطة سألناهم هذا المكان بطل موجود، حيحكوا لك عادي منروح على مكان تاني بس وفر لي هاي الأشياء. فهم ما كانوا عم يحكوا عن المكان، كانوا عم يحكوا عن الصحبة. طيب، فهذا كثير مهم.
1: هو الأهم نحن تجاوزنا ثنائية هل هذا هل هذا المبنى شكله جميل أو مش جميل. هذه ليست من تحدد لنا انتماءنا لهذا المبنى وشعورنا إلى هذا المبنى، وإنما العناصر اللي فيه. أريد أروح إلى العناصر الثقافية، لأن نحن غالبا موضوع الهوية بالنسبة لنا مهم في هذا الجانب، فأريد أتكلم عن العناصر الثقافية التاريخية. هل لها دور أيضا في يعني تعزيز الانتماء للمكان؟
0: طبعا طبعا، يعني إحنا هدول الفكرتين ما بتعارضوا مع بعض، إنه أنا بإمكاني أحط عنصر طبيعي لكن يحاكي خلفية ثقافية برسالة معينة، يعني بمنطقة معينة استخدام نوع حجر معين هو قريب للأشخاص فيها، استخدام شجرة زيتون، شجرة أرز، فالرمزية المكانية أو الذاكرة تحدد طبيعة الاختيار. يعني إحنا أول تشيك لست إنه إحنا لازم يكون عندنا عنصر معين، ثاني تشيك لست كيف طبيعة هذا العنصر، كيف بقدر أدخل الجانب الثقافي الاجتماعي جوا هذا العنصر. ساعتها إحنا هيك بنكون غطينا كل الجوانب اللي بيحتاجها الإنسان لحتى يتعلق في المكان ويحس إنه جزء منه على كل المستويات.
1: طيب، لو أعطيتك وأنت مهندسة معمارية في الأصل قبل أن تكوني باحثة وأكاديمية، لو أعطيتك اليوم تصممي مبنى جديد، إيش اللي لازم يتغير في طريقة التصميم؟ هل لازم نصمم يعني أماكن فيها استيحاء من الطبيعة أكثر، أو أماكن فيها يعني مساحات مجتمعية أكثر، أو أماكن فيها رمزيات أكثر؟ وين التحدي؟ ولا لازم كل هاي الثلاثة تكون مع بعض مجتمعة؟
0: لا، التحدي إنه إحنا نحاول نجمعهم بتناغم، يعني يكون في عنا أقل مجهود للإنسان لما يدخل على هذا المكان يقدر يلاحظ هاي العناصر. يعني مثلاً لو بدنا نحط عنصر مائي، إحنا قبل لا نشوف هذا العنصر المائي بنكون قادرين نسمع صوته، فإحنا عم نعمل جودة للتجربة من خلال التصميم وتفاعلها مع حواسنا لحتى يكون موجود بكل المهام اللي أنا عم بنجزها داخل هذا المكان. هلأ كيف أجمع بينهم؟ باي ذا واي، هاي واحدة من النتائج تبعت البحث. زي ما قلنا إحنا عنا حوالي 14 باترن أو قرار تصميمي ممكن نطبقه. هل إحنا في أي سيناريو بالحياة في عنا تصميم بيسمح لنا إنه إحنا نطبق العناصر كلها؟ لا، هاي حالة فضلة ومش صحيحة. لكن لما إحنا نقعد نجرب إشيين مع بعض، يعني مثلا حجر مع ضوء شمس، في نوع من السحر بينتج. هذا السحر أو هاي الكيمستري اللي بتنتج عنا من تفاعل بعض العناصر مع بعض هو المهم. يعني كتير مهم يكون في عندي زي ما حكينا، لما يكون في عنا شجرة كبيرة تكون بمكان سنترلايزد، لما يكون في عندي حل طبيعي يكون في عندي إنارة طبيعية، لما يكون في عندي مي أكون عارفة أني أنا حاططها في مكان يقدروا الناس يسمعوا صوتها أو يحسوا بالبرودة اللي بتعطيني إياها، فأنا لازم أتفاعل معهم بهاي الكيمستري.
1: طيب، إيش القادم مهندسة ملك؟ ما من الإمكان يعني أنك تاخذي السبق وتروحي تكوني صاحبة أداة قياس للألفة المكانية، بدل لا تكون عنصر غير مرئي وغالبا يأتينا بالصدفة وبطريقة يعني غير مباشرة؟
0: صراحة القادم يعني هو من أمنيتي بحصول تأثير. يعني أنا بحب فعلا إنه هاي نتائج البحث نقدر نطبقها على جامعات وعلى أماكن لحتى تأثر على التحصيل الأكاديمي، لحتى تأثر على الصحة النفسية لكل حدا. هل إحنا بنقدر نعمل مقياس؟ already بالدراسة تبعيتي طلعت بثلاث مقاييس، يعني بدل لا يجي حدا هلأ بده يقيس من الصفر التعلق في المكان، أنا I proposed ثلاثة levels بثلاث أعماق مختلفة، بنقدر نعمل check list نعرف هذا المكان إيش بيحتاج لحتى نرفع جودة تصميمه. يعني كيف بنخلي المكان بيحسن من المهام اللي بيقوم فيها المستخدمين اللي فيه، وبنفس الوقت بيخليهم يحسوا أحسن، وبنفس الوقت هم بيحافظوا عليه وبتعلقوا فيه وبرجعوا له. فهذا الإشي أوريدي، يعني إحنا أنا هلأ مبلش فيه وعم بفكر كيف راح نطبقه إن شاء الله بطريقة عملية بقرارات تصميمية لتغيير أماكن كتير عم بتأثر على الصحة النفسية للمستخدمين الموجودين فيها. ف فهذا هو إن شاء الله الخطوة اللي جاي راح تكون.
1: إن شاء الله كل التوفيق لك مهندسة ملك. أنا الحقيقة فخور لما أرى يعني كفاءة معمارية شابة وعربية يعني بهذا المستوى البحثي. ترى في كثير أبحاث ماجستير هي عبارة عن شكليات فقط للحصول على المسمى والدرجة، ولكن أن أجد يعني أنا الحقيقة مثل هذا الموضوع يعني يستحق أطروح الدكتوراه وليس درجة ماجستير، وأن يعني تخرجي منه أيضا بأداة، وهذه الأداة أن تصبح قابلة للتطبيق كميا. والمباني المستدامة اليوم ما فقط هي عبارة عن أداء المبنى، وإنما أيضا في الجانب الحسي. نحن نوفر الطاقة في المباني ونوفر الموارد، ولكن أيضا المكان اللي يعطي حياة الإنسان وذاكرته علاقة مع هذا المكان ويضمن استمراريته أيضا مع الآخرين. المهندسة ملك في حلقة هذا الأسبوع اتكلمت معنا عن الجانب النفسي والجانب الانتماء، ان التصميم يؤثر، وراحت يعني بينت انه هذا مش تصميم يعني مش فكرة جديدة، انما هناك من السبعينات والثمانينات في خلال استعراضها للأدبيات هناك من تطرق إليها، ولكن هي نقلتها إلى السياق العربي وفرقت أيضا في الاصطلاح ما بين المفاهيم اللي ذكرتها، المحاكاة الحيوية والتصميم الأليف للطبيعة والانتماء أو الألفة المكانية اللي هو موضوع حلقتنا. وفيما بعد تكلمت عن اختيارها للعينة البحثية ولي أيضا النتائج الجميلة اللي أنا استمتعت الحقيقة وهي كانت تستعرضها، وانتهاءا بالأداة التي يعني طورتها وخرجت بهذه الفرضية. فكل التقدير لك مهندسة ملك وموفقة في جهودك.
0: كل الشكر لك على الاستضافة، فعلا كان لقاء ممتع، وكان يعني شخصيا ممتع لي أنه أحكي عن رسالتي مع حضرتك يعني، وإن شاء الله رح يكون في لها تطبيقات أخرى في المستقبل ونشارك فيها. فكل الشكر لك.
1: الشكر لك ضيفتنا الكريمة المهندسة المعمارية الأردنية ملك جرادات على هذا الحوار اللي أخذتنا فيه من تفاصيل التصميم إلى منطقة أكثر عمق في المباني، علاقتنا بهذه الأماكن. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على وقتكم واستماعكم. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل من صوت العمارة، تذكروا أن العمارة ما تصنع أماكن من حجر وخرسانة إسمنتية، ولكن العمارة تصنعها الذاكرة وتصنعها التجربة والمشاعر اللي تتركها فينا واللي نحن نضيفها على المكان. كل الشكر والتقدير لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان وفي عناوينها: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أكثر من 200 مليون ريال عماني قيمة المحتوى المحلي لمشروعات الطرق بنهاية النصف الأول من هذا العام. سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا تبحثان توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دوما جيدون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بالعلاقات الطيبة بين البلدين، معربا عن تمنياته لهذا البلد الصديق بقيادة فخامته بتحقيق النمو المتواصل والاستقرار الدائم. اختتمت الأكاديمية السلطانية للإدارة البرنامج التنفيذي في الإدارة المحلية الذي يعمل على دعم مسارات التنمية في المحافظات. ركز البرنامج على التخطيط التنموي وإدارة المشروعات وإعداد الخطط الاستراتيجية وتطوير الخريطة الاستثمارية.
1: تقرأ محافظات سلطنة عمان 11 الميزة النسبية بدقة، بينما جزء من خارطة المشروعات أصبحت ماثلة في الولايات. من أقصى الشمال مسندم لأرض اللبان جنوبا تنمى القيادات لتحدث فرقا في تنمية المحافظات. هكذا بني البرنامج التنفيذي في الإدارة المحلية الذي يشارك فيه 25 قياديا في مؤسساتهم، ينتظر منهم المساهمة في تغيير المشهد التنموي. برنامج يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للإسهام في تمكين المحافظات بما يتوائم مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية. صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار تحدث قائلا:
2: المنظومة تتطور باستمرار، هناك أدوات تشاركية بين المؤسسات على المستوى الوطني وأيضا الإدارات إن كانت مكتب المحافظ أو الإدارات المتواجدة في المحافظات الأخرى لفهم العلاقات، فهم أدوات التشاركية وأيضا قراءة القطاعات، ليس من إطار مؤسسي إنما من إطار الشركاء في القطاع نفسه. فنقدر نقول اليوم التنمية اليوم تحركت على أسس الشراكة هذه، وأيضا فهم الداخلي للمحافظات احتياجاتها التشاركية مع المجتمع، أيضا دور المجالس البلدية وتفعيله خلال الدورة الحالية أعان من خلال ما يصل للمجالس هذه من خطط ودراسات وتحليل، وأيضا جلوس القطاعات مع المجالس. فالمجتمع اليوم أصبح على مستوى أعلى من التشاركية، وبالتالي نرى حركة أسرع أيضا في طرح الأفكار وصولها إلى مراحل التنفيذ أيضا والمتابعة.
1: تحد في محافظة، إجابة في محافظة أخرى، هكذا سار البرنامج الذي تدارس فيه المشاركون على التخطيط التنموي وإدارة المشروعات والمهارات القيادية والإدارة الفعالة وإعداد الخطط الاستراتيجية وتطوير الخارطة الاستثمارية. شيخة بنت يحيى المسكري مشرفة البرنامج تحدثت قائلة:
3: اشتمل البرنامج على مخيم قيادي، تطوير القيادات مطلب وتوجه وطني حاليا. المشاريع وإدارة المشاريع والتخطيط أيضا ليس مختصر على فئة معينة في المحافظة، ولكن الجميع معني فيها. طلعهم على بداية الفكرة وتدعيمها بالبيانات وابتكار الحلول واستدامتها المالية أيضا.
1: الرحلة البرنامج انتهت بأفكار وحلول مستدامة، مشروعات يمكن أن تنفذ في محافظات سلطنة عمان التي ترتكز اليوم على نظام اللامركزية الذي بدأ ثماره تقطف على أرض الواقع. لإذاعة سلطنة عمان فارس بن جمع الوهيبي مسقط.
0: أكثر من 200 مليون ريال عماني إجمالي قيمة المحتوى المحلي في مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، فيما بلغ متوسط نسبة المحتوى المحلي أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق.
4: مؤشرات تعكس حجم القيمة الاقتصادية المتحققة للاستثمارات الموجهة لتطوير مشروعات الطرق في سلطنة عمان من خلال زيادة مشاركة الكفاءات والشركات العمانية ودعم المنتجات الوطنية وتوسيع إسناد الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تجاوز إجمالي قيمة المحتوى المحلي في هذه المشروعات 200 مليون ريال عماني حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، فيما بلغ متوسط نسبة المحتوى المحلي أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق. ووضعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعزيز المحتوى المحلي في مختلف المشروعات التي تنفذها ضمن أولوياتها الأساسية، وعبر مجموعة من الاشتراطات والإجراءات عند التعاقد لتنفيذها، مثل ضمان توفير فرص العمل للعمانيين وشراء المنتجات والخدمات من السوق المحلية، ويشمل ذلك التشغيل والتوريد والتصنيع وإسناد الأعمال ونقل المعرفة، بجانب تطوير المؤسسات الوطنية وبناء القدرات الفنية والإدارية، بما يعزز استفادة الاقتصاد الوطني من الإنفاق على المشروعات. وتمثل مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات أحد المجالات التي تتجسد فيها فرص المحتوى المحلي بصورة مباشرة، نظرا لتعدد مكوناتها وارتباطها بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية. فنحو 70% من المواد المستخدمة في هذه المشروعات يجري تصنيعها محليا، وبلغت قيمتها 80 مليون ريال عماني. كما أسهم زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية متى ما استوفت المتطلبات الفنية والمواصفات المعتمدة في دعم الصناعة المحلية وتوفير طلب مستدام على المنتجات العمانية وتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بقطع الإنشاءات والبنية الأساسية. وقد تجاوزت نسبة السلع المستخدمة في مشروعات الطرق والتي جرى شراؤها من السوق المحلية 95% من إجمالي السلع. كما بلغت قيمة الأعمال الفرعية المسندة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن عقود المشروعات أكثر من 50 مليون ريال عماني بنسبة تزيد على 10%، الأمر الذي يتيح للمؤسسات الوطنية تطوير قدراتها الفنية والإدارية والمالية وبناء سجل أعمال وخبرات تنفيذية والاستثمار في المعدات والتقنيات، بما يعزز قدرتها على المنافسة والدخول في مشروعات أكبر مستقبلا.
0: بحث وفد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى جمهورية تنزانيا المتحدة تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية والاقتصادية ومجتمع الأعمال التنزاني وبناء شراكات بين القطاع الخاص في البلدين. ترأس الوفد سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجي وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، التي أكدت على أن العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة تستند إلى روابط تاريخية عميقة، مضيفة أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً للانتقال بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع مع التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرة إلى أن سلطنة عمان تنظر إلى جمهورية تنزانيا المتحدة باعتبارها شريكاً مهماً في شرق إفريقيا في ظل ما تتمتع به من مقومات اقتصادية وفرص واعدة. وتأتي الزيارة لتعزيز حضور سلطنة عمان الاقتصادي والاستثماري في الأسواق الإفريقية والبناء على العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمعها بجمهورية تنزانيا المتحدة، بما يسهم في تطويرها إلى شراكة اقتصادية أكثر اتساعاً والاستفادة من الفرص والإمكانات التي يتمتع بها البلدان. وتشمل الزيارة عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين ومؤسسات حكومية واقتصادية في جمهورية تنزانيا المتحدة ولقاءات مع مستثمرين ورجال أعمال تنزانيين لبحث فرص التعاون والاستثمار والتعريف بالقطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان واستكشاف المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة لشراكات ومشروعات مستقبلية بين الجانبين. صعد حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال خلال الفترة من 2023 إلى 2025، كما ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 26 شركة، وتجاوز عدد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة 400 موظف.
5: سلطنة عمان تخطو بشكل متسارع نحو تأسيس قطاع فضائي لا يقتصر على التجارب، بل يتجه نحو بناء سوق جديدة تستقطب الاستثمار وتنتج حلولا وخدمات ذات قيمة اقتصادية، وتنفيذ برامج متخصصة لبناء القدرات الوطنية وتعزيز حضورها الدولي. تقرير المركز الوطني للفضاء والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من 2023 وحتى 2025 أشار إلى أن عدد الشركات العاملة في قطاع الفضاء ارتفع إلى 26 شركة، فيما تجاوز عدد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة في قطاع الفضاء 400 موظف، ونما حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني. وفي مجال البنية الأساسية يأتي مشروع القمر الاصطناعي للاتصالات عمان سات 1، حيث وقعت سلطنة عمان اتفاقية تصميم وتصنيع وإطلاق القمر الاصطناعي مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء في نوفمبر من العام الفائت، على أن تتم عمليات تصميم وتصنيع واختبارات وإطلاق القمر الاصطناعي بين الأعوام 2026 إلى 2029. ومن المتوقع أن تبدأ عملية تشغيل القمر الاصطناعي في العام 2029. وفي الدقم تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى تطوير ميناء فضائي وطني لإطلاق المركبات الفضائية التجريبية وشبه المدارية، تمهيدا لتقديم خدمات إطلاق تجارية بحلول عام 2027، حيث شهدت الدقم مشروع إطلاق تجريبي لصاروخ الدقم 1 في عام 2024، فيما شهد العام الماضي تنفيذ مهمة الدقم 2 لإطلاق المركبة التجريبية شبه المدارية كيا 1. وعلى مستوى القطاع الخاص شهدت سلطنة عمان إطلاق القمر الاصطناعي أمان 1 في عام 2023، وفي عام 2024 أطلق القمر عدسة عمان 1 الذي يدمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد، ويدعم تطبيقات مراقبة الأرض وتحليل البيانات البيئية وإدارة الأزمات والتغيرات المناخية. البرنامج الوطني للفضاء يولي أهمية لبناء الكفاءات الوطنية، حيث استفاد من البرنامج الذي يمتد خلال الفترة من 2024 وحتى 2027 أكثر من 300 مستفيد، ويشمل مسارات مهنية وأكاديمية وبحثية وتجارية وريادية. كما أقامت الوزارة برنامج مسرعة عمان للفضاء ومختبر هندسة الفضاء بجامعة السلطان قابوس ومعسكر رواد الفضاء للناشئة وهكذا الناسا لتطبيقات الفضاء وركن علوم وتقنيات الفضاء في متحف الطفل. وشرعت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد قانون الفضاء العماني والأطر التنظيمية الداعمة بما يضمن الامتثال للالتزامات الدولية ويعزز الثقة الاستثمارية ويؤسس لبيئة تنظيمية متوازنة ومحفزة للنمو المستدام، بالإضافة إلى تعزيز حضورها الدولي بعد انضمامها إلى عضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية في أكتوبر من العام 2024 واتفاقية أرتمس في يناير من العام الحالي، واستضافة النسخة الأولى والثانية من مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء في عام 2024 و2026. وتعكس هذه التطورات توجه سلطنة عمان نحو بناء منظومة فضائية وطنية متكاملة ومرحلة جديدة من التمكين والتشغيل تدعم الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة ومستهدفات رؤية عمان 2040.
0: ينفذ المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء برامج دراسية مكثفة لتأهيل 24 قاضياً مساعداً تمهيداً لإلحاقهم بالمرفق القضائي خلال الفترة المقبلة، ويشتمل البرنامج على تأهيل علمي وقانوني وتطبيق متكامل يهدف إلى تطوير المعارف القضائية وتعزيز المهارات القانونية إلى جانب التدريب العملي على الإجراءات القضائية وأخلاقيات العمل القضائي، بما يسهم في إعداد قضاة يمتلكون الكفاءة المهنية والمعرفة القانونية اللازمة للعمل القضائي. اختتم في مسقط البرنامج التدريبي التميز في التسويق الإلكتروني وفنون التفاوض والإقناع الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، واستهدف أصحاب مراكز سند للخدمات والعاملين فيها، ويأتي البرنامج ضمن مبادرة كفاءة إحدى المبادرات المنبثقة عن مختبر مراكز سند للخدمات لترجمة الاحتياجات التي رصدها المختبر إلى برامج تطويرية تسهم في تعزيز جاهزيتها لمواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.
6: في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية وتطوير قدرات التواصل والتسويق والتعامل مع المستفيدين، اختتمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار البرنامج التدريبي التميز في التسويق الإلكتروني وفنون التفاوض والإقناع الذي استهدف أصحاب مراكز سند للخدمات والعاملين فيها، ونفذ بالتعاون مع أكاديمية سكيلز للتدريب.
7: موزم سعيد بن محمد سيابية، أخصائي تقييم مراكز سند للخدمات من وزارة التجارة. حرصنا خلال هذا البرنامج على التطبيق العملي وعلى تنمية مهارات أصحاب مراكز سند في الإقناع والتفاوض والتسويق. يطبقوا إن شاء الله بيطبقوا كل ما تعلموه في هذا البرنامج في مراكزهم، كيف يسوقوا لخدماتهم وكيف يتعاملوا مع المستفيدين.
6: وركز البرنامج على إكساب المشاركين مهارات عملية في التسويق الإلكتروني وبناء الرسائل التسويقية المؤثرة وفنون التفاوض والإقناع والتواصل الفعال مع المستفيدين، إضافة إلى تطبيقات وتمارين تحاكي بيئة العمل الفعلية في مراكز سند للخدمات.
8: سعيد بن راشد بن سالم البادي، صاحب مركز سند للخدمات. الورشة التدريبية هذه لأصحاب المراكز تفيدهم كثير في العمل، هي من ناحية المهارات في التفاوض وفي التعامل مع المتعاملين مع المراكز أو المستفيدين من خدمات مراكز سند. الشق الثاني اللي هو التسويق الرقمي، الحين صبحت طفرة كبيرة في التسويق الرقمي، فهم محتاجين لمثل هذا الورش وهذه الدورات اللي تخصصها الوزارة لأصحاب مراكز سند.
9: حبيبة علي الحارثي، رائدة أعمال مشروع سند الماس العمل والخدمات. طبعا هذه الدورة استفدت منها كثير في مجال فنون التفاوض، وطبعا التفاوض هذا في كثير مستفادة حانا كمراكز سند نحن بس الخدمات اللي بنقدمها معنا والتواصل بيننا وبين العملاء في الإقناع وفي التفاوض. فبالنسبة للاستفادة الثانية هي مشاركتنا في التسويق الإلكتروني، طبعا هذه أهمية كبيرة في العصر الحالي.
6: ويأتي البرنامج ضمن مبادرة كفاءة، إحدى المبادرات المنبثقة عن مختبر مراكز سند للخدمات لترجمة الاحتياجات والتحديات التي رصدها المختبر إلى برامج تطويرية عملية تسهم في تعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات الرقمية والمتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والخدمات.
0: استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية خلال اجتماعه سير العمل والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، من بينها مشروع ميدان الفروسية والواجهة البحرية بالأشخرة وميناء مصيرة متعدد الأغراض. واستضاف المجلس دائرة الطرق بالمحافظة التي قدمت عرضاً حول اختصاصاتها وإنجازاتها والمشروعات المنفذة والمخطط لها لتعزيز كفاءة شبكة الطرق. وتناول العرض استكمال الجزء الثاني من المرحلة الثانية لطريق السلطان تركي بن سعيد الممتد من ولاية الكامل والوافي إلى ولاية صور، واستكمال الأعمال المتبقية من ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى دوار بلاد صور، إلى جانب تصميم وتنفيذ طريق وادي بني جابر وأعمال الرصف الخرساني للطرق الجبلية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية. وفي محافظة جنوب الباطنة، استعرض المجلس البلدي خلال اجتماعه عددا من تقارير اللجان والخطط الخدمية إلى جانب موضوعات تتعلق بالبنية الأساسية والطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار واستخدامات الأراضي. كما بحث المجلس احتياجات ولاية الرستاق وبركة والمصنعة ونخل ووادي المعاول والعوابي. شملت مشاريع الطرق والمرافق العامة والخدمات التعليمية والبيئية إلى جانب تطوير المرافق السياحية وربط بعض القرى بخدمات المياه. ترأس الاجتماع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة. نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس اللقاء العلمي التفاعلي المشترك حماية الطفل كمنظومة متكاملة بين البحث العلمي والآليات الوطنية. وهدف اللقاء إلى تعزيز التكامل بين الجهات الأكاديمية والتطبيقية في مجال حماية الطفل وربط مخرجات الدراسات والبحوث العلمية بالآليات الوطنية المعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية بما يسهم في تطوير منظومة الحماية وتعزيز المصلحة الفضلى للطفل. وأتاح اللقاء الاستفادة من جهود طلبة جامعة السلطان قابوس ومخرجاتهم البحثية من خلال رسائل الماجستير المجازة بجامعة السلطان قابوس التي تسهم في دعم وتطوير الممارسات الوطنية في مجال حماية الطفل، حيث تضمن اللقاء استعراض عدد من الدراسات والمخرجات العلمية ذات الصلة بحماية الطفل. بدأت الإدارة العامة للإسعاف بهيئة الدفاع المدني والإسعاف اليوم مرحلة التدقيق الخارجي على نظام إدارة الجودة وفق متطلبات المواصفة الدولية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز جودة وكفاءة منظومة العمل وترسيخ مبادئ الحوكمة والتميز المؤسسي. ويتضمن التدقيق التحقق من جاهزية نظام إدارة الجودة ومراجعة الوثائق والإجراءات المعتمدة والوقوف على مستوى التطبيق الفعلي للنظام، إلى جانب تقييم فاعلية العمليات ومدى تحقيق الأهداف ومتابعة مؤشرات الأداء وإدارة المخاطر. ويمثل التدقيق الخارجي مرحلة مهمة في مسيرة الإدارة العامة للإسعاف نحو الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية، بما يعزز استدامة نظام إدارة الجودة ويرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات الإسعافية. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 23 سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 110 دولارات و78 سنتا للبرميل، وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل. اختتمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الحملة الوطنية غير جو التي نفذت بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة ووزارة الداخلية وهيئة حماية المستهلك وبلدية مسقط وغرفة تجارة وصناعة عمان، وهدفت إلى تحفيز النشاط التجاري والسياحي وتنشيط الأسواق وتعزيز تجربة التسوق خلال موسم الصيف من خلال منظومة متكاملة من العروض والفعاليات والجوائز. وشهدت الحملة انتشاراً إعلامياً وإعلانياً واسعاً عبر الشاشات الرقمية واللوحات الخارجية على الطرق الرئيسية وفي المراكز والمجمعات التجارية، إلى جانب عرض إعلانات الحملة في أكثر من 100 محطة وقود، بما أسهم في توسيع نطاق وصول رسائلها إلى مختلف شرائح المجتمع. راعى الحفل الختامي للحملة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك. يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم نظيره الكويتي في مواجهة مصيرية لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الخليج العربي 27 لكرة القدم، ويدخل منتخبنا اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بينما تأتي الكويت في المركز الأخير دون نقاط بعد تأكد خروجها رسمياً، وتنحصر حظوظ الأحمر العماني في التأهل إلى المربع الذهبي بتحقيق الفوز والانتصار ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، إضافة إلى تعثر العراق أمام السعودية بالخسارة، ليتم المفاضلة بعد ذلك بفارق الأهداف الإجمالي لحسم بطاقة العبور. قبل الختام نذكر بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أكثر من 200 مليون ريال عماني قيمة المحتوى المحلي لمشروعات الطرق بنهاية النصف الأول من هذا العام. سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا تبحثان توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. حرر النشرة يونس بن سعيد القنوبي ومنيرة بنت خلفان الهنائي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن بن محمد العجمي، وقدمتها بثينة بنت عبد العزيز البلوشي في من الله.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيره

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. نواكب جميع المواضيع على الساحة المحلية ونحاول مناقشتها بشفافية وموضوعية والوصول إلى المعلومة من مصدرها. يوم أمس تحدثنا بشكل موسع عن منظومة الترقية الجديد، وتحدثنا في جميع تفاصيلها، واستقبلنا مجموعة من رسائلكم وكذلك مداخلاتكم وطرحناها على ضيفنا، وهناك مجموعة كبيرة من المقاطع القصيرة على منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الحلقة بتفاصيلها موجودة على قناتنا في اليوتيوب بإمكانكم متابعتها، وكذلك منصة عين صوتيا، وبذلك نكون غطينا هذا الجانب بشكل كبير. اليوم مستمعينا سنتحدث عن قانون الإعلام وحرية الرأي والتعبير. سيكون معنا في الاستديو المستشار جمال بن سالم النبهاني، عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة. وهذا الموضوع خصصنا له مساحات في أوقات سابقة، ولكن اليوم من زاوية حقوقية سنتحدث عنه، وسنتطرق لأبرز المواد التي وردت في هذا القانون المرتبطة بالحريات، وكذلك يعني استنادها على المادة 35 من النظام الأساسي للدولة، حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون. أما موضوعنا الثاني لليوم سنتحدث عن صناعة المحتوى التلفزيوني. سيكون معنا في الاستديو الإعلامي محمد غنيم، وسنتحدث طبعا عن صناعة الإعلام التلفزيوني. والإعلامي محمد غنيم متواجد هنا في سلطنة عمان لتقديم برنامج تدريبي بعنوان المنتج التلفزيوني المتقدم في مركز التدريب الإعلامي، مراحل تطوير الأفكار وتحليل الجمهور والتخطيط للإنتاج وكثير من الجوانب الفنية. طبعا سنستفيد من تجربته الطويلة في مختلف القنوات التلفزيونية، إنفينيتي الآن، كذلك انضمامه إلى سكاي نيوز عربية، وإنتاجه لكثير من الأعمال السينمائية. إذن مستمعينا ومتابعينا، هذه محطاتنا لليوم، وهذا فريق العمل يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة، عبد الله السعيدي، حمد الفرعي، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل ولنا عودة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة. محطتنا القادمة ستكون حول الإعلام وحرية التعبير، وكما نعلم جميعا أن حرية التعبير حق تكفله القوانين ومسؤولية ترتبط باحترام حقوق الآخرين ومقتضيات القانون. وهنا في سلطنة عمان طبعا صدر في 2024 بالمرسوم السلطاني رقم 58 على 2024 قانون الإعلام، وبعد ذلك صدرت اللائحة التنفيذية التي وضحت الجوانب التفصيلية. سنتحدث إن شاء الله من زاوية حقوقية حول هذا الموضوع من خلال ضيفنا في الاستديو المستشار جمال بن سالم النبهاني، عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة. أهلا وسهلا بك المستشار جمال، وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو.
1: مرحبا بكم بجميع المستمعين الكرام في إذاعة سلطنة عمان.
0: يا مرحبا وسهلا فيك. وطبعا اليوم بنتحدث عن قانون الإعلام من زاوية حقوقية. وأتوقع عندما نتحدث عن الحريات دائما مرجعنا الأول النظام الأساسي للدولة. نريد نتحدث بداية عن هذا التأطير التشريعي والقانوني والتنظيمي للحريات، ابتداء من وجود مادة صريحة في النظام الأساسي للدولة مرتبطة بحرية الرأي والتعبير عنه.
1: نعم، يعني دائما نقول أن النظام الأساسي للدولة هو يقع على قمة الهرم التشريعي في سلطنة عمان، أو كما نسميه يحلو علينا نحن المشرعين بأنه التشريع الأسمى الذي ينبغي أن تنسجم معه كافة التشريعات في سلطنة عمان. ولذلك حقيقة لما يخص النظام الأساسي للدولة حرية الرأي والتعبير بمادتين وليست مادة واحدة في الباب الخاص بالحقوق والحريات العامة، تتحدثان هاتين المادتين عن حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير وفقا لما يبينه القانون. هذه المادة الأولى، ثم كانت المادة 35، ثم أتى في المادة 37 بعدها بمادة واحدة وتحدث عن حرية الصحافة والنشر والإعلام، وقال أنها مكفولة وفقا للقانون، ويحظر حدد المحظورات التي يتعين على من يزاول هذه المهن اجتنابها، بمعنى أنه

0: أيضا مثل ما يقال في علم القانون، النظام الأساسي للدولة كان حقيقة موفقا ودقيقا عندما أشار في هذا الفصل إلى باب سماه الحقوق والحريات، الحقوق والواجبات العامة، بمعنى أن أي حق لك هو التزام على الآخرين، كما أن حقوق الآخرين هي التزامات تقع على عاتقك أنت.
1: نعم.
0: وبالتالي نجد أنه هذا أنا أسميه سمو بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام في سلطنة عمان، أن خصهم النظام الأساسي بهذه الحرية. ثاني شيء، عندما نص النظام الأساسي على هذا الحق أوجب أن يكون تنظيمه بقانون، أي أنه لا يمكن تنظيمه من خلال لوائح أو قرارات فردية. فلسفة التشريع دائما تقول أن النظام الأساسي للدولة عندما ينص على بعض المواضيع الجوهرية ذات الحساسية لا يتركها للتنظيم بحيث تكون من خلال لوائح أو قرارات، وإنما يشترط أن يكون تنظيمها بقانون. لماذا يكون تنظيمها بقانون؟ حتى يشرك ممثلو المجتمع في هذا القانون. تعرف إجراءات سن القوانين في سلطنة عمان تبدأ من اقتراح الجهة المعنية اللي هي مثلا وزارة الإعلام، مرورا براسم السياسة العامة للدولة في سلطنة عمان مجلس الوزراء الموقر، ثم تمر عبر مجلس الشورى، ثم مجلس الدولة، وفي حالة الاختلاف دائما يعقدون جلسة مشتركة، ثم يرفع الموضوع إلى ولي الأمر مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان ليتفضل بما يراه مناسبا. ولذلك يعني من أيضا يعني فلسفة القانون، دائما أنا أقول دائما أن القانون والإعلام هي من العلوم الاجتماعية التي يتسع فيها المجال للرأي والرأي الآخر. وهذا وجدناه حاضرا حتى عند مناقشة قانون الإعلام. قانون الإعلام عندما نوقش في مجلس الشورى ثم مر بمجلس الدولة كان هناك مواد اختلاف بينهما، فانعقد المجلسان في جلسة مشتركة ثم رفع الموضوع إلى المقام السامي لمولانا جلالة السلطان، في دلالة على الأهمية البالغة التي يحظى بها القانون والتي شارك فيه كافة الجهات المعنية في المجتمع، ابتداء من الجهة المعنية وزارة الإعلام، مجلس الوزراء، مجلس الشورى، ومجلس الدولة، انتهاء إلى اعتماده من قبل المقام السامي.
1: نعم، من الجيد أن نقف عند المادة 37 لأنه فيها إشارة عميقة أنه تذكر الصحافة ويذكر يعني الإعلام في النظام الأساسي للدولة من جانبين. الجانب الأول أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة،
0: نعم،
1: وهذا جانب يوضح أهمية وجود الحريات في أعمال طبيعتها تقتضي يعني وجود مساحة منظمة من الحريات.
0: نعم.
1: والجانب الآخر كذلك ذكر أو ذكرت المادة 37 أن يحظر ما يؤدي إلى الفتنة والكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه. وهنا إشارة إلى أهمية الحقوق أو أهمية الحريات في العمل الصحفي والإعلامي، وكذلك ما قد يترتب من إساءة استخدام هذه الحريات في عمل كالعمل الصحفي والإعلامي.
0: العمل الصحفي والإعلامي عمل حساس جدا. عندما يقوم شخص بالإساءة إلى شخص آخر فيما بينهم فهذه إساءة بين شخصين وتنتهي، لكن أنا أتخيل أن هذا الإساءة أو هذا الإخلال الذي يتم عبر منبر صحفي أو إعلامي، كان في السابق هذا المنبر أيضا يقتصر على صحيفة ورقية تنتهي بانتهاء مدتها، حاليا يذهب إلى عالم
1: فضاءات مفتوحة
0: ويبقى إلى الأبد. وهنا تكمن خطورة الكلمة وخطورة الإساءة التي تكون عبر وسائل الإعلام. ومع ذلك يعني أنا أقول أن هذه المحظورات عندما سن قانون الإعلام حقيقة، وأمام حساسية هذه القوانين، دائما قوانين الصحافة والإعلام هي يعني من ضمن القوانين التي يعني يشار إليها بالبنان وتكون محط أنظار جميع الفئات، ليس في سلطنة عمان فحسب، منظمات دولية، الأمم المتحدة، كل الجهات تنظر إلى القوانين الإعلامية بنظرة حساسة. فكانت الفلسفة التي قام عليها التشريع في عمان عندما صدر قانون الإعلام كان عدم التوسع في التجريم. بمعنى حتى أذكر يعني قانون المطبوعات والنشر قبل أن الذي حل محله قانون الإعلام كان يتضمن العديد من المحظورات ذات الصلة بالموضوع، مثل إهانة الذات الإلهية، إهانة الغير، سب المقام السامي أو الإساءة إليه أو الإساءة إلى العائلة المالكة في سلطنة عمان. كثير من جرائم المحتوى كانت تتضمنها إيش؟ قانون المطبوعات والنشر. عندما تم سن هذا القانون

0: مؤخرا حقيقة كان ننظر إلى هذا القانون بهذه الفكرة، وكانت الفلسفة تقوم أنه في حالة وجود جريمة معاقبا عليها في قانون الجزاء فليس من الملائم أن ندرجها في قانون الإعلام كجريمة من جرائم المحتوى، بمعنى أن نكتفي بجرائم السب والقذف، جرائم الإهانة، جميع الجرائم الواردة في قانون الجزاء باعتباره مكملا لقانون الإعلام، عوضا أن نبرز هذه الجرائم باعتبارها تمثل حساسية مفرطة تجاه مزاولي الأنشطة الإعلامية. وبالتالي وجدنا أنه كان هناك توفيق، أنا أسميه في محله لأنني لست من أنصار التجريم والتوسع في التجريم، إذا كان يوجد نص في أي قانون وهو كافي لماذا ندرجه في قانون الإعلام أو في قانون أي قانون آخر ونوضع عليه عقوبة مغلظة، خاصة أن دائما أقول الجرائم الإعلامية في حقيقتها هي جرائم تتعلق بالفكر، ليست هي الجرائم التي تنم عن شخصية آثمة أو دنيئة أو غيرها، وإنما أغلبها تكون عن فكر معين قد لا يتوفق في أن يتحدث بلفظ قد يكون جريمة من الجرائم. ولذلك أنا أقول أحسن المشرعون صنعا في قانون الإعلام عندما أغفل عن عمد الجرائم ذات الصلة بالمحتوى الإعلامي التي تنظمه. في أنا في حاليا في وزارة الإعلام في أمام هذا المنبر الشريف، لو تحدثت بكلام غير لائق أو غيره لا يعاقبني قانون الإعلام شخصيا، وإنما تعاقبني القوانين العامة، قانون الجزاء وغيره، قانون جرائم تقلية المعلومات. وبالتالي هذه الفلسفة التي قام عليها قانون الإعلام، أيضا قام قانون الإعلام على الأصل دائما الذي أقوله اللي هو حرية الصحافة والإعلام، حرية المزاولة الأنشطة الإعلامية. أيضا لا ننسى أن في السابق كان الإعلامي هو الشخص الذي يعمل في الصحيفة فقط أو الذي يعمل في التلفزيون أو الإذاعة، حاليا الإعلام يمارس من قبل الجميع، يعني وإن كان بعضهم ليس ممارسة منتظمة بحيث أن نسبق عليه لفظ الإعلامي، لكن أصبحت ممارسة المهن الإعلامية فيها يسر وسهولة، وبحيث يستطيع ممارستها كافة أفراد المجتمع.
1: نعم، لكن في المقابل قد يتساءل البعض أنه رغم ما أشرت إليه لكن فصل العقوبات ظل موجودا في هذا القانون. ممتاز. لو أن هناك في نظرة فلسفية أحيانا وجودها في القانون قد يكون حماية أصلا للممارسين، لكن هذا جانب العقوبات، والعقوبات الحبسية لازالت موجودة في القانون.
0: ممتاز. بالنسبة للعقوبات كما أسلفت أصلا العقوبات حتى أنا ما يعني لأنه هذه كان أعمال سابقة تحضيرية، القانون الإعلام قبل أن لم كان مشروع حقيقة كان يتضمن كان توسع كبير في العقوبات عندما كان مشروع، كانت كثير من الجهات ويعني جهات من ضمنها جهات حكومية كانت حريصة على أن لا يتضمن هذا القانون توسعا في التجريم والعقاب، وعلى الأقص مثل ما أسلفت عقوبة الحبس تجاه هذه الفئة باعتبارها مسألة حساسة ترتبط بمعايير ومؤشرات دولية. ولذلك المتتبع حقيقة والإنسان لما يتكلم من ناحية نظرية بحتة أنا أقول أن هذه العقوبات تمثل الحد الأدنى للعقوبات. ففي قانون الإعلام العقوبات جميعها بالسجن وردت تخييرية، لا يوجد عقوبة إجبارية على القاضي أن يوقعها بالسجن. حتى أنا دائما أقول أن العقوبات هذا أساء حتى إلى مهنة الإعلام بطريقة أو أخرى، من ناحية أنه حتى بالنسبة لتشويش الموجات الإذاعية أو التلفزيونية أو الإساءة إلى الإعلاميين أو الاعتداء عليهم، وهذه هي نصوص تحمي الإعلاميين من أن تساء إليهم وجعلت تخييرية. فأنا أتخيل وأغلب الجرائم التي وردت في قانون الإعلام أصلا هي ما موجهة للإعلاميين، هي موجهة للغير. فأنا أعطيك مثال، ممارسة مهنة الإعلام بدون ترخيص، هذه جرائم العقوبة التي وردت موجهة للإعلاميين في حالتين فقط، جميعها كان موجهة لحماية الإعلاميين فيما عدا هاتين الحالتين اللي هي إيش، ممارسة النشاط الإعلامي بدون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص الممنوح، ثاني شيء في حالة حصول مزاولي الأنشطة الإعلامية معونات أو مساعدات أو أموال تتصل بوظيفتهم دون الإفصاح عنها وبحيث أنها تؤثر على استقلاليتهم وحيادهم. هاتين الحالتين هما الوحيدتين التي يوجد فيهما، ويعني هذا ممكن أي واحد يقدر يسوي دراسة بين الجرائم والعقوبات، يستبان له أن هناك يعني حقيقة أنا أقول توازن بين مقتضيات المصلحة العامة وعدم الإساءة للآخرين وضبط الإعلام، وأيضا حرية الصحافة والإعلام من جهة أخرى.
1: نعم، في الجانب الحقوقي كيف ينظر إلى الحريات؟ وهنا يعني يمكن نتحدث عن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان واهتمامها كذلك بأي مسار مرتبط بالحريات، وطبعا قانون الإعلام في أكثر من مسار مرتبط بالحريات.
0: هو حريات الصحافة والإعلام دائما من الحريات الأساسية التي دائما تطرح في كافة الفعاليات التي تعقد وتشارك فيها سلطنة عمان على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان. عمان طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. الميثاق العربي في جانب كبير جدا يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام. ومن حسن الطالع، أنا دائما أقول من حسن الطالع، أن كافة المواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان، وأنا حصرتها حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان، كلها قررت ذات القيود الواردة في النظام الأساسي للدولة، بحيث يجوز للدولة أن تفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير ما متى كانت هذه القيود مناسبة وملائمة للحفاظ على الأمن الوطني، للحفاظ على الحقوق الحريات الآخرين وحقوقهم، وعدم الإساءة إلى الآخرين. كلها أجمع عليها من قبل كهذه المواثيق. ففي اللجنة العمانية لحقوق الإنسان نحن حريصون كل الحرص عندما يكون هناك تقارير تقدم إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، أو الاستعراض الدور الشامل لحقوق الإنسان، أو إلى لجنة المعنية بالعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، أن نتقدم بما يسمى تقارير الظل. تقارير الظل هذه تقدمها اللجنة بشكل منفرد، غير عن التقرير الحكومي، يكون تقرير خاص باللجنة يبين فيه مرئيات اللجنة بشكل شفاف ومرن بعيد عن التأثير الحكومي، بحيث أنه يعبر عن رأي مستقل من داخل سلطنة عمان. فنحن دائما نقدم هذه التقارير، تقارير الظل. أيضا فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في هذا المجال، يتعلق بالرصد وتلقي البلاغات والشكاوى. اللجنة تتلقى بلاغات وشكاوى ورصد، وتقدم ما يسمى بالدعم الحقوقي للأشخاص الذين يتعرض أي من حقوقهم التي كفلها النظام الأساسي للدولة أو القوانين أو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان. اللجنة تساعدهم في هذا، تقدم لهم دعم. حقيقة لاحظت أنه عندنا من ذو عام 2020 حتى الساعة 9 حالات بلاغات تتعلق بهذا الموضوع. طبعا اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ليست جهة قضائية تستطيع الفصل أو البت أو في الشكوى، ولكنها تقوم بتقديم الدعم الحقوقي وتنسق فيه مع الجهات المختصة، وكل هذه تم إغلاقها بفضل الله وحمده بنتيجة الجهود التي بذلتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
1: هذه مرتبطة بحريات الرأي والتعبير عن؟
0: نعم، كانت 9 حالات تقريبا لمدة 5 سنوات. أنا أشوف أنه يعني العدد ما كثير وأيضا ما قليل. يعني
1: هل من ضمنها ممارسين للمهنة؟
0: حقيقة ما أقدر أفصح عنها لأنها تتعلق بحالات معينة، لكن نحن دائما يعني ليس فقط في حرية الصحافة والإعلام، وإنما يتعلق الموضوع بكافة الحريات. اللجنة تفتح أبوابها لأي شكاوى أو بلاغات لأي مواطن، أيضا هذا الحق لأي مواطن، وكذلك المقيمين في سلطنة عمان من أي ادعاءات قد تكون لأي حقوق قد انتهكت.
1: كيف تتعامل اللجنة مع التباين في تعريف الحريات؟ خاصة نحن نتعامل مع تقارير دولية، وما يعتبره البعض أنه من الحريات نعتبره نحن هنا من التجاوز والإساءة للمجتمع والذوق العام، فتأتي بعض مؤشراتنا متأخرة بحكم أن ما عندنا حريات، ونحن مبسوطين أن ما عندنا حريات يعني في ذاك المسار. فأنتم في اللجنة أكيد تتعاملوا مع هذه النظرة الدولية الواسعة.
0: من نظام اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حدد نطاق اختصاص اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ضوء ما تقضي به نصوص النظام الأساسي للدولة والاتفاقيات التي انضمت إليها سلطنة عمان والتشريعات والقوانين النافذة. إذن هذا الإطار الذي يحكم أنظمة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان. مع تقديرنا لأي اعتبارات دولية، وإن كان هناك موائمات نحن نحاول في حال الحالة لو كان مثلا، لكن العبرة كل العبرة ليست بالمعايير الدولية، وإنما العبرة بالقوانين والاتفاقيات والنظام الأساسي للدولة الذي هو جزء من قانون البلاد النافذ. هذه البوتقة التي تنصهر فيها كافة الحقوق والحريات في سلطنة عمان هي تعتبر الوعاء الحقيقي. هذا لا يعني أننا منعزلون عن المجتمع الدولي، مثل ما يقال في فقه حقوق الإنسان أن مسألة حقوق الإنسان لم تعد شأنا وطنيا للأسف الشديد. حقوق الإنسان أصبحت العالم كله يعتبرها جزء من خليط، يعني أنا لا أستبعد أنه في دولة من أقصى شمال العالم أو أقصى جنوبه تعترض على حالة حبس صحفي أو إشكالية في دولة معينة، مع أنه هذا لا يمت لها بصلة، وبالتالي أصبحت مسألة معقدة ومسألة لا يمكن أن نعيش بمعزل عنها. ولذلك كثير من التوصيات التي تخرج من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تتعلق بتعديل بعض التشريعات لموائمتها مع بعض المعايير الدولية بحيث تكون مساعدة لسلطنة عمان في الرقي بالعدد من المؤشرات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. نعم. من ضمنها أيضا حرية المؤشر حرية الصحافة والإعلام الذي تصدرهم مؤسسة مراسلون بلا حدود. نعم. أيضا هذا نحن معنيين في حقيقة ونتابعه ولله الحمد نقول إن هناك تقدم محرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الصحفيين من خلال هذا المؤشر، وإلا أنه لا يليق بعمان حقيقة المرتبة الحالية، لكنه خلال 5 سنوات عمان تقدمت ما يزيد على 25 مرتبة من مراتب هذا المؤشر، وبالتالي الجيد أن نحن في تصاعد مستمر وأن المؤشرات في تحسن مستمر.
1: نعم، طبعا مفهوم الإعلام اتسع بشكل كبير، وانت ذكرت في بداية حديثك. نعم. كان مقتصر على وسائل معروفة، إذاعة وتلفزيون وصحافة وهكذا، ودخلت هذه المنصات الحديثة وأصبحت يعني كوسيلة في مقدار تأثيرها يوازي بل يفوق يعني وسائل الإعلام كمؤسسات. كيف استوعب القانون هذه التغيرات وكيف يتعامل معها؟ يعني شوية موضوع جديد في تنظيمه تشريعيا بمنظور إعلامي وصحفي، يعني كان ينظر عليها فقط أنها منصات للتواصل يعني بين الأفراد، لكن الموضوع اختلف.
0: فعلا هناك فلسفة تشريعية قام عليها قانون الإعلام، يعني هذه الفلسفة مثل ما قلت تترك المجال رحبا أمام إضافة أي مجالات أخرى قد تنشأ في المستقبل. فهو عرف الإعلام تعريفا عاما وترك تنظيم الأنشطة الإعلامية للائحة التنفيذية للقانون. نحن نعلم أن القانون يصدر بعد اتخاذ إجراءات طويلة مرورا بمجلس الوزراء أو مجلس عمان والاعتماد من المقام السامي حفظه الله ورعاه، لكن بالنسبة للائحة تصدر بقرار من وزير الإعلام. ولذلك فلسفة القانون حاليا أن الغالب العام من التنظيم للأنشطة الإعلامية التي تتم في سلطنة عمان تتم في اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام، بمعنى أنها مرشحة للإزدياد أو النقص كلما استدعت الحاجة إلى ذلك. يعني لو نشأت وسيلة إعلامية غدا واضطرت وزارة الإعلام يمكنها أن تقوم بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون وسن تنظيم ملائم لتلك الوسيلة الإعلامية التي لا نعلم ما هي، وكذلك في حالة إلغاء كثير من الوسائل الإعلامية. الإعلام يتطور نتيجة الثورة الصناعية الرابعة والتقدم التقني المتسارع لدرجة أنه ربما يكون التشريع عسير عليه أن يواكب هذه التطورات، ولذلك أحسن المشرع صنعا عندما ناط هذا التنظيم باللائحة التنظيمية التنفيذية لقانون الإعلام بحيث تقوم بتنظيم الأنشطة الإعلامية شروطها وضوابطها في اللائحة التنفيذية.
1: نعم، وهذا أتوقع في غاية الأهمية، لأنه ما تستطيع أنك تتنبأ بالقادم لأنه مستسارع جدا يعني، وكل يوم شيء جديد يعني،
0: وينبغي عليك أن تواكبه. لا. لأن عدم مواكبة التشريع لهذا التسارع المستمر في الأنشطة الإعلامية يخلق ما يسمى في القانون بالفراغ التشريعي الذي قد يكون فيه الممارسين في حل من أي قيود أو ضوابط، وبالتالي هم يعني هذا شيء جيد. وهذا الموضوع كان حقيقة متحقق قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام، كان كثير من الأنشطة التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير منظمة، فكان يمارسوها الأفراد في فضاء رحب دون وجود أي قيود.
1: نعم.
0: حاليا في قيود وضعتها اللائحة التنفيذية للقانون، فيها ضوابط لتنظيم هذه المهنة، وأنا أقول هذه الضوابط يعني حرية بأن ندعمها باعتبارها تحمي ممارسي هذه المهنة الشريفة من أن يقتحم إليها كل من، يعني نحن ما نبغى نتكلم بإساءة للآخرين، لكن أن يقتحم إليها مثل مهنة، أنا دائما أقول مثلا مهنة المحاماة، أي لا يستطيع شخص أن يمارس مهنة المحاماة إلا بترخيص من وزارة العدل. لماذا؟ حتى يحمي المحامين، يحمي هذه المهنة. وكذلك الإعلام، وأيضا نفس الفكرة، وكذلك الأنشطة الطبية وإلى آخره.
1: نعم، وحتى بدون هذا التنظيم تنتهك الحقوق، لأنه هذا إنتاج فكري وإنتاج يعني معرفي، وبالتالي بدون هذا التنظيم كل أحد يمكن أن يستخدم.
0: أنا أسميها الفوضى العارمة هذه تكون يعني.
1: نشر نعم، وبالتالي تضيع كثير من الحقوق. يعني لفتتني بعض المداخلات التي تحدثت عن مفهوم الحريات، يعني كثير من الجوانب من الصعوبة في أنك تحددها بشكل يعني مطلق، يعني في أغلبها هي إن صح التعبير مطاطة نوعا ما. فمن خلال تعاملكم في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، عندما تأتي بعض البلاغات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير عنه، كيف تتعاملون مع خصوصية هذه البلاغات؟ لأنها قد تختلف عن يعني انتهاك لحريات يعني ملموسة أو حبس أو غيره أو احتجاز وهكذا.
0: واضح. دائما نقول هنا أننا لدينا إطار قانوني نعمل عليه، اللي هو النظام الأساسي للدولة، القوانين النافذة والمعاهدات والاتفاقيات المعمول بها في سلطنة عمان. ننظر هل هذا الشخص الذي انتهكت حقوقه من خلال قوانين الإعلام أو أنظمة الإعلام أو كذا، هل هناك فعلا مؤشرات على أن هناك مخالفة لأي من هذه القواعد التي أسلفتها، أم أن هناك إشكاليات واقعية أو هناك صعوبات أو تحديات؟ أحيانا لا يكون هناك مخالفة بحتة لقانون معين، ولكن هناك تأخير في جهة معينة، صعوبة في جهة معينة. نعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهذا نص عليه حتى نظام اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن نعمل كشركاء مع الجهات المختصة في سلطنة عمان لحلحلة أي إشكاليات أو ادعاءات يدعيها الأشخاص تجاه أي من حقوقهم التي كفلتها النظام الأساسي للدولة أو القوانين النافذة. ولذلك نحن نتعامل مع هذه المواضيع، مثل ما قلت أنت، مواضيع حقوق حرية الرأي والتعبير، معاملة مميزة، باعتبار أننا نتعامل مع شخص يدعي أنه انتهكت حقوقه، أنا أسميها معنوية. يعني هو مثل ما قلت ليس محبوس أو لم يتم الإساءة إليه من ناحية مادية أو غيره، لكن هو يتحدث عن حق فكري. وهذه هي خطورة الإعلام، وأنا دائما أقول الإعلام هذا من المهن النبيلة، لأنها تتعلق بالفكر بالرأي. ولذلك أتت المواثيق الدولية لما جاءت عن طريق تقول عدم حبس الصحفيين أو الإعلاميين لمجرد أدائهم مهامهم، لأنها تتكلم عن شخص أصلا الحبس لا يعالجه. دائما أصبح حتى فلسفة السجن حتى في التشريعات الجزائية اختلفت، لم يعد لذلك السجن نفس العقوبات الرادعة وكذا، خاصة في بعض الجرائم التي تتصل بحرية الرأي والتعبير.
1: نعم، المستشار جمال الاستثمر، يعني وجودك وخبرتك الطويلة كذلك في المجال التشريعي، كيف يتعامل العالم حاليا مع صعوبة أقلمة التشريعات؟ يعني الفضاءات أصبحت مفتوحة عابرة للحدود. هذا التشريع الذي تسنه في إطار إقليم معين، دولة معينة، يعني كثير من التجاوزات تحدث خارج نطاق هذه الحدود، تحدي كبير يعني في كل المجالات.
0: لذلك هو يعني مثل ما يقال، كان أول يقول كان العالم قرية واحدة، الحين العالم ليس قرية واحدة، أقل من حتى هاتف أنت، العالم في هاتفك. فكثير من الأشياء التي نتحدث عنها لا يمكن معالجتها تشريعيا. أنت لما تتكلم مثلا حتى عن مسألة الإساءة أو مزاولة النشاط بدون ترخيص، هذا الشخص الذي يزاوله من خلال هاتفه، هو اليوم في عمان وبكرة خارج عمان، هو الحين من خارج عمان يقدر يمارس في أشياء داخل عمان، وبالتالي أصبح العالم ليس بذيك الطريقة اللي هي النطاق جغرافي محدد يمارس الإنسان فيه، وإنما هناك محيط إلكتروني مفتوح لجميع الفضاءات. ولذلك تأتي كلمة جميلة جدا، نحن لما نتكلم عن، كان هناك قلق كثير حقيقة، خاصة في لما صدر قانون جرائم تقنية المعلومات، كان واضح أن هناك قلق. أنا أمانة أقولها وأقصدها، أن هناك قلق أن هناك كثير من الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال كثير من المحتويات التي لا تليق بالمجتمع العماني وتمس الأعراف وتمس العادات والتقاليد العمانية. ولذلك كنت أقول أنه جيد أن يتضافر الجهد التشريعي بسن ضوابط لضبط هذه مع جهود المجتمع، جهود وزارة الإعلام، جهود وزارة التعليم، جهود المؤسسات الدينية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، جهود الجامعات في التوعية بهذه الأخلاقيات، أخلاقيات الإنسان وآدابه لا يمكن تربيته بها من خلال نصوص قانونية مجردة. هذه مسألة عميقة جدا جدا وخطيرة، كل العالم يعاني منها. كل الناس يقولوا أن الشباب أو الأجيال القادمة لم تكن كالأجيال السابقة، طبيعي أنهم لم يكونوا كذلك لأنه في جانب مختلف، لكن أقول أننا لابد أن نتضارفر نحن كدولة من خلال مؤسساتها كاملة للحفاظ على هوية سلطنة عمان، الحفاظ على أخلاقياتهم. أنا دائما عندي هنا نص ممكن أنا أقرأ لك إياه، دائما يعجبني حقيقة في النظام الأساسي للدولة، أكاد دائما أستفيد منه في كافة المحاضرات التي أتحدث عنها، عندما قال مادة 47 أن هناك التزام باحترام النظام الأساسي للدولة والقوانين والمراسيم والأوامر السلطانية واللوائح باعتبار والنظام العام واحترام الآداب العامة هي واجبات على كل مواطن ومقيم موجود في سلطنة عمان. يعني نحن سمى هذا الالتزام بأن ورد عاما في النظام الأساسي للدولة، بأن هذا أنا دائما أقول لابد أن نتكاتف نحن كأفراد ومقيمين في سلطنة عمان للحفاظ على هويتنا، على أخلاقياتنا، على سمتنا، مثل ما قال جلالة السلطان حفظه الله ورعاه في كثير من اللقاءات، يقول هذا السمت العماني حري بنا أن ننشط كلنا وأن نضع يدنا في فوق يد بضع للحفاظ على هذا الإرث التاريخي الذي اكتسبناه أبا عن جد. عمان لدينا إرث تاريخي، لدينا حضارة وسلوكيات توارثناها أبا عن جد، لا يمكن أن نسمح لأي أشياء دخيلة أن تفسد هذه الأخلاقيات، أن تفلت هذا السلوك. العماني طبيعي هو إنسان نبيل شاهم لديه نبل كرم الأخلاق، فلا بد علينا أن نحميها ليس كالتزام أخلاقي فقط وإنما التزام قانوني ورد في أسمى تشريع اللي هو في النظام الأساسي للدولة.
1: نعم، والدول والمجتمعات قوتها تنبع من الداخل، وفي الحقيقة موضوع الوعي كخط دفاع أول أمر لا يستهان به، لأنه أنت ما قادر يعني تتعامل مع كل هذه المتغيرات. اليوم حتى موضوع حقوق الطفل اللي تصله كل هذه المحتويات، يعني أنت ماذا ستفعل؟
0: ضارة
1: يعني
0: نعم ضارة بالطفل.
1: الأسرة هي اللي تستطيع أنها تصنع هذا الفارق.
0: لا نستطيع أن نأتي بشرطي في كل بيت يحاول أن يمنع الطفل من استخدام هذه الوسائل استخدام سيء. هذا دائما أقوله، لا يمكن، يأتي هذا من خلال الوعي وإدراكنا بأن هذه القوانين، هذه الضوابط سنة لحماية المجتمع، هذا المجتمع الذي يجب علينا أن نتكاتف للحفاظ على هويته، على أخلاقياته، على ما ورثناه من آبائنا وأجدادنا. حقيقة أنا أقول الموضوع يحتاج وقفة إعلامية، وقفة من المؤسسات الدينية في سلطنة عمان، من المساجد، من الجامعات، من الكليات، من أولياء الأمور، حتى نحافظ على هويتنا، على أخلاقياتنا، على سمتنا العمانية حقيقة. لأنه كما يقال دائما كلمة عجبني، يقول أن حقوق الإنسان هي سلوك وليست صكوك. الصكوك هذه موجودة حبرا على ورق، طالما لم تفرغ هذه المواثيق وهذه الاتفاقيات وهذه الحقوق في سلوك واقعي. وهذا نحن والحمد لله العمانيين عايشناه حتى عندما سن النظام الأساسي للدولة عام 1996. العمانيين محافظين على سمتهم وسلوكهم وأخلاقياتهم وحرياتهم منذ ذلك، من 1970 حتى منذ الأبد الأبدي.
1: نعم نعم، والحين نقول الحمد لله أنه في الوقت اللي بدأت الدول تلتفت فيه إلى مسألة الهوية وكيف هذه الأمور بدأت تتأثر، نحن في عمان مشروعنا الحفاظ
0: عليها. الحفاظ. نعم. علي. أنا أتفق معك. لدينا أشياء إيجابية نحافظ عليها، ما ليس المطلوب حتى تطويرها. نعم. ولا شيء.
1: مشروعنا الحفاظ.
0: الحفاظ عليها. نعم. عليها إن شاء الله.
1: هذا الحوار الثري والجميل معك المستشار جمال لا يمل حقيقة، ولكن هو سيف الوقت يعني دائما، فأنا شاكر لك جزيل الشكر والتقدير تخصيص هذه المساحة من وقتك ووجودك معنا في هذا التواصل مع المستمعين والمتابعين لنا حول مواضيع مهمة مرتبطة طبعا بالحريات والتعبير عن الرأي، والإطار التنظيمي والتشريعي لها. الكلمة الأخيرة لك.
0: حقيقة كلمة أخيرة أوجهها لجميع الأفراد، لجميع الأسر في سلطنة عمان، بالعمل على متابعة الأطفال، سلوكياتهم، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. هذا حق أصيل لا يمكن أن ننزعه منهم، ولكن لا بد أن نأتي في إطار سمتنا العماني، المحددات التي حددها النظام الأساسي والقوانين النافذة، وأن تتكاتف هذه الجهود بالإضافة إلى الأسر مع المدارس، مع الأندية، مع كافة فئات المجتمع للنهوض بهذه الحقوق والحريات حتى تتلائم مع واقعنا ومجتمعنا العماني.
1: المستشار جمال بن سالم النبهاني، عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: إذن مستمعينا الكرام، مواصلين معكم أكيد المشوار، بعد فاصل قصير إن شاء الله نبدأ معكم المحطة الثانية في استديو الظهيرة لليوم.
2: ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السمحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، لقاء الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من يتابعنا في هذه الأثناء عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية. تتابعونا مرئيا مباشرة على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة إكس، وسمعيا على منصة عين. فأهلا وسهلا بكم جميعا. موضوعنا القادم سنتحدث كيف تدار الصناعة التلفزيونية باحتراف. يمكن كثير من البرامج اللي تشاهدوها على التلفزيون وكثير من الأعمال الفنية والإبداعية الجميلة اللي تتابعوها أكيد خلفها جهود كبيرة، وأكيد خلفها كثير من الجوانب الفنية والتقنية حتى تصلكم بهذه الصورة البصرية التي ترضي ذائقتكم. اليوم إن شاء الله سنتحدث بشكل أوسع عن هذا الموضوع من خلال ضيفنا في الاستديو، الأستاذ والمدرب محمد غنيم. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك،
0: حياك الله
1: بيك،
0: وسعيدين
1: ومبسوط
0: جدا في أنك تكون ضيفنا في استوديو ظهيرة، وسعيدين جدا بوجودك في سلطنة عمان.
1: أنا مبسوط أكتر منك لأنه أنا موجود في بلد أنا بحبها، وشعب جميل وناس جميلة وأرض طيبة، ومبسوط جدا بالتجربة اللي باخدها معاك النهاردة للحديث عن موضوع أصبح شائك في بعض المؤسسات، وأصبح حديث المدينة بالنسبة لطلبة الجامعات وحتى دكاترة الجامعات، لأنه إحنا في مرحلة انتقالية ما بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي. فبالتالي النهاردة احنا طالعين لايف والناس بتشوفنا ما شاء الله عن
0: صحيح.
1: طريق الإعلام الرقمي اللي هو منصة إكس، فده يعني بيجبرنا ان احنا نغير طريقة تفكيرنا ونلاقي حلول بديلة ونلاقي حلول جديدة، ويجب على الجميع انه يبتدي ياخد خطوة للأمام.
0: نعم.
1: في نحو المستقبل،
0: ولأنكم دائما خلف الكواليس، اسمح لي أن أعرف المستمعين والمتابعين بالأستاذ محمد. خبرة تتجاوز 20 عاما في الإنتاج التلفزيوني والرقمي والسينمائي، بدأت مسيرته في المونتاج وما بعد الإنتاج، ثم عمل منتجا ومخرجا في عدد من القنوات منها إنفينيتي، والآن قبل انضمامه إلى سكاي نيوز عربية في 2012، وقاد فريق البروموهات وأسس في إطلاق هويات وبرامج وحملات متعددة المنصات، ويشغل حاليا منصب رئيس الإنتاج الإبداعي في مجموعة
1: IMI،
0: مشرفا على تطوير الأفكار وإدارة الإنتاج والحملات مع توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في سير العمل الإبداعي. هذه جزء من سيرتكم الحافلة يعني علميا وعمليا، وموجود طبعا لتنفيذ برنامج المنتج التلفزيوني المتقدم أو المنتج التلفزيوني المتقدم في مركز التدريب الإعلامي. هذه ليست الزيارة الأولى لسلطنة عمان أستاذ محمد؟
1: لا،
0: دائما
1: أنا مخلص، عندي جواز سفر أوريدي عبيته أختام دخول وخروج صراحة.
0: جميل،
1: لأنه يعني إحنا بنحب، يعني مش أنا بس، مش بتكلم عن نفسي صراحة، أنا بتكلم عني أنا وأصدقائي المقربين، إنه كلنا بصراحة يعني من محبين زيارة عمان باستمرار، لأنه إحنا من محبي وعاشقين خصب ومسندم.
0: ما شاء الله،
1: نحب نروح نعمل الرحلات هناك وننبسط بالأيام الجميلة
0: لك
1: والجو.
0: في الصيد الأستاذ محمد؟
1: والله ما جربت الصيد مرة واحدة،
0: نجحت نجاح مبهر ولا عادي؟
1: لا لا لا، ما جبتش أي حاجة، بس انبسطت بالصبر.
0: بالصبر أنت اصطدت الصبر.
1: صحيح،
0: هذه غنيمة كبيرة
1: أكيد، لأنه في مهنتنا وخلف الكواليس دايما أي منتج عشان يكون ناجح لازم يكون صبور. دايما بعرف الكلام ده حتى في الشركات اللي اشتغلت فيها من قبل كده، وفي الشركات الحالية، وفي أي مشروع بفوت فيه دايما بقول لهم المنتج لازم يكون عنده صبر الأب والأم. فبدون الصبر على الفريق بتكون صعب انك يعني تحقق النجاح بسهولة. زائد موضوع الصيد، يمكن انا ما اصطدتش حاجة، بس انبسطت فعليا انه حتى بدون النتيجة المرضية انا كنت صبور وراضي، فكانت اموري تمام، فالحمد لله.
0: دائما المنتجين والمخرجين رغم حاجتهم الكبيرة الى الصبر كما ذكرت، لكن هكذا الصورة النمطية العامة انهم دائما متعصبين، دائما مشدودين، يعني حادي الطباع احيانا، حقيقي هذا؟
1: هو حقيقي لما يكون طبعا المنتج بيتعرض لظروف خارجة عن الإرادة، على حسب، ممكن ظروف تمس الفريق نفسه، فبالتالي لازم يكون عنده حلول سريعة وبديلة. أوقات بتخص الميزانية للمشروع، أوقات كلاهما، وأوقات بتخص المذيع، أو لو بنعمل دراما بتخص الممثل. فدايما كنا نسمع مثلا إنه يوم تصوير انتهى بدون أي نتيجة بسبب إن الممثل ما وصلش. الممثل ممكن يكون صحي مريض، هو إنسان، هو بشر. فبالتالي أنا كمنتج النهاردة إذا عندي لوكيشن تصوير وعندي ميزانية هيتم صرفها اليوم بمبلغ كبير والممثل صحي مريض، شو الحل؟ في عندي فريق راح يقبض مرتبه،
0: نعم
1: في عندي شركات إنتاج تم تأجير المعدات منها مضطرة إن هي تقبض فلوسها كمان، هي لا يعنيها. فبالتالي دي كلها بتكون داخلة في حساب الميزانيات من قبل العمل. لكن مع حتى فرض إنه ممكن يحصل طارئ وممكن يحصل شيء يغير ظروف العمل في اليوم الفلاني، لكن بيكون صعب على المنتج تقبل الخسارة. فهنا
0: فهو دائما تحت الضغط.
1: صحيح، فإحنا أثناء التحضير بالعكس إحنا حياتنا حلوة الحمد لله. أثناء التحضير إحنا مستمتعين بأجواء التحضير، أجواء العصف الذهني بتكون من أسعد وأمتع اللحظات، لأنه إحنا دايما بنقول اللي بيحضر كويس ساعتها بتخفف الصدمات أو بتقلل المخاطر اللي ممكن تواجهها في اللوكيشن بتاعك. لكن أثناء التحضير انت ممكن تكون بتسمع الاغاني، الموسيقى اللي بتحبها، بتتكلموا في مواضيع جانبية بالاضافة للشغل والعمل، فامورك تمام. لكن يوم التنفيذ ده بيكون يوم مقدس، ممنوع الهزار، ممنوع اللعب، طالما الامور فيها ريسك. لكن اذا ما فيش ريسك خلاص امورنا تمام، ننبسط وكلنا نأدي العمل باستمتاع، وليس بانه انت بتقول والله لا انا موظف انا جاي اشتغل واروح، لا ما فيش الكلام ده، لازم تكون مستمتع بالعمل.
0: نعم، من الجيد أن ندخل في كواليس صناعة المحتوى التلفزيوني. يمكن كثير من المشاهدين والناس يشاهدوا، طبعا صارت وفرة كبيرة في القنوات التلفزيونية وهكذا، وبالتالي الخيارات متعددة. أريد نتحدث عن طبيعة صناعة المحتوى التلفزيوني، وما هي يعني أبرز الأشياء التي تحدث في الكواليس حتى تصل الصورة بالطريقة التي يراها المشاهد.
1: صناعة المحتوى أنا شايف إنه مع التقدم التكنولوجي دايما بتكون أبسط وأسهل. لو تحدثنا وعملنا مقارنة سريعة ما بين الإنتاج في الوقت الراهن والإنتاج من 20 سنة، الموضوع كان هناك يعني مختلف تماما. في حسابات كتيرة كانت موجودة زمان مش موجودة الآن، أعداد الأشخاص أو الفريق كانت أكبر بكتير من الآن. مش معناته إن السوق خسر جزء من وظائف الإعلام أو وظائف صانع المحتوى، بالعكس هو السوق خسر جزء للتلفزيونات، لكن في النهاية فتح باب كبير جدا لصناعة المحتوى على المنصات الرقمية. فبالتالي أنا مش شايف أو معرفش حد صراحة دخل مجال الإعلام وحاليا جالس من غير شغل، إلا الأشخاص اللي ما قاموش بالعمل على نفسهم وتطوير مهاراتهم الذاتية في صناعة المحتوى الحديث. فإذا أنا النهاردة تقنيا أنا عندي سهولة ويسر في استخدام التكنولوجيا لصناعة محتوى. التشالنج أو إنه نقول التحدي الكبير، شو هو المحتوى؟ اليوم في عندنا 1000 منصة وألف صانع محتوى في الدول العربية وفي الدول الغربية وفي العالم كله، وعندنا محليا كمان في سلطنة عمان بقى في مؤثرين كتير. لكن شو المحتوى المهم اليوم؟ شو المحتوى اللي المفروض أعمله عشان أكسب وأربح منه فلوس؟ وشو المحتوى اللي المفروض أعمله عشان أكون أنا بالشكل اللائق أمام عيلتي وأسرتي وأصدقائي؟ وشو المحتوى اللي أنا فعليا حابب أوصل رسالته؟ سواء كان محتوى علمي، اقتصادي، سياسي، فني، بكل المجالات. في دايما عندنا يعني خيارات متعددة، انت كصانع محتوى لازم انت اللي تنقي الموضوع. النهاردة في برنامج المنتج المتقدم احنا مش بنتكلم انه شو المواضيع اللي انت لازم تشتغل عليها او تكون مهتم بيها، لا، بالعكس، دور في الفضاء، شوف ايه اللي متاح، ايه اللي الناس هجرته، ايه اللي الناس ممكن تكون مش متوجهة الان، لان المحتوى زيه زي الموضة، هو المحتوى ترند. فاذا النهاردة جبنا شفنا فيلم زي اوديسيا وشفنا انه كل الناس متوجهة ناحية الحضارة اليونانية القديمة والسيف والرمح والدرع والاساطير، خلاص بتلاقي فجأة انه في صناع محتوى كتير اخدوا الموضة وبدأوا يجيبوا قصص من الحضارة المصرية القديمة عشان يقولوا والله بص اليونانيين كان عندهم واحنا كمان عندنا، شوفوا الحضارة الخليجية القديمة، شوفوا الحضارة الأمريكية للهنود الحمر للقبائل الإفريقية، كل واحد بيحاول يروح في نفس الحقبة الزمنية ويجيب شيء. لكن صانع المحتوى المتميز هو اللي يشوف كل الناس رايحين يشوفوا شو الترند ويقلدوه، وهو يروح العكس، شو اللي ناقص الناس، شو اللي محتاجينه اليوم، شو محتاجين يعرفوه اليوم، سواء حتى لو بنتكلم عن الصعيد الفني أو الصعيد العلمي. أنا النهاردة ممكن أطرح فيلم أو أطرح مسلسل ترفيهي الغرض الأول منه المتعة وشغل الوقت بشيء هادف وتقديم رسالة، لكن في بعض المنتجين لسه بيفكروا لا أنا لازم أقدم المحتوى صاحب الرسالة فقط ولا يخصه في شيء ان هو يقدم الشيء بالمتعه. لا، ما هو انت ساعتها دلوقتي اصبحنا في عصر اختياري قوي.
0: نعم صحيح.
1: فالنهارده انا في ممكن اغير التلفزيون بالريموت، ممكن اروح اغير المنصات على حسب ايه المنصه اللي عجباني، او اروح اشاهد اصلا اشياء من منصات عالميه واهجرك انت.
0: نعم.
1: فدايما لازم ناخد بعين الاعتبار سيكولوجيه المشاهد.
0: نعم. بنواصل حديثنا إن شاء الله، ولكن بعد أذان العصر. إذا مستمعينا نذهب إلى الوقفة الدينية لأذان العصر وبعدها نواصل.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء، وتحية لزملائنا من غرفة الإخراج، الجمهور العريض هذا. تحية للأستاذة مريم، الأستاذة سارة، جميعا طبعا زملائنا، وكل حد يزور الثاني يعني في أوقات الاستراحة. ونجدد الترحيب بالأستاذ محمد غنيم. أهلا وسهلا بك الأستاذ محمد.
1: أهلا بيك.
0: نواصل حديثنا، وكنا نتكلم طبعا، أنت أشرت في البداية إلى موضوع الذكاء الاصطناعي، وقلت إنه سهل العمل بشكل كبير، لكن يبدو إنه الموضوع بحسب ما نشاهد يتجاوز فكرة المساعدة إلى إنه الذكاء الاصطناعي ينتج أفلام معينة يمكن من في الوقت الراهن، يعني يتضح الاختلاف الكبير، لكن وين رايحين ما نعرف. فنريد نتحدث عن هذه الثورة في الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالإنتاج التلفزيوني المحترف.
1: طيب، أولا أحب أقول إنه إحنا لله الحمد، يعني أنا أعتبر من أوائل الناس اللي اشتغلت واستغلت الذكاء الاصطناعي في العالم. إحنا أنتجنا لسكاي نيوز عربية أول عمل تلفزيوني كامل بالذكاء الاصطناعي في عام 2022. في وقتها كان معظم الناس باصين للموضوع إنه جرافيكس، بس جرافيكس لسه شكله وحش، يعني مش بالتقنية، وخصوصا ان احنا كان عندنا في سكاي نيوز في عندنا يعني مواهب في صناعة الرسومات ثلاثية الأبعاد محترفين، وما شاء الله عليهم يعني أقوياء جدا في الشرق الأوسط وعاملين أعمال كبيرة. لكن الهدف عندي اللي خلاني تجرأت وطلبت من الإدارة إنه إحنا ينفع نشتغل بالـ AI أو بالذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن عشان نكون سباقين لما هو قادم. فهنا كان في شيء مهم، وهي الرؤية، إنه إحنا هل ده هيكون ترند فالناس هتتفرح بيه شوية وبعدين بيروح، ولا دي تقنية؟ التقنية تستمر، الترند بيقعد فترة وبيروح. فالتقنية اللي هتستمر زيها زي الإنترنت، زي السيارة، زي الطيارة، زي جهاز ضغط قياس السكر وقياس الضغط عندنا في المنازل دلوقتي لأهالينا والمرضى. لكن الذكاء الاصطناعي مع تطوره، أنا إلى الآن ويعني بعد السنوات الكتيرة في العمل فيه واستهلاكه بشكل يومي وبشكل يعني مبالغ فيه في بعض الأوقات، أنا ما بوفروش. طالما انت دفعت لك فلوسك واشتركت عندك فمن حق ان انا استخدمك، ما تقوليش لا. ف الى الان انا مش شايف انه الذكاء الاصطناعي هيحل محل البشر باي شكل إن كان. لكن هنا خلينا نتكلم شوية، ممكن الكلام يزعل بعض الاشخاص. انا شايف انه معظم البشر هم تابعين، فتعال نشوف كم مؤثر وكم متابع. المؤثرين نقول بالملايين، لكن المتابعين بالمليارات. فلو قلنا أو افترضنا عدد المؤثرين في الكوكب ممكن يوصلوا مثلا لعشرة مليون، 20 مليون، بس كم عدد البشر اللي عايشين على كوكبنا النهاردة؟ العدد
0: مليارات.
1: كبير، احنا نتجاوز النهاردة 8 مليار وشوية تقريبا يعني. فأنا بشوف انه دايما الذكاء الاصطناعي، وده دايما بذكره في المنتديات وفي المحاضرات اللي بعملها، الذكاء الاصطناعي هو هيستبدل الأشخاص الذين لا يعملون به.
0: جميلة هذه الزاوية. نعم،
1: احنا عندنا مهن حرفية سواء في مصر، في الخليج، في السودان، في المغرب، في أمريكا. شوف على مر الزمن، والله يعزكم، هديكم يعني مهنة أنا شايفها إنه لازالت مهنة مهمة، صانع الأحذية في الأزقة والشوارع القديمة. ما فيش شارع ما كانش فيه صانع أحذية، مهنة مهمة. بعد عصر الصناعة الحديث والتكنولوجيا الحديثة
0: والآلة
1: أصبح إصلاح الحذاء يكلف أغلى من حذاء جديد. فبالتالي النهاردة مين فينا لسه بيروح عشان يصلح حذائه؟ إذا هروح أصلح الحذاء بريالين 3 ريال، ساعتها بروح بشتري أصلا حذاء جديد ب4 ريالات وأموري تمام، وأنا فرحان أنا اشتريت حذاء جديد. فإذا أي شيء، أي مهنة تبتدي بتحتضر لازم الأشخاص العاملين فيها لازم يشوفوا هي بتحتضر ليه. هيلاقوا أنه في تعديل أو تطوير داخل على المهنة، فلازم يكونوا جاهزين. فأنجح أشخاص من صانع الأحذية زمان هم الأشخاص اللي بدروا وخلوا المحل بتاعهم محل بيع أحذية وليس تصليح.
0: نعم. إذا خذينا أمثلة من الإنتاج الفني والإنتاج التلفزيوني، يعني مثلا التوزيع الموسيقي، يعني هذه لها ناس فنانين، والآن سمعنا أنه الذكاء الاصطناعي أبدأ قدرات يعني جيدة في التوزيع الموسيقي.
1: حل.
0: وين بيكمن دور الموزعين الموسيقيين اللي كان يعتمد عليهم سابقا يعني؟
1: أوكي. رقم واحد، بالنسبة لاتجاه الموسيقى عموما، المطرب ليس عليه أي خطورة من الذكاء الاصطناعي، الملحن ليس عليه أي خطورة من الذكاء الاصطناعي. الوحيد اللي هيواجه مصيره في المهن الموسيقية مع الذكاء الاصطناعي هو الموزع، ومش هيفقد المهنة بالكامل. لكن النهاردة أنا عندي إحساس معين حابب أعمله في الأغاني العربية، فده مستحيل أيا كان تطور الذكاء الاصطناعي إن هو يجيب نفس الإحساس بتاع الموزع والملحن. في بعض الأشياء نعم ممكن نوصل فيها للإحساس بنسبة 100%، لكن بتكون بعد محاولات كبيرة جدا، وعلى شرط يكون اللحن نفسه سهل ممتنع بالنسبة للذكاء الاصطناعي. لكن لما نقرر إن احنا ننتج شيء شرقي بالكامل، هنا بيتوجب حرفة وخبرة معينة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. لكن النهاردة أنا عملت لكم أغنية كده،
0: أنا تفاجأت أنه أنت تكتب كذلك، الكاتب يعني وشاعر.
1: أنا لا، مش هنسميني شاعر، بس أنا أوقات بكتب اللي بحس بيه. فأنا بكتب أغاني باللهجة المصرية، بلحن، بس كمان مش شاعر غنائي محترف، لا، أنا بس هاوي، بحب أكتب اللي بحس بيه، بحب أتطرق لبعض المواضيع. بالأمس أنا كنت جالس في مقهى هنا في مسقط، وصراحة حسيت في بعض الأوقات أنه المكان بيحيل بشيء. فإزاي أنا مبسوط وسعيد النهاردة في عمان وفي الحاضر اللي أنا عايشه الآن في عمان، وبعدين أحس بريحة الماضي في عمان لسه موجود، فحاسس بشيء من الأصالة. أنا مرتاح نفسيا صراحة. مسقط فيها شيء جميل، إحنا عندنا في مصر كمان في تنوع شوية في التضاريس، لكن ما عندناش مدن وازدحام سكاني في مناطق جبلية. فبالتالي الشعور اللي شعرته مبارح كان رائع، كان بالنسبة لي جميل جدا.
0: كتبت بعض الكلمات؟

0: ايه الجمال ده
1: حبيبي.
0: شاعر مثل الاشعار.
1: حبيبي تسلم تسلم،
0: كلمات جميله حقيقه،
1: الله يخليك.
0: وتوزيع موسيقي جميل،
1: الحمد لله
0: واستعانه موفقه.
1: الحمد لله.
0: العمليه دي كلها اخذت كم يعني؟
1: والله الموضوع
0: يعني قدرة الذكاء الاصطناعي في انه يعمل هذا التوزيع الموسيقي وتزوده بالكلمات وهكذا.
1: اوكي، هي الفكرة دايما بالنسبة لي وين الفكرة؟ فأنا امبارح بس جلست وبدأت أكتب بماضيها وحاضرها، جميل كل ما فيها، حسيت الله حلو، عجبتني البداية. بعدين دخلت عملت سيرش ايه المواصفات الجمالية لمسقط والعمان، فالجبال وكذا وكذا، فبدأت اخد بعض الكلمات وارص شوية مع بعض لغاية ما كونت القصيدة. طيب انا حبيت اختم صراحة مش انه الغزل في عمان، لا، انا حبيت أأكد على انه احنا فعليا لله الحمد شعبين في بينا مودة وحب يعني لله وتلقائي.
0: صحيح.
1: فحبيت ان انا احط مصر في الموضوع، فاوكي طيب شو علاقة مصر بعمان؟ طيب خلينا نكتبها كذا وبس، خلصت اوكي. طيب فأنا كنت صراحة قاعد في المقهى، فحبيتش إنه الناس تحس إنه في واحد فنان قاعد هناك كده، فخبيت كده بقي شوية لغاية ما سجلت الأغنية، لأنه أنت عشان تدي اللحن للذكاء الاصطناعي لازم تغنيها. فحطيت إنه بماضيها وحاضرها جميل كل ما فيها، قلت أيوه حلو ده، غنيتها مرتين. المرة الثالثة حسيت إنه أوكي هو ده، اديت الاغنيه متلحنه للذكاء الاصطناعي وقلت له اعتمد الموسيقى التقليديه العمانيه، وكانهم مجموعه صيادين في بحر عمان يستمعون الى الاغنيه. لانه اوقات في ناس بتحط ثقه اكبر في الذكاء الاصطناعي، انه بس تقول له اعمل موسيقى عمانيه فيعمل موسيقى عمانيه. الذكاء الاصطناعي ممكن عادي خالص يحط لك الكتريك جيتار، ده مش مرغوب
0: وهذا
1: بالنسبه
0: دور
1: لي.
0: البرومت، يعني دور الاوامر اللي تعطيها. نعم
1: صحيح. فهندسه البرومت مهما كانت دقيقه، في اوقات كتير بتكون فهم او استيعاب الاله لتوليد الشيء اللي احنا راغبين فيه بيكون استيعاب بطيء، فبتضطر ترجع تعيد مرات طويله وكتيره. انا امبارح تقريبا يعني يمكن عدت 8 مرات بسبب بعض العيوب في النطق. فانا اوريدي مدي لك صوتي، التزم بصوتي لو سمحت، ما تقعدش تألف من عندك. فهو بيبتدي يغير حاجه مثلا بماضيها، فيقول بماضيها، لا ظه، ليه بتعمل كده؟ كنت بحاول امبارح كمان، بس طبعا الوقت اخذنا، انه كنت حابب يبتدي بماضيها وحاضرها جميل كل ما فيها، يكون مع الايكو صدى الصوت، وتحس انه في شخص ملقي للشعر في قاعه كبيره عملاقه، وبعدين تبتدي تدخل الفرقه الموسيقيه. عذبني معاه يا اخي، مش راضي.
0: لكن طلعت بشيء جميل حقيقه يعني.
1: الحمد لله. تسلم.
0: بنشكرك على هذا الاداء اللي شاركه المستمعين.
1: الله يخليك يا رب.
0: من خلال البرنامج التدريبي، انتم في اليوم الثاني الثالث،
1: احنا في الثالث، بكره الرابع والخامس ان شاء الله.
0: ما هي اهم المهارات التي من الضروري أن يتعلمها كل من له علاقة بالإنتاج التلفزيوني، خاصة يعني وأنت قريب من المشهد، خلينا نقول الخليجي يعني، واحتياجات يمكن الاحتياجات التدريبية لفرق العمل، على ماذا تركز؟
1: أوكي، الاحتياجات الخليجية أنا بشوفها أن هي احتياجات دايما متقدمة، لأنه آخر 15 سنة نقول أنه الخليج بقى متصدر المشهد. الخليج دلوقتي مش معزول زي زمان، الناس ممكن تقول مثلا نهتم بأخبار مصر، نهتم بأخبار لبنان، نهتم بأخبار الدول اللي كانت متصدر الدنيا زمان. دلوقتي مع السوشيال ميديا، مع اهتمام الناس سياحيا، أكبر الأشخاص على مواكبة صناعة محتوى مختلف تماما. فالنهاردة أنت ممكن تبص تلاقي أنه في

0: صانع محتوى امريكي عامل فيديوهات عن مسقط وعن عمان.
1: صحيح.
0: انا النهارده قبل ما اسافر اي مكان في العالم بحب ادخل اتفرج على المحتوى بتاع المدن نفسها عشان اشوف شكلها عامل ازاي. فبالتالي انت بتنقل حضارتك وتطورك، فبالتالي المنتج التلفزيوني او منتج المحتوى هو مرآة المجتمع. فبالتالي احنا بنركز دلوقتي في الدورة بتاعتنا رقم واحد محاولة للخروج من العباءة القديمة للمنتج التقليدي عشان يوصل لمستوى المنتج المتقدم. المنتج المتقدم هو جاهز أكتر لاستيعاب التكنولوجيا وموائمة التطور والبحث عن التطور اليومي. زائد الآن احنا ما عندناش نفس أعداد فريق الإنتاج زي الماضي، فبالتالي خصائص الفريق اختلفت. فالنهاردة أنا ممكن أنزل أعمل برنامج تلفزيوني أو مسلسل أو فيلم بأعداد ناس أقل بكتير من الماضي. فبالتالي سيكولوجية تعامل المنتج مع الفريق اختلفت، ولازم توظيف الفريق في أفضل شيء للاستفادة منه لإنتاج العمل بأقل ميزانية وفي نفس الوقت في أسرع وقت. فأنا النهاردة المنتج المتميز بالنسبة لي لم يصبح هو المنتج صاحب الميزانية والتواصل الأبرز، لا، لازم يمتلك في إيده أدوات إنتاجية أقوى، أدوات إبداعية أقوى، لازم يتخذ الذكاء الاصطناعي ظل أو صديق أو مساعد شخصي له عشان يقدر يساعده في تنظيم وتوظيف الفريق والأسيتس أو إنه الأصول اللي المفروض يستخدمها مع المعدات. فالنهاردة إحنا آخر إنتاج عملناه هنا لتلفزيون سلطنة عمان والحمد لله فخورين به، أنتجنا بعض الأشياء كانت معمولة بفرق محدودة لكن لله الحمد النتيجة كانت ممتازة. فالنهاردة المنتج لازم يكون عنده دراية كاملة ببرامج المونتاج، عنده دراية كاملة ببرامج الإخراج، عنده دراية كاملة بالمعدات ومستجداتها، عنده دراية كاملة بالمواقع وتصاريحها، وعنده دراية كاملة ببرامج الميزانية والمحاسبة. لأنه في النهاية المنتج أنا شبهتها للشباب عندنا في الدورة، في عندك محكمة المنتج، في عندك المستشار الأيمن للمحكمة للقاضي الرئيسي هو المدير، والمستشار الأيسر للقاضي في محكمة المنتج هو مدير الحسابات، والقاضي نفسه هو الجمهور. فتخيل انت كمنتج تيجي تقول والله ده كان فيه ظروف، اصلا احنا ما اخدناش وقتنا كويس، ده انا كان فيه عندي شخص تعب ما جاش، تقول له المحكمة مش هتسمع للشهادة دي، انت ما عندكش اصلا اتاحة تلم الجمهور وتقول لهم والله يا جماعة الخير كان العمل هيطلع افضل، بس لو كانت الناس التزمت بمواعيد، او لو كانوا اعطوني ميزانية اكتر، او لو كان عندي معدات مختلفة. الجمهور يحب يشوف النتيجة.
1: يعني من القصص اللي تمر علينا احيانا ونستغرب يعني كيف هذا الانتاج ظهر بهذه الطريقة، مثلا في احيانا حتى ازياء الممثلين او بعض التفاصيل الموجودة، لما يقول لك والله هذا فيلم مصور في حقبة زمنية معينة ويمر عليك مشهد في جهاز معين ما كان موجود في تلك الفترة، أو زي بطريقة معروف أنه لا يخاط بتلك الطريقة، ما موجود الأدوات اللي تخيط بتلك الطريقة. متى تحدث مثل هذه الهفوات وهذه الفجوات في إنتاج الأعمال قبل أن تصل الجمهور؟ لأن مثل ما تفضل الجمهور لن يستمع إلى مبررات تقول تعرف أنه هذا أنتجناه فقط في مدة كذا كذا يعني بشكل سريع عشان يصلكم بس يعني. فأهمية أنه العمل يأخذ وقته وأنه يدقق بشكل كبير قبل أن يذهب إلى محكمة الجمهور.
0: هو والله هنا أنا في المثال ده بالتحديد دايما والنهاردة وامبارح يعني كنت بركز معها مع الشباب على النقطة دي بالتحديد، أنه تعامل مع الفريق مع فريق العمل وكأنه جاهل كل شيء. لازم أنت تعمل القائمة بتاعتك وتتأكد ان كل واحد في الفريق وصلوا المعلومة حتى لو انت بتشتغل معاه كل يوم. لأنه مشكلة زي مشكلة الملابس أو اختيار غير موفق من الإكسسوار أو المواضيع اللي ممكن تظهر في زمن غير الزمن. على سبيل المثال هنا ممكن يكون الستايلست نفسه اتكلم مع المخرج واتفقوا على كل حاجة، بس الستايلست كان في دماغه فكرة ما قالهاش للمخرج، أو المخرج محطش قواعد يجب عمل 1 2 3 4 5 ويجب عدم عمل 1 2 3 4 5. أنا شمولية الممنوعات عندي في قائمة لازم تكون موجودة. يعني احنا بنوصل حتى مع الفريق نفسه، شو ملابسك وانت نازل تشتغل في ملابس الفريق، هو ورا خلف الكاميرا. بس انا لما يكون مثلا نازل النهارده عشان اشتغل في جو حار وهلبس لبس غير مناسب لدرجه الحراره، وننزل في الموقع ونبتدي نشتغل ونصور، وبعد شويه تيجي تقول لي انا مريض، انا حاسس باعياء، انا مش قادر استحمل الحراره بسبب ملابسي، اوكي، يبقى من هنا انا مسؤول كمنتج عن ملابس الفريق. لازم كل الاشخاص يقولوا لي شو راح يلبسوا هم نازلين بكره. طيب لو احنا رايحين نصور في شيء وبعدين يمكن نحتاج لقطه فندخل فيها مسجد، طيب لو واحد جاي لابس شورت تدخل كيف المسجد؟ فهنا لازم تكون حريص
1: ادق التفاصيل. اذا
0: بالضبط انت مسؤول كانك اب عن فريقك بالكامل، وكأنك خارج ومسافر معاهم رحلة طويلة. شو خدتوا معاكم في الشنط؟ حطيتوا كذا، اتأكدتوا من وجود كذا، معاكم هوياتكم، هويتك سارية ولا مش سارية. كل شيء هو راجع يصب عند المنتج، فالمنتج هو فعليا قائد العمل وهو اللي يتحمل الملامة ويتحمل كل الظروف إذا العمل ما تمش وعجب الجمهور.
1: نعم، هذا سؤال أخير لكن مهم، يمكن تناقشنا فيه تحت الهواء. نعرف أنه في بعض الوظائف فنية مهندسين، يعني هندسية، هو ما له علاقة يعني بالسيناريو ولا له علاقة بالمشاهد، هو مسؤول عن جهاز معين، أهمية أنه يلم بهذه التفاصيل، أهمية أنه يكون مثقف بفكرة العمل نفسه، مع الأخذ بالاعتبار أنه لن يقوم بأي دور له علاقة لا بسيناريو ولا بأزياء ولا بتفاصيل يعني لها علاقة في الإنتاج الجمالي للعمل، هو مهندس.
0: والله شوف هفاجئك دلوقتي في حاجتين. الهندسة، قسم الهندسة وقسم الاي تي، هم دايما يعني بدونهم طبعا الاعمال ما بتمشيش، لانه احنا في النهايه بنتعامل في تكنولوجيا وبنتعامل في اجهزه كتيره متعدده وفي يعني اشياء معقده اكتر على الشخص الفنان. بينما المهندسين او قسم الهندسه وقسم الاي تي هم موجودين لدعم الفنان لتحقيق احلامه، بس هناك بعض الاشخاص بيكونوا ذو قدرات يعني خارقه، لأنه بيكون مهندس لكن عنده إحساس فني، فبيبتدي يتوقع شو المشاكل فيبتدي يعمل على أنه المشاكل لا تحدث. وفي بعض الأشخاص بيكونوا فنانين أكتر فيبتدوا ما يفكروش بس في المشاكل، هم بيفكروا إزاي نقدر نخلق حلول أكتر تساعد الفريق لإنجاز عمله بشكل أفضل وتوصل التقنية بتاعتنا لوسيلة عرض أفضل ومريحة للجمهور. وفي مش بس الهندسة والآي تي، أنا لغاية عامل الشاي والقهوة اللي معقول يكون معاك في اللوكيشن ممكن شخص يكون فنان حرفيا، فهو عارف انه الشخص ده مثلا عنده مشهد راح يركض فيه او كذا، بتلاقيه جاهز بإزازة المية بتاعته، هو هنا بيسبورت او بيعمل دعم خاص للممثل اللي جري او المصور اللي كان حامل الكاميرا مثلا وبيركض بيها مسافة طويلة مثلا وفي درجة حرارة معينة. اذا كل من في اللوكيشن سواء تقني او فني او فنان او اعلامي هو يقدر يراقب الموقف بعيونه ويبتدي يدخل الموضوع على مخه ويبتدي يحلل ايه اللي ممكن اعمله عشان اخلي حياة الفريق افضل واحسن. وانس انه كل الفريق بيفكر بنفس الستايل ده ساعتها انت بتاخد نتيجة شغل 500%. مستحيل تحققها بفريق ما بيحبش بعضه أو مش فاهم بعضه.
1: نعم، هنا تظهر يا أخي قوة تجانس فريق العمل يعني
0: صحيح.
1: في إنتاج أي عمل. نحن سعيدين جدا بهذا الحوار
0: حبيبي.
1: معك
0: أنا
1: الأستاذ
0: سعدت بك
1: محمد،
0: أكثر.
1: ونتمنى إن شاء الله للبرنامج التدريبي
0: الله
1: كل
0: يخليك.
1: التوفيق وللمشاركين كذلك
0: إن شاء الله.
1: الاستفادة. إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
0: والله أنا بحب أشكرك على الاستضافة ومبسوط، وأحب يعني أهدي تحياتي لكل الشعب العماني، والله يديم عليكم النعمة والسلام والأمان، وإن شاء الله دايما كده نشوفكم في يعني أقوى المستويات
1: بإذن الله تعالى.
0: وأحسنها إعلاميا على مستوى المنطقة إن شاء
1: شكرا،
0: الله.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ
0: تسلم
1: محمد
0: تسلم.
1: غنيم، كنت معنا في برنامج استديو الظهيرة، والشكر موصول لكم مستمعينا أينما كنتم. تقبلوا تحيات فريق العمل عبد الله السعيدي حمد الفرعي، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. نلقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعينا ونقدم لحضراتكم الفترة الإخبارية الثانية، نستهلها بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم، المجلس البلدي في مسقط يستعرض الخدمات الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة في المحافظة.
1: إسرائيل تصاعد من استهدافاتها للأراضي المحتلة واستمرار حملات الاستيطان والقتل والتضييق على حياة الفلسطينيين.
0: وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تتوقع ردا رسميا من الولايات المتحدة على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز.
1: الرئيس الأرجنتيني يهدد بمقاضاة المملكة المتحدة على خلفية مشروع نفطي قبالة جزر فوكلاند.
0: إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بالعلاقات الطيبة بين البلدين، معربا عن تمنياته لهذا البلد الصديق بقيادة فخامته بتحقيق النمو المتواصل والاستقرار الدائم.
1: ترأس صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اليوم اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واطلع المجلس على عرض مقدم من المديرية العامة للخدمة الصحية لمحافظة مسقط حول الخدمات والبرامج الصحية المقدمة في المحافظة. وصادق المجلس على محضر اجتماعه السابق وما تضمنه من توصيات بشأن خطة وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026، كما استعرض المجلس توصيات اللجان الدائمة بشأن عدد من الموضوعات الخدمية والتنظيمية والتنموية. أما في الجانب الصحي والبيئي، فبحثت لجنة الشؤون الصحية والبيئية مستجدات قطاع إدارة النفايات ببلدية مسقط وما يرتبط به من كفاءة عمليات النقل والالتزام بالأوقات المحددة والتوعية المجتمعية بما يسهم في الارتقاء بمستوى النظافة العامة والحد من الآثار البيئية والصحية. وتعزيزاً للمسار التنموي، تناولت لجنة تطوير وتنمية المحافظة عدداً من المقترحات الهادفة إلى تنويع المرافق والأنشطة في ولاية العامرات. واطلع المجلس على عدد من الخطابات الواردة شملت مقترح إعادة بناء مستشفى قريات بما يتناسب مع التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده الولاية.
0: وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث ترسم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستوى متصاعد من الاستهدافات للأراضي الفلسطينية يهدف للمساس بالوجود الفلسطيني عبر عدة قنوات أبرزها التهويد والاستيطان والقتل والتضييق على حياة الفلسطينيين.
2: لليوم الرابع من عيد العرش اليهودي توفر شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحماية لمئات المستوطنين الذين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية وسط دعوات بهدم الحرم القدسي وإقامة الهيكل المزعوم في مكانه. المستوطنون اعتدوا على الفلسطينيين عند باب العمود في القدس في وقت اقتحمت وحدات من الجيش الإسرائيلي بلدتي كفر عقب وحزمة شمال المدينة المقدسة. المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية كان ساحة اقتحام من قبل مئات المستوطنين يتقدمهم وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن جفير. المستوطنون نفذوا اعتداءات. قرية جالوت قرب نابلس اقتحمها مستوطنون وأغلقوا الطرق المؤدية إليها وأحرقوا ممتلكات ومركبات، إلى جانب اقتحام قرية المغير شمال رام الله وتخريب أراض زراعية في عدة مناطق. الصليب الأحمر الدولي طالب بتوفير الحماية العاجلة لسكان الضفة ووضع حد لأعمال العنف المتكررة. ورصدت عدة جهات تصاعدا لمستوى النشاط الاستيطاني في الضفة منذ منتصف يونيو الماضي. الأمم المتحدة أفادت أن هجمات المستوطنين تسببت في نزوح أكثر من 6500 فلسطيني في الضفة منذ العام 2023. وأضاف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن القيود الإسرائيلية تحرم آلاف الفلسطينيين من الحصول على الخدمات الأساسية. جيش الاحتلال يدعم اعتداءات المستوطنين وينفذ بدوره أخرى. بلدة بيتونيا غرب رام الله تعرضت لاقتحام عشرات المستوطنين بدعم جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص لتغطية انسحاب الجماعة المقتحمة، إلى جانب اعتقال الجيش فلسطينيين خلال سلسلة مداهمات. في قطاع غزة اغتيال جديد. إسرائيل أعلنت استهدافها لقائد لواء القسام شمال غزة بقصف شقة سكنية. المصادر الفلسطينية أكدت استشهاد اثنين من الفلسطينيين في الهجوم، ليتبعها الإعلان عن شهيد ثالث سقط برصاص آليات في المنطقة الوسطى التي سمعت فيها أصوات نسف ضخمة للمباني في الجزء الشرقي. الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب لقواته المنتشرة في القطاع مع تهديد قادة في الجيش بحتمية شن هجوم موسع على غزة. الواقع الإنساني والإغاثي كارثي وفق المكتب الإعلامي الحكومي الذي رصد 5147 خرقا إسرائيليا لإعلان وقف إطلاق النار منذ نحو عام، تسبب بعضها في استشهاد 1421 شخصا، إضافة لنزوح 1.5 مليون من الفلسطينيين في 270 ألف خيمة، 162 ألفا منها غير صالحة للاستخدام، مع تصنيف 255 بناية سكنية بالمتصدعة والآيلة للسقوط. نحو مزيد من التصعيد تتجه الأراضي الفلسطينية لأهداف إسرائيلية انتخابية وأخرى استراتيجية ذات صلة بالسعي لطمس الوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وفي سوريا استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية بأربع قذائف مدفعية قرية بريف القنيطرة الجنوبي، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء محافظة درعا. وتواصل إسرائيل خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقف إسرائيل وإلزامها بالانسحاب الكامل من أراضيها.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الموجود في نيويورك إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز. وأضاف عراقجي الذي يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن الوسطاء يأملون أن يتم ذلك بحلول يوم غد الثلاثاء. وعقدت الأسبوع الفائت محادثات في نيويورك بين عراقجي والمبعوثين الأمريكيين أو المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر. ووضعت إيران شرطا مسبقا لإنهاء الإغلاق الذي فرضته على مضيق هرمز بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها في أواخر فبراير الفائت، وهو وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام في أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان.
0: هدد الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي بمقاضاة المملكة المتحدة على خلفية مشروع نفطي قبالة جزر فوكلاند التي تتنازع السيادة عليها المملكة المتحدة والأرجنتين. وكانت حكومة ميلي باشرت بالفعل إجراءات قانونية ضد المشروع الذي سمحت به بريطانيا، معتبرة أنه ينتهك قرارا صادرا عن الأمم المتحدة يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في الجزر إلى حين تسوية النزاع. وتتمسك بونس آيرس بمطالبتها بالسيادة على جزر فوكلاند. في المقابل أكدت الحكومة البريطانية دعمها للشركات العاملة قرب الجزر، معتبرة أن لها الحق في تطوير مواردها الطبيعية بالطريقة التي تراها مناسبة. يذكر أن الطرفين خاضا حربا حول الجزر في العام 1982 أسفرت عن مقتل المئات من الجانبين.
1: قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن العلاقات مع طوكيو تتجه لتعود إلى طبيعتها، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الياباني السابق تاكيشي إيوايا الذي يقود وفدا تجاريا إلى بكين. وتصاعدت التوترات الدبلوماسية بين البلدين منذ أن لمحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي إلى احتمال تدخل طوكيو في حال تعرضت تايوان لهجوم. ورداً على ذلك حذرت الصين مواطنيها من السفر إلى اليابان وفرضت قيوداً تجارية أدت وفق تقارير إعلامية إلى تراجع كبير في إمدادات المعادن الأرضية النادرة الحيوية إلى الشركات اليابانية.
0: ارتفعت حصيلة القتلى بغارة نفذها الجيش البرمي أمس على سوق في راخين غرب بورما، ارتفعت إلى 50 شخصا. وقال عمال الإغاثة إلى أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى نظرا إلى فقدان بعض الجثث جراء الحرائق التي اندلعت عقب الاستهداف. وتعد راخين واحدة من الولايات الأكثر تضررا جراء الحرب الأهلية التي عقبت الانقلاب العسكري في بورما عام 2021، لكن السوق ازدهرت بفضل طريق التجارة النهرية إلى الهند. ويسيطر جيش أراكان على معظم أراضي راخين باستثناء بعض المناطق التي لا يزال الجيش يدافع عنها. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 500,000 شخص يعيشون في راخين بحالة نزوح نتيجة النزاع.
1: قضى 4 أشخاص في بانكوك جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تجتاح تايلاند منذ منتصف سبتمبر، لترتفع حصيلة الذين لقوا حتفهم إلى 23 شخصا وفق ما أفادت الحكومة التايلاندية. وأفادت هيئة إدارة الكوارث بأن الفيضانات طالت 29 من 77 محافظة في تايلاند، وتأثر نحو 700,000 شخص بارتفاع منسوب المياه في العاصمة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ. ولا تزال أجزاء من بانكوك غارقة بالمياه، فيما أغلقت المدارس لليوم الثاني على التوالي، واضطر الآلاف إلى اللجوء إلى مراكز إيواء في أنحاء المدينة.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع الأمنية في أنحاء شمال إثيوبيا يفاقم الاحتياجات الإنسانية ويعرقل عمليات الإغاثة. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أن الوصول الإنساني تعطل بشكل حاد بسبب انقطاع الاتصالات وتعليق الرحلات الجوية من وإلى منطقة تيغراي وبعض المواقع في أمهارة. وأشار إلى أن عددا من شركاء الأمم المتحدة قلصوا أنشطتهم أو علقوها، مما أدى إلى انخفاض عدد المنظمات الإنسانية العاملة على الأرض في وقت تتزايد فيه الاحتياجات. الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم، المجلس البلدي في مسقط يستعرض الخدمات الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة في المحافظة.
1: إسرائيل تصعد من استهدافاتها للأراضي المحتلة واستمرار حملات الاستيطان والقتل والتضييق على حياة الفلسطينيين.
0: وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تتوقع ردا رسميا من الولايات المتحدة على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز.
1: الرئيس الأرجنتيني يهدد بمقاضاة المملكة المتحدة على خلفية مشروع نفطي قبالة جزر فوكلاند.
0: أهلا بكم من جديد. اختتمت الأكاديمية السلطانية للإدارة البرنامج التنفيذي في الإدارة المحلية الذي يعمل على دعم مسارات التنمية في المحافظات. ركز البرنامج على التخطيط التنموي وإدارة المشروعات وإعداد الخطط الاستراتيجية وتطوير الخريطة الاستثمارية.
3: تقرأ محافظات سلطنة عمان 11% النسبية بدقة، بينما جزء من خارطة المشروعات أصبحت ماثلة في الولايات. من أقصى الشمال مسندم لأرض اللبان جنوبا تنمى القيادات لتحدث فرقا في تنمية المحافظات. هكذا بني البرنامج التنفيذي في الإدارة المحلية الذي يشارك فيه 25 قياديا في مؤسساتهم، ينتظر منهم المساهمة في تغيير المشهد التنموي. برنامج يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للإسهام في تمكين المحافظات بما يتواءم مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية. صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار تحدث قائلا:
4: المنظومة تتطور باستمرار، هناك أدوات تشاركية بين المؤسسات على المستوى الوطني وأيضا الإدارات إن كانت مكتب المحافظ أو الإدارات المتواجدة في المحافظات الأخرى لفهم العلاقات، فهم أدوات التشاركية وأيضا قراءة القطاعات ليس من إطار مؤسسي إنما من إطار الشركاء في القطاع نفسه. فنقدر نقول اليوم التنمية اليوم تحركت على أسس الشراكة هذه، وأيضا فهم الداخلي للمحافظات احتياجاتها التشاركية مع المجتمع، أيضا دور المجالس البلدية وتفعيله خلال الدورة الحالية أعان من خلال ما يصل للمجالس هذه من خطط ودراسات وتحليل، وأيضا جلوس القطاعات مع المجالس. فالمجتمع اليوم أصبح على مستوى أعلى من التشاركية، وبالتالي نرى حركة أسرع أيضا في طرح الأفكار وصولها إلى مراحل التنفيذ أيضا والمتابعة.
3: تحد في محافظة، إجابة في محافظة أخرى، هكذا سار البرنامج الذي تدارس فيه المشاركون على التخطيط التنموي وإدارة المشروعات والمهارات القيادية والإدارة الفعالة وإعداد الخطط الاستراتيجية وتطوير الخارطة الاستثمارية. شيخة بنت يحيى المسكري مشرفة البرنامج تحدثت قائلة:
5: اشتمل البرنامج على مخيم قيادي، تطوير القيادات مطلب وتوجه وطني حاليا، المشاريع وإدارة المشاريع والتخطيط أيضا ليس مختصر على فئة معينة في المحافظة ولكن الجميع معني فيها، طلعهم على بداية الفكرة وتدعيمها بالبيانات وابتكار الحلول واستدامتها المالية أيضا.
3: الرحلة البرنامج انتهت بأفكار وحلول مستدامة، مشروعات يمكن أن تنفذ في محافظات سلطنة عمان التي ترتكز اليوم على نظام اللامركزية الذي بدأ ثماره تقطف على أرض الواقع. لإذاعة سلطنة عمان فارس بن جمع الوهيبي مسقط.
1: ينفذ المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء برامج دراسية مكثفة لتأهيل 24 قاضيا مساعدا تمهيدا لإلحاقهم بالمرفق القضائي خلال الفترة المقبلة، ويشتمل البرنامج على تأهيل علمي وقانوني وتطبيقي متكامل يهدف إلى تطوير المعارف القضائية وتعزيز المهارة القانونية إلى جانب التدريب العملي على الإجراءات القضائية وأخلاقيات العمل القضائي، بما يسهم في إعداد قضاة يمتلكون الكفاءة المهنية والمعرفة القانونية اللازمة للعمل القضائي.
0: استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية خلال اجتماعه سير العمل والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، من بينها مشروع ميدان الفروسية والواجهة البحرية بالأشخرة وميناء مصيرة متعدد الأغراض. واستضاف المجلس دائرة الطرق بالمحافظة التي قدمت عرضا حول اختصاصاتها وإنجازاتها والمشروعات المنفذة والمخطط لها لتعزيز كفاءة شبكة الطرق، وتناول العرض استكمال الجزء الثاني من المرحلة الثانية لطريق السلطان تركي بن سعيد الممتد من ولاية الكامل والوافي إلى ولاية صور، واستكمال الأعمال المتبقية من ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى دوار بلاد صور، إلى جانب تصميم وتنفيذ طريق وادي بني جابر وأعمال الرصف الخرساني للطرق الجبلية. وترأس الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
1: وفي محافظة جنوب الباطنة استعرض المجلس البلدي خلال اجتماعه عددا من تقارير اللجان والخطط الخدمية إلى جانب موضوعات تتعلق بالبنية الأساسية والطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار واستخدامات الأراضي، كما بحث المجلس احتياجات ولايات الرستاق وبركة والمصنعة ونخل ووادي المعاول والعوابي شملت مشاريع الطرق والمرافق العامة والخدمات التعليمية والبيئية، إلى جانب تطوير المرافق السياحية وربط بعض القرى بخدمة المياه. ترأس الاجتماع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة.
0: بدأت الإدارة العامة للإسعاف بهيئة الدفاع المدني والإسعاف اليوم مرحلة الترقيق الخارجي على نظام إدارة الجودة وفق متطلبات المواصفة الدولية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز جودة وكفاءة منظومة العمل وترسيخ مبادئ الحوكمة والتميز المؤسسي. ويتضمن الترقيق التحقق من جاهزية نظام إدارة الجودة ومراجعة الوثائق والإجراءات المعتمدة والوقوف على مستوى التطبيق الفعلي للنظام، إلى جانب تقييم فاعلية العمليات ومدى تحقيق الأهداف ومتابعة مؤشرات الأداء وإدارة المخاطر. ويمثل الترقيق الخارجي مرحلة مهمة في مسيرة الإدارة العامة للإسعاف نحو الحصول على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية، بما يعزز استدامة نظام إدارة الجودة ويرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات الإسعافية.
1: نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس اللقاء العلمي التفاعلي المشترك حماية الطفل كمنظومة متكاملة بين البحث العلمي والآليات الوطنية، وهدف اللقاء إلى تعزيز التكامل بين الجهات الأكاديمية والتطبيقية في مجال حماية الطفل وربط مخرجات الدراسات والبحوث العلمية بالآليات الوطنية المعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بما يسهم في تطوير منظومة الحماية وتعزيز المصلحة الفضلى للطفل. كما أتاح اللقاء الاستفادة من جهود طلبة جامعة السلطان قابوس ومخرجاتهم البحثية من خلال رسائل الماجستير بجامعة السلطان قابوس التي تسهم في دعم وتطوير الممارسات الوطنية في مجال حماية الطفل، حيث تضمن اللقاء استعراض عدد من الدراسات والمخرجات العلمية ذات الصلة بحماية الطفل.
0: بحث وفد وزارة التجارة والصناعة والترويج للاستثمار إلى جمهورية تنزانيا المتحدة تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية والاقتصادية ومجتمع الأعمال التنزاني وبناء شراكات بين القطاع الخاص في البلدين. ترأس الوفد سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجي وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، التي أكدت على أن العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة تستند إلى روابط تاريخية عميقة، مضيفة أن المرحلة المقبلة تتيح فرصا للانتقال بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرة إلى أن سلطنة عمان تنظر إلى جمهورية تنزانيا المتحدة باعتبارها شريكا مهما في شرق أفريقيا في ظل ما تتمتع به من مقومات اقتصادية وفرص واعدة. وتأتي الزيارة لتعزيز حضور سلطنة عمان الاقتصادي والاستثماري في الأسواق الأفريقية والبناء على العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمعها بجمهورية تنزانيا المتحدة، بما يسهم في تطويرها إلى شراكة اقتصادية أكثر اتساعاً والاستفادة من الفرص والإمكانات التي يتمتع بها البلدان. وتشمل الزيارة عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين ومؤسسات حكومية واقتصادية في جمهورية تنزانيا المتحدة، ولقاءات مع مستثمرين ورجال أعمال تنزانيين لبحث فرص التعاون والاستثمار والتعريف بالقطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان واستكشاف المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة لشراكات ومشروعات مستقبلية بين الجانبين.
1: أكثر من 200 مليون ريال عماني إجمالي قيمة المحتوى المحلي في مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، فيما بلغ متوسط نسبة المحتوى المحلي أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق.
6: مؤشرات تعكس حجم القيمة الاقتصادية المتحققة للاستثمارات الموجهة لتطوير مشروعات الطرق في سلطنة عمان من خلال زيادة مشاركة الكفاءات والشركات العمانية ودعم المنتجات الوطنية وتوسيع إسناد الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تجاوز إجمالي قيمة المحتوى المحلي في هذه المشروعات 200 مليون ريال عماني حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، فيما بلغ متوسط نسبة المحتوى المحلي أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق. ووضعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعزيز المحتوى المحلي في مختلف المشروعات التي تنفذها ضمن أولوياتها الأساسية، وعبر مجموعة من الاشتراطات والإجراءات عند التعاقد لتنفيذها، مثل ضمان توفير فرص العمل للعمانيين وشراء المنتجات والخدمات من السوق المحلية، ويشمل ذلك التشغيل والتوريد والتصنيع وإسناد الأعمال ونقل المعرفة، بجانب تطوير المؤسسات الوطنية وبناء القدرات الفنية والإدارية، بما يعزز استفادة الاقتصاد الوطني من الإنفاق على المشروعات. وتمثل مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات أحد المجالات التي تتجسد فيها فرص المحتوى المحلي بصورة مباشرة، نظرا لتعدد مكوناتها وارتباطها بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية. فنحو 70% من المواد المستخدمة في هذه المشروعات يجري تصنيعها محليا، وبلغت قيمتها 80 مليون ريال عماني. كما أسهم زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية متى ما استوفت المتطلبات الفنية والمواصفات المعتمدة في دعم الصناعة المحلية وتوفير طلب مستدام على المنتجات العمانية وتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بقطع الإنشاءات والبنية الأساسية. وقد تجاوزت نسبة السلع المستخدمة في مشروعات الطرق والتي جرى شراؤها من السوق المحلية 95% من إجمالي السلع. كما بلغت قيمة الأعمال الفرعية المسندة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن عقود المشروعات أكثر من 50 مليون ريال عماني بنسبة تزيد على 10%، الأمر الذي يتيح للمؤسسات الوطنية تطوير قدراتها الفنية والإدارية والمالية وبناء سجل أعمال وخبرات تنفيذية والاستثمار في المعدات والتقنيات، بما يعزز قدرتها على المنافسة والدخول في مشروعات أكبر مستقبلاً.
1: صعد حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270%، ليبلغ 74 مليون ريال خلال الفترة من 2023 إلى 2025، كما ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 26 شركة، وتجاوز عدد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة 400 موظف.
7: سلطنة عمان تخطو بشكل متسارع نحو تأسيس قطاع فضائي لا يقتصر على التجارب، بل يتجه نحو بناء سوق جديدة تستقطب الاستثمار وتنتج حلولا وخدمات ذات قيمة اقتصادية، وتنفيذ برامج متخصصة لبناء القدرات الوطنية وتعزيز حضورها الدولي. تقرير المركز الوطني للفضاء والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من 2023 وحتى 2025 أشار إلى أن عدد الشركات العاملة في قطاع الفضاء ارتفع إلى 26 شركة، فيما تجاوز عدد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة في قطاع الفضاء 400 موظف. ونما حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني. وفي مجال البنية الأساسية يأتي مشروع القمر الاصطناعي للاتصالات عمان سات 1، حيث وقعت سلطنة عمان اتفاقية تصميم وتصنيع وإطلاق القمر الاصطناعي مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء في نوفمبر من العام الفائت، على أن تتم عمليات تصميم وتصنيع واختبارات وإطلاق القمر الاصطناعي بين الأعوام 2026 إلى 2029. ومن المتوقع أن تبدأ عملية تشغيل القمر الاصطناعي في العام 2029. وفي الدقم تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى تطوير ميناء فضائي وطني لإطلاق المركبات الفضائية التجريبية وشبه المدارية، تمهيدا لتقديم خدمات إطلاق تجارية بحلول عام 2027، حيث شهدت الدقم مشروع إطلاق تجريبي لصاروخ الدقم 1 في عام 2024، فيما شهد العام الماضي تنفيذ مهمة الدقم 2 لإطلاق المركبة التجريبية شبه المدارية كيا 1. وعلى مستوى القطاع الخاص شهدت سلطنة عمان إطلاق القمر الاصطناعي أمان واحد في عام 2023، وفي عام 2024 أطلق القمر عدسة عمان واحد الذي يدمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد، ويدعم تطبيقات مراقبة الأرض وتحليل البيانات البيئية وإدارة الأزمات والتغيرات المناخية. البرنامج الوطني للفضاء يولي أهمية لبناء الكفاءات الوطنية، حيث استفاد من البرنامج الذي يمتد خلال الفترة من 2024 وحتى 2027 أكثر من 300 مستفيد، ويشمل مسارات مهنية وأكاديمية وبحثية وتجارية وريادية. كما أقامت الوزارة برنامج مسرعة عمان للفضاء ومختبر هندسة الفضاء بجامعة السلطان قابوس ومعسكر رواد الفضاء للناشئة وهكذا الناسا لتطبيقات الفضاء وركن علوم وتقنيات الفضاء في متحف الطفل. وشرعت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد قانون الفضاء العماني والأطر التنظيمية الداعمة بما يضمن الامتثال للالتزامات الدولية ويعزز الثقة الاستثمارية ويؤسس لبيئة تنظيمية متوازنة ومحفزة للنمو المستدام، بالإضافة إلى تعزيز حضورها الدولي بعد انضمامها إلى عضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية في أكتوبر من العام 2024 واتفاقية أرتمس في يناير من العام الحالي، واستضافة النسخة الأولى والثانية من مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء في عام 2024 و2026. وتعكس هذه التطورات توجه سلطنة عمان نحو بناء منظومة فضائية وطنية متكاملة ومرحلة جديدة من التمكين والتشغيل تدعم الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة ومستهدفات رؤية عمان 2040.
0: اختتمت وزارة التجارة والصناعة والترويج والاستثمار الحملة الوطنية غير جو، وهدفت إلى تحفيز النشاط التجاري والسياحي وتنشيط الأسواق وتعزيز تجربة التسوق خلال موسم الصيف من خلال منظومة متكاملة من العروض والفعاليات والجوائز. وشهدت الحملة انتشارا إعلاميا وإعلانيا واسعا عبر الشاشات الرقمية واللوحات الخارجية على الطرق الرئيسية وفي المراكز والمجمعات التجارية، إلى جانب عرض إعلانات الحملة في أكثر من 100 محطة وقود، ما أسهم في توسيع نطاق وصول رسائلها إلى مختلف شرائح المجتمع. رعى الحفل الختامي للحملة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 23 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 110 دولارات و78 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
0: عالميا ارتفعت أسعار النفط اليوم للجلسة الثانية على التوالي وسط استمرار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط نتيجة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، رغم مؤشرات على تعافي صادرات الخام من المنطقة. وصعدت العقول الآجلة لخام برنت 63 سنتا لتسجل 105 دولارات و91 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا ليصل إلى 93 دولارا و32 سنتا للبرميل.
1: استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أدنى مستوياتها في أكثر من 7 أسابيع، إذ لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، ليسجل 4124 دولارا و57 سنتا للأوقية، وذلك بعدما بلغ في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ 5 أغسطس الماضي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.03% لتسجل 4156 دولارا و70 سنتا للأوقية. أما أسعار الفضة فسجلت انخفاضا بمقدار 0.06% لتسجل 60 دولارا و62 سنتا للأوقية. تعيد التوترات الجيوسياسية واضطرابات طرق التجارة تشكيل حسابات الأمن الغذائي، فيما تكثف تركيا تحركاتها لتقليل هذه المخاطر وتأمين احتياجاتها من المدخلات الزراعية وتنويع مصادرها وأسواقها.
8: لم تعد تداعيات الحروب والتوترات الإقليمية تقتصر على الأمن والسياسة، بل امتدت إلى حركة التجارة والنقل وإمدادات الطاقة والأسمدة، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الإنتاج الزراعي وسلاسل الغذاء. وفي هذا السياق توسع تركيا ما تصفه بالدبلوماسية الزراعية في محاولة لتقليل مخاطر اضطراب الإمدادات عبر تعزيز التعاون مع دول تمتلك أهمية في أسواق الغذاء ومدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها روسيا والصين ودول آسيا الوسطى. ويبرز تأمين الأسمدة كأحد الملفات الأساسية نظراً لارتباطها المباشر باستمرارية الإنتاج الزراعي. وفي هذا الإطار عززت أنقرة تعاونها مع موسكو لضمان استمرار تدفق الأسمدة والمواد الخام في وقت تؤثر فيه الأزمات الجيوسياسية في حركة التجارة وتكاليف النقل. وتتحرك تركيا بالتوازي لتوسيع أسواق منتجاتها الزراعية خصوصاً في الصين وآسيا الوسطى، بما يشمل منتجات غذائية وزراعية متنوعة، إلى جانب تعزيز التعاون في التكنولوجيا والخبرات الزراعية. وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية مع تغير طرق التجارة العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط وما تسببه من مخاطر على الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن واضطراب سلاسل الإمداد. وبذلك تتجاوز الدبلوماسية الزراعية التركية مفهوم التجارة التقليدية لتصبح جزءا من استراتيجية أوسع لإدارة المخاطر المرتبطة بالأزمات الدولية من خلال تنويع مصادر الإمداد والأسواق والحفاظ على استمرارية تدفق المدخلات والمنتجات الغذائية. وتعكس هذه السياسة اتجاها دوليا متزايدا نحو التعامل مع أمن الغذاء باعتباره عنصرا من عناصر الأمن الاقتصادي والاستراتيجي وليس مجرد ملف زراعي. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: عقد في مسقط مؤتمر صحفي لإطلاق حملة ومسابقة توعوية حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وتهدف الحملة إلى نشر الثقافة والوعي والتيقظ لمختلف وسائل الاحتيال والروابط الوهمية.
9: تتضاعف مخاطر الاحتيال الإلكتروني يوما بعد يوم، والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ولأن الوقاية تبدأ بالتوعية، عقد بنك مسقط بالشراكة مع شرطة عمان السلطانية مؤتمرا صحفيا لإطلاق حملة ومسابقة توعوية، كما تم الإعلان عن رصد جوائز تشجيعية للفائزين في المسابقة سعيا لتقديم محتوى توعوي مبتكر. وقال المقدم محمد بن سلام الهشامي مدير العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية لإذاعة سلطنة عمان:
10: المسابقة هي امتداد لهذه الحملة، ونحن على يقين أن المجتمع بكافة شرائحه سواء كان الأفراد أو المؤسسات، الأبناء أو الكبار، هم شريك في هذه التوعية، ولذلك جاءت هذه المسابقة من أجل أن يكونوا هم في عمق يعني هذه الظاهرة.
9: 10 أساليب شائعة للاحتيال الإلكتروني: التصيد الاحتيالي، التصيد عبر الرسائل النصية، المكالمات الاحتيالية، الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مواقع التسوق الوهمية، احتيال الاستثمار والعملات الرقمية، احتيال الوظائف، برامج الفدية، احتيال الدعم الفني، والاحتيال العاطفي. كما أضاف طالب بن سيف المخمري مدير أول للعلاقات المجتمعية والإعلام ببنك مسقط لإذاعة سلطنة عمان:
11: هدفنا اليوم الأساسي بأن احنا فعلا يعني نرفع مستوى الوعي لدى الجمهور، لدى المقيمين على أرض سلطنة عمان، بحيث أنه احنا نقول أنه التعرض للاحتيال الإلكتروني له آثار اجتماعية كبيرة، سواء كانت آثار مالية، آثار نفسية، وآثار غيرها. فلذلك احنا بالنسبة لنا الحملة هذه هي مسؤولية مجتمعية في بنك مسقط.
9: العمل على نشر الثقافة والوعي والتيقظ لمختلف وسائل الاحتيال والروابط الوهمية خاصة للناشئة وكبار السن، فشبكة الاحتيال يعملون على هندسة مجتمعية وإغراء مالي. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
1: وفي صفحتنا الرياضية يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم مع نظيره الكويتي في مواجهة مصيرية لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الخليج العربي 27 لكرة القدم، ويدخل منتخبنا اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بينما يتذيل الكويت الترتيب دون نقاط بعد تأكد خروجه رسمياً، وتنحصر حظوظ الأحمر العماني في التأهل إلى المربع الذهبي بتحقيق الفوز والانتصار ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، إضافة إلى تعثر العراق أمام السعودية بالخسارة ليتم المفاضلة بعد ذلك بفارق الأهداف الإجمالي لحسم بطاقة العبور.
0: انطلقت اليوم بميدان الهجان السلطانية بالفليج في ولاية بركة منافسات المحطة الأولى للسباقات الأهلية للهجن للموسم 2026-2027 بمشاركة عدد من ملاك ومضمري الهجن من مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث افتتحت منافسات اليوم بسباقات فئة الحقائق لمسافة 3 كيلومترات بإقامة 18 شوطا، وتتواصل المنافسات غدا الأربعاء بإقامة سباقات فئة اللقايا لمسافة 4 كيلومترات وتتضمن 12 شوطا بواقع 8 أشواط للأبكار و4 أشواط للقعدان، إلى جانب إقامة 3 أشواط لفئة الراكب البشري لمسافة 2 كيلومترين.
1: تنطلق في 1 أكتوبر القادم منافسات النسخة الثانية من بطولة الأكاديميات لكرة القدم بمحافظة ظفار التي تنظمها المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بالمحافظة، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 8 أكاديميات، وذلك بهدف صقل مهارات اللاعبين واكتشاف المواهب الكروية الواعدة وبناء جيل جديد من الرياضيين، إلى جانب ترسيخ قيم الإخاء والتعاون والتنافس الشريف بين الأكاديميات والفرق المشاركة وفتح آفاق للتعاون المستقبلي.

0: أحد أصعب سباقات ألعاب القوى وأكثرها تنافسية.
1: اتهم فيفا وهو الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الأوروبي ويفا للعبة بشن حملة تضليل في إطار مسعاه للحصول على وثائق تتعلق بخطة جاني إنفانتينو المجهضة لبيع أجزاء من كأس العالم. وفي رد فيفا ضمن قضية منظورة أمام محكمة في فلوريدا قال إن مسعى ويفا لإجبار الهيئة العالمية على تسليم هذه الوثائق يشكل أيضا محاولة للتأثير في انتخابات رئاسة فيفا المقررة العام المقبل. وأثار إنفانتينو جدلا واسعا في يوليو عندما طرح مقترحات لإنشاء شركة تجارية تابعة تتولى إدارة أبرز بطولات فيفا مثل كأس العالم وكأس العالم للأندية، إلا أن ردود الفعل الرافضة التي أعقبت ذلك أدت إلى سحب المقترحات بسرعة.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بحضراتكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية التي قدمت من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم المجلس البلدي في مسقط يستعرض الخدمات الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة في المحافظة.
1: إسرائيل تصاعد من استهدافاتها للأراضي المحتلة واستمرار حملات الاستيطان والقتل والتضييق على حياة الفلسطينيين.
0: وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تتوقع رداً رسمياً من الولايات المتحدة على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز.
1: الرئيس الأرجنتيني يهدد بمقاضاة المملكة المتحدة على خلفية مشروع نفطي قبالة جزر فوكلاند.
0: وفي الختام مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد والتحرير غانم بن عيسى النبهاني وسليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي،
1: وكنا بصحبتكم في قراءتها محمد بن حافظ العامري. وهذه تحياتي أمل بنت سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمدي يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
1: اسمي العز بن صلاح بن مبارك الحسني، بالصف الثالث بمدرسة كعنان للتعليم الأساسي، عمري 9 سنوات.
0: العز يهوى القراءة وإلقاء الشعر والفروسية والألعاب الإلكترونية، ويتمنى أن يصبح في المستقبل رجل أعمال ويوتيوبر. مرحبا العز.
1: أهلا،
0: كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله.
0: ما شاء الله الحين جاي من جعلان.
1: أيوة نعم.
0: أريدك تسمعني القصيدة اللي قلت لي أنت اللي ألفت هذه القصيدة؟
1: أنا وأبوي بمساعدة أبي.
0: بمساعدة والدك. إيش قلت فيها؟
1: يقول العز وهو الحسني: أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله، مذكرا بالله كل لاهي، وبعد فالنية قد عقدت، والقارئ الصغير قد قصدت، فكان من جعلان انطلاقي، دار التي كثيرة العشاق، إلى لقاء سليمان المعمري، مبدعنا على الأثير الأشهري، وكان ذاك في يوم الخميس، يقال عنه أنه ونيسي، وقت الضحى كان الوصول مسقط، أجمل بها مشاعرا لا تغبط، جئت مشاركا بالبرنامج وهو برأي أفضل البرامج، شكرا لكم يا مبدع الإذاعة على الضيافة وعلى البراعة.
0: ما شاء الله عليك يا عز، يعني هذه خلينا نقول أرجوزة سويت لنا في البرنامج. جميل. أنت تحب تحفظ الشعر من زمان؟
1: من زمان أيوة كنت أحفظ.
0: كنت، والحين؟
1: الحين أنا صرت أكتب وأحفظ مع بعض.
0: تألف شعر يعني؟
1: أألف بمساعدة أبوي.
0: جميل، إن شاء الله.
1: لأن قديما كان شاعر.
0: أبوك كان شاعر؟
1: نعم، كان 96 97، كان وايد يلقى الشعر وايد.
0: والحين توقف ولا إيش؟
1: الحين لا، بعد يألف بس خلاص.
0: ما مثل الأول؟ ليش ما تشجع؟
1: يألف، أنا أشجع يألف هو بس أحسن من أمور يعني.
0: طيب الحين يعني أنت تألف شعر وأبوك يألف شعر، صح؟
1: أي هو يساعدني وأنا أساعده.
0: من أفضل شعره، أنت ولا أبوك؟
1: أكيد أبي.
0: أبوك؟
1: الوالد. الوالد قائد على قولهم.
0: يعني زين، إن شاء الله في المستقبل أنت بتصير شاعر أكبر منه وتتفوق عليه، زين؟
1: يمكن.
0: إن شاء الله. جميل. والقراءة، من يقرأ أكثر، أنت ولا أبوك؟
1: يمديك تقول نص نص، أنا مرات هو، مرات هو يساعدني، مرات أنا أساعده إذا غلط أو تشكيل أو شيء.
0: جميل. هو أحيانا يغلط في التشكيل؟
1: أحيانا إذا ما شاف التشكيل، إذا ما شافها فأنا أساعده فيها.
0: أنت يعني ما شاء الله إذا يعني تفهم في اللغة العربية والتشكيل كذا؟
1: نعم.
0: شاطر في اللغة العربية؟ وإيش المواد اللي شاطر فيها بعد في المدرسة؟
1: شاطر بالرياضيات والعلوم والرياضة وتقنية المعلومات، تقريبا كل المواد.
0: معظم المواد ما شاء الله. جميل. والقراءة، إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها عادة؟
1: أحب أقرأ الحكايات، القصص للصغار طبعا. وأحب يعني القصص الكبيرة هذه اللي في المجلدات.
0: جميل. إيش قريت من القصص الكبيرة اللي في المجلدات؟
1: قريت اسمي فلسطين وخاتم السلطان.
0: خاتم السلطان، هذا ما من القصص الكبيرة. اسمي فلسطين قصة قصيرة يعني تعتبر.
1: أيوة بس من الكبار. الكبار خاتم السلطان.
0: خاتم السلطان. إيش حكاية أول شيء اسمي فلسطين؟ تعرف تأليف من؟
1: من بدرية البدري.
0: بدرية البدري. عن إيش تتكلم؟
1: تتكلم عن، تحدثنا نحن كأطفال عن فلسطين وحال فلسطين، وعجبني في نهاية الكتاب أن في نشاط تفاعلي. فذه النشاط
0: يعني هي توجه كلامها إلى القراء، صح؟
1: أيوة. وكان هناك في ذاك النشاط خارطة صماء لفلسطين.
0: جميل.
1: أنت تشيل الاستيكر وتركبه مثل الخارطة وترجعها.
0: ممتاز ممتاز يا عز. وخاتم السلطان إيش حكايته؟
1: خاتم السلطان كان في سائق خواتيم اسمه مردوق. كان دائما عند كل صباح أو ما قبل أن تشرق الشمس يقول: يا فتاح يا عليم، يا رزق يا كريم، ما من شيء في البحر يسقط إلا بقدرتك يعود إلى البر. فانزعج الشيطان فقال ائتوني بهذا، فذهب لعنده وقال أزعجتني بهذا، فاصنع لي مثل هذا الخاتم. أعطاه خاتمه ولكنه أخذه سرا، وعندما أخذه سرا رماه في البحر واختبره،
0: جميل
1: وقال أن لديه 3 أيام.
0: جميل
1: بعد هذه 3 أيام إن لم يعطيه الخاتم ويصنع له خاتم مزيف آخر فسيقطع رأسه.
0: جميل
1: فكان مرزوق خائف لأنه لم يجد الخاتم الحقيقي، لأن السلطان رماه في البحر سرا.
0: أها، كيف تصرف بعدين في هذا الوقت؟
1: هو كان خائف، وبعدين بالصدفة سبحان الله قالت له زوجته اذهب واشتري سمكة. فهو في البداية كان رافض وكذي، إلى أن ما خلاص رضع واشترى سمكة، ولقى الابن الصغير محمود في داخل بطن السمكة هذه، لقى هناك الخاتم مال السلطان.
0: أها،
1: يعني سبحان الله
0: شوف
1: ابتلعت
0: صد
1: السمكة.
0: شوف كيف الصدفة، يعني
1: أيوة سبحان
0: ياخذ
1: الله.
0: سمكة يحصل
1: أيوة.
0: في داخل هال
1: وبعدين من هناك فرح مرزوق جدا، وقضى كل الليلة بصناعة خاتم مزيف لأنه قال لها السلطان. وثم قال الدعاء مرة ثانية وأيقظ وأفزع السلطان، وقال له اذهبوا لعنده. فذهبوا لعنده وقال أين خاتمي وأين الخاتم المزيف، فأعطاه الخاتم هو والخاتم المزيف. وثم قال
0: واستغرب
1: عجبا،
0: استغرب طبعا، صح؟
1: واستغرب طبعا وقال عجبا، كيف جئت بهذا الخاتم الحقيقي؟ وكان برفقته الوزير. فسأل الوزير هل هذا مثل هذا خاتمي؟ فقال الوزير نعم إنه مثله ويشبهه. وجاء بالمزيف، جابه له وأعطاه إياه، وقال لها هذا يشبهك كثيرا. فقال لها هل أسعفتك ذاكرتك أو ماذا؟ فقال له لا، هذا دعائي. دعاء هو اللي خلاها يلي خاتم.
0: إذن هذه القصة الاستفادة منها أن الدعاء هو الذي يجلب لك المنفعة، صح؟
1: نعم
0: ويدرأ عنك الضر، صح؟
1: صح نعم.
0: ممتاز ممتاز يا عز، ما شاء الله عليك.
1: وأيضا يوجد حكمة من هذه القصة.
0: ها، حكمة ثانية بعد؟
1: نعم،
0: إيش إيش؟
1: استعن بالله
0: استعن
1: ولا
0: بالله.
1: تفقد الأمل.
0: أيوة طبعا طبعا، لما تدعو
1: أيوة
0: الله معناها أنك في الدعاء أنت تستعين بالله، صح؟
1: أيوة أيوة
0: تستعين بالله.
1: ولا تفقد الأمل. هو فقد الأمل بس بعدين استرجع الأمل لأنه لقى الخاتم في بطن سمكة.
0: صحيح، كأن الله سبحانه وتعالى يقول له لا تيأس يعني.
1: نعم.
0: ممتاز يا عز، ما شاء الله عليك. طيب غير القصص، يعني تقرأ كتب أخرى غير القصص؟
1: يمكن في وحدة
0: يمكن ولا تقرأ، يعني أنت ما متأكد؟
1: قرأت أنا كتاب هناك مثل الكرتون بس يسمونه عالم الأنمي.
0: عالم الأنمي،
1: أيوة
0: عن إيش
1: هذا،
0: يتكلم؟
1: في أكثر من شخصية في الأنمي، كثير الكثير. وأنا قرأت عن شخصية اسمها ناروتو.
0: أيوة معروفة،
1: هذه أيوة نعم، هذه معروفة ما بين
0: يابانية،
1: الكبار.
0: صح؟
1: أيوة نعم،
0: مه.
1: من تأليف اليابانيين.
0: مه.
1: وهذه فيها عادي، ما كان لازم إني أشتريها، كان عادي يمديني أشوف على اليوتيوب، بس أنا قلت أبى أشوف الملخص. كان في الملخص صور، وكان فيه يعني صور وحكاية، تقريبا حكاية.
0: ايوه
1: وهذه الحكاية صراحة وايد طويلة ما أقدر أذكرها.
0: بعد من هواياتك الفروسية، صحيح؟
1: نعم
0: يعني أنت عندكم خيل في البلد ولا؟
1: أيوة عندي،
0: أها
1: عندنا هنا، هناك هو بجوار منزلنا،
0: أها
1: بجوار بيتنا. هناك أغلب الناس اللي مشاركين فيها كلهم صغار،
0: أها ما تخاف أنت لما تركب الحصان؟
1: الصراحة لما كان في البداية ما كان متعرف علي، كان بادي يتعرف علي،
0: أها
1: اوه
0: بعد
1: فهمت.
0: لما يتعرف عليك الحصان خلاص يعني
1: المفروض يكون صديقي، بس ما شاء الله عليه سوى
0: ايش سوى؟ ايش هذا فيها صبعك؟
1: عظمي.
0: عظمك؟
1: بس انك تفت بس عادي، وانك تأدبت منه.
0: لكن عموما انت الحين ما شاء الله بديت يعني تكون
1: بادي يكون صديق له،
0: ممتاز.
1: ووقفت بس عشان قرحي.
0: عشان القرح
1: ايوه
0: هذا اصابه عجيبه، الناس تطيح من فوق الحصان لكن يعض الحصان، هذا جديد علي
1: لا لا، وايد وايد يعض.
0: والله.
1: نعم، هو مو هو اصلا من عشان يتعرف عليك من بعض الاشياء، انه يلحسك على يدينك، بس على يدينك، ما يلحسك في كبرك.
0: عشان يتعرف عليك.
1: لو
0: جميل
1: يشمك حتى بنفس الوقت.
0: ما شاء الله عليك، انت عندك خبرة ما شاء الله صرت الحين.
1: حاول ده، بس لما اذى ما تدخل اذى لانه بيعضك انت، بس من بعيد من بعيد، كل ما قرب منك نزل نزل
0: ايوه نزل
1: الى ما
0: يدك،
1: يتعرف عليك.
0: كل ما يقرب منك تنزل يدك.
1: نعم، عشان ما يعضك ويدخل يدينك.
0: طيب ممتاز، هذه نصيحة جميلة منك لهواة الفروسية.
1: الناس الجدد اللي بيشاركوا خذوا هذه النصيحة، يمكن بتستفيدوا منها.
0: أكيد. طيب إيش أمنيتك في المستقبل؟
1: من غير اليوتيوبر أبغى أصير رجل أعمال.
0: يعني تريد تكون يوتيوبر ورجل أعمال؟ ليش يوتيوبر؟
1: يوتيوبر عشان أراويهم يعني
0: مواهبك مثلا؟
1: نعم.
0: انت عندك يعني انت عندك قناة في اليوتيوب؟
1: حاليا لا، بس أول أبويا كان عنده.
0: اها زين، خلى ابوك يدخلك في القناة ماله يعني، ولا ما
1: أنا ما كنت موجود، أنا ما كنت موجود في الحياة الدنيا.
0: لسه بعدك ما مولود يعني كنت.
1: كانت عندي قناة، القناة أتوقع لحد الحين موجودة، بس حذفها لأن ما كان ينزل فيها شيء.
0: ايوه، وانت ان شاء الله بتكون عندك قناة وبتنزل فيها شيء صح؟
1: نعم،
0: ايش بتنزل؟
1: بنزل فيها أكثر من محتوى. في هناك محتوى يسموه اليوتيوبرز يسموها فلوج.
0: فلوج.
1: الفلوج اللي هو للناس اللي ما تعرف الفلوج، الفلوج هو يعني انك تتمشى وتراوي المتابعين المكان اللي بتتمشى فيه.
0: ايوه
1: مثلا انا حاليا انا هني، شفت
0: في الإذاعة.
1: في الاذاعة حاليا، انا في القارة الصغير. الكاميرا اذا صورتنا الحين تقريبا هذا يعتبر فلوج، لان تراوي الناس لمكان جديد ما يعرفوه.
0: يعني أشبه بالنقل المباشر على الهواء صح؟
1: نعم،
0: ممتاز ممتاز يا عز. طيب ورجل أعمال، ليش تتمنى تكون رجل أعمال؟
1: لا اطلع المال، اطلع الفلوس.
0: عشان الفلوس ها؟
1: اطلع اطلع اوكي اطلع، وبعدين ترى حتى اكيد من الفلوس فايدة
0: صح طبعا
1: اكيد.
0: طبعا طبعا، عجبتني صراحتك يعني تتمنى تكون رجل أعمال علشان الفلوس صح؟
1: مو عشان الفلوس بس، عشان يعني اشتغل حتى.
0: عشان يكون عندك وظيفة وأيضا تكون حر نفسك يعني بدل الوظيفة الحكومية مثلا صح؟
1: أنا من كل فترة، وحتى بعطيك معلومة عني، أنا من كل فترة لفترة مرات أغير رأيي.
0: تغير
1: أيوة
0: أمنيتك. أيوة هذا طبيعي، الواحد
1: أيوة
0: كل ما
1: يعني،
0: يكبر في السن
1: بس أنا الله أعلم إيش فيه،
0: يمكن بتتغير في المستقبل هذه الأمنية.
1: يمكن أنا ما أعرف الحين، يمكن أبغى رجل أعمال في المستقبل، أصير طبيب
0: مثلا أي
1: أعالج أمي وأبويا وأعالج الناس.
0: صحيح، إن شاء الله إن شاء الله عموما
1: بس إن شاء الله ما تبي
0: تتحقق
1: شغل
0: كل أمانيك يا رب إن شاء
1: إن
0: الله.
1: شاء الله.
0: في نهاية هذا الحوار الجميل معك العز، أطلب منك حكمة.
1: أنا بعطيك شعر عن المتنبي، في حكمة.
0: شعر للمتنبي؟
1: نعم،
0: جميل نستمع.
1: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه.
0: جميل جميل.
1: الحكمة من هذا الموضوع، أعرف أنك بتسألني كذا فأنا جاوبتك على طول.
0: سبقتني يعني. ايوه
1: الحكمة من هذا الموضوع أن أنت شفت لما أنا قلت سرجيوس سابح أعز مكان،
0: ايوه
1: أعز مكان في الدنيا، أنا بشرح لك معناته. أعز مكان في الدنيا
0: ايه
1: السرج السابح، السرج اللي هو ما يض... الأداة التي تضع على ظهر الحصان،
0: ايوه والسابح
1: والسابح
0: هو الحصان.
1: الحصان السريع. نعم،
0: جميل.
1: والبيت الثاني
0: وأعز وخير
1: وخير
0: جليس في
1: جليس،
0: الزمان كتابه.
1: يعني انك تكون قارئ.
0: طيب أنت بالنسبة لك أنت الحين خير جليس في الزمان كتابه ولا تلفونه؟
1: كتابه
0: كتابه. زين. وفي غيرك يقول تلفون، والحين يحب التلفون اكثر. انت تحب التلفون ولا الكتاب ولا الاثنين مع بعض؟
1: الصراحة اثنينهم،
0: اثنينهم. جميل يا عز.
1: يعني أنا قصدي بالنسبة، شفت هناك بالمية هذيك النقطة والفلاش بالنقطة،
0: ايوه
1: 50-50، 50-50 مثل ما يقولوا.
0: يعني 50%
1: أيوة،
0: للكتاب و50% للتليفون.
1: النص بالنص،
0: جميل، زين. بعد انه في شيء ينص للكتاب،
1: لأن حتى التلفون يمديك منك تستفيد منه،
0: صحيح.
1: من الحين
0: ممكن تقرأ كتاب في التليفون، صح؟
1: ما صح.
0: صحيح. إذا العز بن صلاح بن مبارك الحسني، الطالب الرائع في مدرسة جعلان للتعليم الأساسي، البلغ من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان. إذاعة سلطنة عمان.
3: بانوراما.
4: بانوراما.
3: بانوراما.
4: بانوراما.
3: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
4: بانوراما.
3: بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
4: بانوراما. بانوراما.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا نمسي عليكم بالخير ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة مسائية جديدة تجمعنا معكم من الآن وحتى السابعة مساء مع محطات متنوعة إن شاء الله تنال على إعجابكم. دائما نتمنى أن يكون رفقة طيبة لكم. جميل أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. نحن نسعد بكم جميعا، وإن شاء الله هكذا نقضي جميعا أجمل وأمتع الأوقات. ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
1: مساء الخيرات ومساء البركات يا سار، وأكيد مساء الخير لكل المستمعين وبرنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أكيد كالعادة ساعتين سنقضيها سويا إن شاء الله، وإن شاء الله تكون أوقات خفيفة بسيطة جميلة مع توقيت العصرية ومساء الثلاثاء منتصف الأسبوع. تحياتنا لكم، وأكيد التحايا أيضا للمتواصلين معنا على 7244-2010. إن شاء الله يومكم كان خفيف والمساء يكون أخف وأجمل إن شاء الله.
0: إذن إن شاء الله يكون مساء جميل، ومثل ما ذكرتي يكون أخف وأجمل، خاصة لما يستمعوا لنا إن شاء الله يعني كذا يستمتعوا، نخفف عليهم الطريق، خاصة اللي يسمعونا وهم في الطريق الحين واللي في الزحمة. يعني طبعا وقت الذروة هذا معروف،
1: وقت الذروة والزحمة يعني مشهد فيها. الزحمة الآن ما بس الصباح حتى المساء،
0: حتى المساء نعم. حتى وإحنا أنا طالع من وزارة الإعلام مع قصر القرم استغرب يعني الزحمة هذه نعم. بشكل كبير يعني بالفعل. فبالتالي الزحمة موجودة، وهذا وقت الذروة ووقت الدوامات يعني طبيعي يعني.
1: يعني شوف ياسر، الآن العاصمة تتهيأ لطبعا العمل عن بعد لنسبة كبيرة من الموظفين نعم. مع تهيئة جديدة للشارع السريع اللي سيتم إغلاقه طبعا فأكيد يمكن هذه النسبة
0: وما سيتم إغلاقه سيكون في أعمال يعني
1: إنشائية إغلاق يعني. جزئي نعم، ما راح يكون متاح طوال الأيام، وبالتالي يعني يمكن نسبة الناس اللي تو موجودين في الشارع راح تقل في الأيام أو الأشهر القادمة مع هذا التعميم اللي راح يكون صادر
0: إن شاء الله. إذن دائما نتمنى هكذا التنمية في عمان تستمر وتتواصل في مختلف المجالات، ومثل ما ذكرتي شارع مسقط السريع خلال الفترة القادمة ستبدأ الأعمال الإنشائية لتوسعة الشارع، وإن شاء الله هكذا
1: يصير 6 حارات
0: يعني حسب إعلان وزارة النقل هناك بعض يعني نعم. التحسينات على الطريق،
1: وزين يكون 6 حارات بحيث أنه هذه الزحمة فعلا تختفي،
0: وسيكون هناك تحسينات ما كل الأماكن بيكون فيها 6 حارات نعم. يعني حسب ما أعلنت عنه وزارة النقل، وإن شاء الله يعني يحل مشكلة الزحمة في طريق مسقط السريع نعم. ودائما مثل ما ذكرنا نقول لمستمعينا خاصة اللي يسمعونا هم في الزحمة إن شاء الله نخفف عنكم هذا الزحمة وتستمتعوا معنا، وحتى اللي يسمعنا هو يعني ضارب كذا خط مشوار إن شاء الله بعد نخفف عنه على الطريق
1: بإذن الله. هذه تحية فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، ويشارك معنا في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحية المخرج محمد الشبيبي.
1: ومساء الخير بانوراما.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا، وحياكم الله في رحلة جديدة من بانوراما من الآن إلى 7 مساء. دائما نتمنى مشاركتكم مستمعينا، تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. رحلة مسائية تجمعنا معكم، وإن شاء الله تستمتعوا معنا. إذن فتحية مساءات جميلة نتمناها للجميع، ودائما يعني هناك شخصيات مختلفة نحن يعني نتعامل معها في طبعا حياتنا في كل وقت، يعني سواء كان في العمل، في طبعا في أي مكان، أنت يمكن حتى على نطاق الأسرة أنت تتعامل مع شخصيات مختلفة، فكيف تتعامل مع كل شخصية؟ طبعا دي يختلف التعامل
1: فعلا يا سر، خاصة الشخصيات اللي تتحاور معها. يعني لما تتحاور مع شخص راقب تصرفاته وردة فعله مع النقاش أو الموضوع اللي يدور بينكم. الظاهر أنه في مشكلة في ناقل الصوت.
0: كيف شبيبي؟
1: تحياتنا طبعا لمخرجنا محمد الشبيبي اللي يحاول يعالج المشكلة. طبعا الأشخاص اللي مع كل نقاش يحسسك أنه هذا النقاش خلاف وشجار، فهذا الشخص إيش معناه؟
0: لا يجيد التواصل طبعا،
1: ما عنده قدرة على التواصل.
0: نعم.
1: ويفهم النقاش غلط ويحوره إلى أشياء أخرى.
0: بالفعل يعني هذه الشخصية كذا، يعني دائما اللي يحول يعني الحوار معك إلى خلاف وشجار، فهذا لا يجيد التواصل. كذلك يعني في بعض الأشخاص اللي ذكرنا، مثل اللي يحاول إنه يحول إنه الحوار إنه كأنه هجوم عليه، فكذلك هذا لا يجيد تحمل المسؤولية فتحية. نعم. فغير قادر على تحمل المسؤولية، لأنه دائما الشخص اللي ما يقدر يتحمل المسؤولية يحاول يرمي اللوم على غيره،
1: يكون هجومي،
0: يكون هجومي.
1: هذه الشخصية متعبة على فكرة.
0: طيب
1: إذا كان الشخص هذا يعتبر النقاش اللي تحاول توضح له فيه حدودك أو الأشياء اللي ما تعجبك، يعتبر هذا النقاش إهانة، فهو يفتقر إلى الوعي الذاتي. أنت ما طلبت شيء، أنت بس وضعت الحدود على بعض الألفاظ أو المواقف أو السلوكيات، قلت له يا فلان ترى كذا كذا كذا ما يعجبني ولا يليق فيني ولا فيك.
0: نعم.
1: فالحالة هو اعتبر هذا النقاش التوضيحي لحفظ هذه العلاقة اعتبره إهانة،
0: فبالتالي هذا يفتقر إلى الوعي الذاتي.
1: بالضبط.
0: كذلك فتحية، يعني دائما الإنسان لما يخطأ عليه أن يعتذر، فالاعتذار يعني من شيء من الرجال، يعني
1: نعم.
0: شيء ما كبيرة يعني. فبعض الأشخاص يعتبر الاعتذار ضعف، هذه النوع من الشخصية يفتقر إلى النضج العاطفي. يعني الاعتذار ليس عيبا وليس ضعفا،
1: ما يقلل من شأنك.
0: إذا أنت أحسست أنه في خطأ أو تسببت بخطأ، اعتذار هذا دليل على أنك راقي، قادر على التعامل مع الآخرين.
1: بالفعل.
0: عندك رقي في التعامل مع الآخرين،
1: ذكاء اجتماعي مثلا.
0: نعم.
1: ذكاء عاطفي.
0: بالفعل.
1: نعم. دبلوماسي.
0: يعني هذا طبيعي يعني.
1: نعم.
0: يعني إذا أنت لا تعتذر من الأخطاء،
1: نعم،
0: فهذا في مشكلة عندك في شخصيتك، إما كبر أو غير، أو أنك ما تحسب حساب للآخرين يعني.
1: نعم. أو ما عندك مشكلة تخسر حد. عموما أغلب الأوقات مستمعينا تصرفات الناس خاصة وقت الحوارات أحيانا تكشف صراعاتهم ومشاكلهم الداخلية أكثر مما تعكس حقيقتك، وبالتالي مع هذا النمط من الشخصيات المتعبة في الحوار لا تحلل ولا تفسر ولا تبرر، بالعكس اتركهم بسلام، والأفضل أنك تركز على نفسك. تحياتنا لرسائلكم. أيضا أبو حكيم عبد الله الدبدوب يقول مساء الخير، الجو اليوم في صحار أفضل والرطوبة أقل، وربي يحفظ الجميع ويوفقهم لما يحب ويرضى. تحياتنا لك يا أبو حكيم ولأهلنا في صحار.
0: الأجواء في صحار حسب أبو حكيم الأجواء اليوم أفضل يعني.
1: نعم.
0: وإن شاء الله تكون أفضل يعني على طول الأيام إن شاء الله. رسالة من بدر محمد، والمساء الخير.
1: نعم.
0: بانوراما، جزيكم خير على أنكم بشرتمونا خير فيما يخص الشارع السريع. طبعا أعلنت عنه وزارة النقل.
1: نعم.
0: أنه سيتم البدء في تنفيذه سواء في أكتوبر أو نوفمبر إن شاء الله القادم،
1: وفي كل الأحوال قبل نهاية هذا السنة أكيد الأعمال
0: الإنشائية
1: ستكون متواجدة. دروب السلامة للمرابطين لنا عبر راديو السيارة. فاصل ونواصل مع محمد الشبيبي.

0: وعلى صوت عبد المجيد عبد الله، تحية لكم مستمعينا، مساءات سعيدة نتمناها للجميع. وهالمرة نروح لأبرز العلوم والأخبار في محطة إيش صاير.
1: ومثل ما تعودتم مستمعينا في محطة إيش صاير، مجموعة من الأخبار المحلية. وأولى أخبارنا، صاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يترأس اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، وقد استعرض الاجتماع الخدمات الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة.
0: وسلطنة عمان تعلن عن استضافة محافظة مسقط المعرض والمؤتمر العمراني العالمي البيت والبناء في نسخته السادسة خلال الفترة من 5 أو من 5 إلى 8 من أكتوبر القادم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
1: وسلطنة عمان تتقدم 8 مراكز في ركيزة مدخلات الابتكار، وهو تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، حيث حصلت على المرتبة 47 عالميا ضمن أفضل 40 دولة عالميا في 15 مؤشرات فرعية، منها المرتبة 9 في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة في الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 14 في مستوى تطور التجمعات المتخصصة، والمرتبة 16 في إنتاج الكهرباء لكل 1,000,000 نسمة، والمرتبة 18 في مؤشر استقرار السياسات المتعلقة بممارسات الأعمال، والمرتبة 20 في مؤشر النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة 22 في مؤشر نسبة خريجي برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
0: وسلطنة عمان تؤكد على التزامها بالجهود الدولية الرامية إلى مكافحة العنصرية في اجتماع نيويورك.
1: وفريق الإبحار الشراعي للأشخاص ذوي الإعاقة أبحر بحرية يستعد لتمثيل سلطنة عمان في بطولة العالم للإبحار الشراعي بالبرتغال خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 11 أكتوبر المقبل.
0: وشمال الباطنة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع وفد رجال الأعمال بمحافظة الوسطى.
1: ووزارة التنمية الاجتماعية تنظم اللقاء العلمي التفاعلي المشترك حماية الطفل كمنظومة متكاملة بين البحث العلمي والآليات الوطنية بمسقط.
0: وإنجاز جديد لباحثتان عمانيتان تحصدان المركز الأول في جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي.
1: وانطلاق منافسات المحطة الأولى من سباقات الهجن الأهلية للموسم 2026-2027 بولاية أدم بمحافظة الداخلية، وتستمر 3 أيام.
0: وهيئة الدفاع المدني والإسعاف تبدأ التدقيق الخارجي لنظام إدارة الجودة بالإدارة العامة للإسعاف في إطار جهود الهيئة لتعزيز جودة وكفاءة منظومة العمل وترسيخ مبادئ الحوكمة والتحسين المستمر والتميز المؤسسي.
1: إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا، وأنتم بعد شاركونا أخباركم على رقم الواتساب 724-420-1.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذن الأنظار تتجه اليوم إلى استاد الأمير عبد الله بن فيصل في مدينة جدة السعودية، وأكيد مباراة مهمة للغاية تجمع منتخبنا الوطني مع المنتخب
2: الكويتي طبعا.
1: نعم،
2: إذن يعني منتخبنا اليوم طبعا مع المنتخب الكويتي في الساعة 9:30، يعني أمل بسيط جدا وليس مستحيل، لكن طبعا الحظوظ صعبة جدا.
1: نعم،
2: يعني حسابات معقدة، مباراة طبعا المنتخب السعودي مع المنتخب العراقي، لازم العراق السعودية تفوز على العراق،
1: يعني لازم العراق لازم يخسر وإحنا لازم نفوز،
2: وإحنا لازم نفوز وبفارق أهداف. فهي ممكن طبعا في عالم كرة القدم ما في شيء مستحيل.
1: نعم،
2: ولكن صعبة.
1: ومتصدر المجموعة المنتخب السعودي
2: بست نقاط طبعا،
1: وثاني المجموعة هو العراق بأربع نقاط.
2: نعم بالفعل،
1: وعمان والكويت. الكويت أتوقع ولا نقطة، المنتخب العماني نقطة واحدة، محتاجين ثلاث نقاط إضافية إذا فزنا اليوم على الكويت،
2: لكن فارق الأهداف مهم.
1: نعم،
2: إذن
1: يعني ما بس تفوز،
2: لازم فارق الأهداف.
1: فارق الأهداف عشان المساومة بيننا وبين العراق أتوقع ياسر.
2: نعم، مع العراق. لكن طبعا كذلك لازم العراق، لازم المنتخب السعودي يفوز على المنتخب العراقي، يعني المنتخب العراقي لازم اليوم يخسر. هو المباراتين في نفس التوقيت 9:30. نعم، ولكن يعني الآن المنتخبنا أول شيء لازم يفوز على الكويت، نحسب نحن أول شيء نفكر في الفوز على الكويت، بعد ذلك نبقى على يعني الفرصة مع السعودية، وأن منتخب السعودي يخدمنا اليوم للتأهل. فيعني حسابات صعبة ومعقدة. يعني
1: إذن نحن في عنق الزجاجة،
2: نحن من وضعنا نفسنا في هذه الحسابات.
1: طيب، فمعناه لازم اليوم نطلع،
2: لازم نطلع على الأقل يعني لإرضاء الجماهير. يعني المنتخب يلعب مباراة جميلة، يعني حقق الفوز، المهم هو الفوز الآن.
1: أنت متفائل إن بنروح النصف النهائي ياسر؟
2: والله تفاعل بسيط،
1: هو سنتين يعني آخر نسختين من هذه البطولة نوصل النهائي،
2: نوصل النهائي.
1: الحين ما متأملين نوصل نصف النهائي،
2: يعني في أمل بسيط جدا مثل ما قلت، يعني أنه هو أمل موجود لكن صعب جدا. فلازم
1: لأنه قائم على الاحتمالات،
2: احتمالات، ولازم أنه اليوم يعني أنت
1: في حد يفوز وحد يخسر،
2: لازم المنتخب السعودي اليوم يفوز على المنتخب
1: عشان ينقذنا.
2: نعم، لازم المنتخب العراقي يخسر
1: أيضا،
2: ونحن نفس الشيء لازم كذلك يعني ننقذ أنفسنا، لازم نفوز على المنتخب الكويتي.
1: نعم،
2: فحسابات صعبة ومعقدة، لكن إن شاء الله يعني لا يبقى الأمل موجود، وإن شاء الله المنتخب اليوم يكون في يومه ويؤدي مباراة جميلة يرضي من خلالها الجماهير، يحقق الفوز، المهم هو الآن الفوز على المنتخب الكويتي، يفكر بالفوز ب يعني أهداف يعني على الأقل أكثر من ثلاثة أهداف من فوق. بعد ذلك ننتظر نتيجة مباراة المنتخب السعودي والعراقي، وإن شاء الله المنتخب السعودي اليوم يكون فائز.
1: نعم،
2: وإحنا نكون نفس الشيء فائزين على المنتخب الكويتي.
1: نعم، في تصريح طبعا لمدرب منتخبنا الوطني طارق السكتوي المدرب المغربي، وطبعا أكيد يعني مثل ما أشار في المؤتمر الصحفي، هناك جهود كبيرة للخروج بصورة احترافية في هذه المباراة واستعادة الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين بهدف تحقيق نتيجة إيجابية. وطبعا المنتخب الآن يعمل وفق خطط قصيرة ومتوسطة مع الحرص أنهم يخرجوا في مجموعة من الدروس المستفادة من مباراتنا مع العراق وأيضا مباراتنا مع السعودية. وفعلا يعني كان في عدم رضا لمستوى المنتخب في المباريات السابقة، خاصة في الشوط الأول،
2: خاصة مع المباراة المنتخب السعودي، ودائما في الشوط الأول يعني منتخبنا يعني يبدأ بداية ضعيفة جدا، ويعني يعني البدايات الضعيفة تؤدي في النهاية إلى الخسارة. يعني خسارتنا مع المنتخب السعودي كانت خسارة ثقيلة، ومن بداية الشوط الأول يعني الأمر صعب جدا يعني.
1: إذن توقعاتكم مستمعينا لمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الكويتي، وهل في أمل فعلا أنه المنتخب ينتقل ويتأهل إلى النصف النهائي من هذه البطولة؟ مثل ما أشار ياسر، معادلة صعبة وفعلا الموضوع ما سهل، والمسألة مسألة مستطيل أخضر ووقت وخطة مدرب وأيضا جهد لاعبين. فاصل ونواصل.

بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان. حياكم الله مستمعينا، وأكيد اليوم مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الكويتي الساعة 9:30، يعني الفرصة الأخيرة والأمل الأخير. صحيح أمل بسيط، لكن يبقى يعني في عالم كرة القدم ما في شيء مستحيل. وتوقعاتكم اليوم لمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الكويتي، وهل إن شاء الله نتأهل اليوم أو لا يعني نرجع إلى مسقط؟
1: يعني يا المنتخب يرجع إلى مسقط فعلا، يا نروح للنصف النهائي. وفعلا أنا أتوقع اليوم الموضوع موضوع حظ
0: حظ، ولكن نفس الشيء أنت لازم تبذل جهد
1: حسب حظك مع الفرق والمنتخبات الأخرى. يعني
0: اليوم أمينة الراجحية أم خديجة تقول طبعا تحية لمقدمي البرنامج جميع العاملين فيه، بإذن الله الفوز لمنتخبنا الأحمر وتوقعاتي له بالفوز، وناشد جميع الأمهات في السلطنة بتكثيف الدعاء لمنتخبنا وفال الفوز إن شاء الله. والله كل الأمنيات لي منتخبنا إن شاء الله. أم خديجة شكرا جزيلا لك،
1: تحية لي طبعا أم خديجة، وتحياتنا أيضا لأبو أحمد السعدي، تحية لكم فتحية وياسر. فعلا المباراة جدا صعبة وما أعتقد أني بتابعها، خلاص يكفينا حرق أعصاب. السعدي يقول يكفينا حرق أعصاب، ما بيتابع المباراة، بيشوف النتيجة بس.
0: إذا أمورك في هذه في الأعصاب يعني تحت راق وكذا، أحسن لك ما تشوف اليوم.
1: نعم والله مو الوازي،
0: شوف النتيجة
1: مو الوازي.
0: سأل عن النتيجة بعدين. أبو راشد الرئيسي من صحار يقول نتمنى الفوز الليلة، لا تنسوا أنكم تمثلوا هذا الوطن الغالي. إن شاء الله يكون منتخبنا اليوم في يومه ونحقق الفوز إن شاء الله. يا أبو راشد شكرا جزيلا لك.
1: نعم يعني فعلا نقطة ضعف الكويت والمنتخب الكويتي ياسر، أنه خسر مبارتين متتاليتين مع السعودية ومع العراق، ما حصل على أي نقطة وفقد فرصة التأهل مبكرا. لكن طبعا منتخبنا الوطني ما زال عنده فرصة وأمل ضئيل جدا في التأهل، لكن هذا التأهل الشروط فيه صعبة، أنك لازم تفوز وأيضا الأهداف لازم تكون كثيرة، والمنتخب السعودي لازم يفوز على المنتخب العراقي عشان نتأهل.
0: طبعا السيناريو مثل كالآتي، يعني أول شيء يحتاج منتخبنا إلى الفوز على الكويت ليرفع رصيده إلى 4 نقاط. طبعا الفوز وحده لا يكفي، لابد من خسارة العراق، نفس الشيء أمام المنتخب السعودي. أما إذا فاز العراق أو تعادل فيحسم البطاقة الثانية ويتأهل. نعم. لكن إذا خسر العراق وفاز منتخبنا اليوم يتساوى المنتخبان في النقاط، وبعد تعادلهما في المواجهة المباشرة تدخل المقارنة بفارق الأهداف.
1: نعم.
0: وقد تمتد إلى معايير أخرى إذا استمر التساوي. طبعا احنا نتمنى منتخبنا يحسمها اذا كان ان شاء الله اليوم نتأهل ويفوز المنتخب على الكويت. المهم في البداية الفوز على الكويت.
1: انا اتوقع انه هذه المباراة ياسر ما بس صعبة على الملعب، حتى نفسيا صعبة.
0: نفسيا صعبة،
1: يعني تخيل اللاعبين وهم يلعبوا وسط هذا الضغط، الضغط الجماهيري أيضا،
0: ضغط الحسابات هذه،
1: ضغط الحسابات والمسؤولية الملقاة على عاتقهم. الله يكون في عونهم،
0: ولكن إن شاء الله اليوم يكونوا في يومهم. أبو تميم تحية لك، يقول الله يوفق منتخبنا العمان إن شاء الله الفوز، وبإذن الله يكون متأهلين. تحية لك يا أبو تميم من وادي السيل أو السليل تقصد. تحية لك يا أبو تميم.
1: أيضا أبو مصطفى سالم الحراسي، كل التوفيق لمنتخبنا ونتمنى لهم الفوز، والله يوفق شباب المنتخب، متفائلين بالفوز.
0: إذن في تفاؤل من الجماهير العمانية.
1: نعم،
0: ولو كان يعني أمل بسيط، لكن ما مستحيل في عالم كرة القدم أبدا، ما في شيء مستحيل. نعم. ممكن،
1: كل شيء وارد.
0: يعني اليوم إذا تأهلنا يعني كأنك يعني جزء، يعني كأنك حصلت على الكأس يعني بعد هذه الحسابات المعقدة وتتأهل. نعم. يعني شيء كبير،
1: معجزة بتقول. إذن إن شاء الله فايزين ومع الأحمر. وتحية لكل الجماهير الموجودة طبعا على المدرجات لمؤازرة الأحمر العماني.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.

0: 46 دقيقة بعد الخامسة مساء من العاصمة الأنيقة مسقط، تحياتنا لكم مستمعينا وأكيد مساءات سعيدة للجميع. وكده ياسر، هالمرة نروح لمحطة حول العالم. حول العالم دايما في ترندات عجيبة غريبة، وللأسف يعني ربما ثقافة القطيع أو الترند كما يقال بدأت تسيطر على عقول المراهقين وعقول الشباب. ياسر،
1: للأسف يعني هذه الترندات أو هذه المسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تودي بحياة المراهقين ولا الأطفال، وهذا ما حدث لأحد الأطفال العرب وهو يعني يبلغ من العمر 13 عام، دخل مسابقة على سيارة فاخرة. طبعا كيف نظام المسابقة؟ أنه من يقدر يتناول أكبر قدر ممكن من مشروبات الطاقة يفوز بهذه السيارة. طبعا مشروب الطاقة الواحد أصلا مضر على الطفل، فكيف مجموعة من مشروبات الطاقة؟

0: ومشروبات الطاقة طبعا تؤثر على القلب.
1: وتزيد سرعة دقات
0: نعم
1: القلب وتأثر على موضوع ضخ الدم وغيرها، ففعلا تلعب في منظومة الجسم بالكامل.
0: بالفعل، فما بالك أن هذا الطفل شرب 6 علب على أمل أن يفوز بالسيارة، لكن تدهورت حالته الصحية فنقل للمستشفى وأعلنوا وفاته للأسف. يعني هذه الأمور يجب أن ننتبه لها نحن كأولياء أمور، نوعي أبنائنا.
1: نعم.
0: هذه المسابقات وهذه الترندات اللي موجودة الآن في وسائل التواصل الاجتماعي علينا ننتبه لها. مشروبات الطاقة، أنا ما أعرف ليش طفل يشرب أصلا مشروب طاقة.
1: للأسف هذا النوع من المسابقات ياسر يعني أكيد مكروه،
0: نعم،
1: وخاصة لما تكون على حساب الصحة فقط من أجل الفوز بمبلغ وقدره، هوس الشهرة، هوس
0: بالفعل.
1: المشاهدات، هوس الإعجابات. يعني للأسف طفل 13 سنة أكيد لا يعي ماذا يفعل، وأتوقع المسؤولية تلقى على عاتق أولياء الأمور وأيضا على المعنيين بمراقبة هذه المنصات وما يدور فيها.
0: ومثل هذه المسابقات التي تأتي بهذا النوع من المسابقات، يعني
1: نعم
0: أنك تشرب مشروب الطاقة، ومعنا احنا نعرف مشروبات الطاقة على الكبار أصلا مضرة.
1: صحيح.
0: أنت تشرب 2 يعني يعتبر مضر على صحتك، ما بالك يعني أنك تشرب أكبر قدر ممكن.
1: نعم.
0: فالطفل هذا شرب 6 علب
1: وعمره 13
0: وعمره
1: سنة.
0: 13.
1: تعرف إيش الجائزة اللي ما راح تنفعه؟ يعني الجائزة سيارة.
0: هي سيارة الجائزة،
1: نعم.
0: لكن إيش بيستفيدوا؟ إيش بيستفيدوا أهل
1: نعم.
0: الآن؟
1: هو لماذا سمح لهذا الطفل فعلا بالمشاركة في هذه المسابقة التي أعتقد أنها المفروض أن تكون للبالغين فقط؟
0: حتى البالغين أنا أشوف مضرة، يعني أنك تشرب 6 علب أو مجموعة من العلب مشروبات الطاقة،
1: نعم،
0: هذا أمر جدا خطير يعني على الصحة.
1: والقائمين على هذه المسابقة أيضا ياسر يجب أن يكونوا على طاولة التحقيق للمحاسبة. يعني
0: محاسبة، نعم، يعني مثل هذه المسابقات هذا أصلا خطير على الصحة،
1: نعم،
0: سواء كان على المراهقين وحتى على البالغين يعني الكبار.
1: نعم.
0: ف يعني المفروض نراقب أبنائنا إيش يتابعوا، وخاصة هذه الترندات يجب أن نتابع الترندات اللي يتابعوها ونوعيهم أن هذه الأمور غير صحيحة، دائما
1: نعم.
0: تكون فيها نوع من الخدع وفقط من أجل الشهرة، من أجل مثلا الحصول على متابعات أو إعجابات أو غيره. فبالتالي يعني يجب أن نوعي أبنائنا أنه عندما
1: نعم.
0: يستخدموا وسائل التواصل لا يدخلوا في مثل هذا النوع من المسابقات، لأن المسابقات غير حقيقية خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وكذلك يعني نوعي، أنا شفت كثير من الشباب المراهقين للأسف
1: نعم.
0: يعني أعمار 13 15 16 سنة يعني يشربون مشروبات الطاقة، وهذه المشروبات خطيرة جدا يعني مؤثرة على صحة الطفل والمراهق في هذا العمر. يعني أنا أشوف أنه ما له داعي أصلا يشرب هذه المشروبات، مشروبات الطاقة. أنا شفت كثير حقيقة
1: المفروض تمنع،
0: يعني يشتروها حتى من المحلات ويشربوها. يعني المفروض أولياء أمور يراقبوا أبنائهم إيش الأشياء اللي يشربوها، هل هذه المشروبات أصلا مفيدة للطفل في هذا العمر والمراهق في هذا العمر، وإيش الداعي أصلا أنه يأخذ مشروب الطاقة؟
1: يعني فعلا إيش حاجته لهذا المشروب؟ وهذه رسالة أيضا لأولياء الأمور أنه ينتبهوا على أولادهم، خاصة لما يكونوا منشغلين بألعاب الفيديو،
0: نعم،
1: وأيضا مشغولين ربما حتى بالدراسة، حابس نفسه داخل الغرفة علبة وراء علبة من مشروبات الطاقة، لأنها صارت،
0: نعم،
1: ما شرط الموضوع يكون مسابقة، ممكن تكون عادة سلوكية داخل البيت بس ما منتبهي لها.
0: بالفعل.
1: 5 علب 6 علب في أقل
0: يوم.
1: من ساعة أو
0: خطير
1: عدة
0: جدا.
1: ساعات ممكن فعلا.
0: خطير خطير. يعني نتمنى من أولياء الأمور أن ينتبهوا لأبنائهم، يحاولوا يوعوهم، يحاولوا يراقبوهم إيش الأشياء والمشروبات اللي يأخذوها. يعني فهذا أمر جدا خطير، الأفضل أن نبتعد عن هذه المشروبات، حتى المشروبات الغازية.
1: نعم.
0: أنا تابعت يعني أحد الشباب، يعني هو نفس الشيء بعمر المراهقة، يعني يشرب المشروبات الغازية بشكل مفرط جدا، وهذا خطير. حتى المشروبات الغازية إذا زاد الشيء عن حده،
1: نعم،
0: يعني دائما يعني يكون مضر على الصحة.
1: نسأل الله السلامة والعافية للجميع، وأكيد نسأل الله الرحمة لهذا الطفل اللي راح ضحية لمسابقة قائمة على سيارة فاخرة لتناول أكبر قدر من مشروبات الطاقة. فاصل ونواصل.

0: عودة لكم مستمعينا في بانوراما حول توقعاتكم لمباراة اليوم، مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الكويتي، الفرصة الأخيرة، صحيح صعبة لكن ليست مستحيلة. كنا طبعا أبو تميم اللي أرسل لنا أنه إن شاء الله الفوز للمنتخب، وأرسل أنه من منطقة وادي السيل، وضح لنا أن هذه المنطقة في ولاية محود. تحية لك يا أبو تميم.
1: وتحياتنا أيضا سالم الكلباني يقول مساكم الله بالخير، إن شاء الله المنتخب بيفوز لكن للأسف شكلنا ما بنتأهل. تحية لك يا سالم. سالم إذا ما متفائل،
0: يعني هو يمكن المنتخب يفوز بس ما يتأهل، فممكن طلع صعبة يعني سالم الكلباني.
1: مثل ما أشرت يا سالم إنه موضوع الأهداف أيضا
0: صعبة. عبد الله علي سعيد الهنائي من بهل الغافات يقول المباراة اليوم صعبة لمستوى المنتخب في هذه الدورة. عاد لا نبكي على الحليب المسكوب. تحية لك يا عبد الله.
2: يا عم انا مش عايز اشوفك متضايق والنبي.
0: احنا مش عايزين نشوفك متضايق يا عبد الله. ان شاء الله الامل موجود.
1: تحياتنا طبعا لكل هالمشاركات. تحية ايضا لسالم السليمي يقول تحية لكم فتحية وياسر، واضح انه انت وياسر متفائلين ان المنتخب بيروح للنصف النهائي
0: ان شاء الله.
1: هو واضح من يعني من اصواتنا ان احنا
0: دائما متفائلين.
1: نعم
0: احنا دائما متفائلين ان شاء الله.
1: شكرا انه اصواتنا تبعث على هذه يعني الطمانينه والايجابيه.
0: جميل يعني ان اصواتنا تبعث الايجابيه مثل ما ذكر. نعم. سعد الهدابي منطقه شرس الهداد بولايه المصنعة يمسي بالخير على الجميع، يقول من وجهه نظري انا سعد الهدابي اعتقد مباراه صعبه جدا لان موضوع الصعود منتخبنا بايدي المنتخب السعودي بشرط. نعم. يفوز المنتخب السعودي باكثر من هدفين، في نفس الوقت فوز منتخبنا باكثر من 3 أهداف على المنتخب الكويتي. كل التوفيق لمنتخبنا، ولكن أرجع للنقطة التي ذكرتها سابقا، إذا أردنا ننتقل إلى مرحلة الاحتراف الحقيقي من جميع الجوانب ستكون الفائدة بامتياز لكرتنا العمانية بتواجد المواهب المميزة معنا في سلطنة عمان. تحية لك يا سعد الهدابي.
1: تحية ليوسف الصوافي. مساء الخير يا يوسف، بس ما عرفنا توقعاتك لمباراة منتخبنا اليوم مع المنتخب الكويتي، بيرجعوا لمسقط ولا بيكملوا لنصف النهائي؟ أكيد ننتظر مشاركاتكم على 7244420100. نتوقف الآن مع فترة صلاة المغرب، تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: بانوراما. مستمعينا مساكم الله بالخير، وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم. تحية جددها لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما. ومساء الخير ياسر.
3: مساء الخير فتحية، ومسي بالخير على مستمعينا، وأكيد مواصلين معكم مشوار بانوراما. ومساء جميل نتمناه لكم، وما زال للوقت بقية، حياكم الله. إذن مساءات جميلة، ونروح لمحطة تكنو.
2: وفي محطة تكنو مستمع العزيز، خبر قد يكون صادم لكن واقع وحقيقة لا مفر منها. يعني ياسر، دائما وإحنا على مقاعد الدراسة في المدرسة يكون عندنا حلم طموح بالانضمام إلى جامعة أو كلية لاستكمال دراستنا، لكن مع الذكاء الاصطناعي الظاهر أنه هذه الآمال ستتلاشى في السنوات القادمة.
3: بالفعل، وهذا ما أثبته الباحثون رسميا، أن الذكاء الاصطناعي أعدم كل سبب لوجود الجامعات. إذا الذكاء الاصطناعي حتى في موضوع الجامعات أصبح يهدد هذه الجامعات.
2: نعم.
3: طبعا تجربة حاسمة من جامعة هارفارد لتتسبب في انهيار فقاعة التعليم العالي للأبد.
2: إذن فقاعة التعليم العالي للأبد فعلا في الطريق للانهيار كما أثبت الباحثون، والسبب طبعا الذكاء الاصطناعي. تجربة صدمت الوسط الأكاديمي بأكمل ياسر بعد مقارنة طلابها بأحدث المعلمين الذكيين اللي هم الـ AI. أخذوا 194 طالب وقسموهم لمجموعتين ليتعلموا نفس المادة. طيب، المجموعة الأولى تعلمت الفيزياء في أرقى قاعات جامعة هارفارد التفاعلية مع أفضل الدكاترة والخبراء الأكاديميين. أما المجموعة الثانية ما راحوا الجامعة، تعلموا الفيزياء والمادة هذه باستخدام الـ AI teacher، يعني بالذكاء الاصطناعي. ماذا وجدوا؟
3: طبعا النتيجة أن الـ AI لم يكتفي بالفوز، بل سحق المنظومة.
2: نعم.
3: ضعف الاستيعاب، طبعا الطلاب الذين استخدموا الـ AI تعلموا أكثر من ضعفي ما تعلموا طلاب قاعات هارفارد النخبوية. وتفوق، يعني اعتبر هذا تفوق ساحق. ليش؟ لأنهم حققوا نتائج أعلى بنسبة 30% في الاختبار النهائي.
2: نعم.
3: وفي زمن أقل، لأنهم أنجزوا كل ذلك في وقت أقصر بكثير من اللي أنجزوه الطلاب اللي تعلموا داخل قاعات الجامعة.
2: نعم، إذن المفارقة واضحة. كيف حدث هذا السحر يعني بين المعلم الأكاديمي في جامعة هارفارد وبين المعلم الرقمي الذكاء الاصطناعي؟ الـ AI ما عطى الطلاب إجابات جاهزة، بل استخدم أساليب تربوية صارمة. كان يسأل، يوجه، يجبر الطلاب على التفكير العميق مع تقديم توجيه فردي خالي من الأخطاء في اللحظة التي يتعثر فيها الطالب نفسه. هذا مستوى مستحيل رياضيا توفيره داخل قاعة محاضرة بها عشرات الطلاب، لكن يفعلها الـ AI.
3: طبعا الخلاصة أن طوال الألف عام كانت الجامعة هي المكان الوحيد للحصول على تعليم نخبوي. اليوم أصبحت هي العائق والعقبة، عندما يستطيع برنامج بسيط مضاعفة سرعة تعلمك بكسر بسيط من التكلفة. على ماذا يدفع الطلاب يعني هذه المبالغ إذا كان الـ AI سيعلمهم؟
2: لا.
3: طبعا، لكن طبعا في النهاية أنت محتاج إلى الشهادة.
2: نعم.
3: الشهادة اللي تمنحك إياها الجامعة.
2: فعلا ياسر، هناك تفاعل من الأكاديميين على هذه التجربة وعلى هذا الخبر. طبعا نسبة كبيرة منهم ما عجبهم هذا الكلام، وأيضا اعتبروا نسف للمؤسسات التعليم العالي. بعضهم يقول دراسة تعكس القوة التكافؤية للذكاء الاصطناعي في تسريع الفهم الفردي، لكن الواقع إيش يقول؟ يقول إن الذكاء الاصطناعي ما رح يلغي الجامعات، بل رح يغير دورها. من منصة لإلقاء المحاضرات إلى حاضنة للابتكار، الأبحاث، التطبيق العملي والتقنية، أكيد رح تكمل المنظومة التعليمية.
3: وهناك كثير من الذين انتقدوا حتى ذكروا أن التعليم العالي ليس في القاعة بل أساس، والقول أن الذكاء الاصطناعي سينهي التعليم العالي والجامعات كالقول أن الآلة الحاسبة أنهت الرياضيات. طبعا الجامعة حسب ما ذكروا ليست مجرد نقل معلومة بل بحث وتدريب وتجربة وتفاعل وتقييم. الذكاء الاصطناعي لن ينهي الجامعة بل سينهي الجامعة التي ترفض أن تتطور. يعني ممكن أن الجامعة تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملية التدريس لكن الجامعة لن تنتهي، يعني الذكاء الاصطناعي لن يستطيع إنهاء الجامعة. بس سيكون يعني أداة تساعد الجامعة في التعليم.
2: بالضبط يا ياسر، ويمكن خلال السنوات القادمة رح نشهد تغير كبير في مفهوم التعليم والمنظومة التعليمية والتعليم الجامعي، وكل شيء قابل للتغيير، المشهد يتغير
3: والتطور مطلوب. نعم. وأنك تواكب العصر مطلوب حتى لا تكون متأخر.
2: نعم.
3: يعني هو ما مثل ما ذكروا أنه ما بيلغي الجامعة، سيلغي اللي تتطور طبعا. سيلغي الجامعة التي لا ترغب في التطور أو تدخل. نعم. هذه التقنيات الحديثة في عملية التعليم.
2: نعم. تحياتنا طبعا لكل الأكاديميين والعاملين طبعا في مؤسسات التعليم العالي، لطبعا عمل لا يقتصر فقط على التدريس بل هو رسالة إنسانية ياسر، تحمل معاني وطنية، تحمل أكيد الكثير من الأمال للأجيال القادمة. وبالتالي ممكن أن نرى الذكاء الاصطناعي يعني معاون وليس منافس.
3: بالفعل هو المفروض أن يكون معاون وتستفيد منه الجامعات في عملية تطوير التدريس والتعليم في الجامعة. إذن هذا هو خبرنا في محطة تكنو. مستمعينا مواصلين معكم، روح لفاصل وراجعين.

0: تحية لكم مستمعينا. إذا الأنظار تتوجه في تمام 9:30 إلى ملعب الأمير عبد الله بن فيصل، أكيد مباراة مهمة ومصيرية لمنتخبنا الوطني أمام المنتخب الكويتي ضمن بطولة خليجي 27. أكيد محتاجين للتأهل وبطاقة التأهل إلى نصف النهائي. توقعاتكم لهذه المباراة الصعبة واللي فيها حسابات وحسبة كثيرة وكبيرة، تتعلق بالأهداف، أيضا تتعلق بفوز منتخب على منتخب وغيرها ياسر.
1: أكيد يعني، ودائما مثل ما ذكرنا في البداية أن والله الأمل موجود. يمكن البعض يقول لك والله ما متفائل، صعبة، هي صعبة لكنها ليست مستحيلة. المهم الآن إحنا المنتخب يفوز، يلعب مباراة جميلة يراضي الجماهير، وإن شاء الله بعد ذلك يعني يكون التأهل حليف المنتخب. ودائما مثل ما ذكرنا يبقى الأمل موجود. احنا يعني نتمنى انكم تشاركونا توقعاتكم، تشاركونا هل في إمكانية ان نتأهل من وجهة نظركم، هل رغم صعوبة المباراة هل نحن قادرين على التأهل، توقعاتكم لمباراة منتخبنا اليوم مع المنتخب الكويتي. كل هذه الأمور نتمنى انكم تشاركونا حقيقة على رقم الواتساب 7244-2010، وكل الأمنيات للمنتخب اليوم الفوز. طبعا المباراة الساعة 9:30، مباراة منتخبنا مع الكويت وكذلك المنتخب السعودي مع المنتخب العراقي. ويعني الحين نحن بنشاهد المباراة عين هنا وعين هنا، عين على هذه المباراة وعين على هذه المباراة. هنا ننتظر المنتخب السعودي يفوز وهنا ننتظر منتخبنا يفوز.
0: بالضبط. على فكرة في تحليل لنمير وصلنا على رقم الواتساب، يقول هناك احتمال وارد بأن يتم حسم بطاقة التأهل عن طريق شرط اللعب النظيف في حال انتهت النتائج على النحو التالي: عمان فازت على الكويت 3-0 والسعودية فازت على العراق 1-0. في هذه الحالة راح يتساوى منتخبنا الوطني مع العراق في المواجهة المباشرة، انتهت بالتعادل، فارق الأهداف الكلي في المجموعة، الأكثر تسجيلا في المجموعة تعادل طبعا 4 أهداف. وسيتم اللجوء إلى معيار اللعب النظيف من ناحية الأقل حصولا على البطاقات الملونة الصفراء والحمراء. منتخبنا الوطني لديه حتى الآن 3 بطاقات صفراء، بينما يمتلك المنتخب العراقي 6 بطاقات صفراء. بهذه النتيجة يصبح منتخبنا الوطني وصيفا للمجموعة الأولى. إيش رأيك بكلامه؟
1: والله كلام ترى منطقي يعني. يعني إذا تساوت نتائج سواء في الأهداف في المواجهات،
0: معيار اللعب النظيف،
1: معيار اللعب النظيف يعني يعني والله يعني شوف يأملوك بعد زيادة. نعم. فالأمل موجود لكن
0: يعني في مخرج محمد،
1: في مخرج ثاني
0: يعني معيار اللعب النظيف،
1: معيار اللعب النظيف. المهم نفوز على المنتخب الكويتي مثل ما ذكرنا. نحن الآن نشوف المباراة عين هنا وعين هنا. أهم شيء الميدان مثل ما يقول الشبيبي.
0: نعم، أهم شيء الميدان. والمسألة مسألة مثل ما قلنا ياسر، تكتيك مدرب مستطيل أخضر وهمة لاعبين يعني. تحياتنا للسنيد يقول إذا تأهلنا على الفاضي ورحنا نصف النهائي ما راح نسوي شيء ضد قطر أو الإمارات، بيكون مستوانا نفسه اللي كان ضد السعودية. أحسن ما نتأهل ونرجع مصر.
1: لا، أحسن نتأهل.
0: هذا السنيدي تحياتنا لك.
1: السنيدي يعني كذا
0: يقول لك يعني لو تأهلنا للنصف النهائي ترى نفس المستوى.
1: المهم نتأهل على الأقل، تأهلنا.
0: طيب السنيدي ما متفائل، حاول تتفائل.
1: إن شاء الله تفائل السنيدي. إن شاء الله نتأهل في البداية وبعدين إن شاء الله لكل حادثة حديث. فيعني الإنسان يبقى يعني مرتبط بالأمل ولو بسيط.
0: تحية أيضا لنايف ياسر.
1: طبعا نايف يقول الكويت ليس بالمنافس السهل، وتعجب من البعض يقول لو فزنا بكذا من الأهداف الكويت أفضل منا في هذه البطولة كفريق وانضباط وروح. لو خرجنا بنقطة أمام الكويت تعد مكسب في ظل مستوى منتخبنا السيء. الكويت أحرج السعودية والعراق، مستوى متصاعد من مباراة إلى أخرى.
0: تحياتنا لنواف،
1: لكن إن شاء الله منتخبنا بعد.
0: أو نايف، إذا نايف يقول لك ممكن الكويت تفوز، ما ممكن نستهين فيك منتخب. أيضا تحية لي خالد، وأيضا تحية لي سامي، وطبعا تحياتنا لعيسى. يقول اليوم النتائج كالتالي: السعودية راح تفوز على العراق 3-0، عمان راح تفوز على الكويت 2-0، راح يتأهلوا عمان والسعودية. عمان راح تقابل الإمارات، والسعودية راح تقابل قطر. العراق راح تكون بطولتهم في العراق خليجي 28.
1: هذا متفائل كثير يعني، احنا كذا نريد يعني في تفاعل ولو كان بسيط.
0: نتمنى لك يا عيسى،
1: نتمنى حقيقة لمنتخبنا التوفيق اليوم، إن شاء الله يراضي جماهيره من خلال مباراتنا طبعا مع المنتخب الكويتي في الساعة 9:30، وإن شاء الله الظروف تكون لصالحنا ونتأهل لنصف النهائي. احنا نتمنى أنكم تشاركونا توقعاتكم على رقم الواتساب 724-442-010. فاصل وراجعين.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا، مواصلين معكم مشوار بانوراما، وأكيد نسعد بتواصلكم وتوقعاتكم لمباراة منتخبنا الوطني اليوم مع المنتخب الكويتي في الساعة 9:30. هل يفوز المنتخب ويتأهل أم توقعاتكم يعني توقعات أخرى؟ شاركونا على رقم الواتساب 7244-2010. الحين نروح لمحطة عن قرب.
1: وفي محطة عن قرب مستمعينا، إذا التقى شغف الشباب العماني بالذكاء الاصطناعي أكيد النتيجة راح تكون إنجاز وطني يفخر به الجميع. في النسخة الثانية من مسابقة سور للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بمحافظة الداخلية لهذا العام، وطبعا هذه المسابقة احتضنها متحف عمان عبر الزمان، تنافس أكثر من 1000 مشارك، وفريق ذا كومباني تمكن من انتزاع المركز الأول في هذه المسابقة، مسابقة سور للأمن السيبراني. واليوم يسعدنا استضافتهم عبر هذا الاتصال لنتعرف أكثر حول هذا المشروع اللي فازوا فيه. وأكيد رحبوا معنا بضيفنا على محطة أنا قادر.
0: نعم، إذن أنا قادر أحمد المرهوبي، نمس عليك بالخير أحمد، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلين، كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا بك أحمد، نبارك لكم هذا الإنجاز المستحق. نتحدث عن فريق The Company، يعني لو تعطينا كذا نبذة عن الفريق وسبب اختيار هذه التسمية.
2: أول شيء نحن فريقنا يتكون من 3 أشخاص، وكل واحد فينا كان عنده اهتمام مختلف في المجال من سبران.
0: نعم،
2: وهذا كان أكثر شيء ساعدنا أن نوزع المهام. وبنسمة الاسم من The Company فهو أصلاً اسم مجموعتنا مع الأصدقاء، وكنا وايد نشارك مسابقات غير في الأمن السبراني، فقررنا ناخذ نفس الاسم يعني.
0: والأعضاء أنتم من يعني تحدثنا عن الأعضاء، كم عدد الأعضاء؟
2: نحن عددنا الأعضاء 3، أنا اسمي أحمد المرهوبي، وكان في 2 صمت الصمتي وعبد اللطيف المزروعي، كنا طلاب من جامعة المانية.
1: ممتاز. أكيد مثل ما أشرنا أحمد، يعني أكثر من 1000 مشارك في هذه المنافسة، أكيد مسابقة ضخمة وإقبال واسع. كيف استعد فريقكم The Company لمواجهة هذا الحجم الكثيف من المنافسة؟
2: أول شيء يعني المسابقة كانت صعبة وكان تنافس كبير.
1: نعم،
2: لكن نحن كنا دائما نحاول أن نستعد بيكون طريقة عملي ونحل أكثر التحديات الأمن السبرانية والسيتيات، ونحاول ندور أفكار مختلفة. لكن أكثر شيء اللي ساعدنا نفوز في هذه المسابقة كان التدريب اللي دربناه مع بعض في معسكر الأمن السبراني اللي شاركناه في روسيا.
0: إذن هذه المسابقة طبعا مسابقة سور في نسختها الثانية، ولأنتم حققتم المركز الأول فيها، طبعا أكيد واجهتم بعض التحديات التقنية اللي تحاكي سيناريوهات واقعية في أمن الإنترنت والتحليل الجنائي الرقمي وأمن الذكاء الاصطناعي. ما هي أصعب التحديات اللي واجهتكم وكادت أن تعطل تقدمكم في هذه المسابقة؟
2: أيوة، كانت صراحة يعني كان أصعب تحدي واجهناه، ما كان هو صعب لكن كان واجهنا مشكلة كبيرة. اسم التحدي كان آدم جيتوي، وصلنا لآخر وآخر خطوة.
0: نعم،
2: لكن عند آخر خطوة كنا نواجه تحديات ونجرب طرق مختلفة. وهذا كيف أثر إلى تقدمنا، إن كنا نحتاج نجاوز هذه الخطوة عشان نقدر نتفاعل مع الأنظمة الثانية اللي تكون نظام داخلي.
1: ممتاز.
2: فاضطرنا نعطي هذا التحدي وقت أكثر، وأخذ وقت كثير ما كنت متوقع يعني.
1: ممتاز. بما أنكم حزتوا على المركز الأول في هذه المسابقة، مسابقة سور للأمن السيبراني، هل تلقى فريقكم The Company أحمد عروض للتبني الفكرة أو عروض للتوظيف أو حاضنات أعمال لتطوير مشروعكم التقني بعد إعلان فوزكم؟
2: نعم، بعد المسابقة CTF جاءت تقريبا كم شركة تواصلت معنا، وصراحة كان شيء يفرح واجد، لكن طبعا لين الآن ما في شيء رسمي تم اتفاق عليه، وإن شاء الله نتوقع هذه التجربة تكون بداية لفرص أكبر لنا في المستقبل إن شاء الله.
0: ممتاز. وأكيد يعني عالم الذكاء الاصطناعي يعني عالم كبير، والآن أصبح يدخل فيه مجالات كثيرة، وإحنا حقيقة نحييكم حقيقة على فوزكم، نتمنى لكم دائما التوفيق. عن الخطوة القادمة، ما هي الخطوة القادمة لفريقكم The Company؟ هل إن شاء الله سنرى هذا الفريق يتحول قريبا إلى شركة ناشئة حقيقية في السوق العماني؟
2: طيب نحن حاليا نركز ان نستفيد من تجربة، واول شيء نطور مهاراتنا كفريق ونطلع عملنا، ولين ما عندنا اي قرار نهائي، لكن اذا حصلنا فكره ونشوف ان فعلا تستاهل نطورها ولها قيم في السوق العماني العالمي، يمكن نفكر فيها ونشتغل يعني بشكل جدي ونفتح مشروع ناشئ.
0: نعم، لما شاركتوا في هذه المسابقة أكيد هناك منافسة كبيرة، هل يعني أنتوا كنتوا والله تقولوا يعني من خلال يعني بعد ما قمتم بهذا المشروع والله كنتوا متفائلين كثير رغم أن المنافسة كبيرة، وإيش الأشياء اللي ميزتكم وجدتم أنه والله مشروعنا إحنا مميز ممكن أن ينافس ويحقق المركز الأول على الأقل في المراكز الأولى؟
2: أول شيء كان هذه المسابقة يعني مسابقة كمبتدئ، يعني يكون التنافس بختار يكون تنافس ويكون في عدد الفلاقات، فأكثر واحد يروم يحل مسائل في أسرع وقت هو اللي كان يفوز. فنحن كنا أول شيء يعني أبدا ما متوقعين نجيب المركز الأول، لكن نفس الشيء كان نحاول نفس ما قلت إن نجهز بأكثر طريقة ممكنة إن نحاول نحل بطريقة أسرع ممكن، وكيف نروم نطبق الذكاء الاصطناعي إن نسرع البروسيس ونحصل الفلاقات في أسرع وقت يعني.
0: ممتاز، واحنا نتمنى لكم التوفيق. لو يعني حاب في ختام حديثنا معك حاب توجه اي رساله او كلمه لمن ستكون سواء كان الجهه المنظمه او لمن وقف معكم.
2: ايوه صراحه اريد اشكر اول شيء المحافظه الداخليه وكل القائمين والاورجنايزر على مسابقه الصور، وبالخاص اريد اشكر سعاده الشيخ محمود بن راشد السعدي. وهذا كان الصراحة يعني تجربة مميزة، وكنا متحمسين نشارك مرة جاية. وإذا في أي واحد من المجال السبراني أنصحه أنه يحاول يشارك هذا السنة الجاية، إن الفوز والخسارة كذا كذا بتطلع مع experience وبتصير أقوى من المرة الماضية.
0: عندكم توجه أنكم تشاركوا خارج السلطنة إن شاء الله في مسابقات بمثل هذه النوعية من المسابقات المتخصصة في الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي؟
2: نحن دائما نطمح ان نشارك في هذا. الشيء الوحيد اللي شاركنا فقط كان معسكر يعني اللي قتله كان في روسيا.
0: كل التوفيق لكم إن شاء الله، ودائما أنتم شباب عمان مميزين وحقيقة تشرفونا في مختلف الميادين سواء كان داخل السلطنة أو حتى خارجها. احنا نتمنى لك التوفيق أنت وزملائك في فريق The Company، ونبارك لكم فوزكم في مسابقة سور للأمن السبراني والذكاء الصناعي بمحافظة الداخلية العام 2026، طبعا حققتوا المركز الأول. شكرا لك أحمد المرهوبي، ونوجه تحية لزملائك. إذن مستمعينا هذا كان لقاءنا مع الفريق الفائز بالمركز الأول في مسابقة سور للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بمحافظة الداخلية 2026. فاصل وراجعين.

0: مع اختيارات مخرجنا محمد الشبيبي، تحياتنا لكم مستمعينا، وهالمرة إلى محطة عشان صحتك. وعشان صحتك مستمع العزيز وياسر، يمكن في الآونة الأخيرة شفنا يعني كذا كما يقال ترند جديد فيما يتعلق بتناول الأكل والأطعمة في البيت أو داخل المطاعم، استخدام القفازات.
1: للأسف يعني حقيقة هذا واصل ترند مثل ما ذكرتي. يعني الحين حتى هم يصوروا في وسائل التواصل الاجتماعي لما يأكلوا بالقفازات. فهذا الأمر طبعا أمر في بعض الأحيان قد يكون مضر صحيا، وهذا ما ذكره الدكتور صالح الهنائي. فذكر أن تناول الطعام بالقفازات وسيلة طبعا بدأت تنتشر مثل ما ذكرنا بزعم الحفاظ على نظافة اليدين وتجنب الروائح.
0: بالضبط.
1: لكن هل فكرت في محاذيرها؟ طبعا هناك محاذير صحية ذكرها الدكتور. يعني
0: فعلا ياسر، الدكتور وضح أنه يجب الانتباه لثلاثة أمور. أول شيء، تجنب الأجزاء رديئة الجودة اللي يمكن تتفاعل مع الأكل وتترك بقايا بلاستيكية. في النهاية القفاز مصنوع من
1: بلاستيك.
0: بلاستيك.
1: كذلك ذكر الدكتور أن عليك أن تبتعد عن استخدامها مع الأطعمة الساخنة جدا لمنع ذوبانها واختلاطها بالطعام.
0: نعم،
1: نعرف البلاستيك يذوب يعني في مع الأطعمة الساخنة، أو يعني في التالي خطير.
0: نعم. أيضا حذر الدكتور صالح من ارتدائها لفترات طويلة لمنع حبس الرطوبة وتهيج الجلد. وصحتك مثل ما أشار الدكتور، تبدأ باختيار أدوات آمنة ونظيفة. وبأمانة ياسر، يعني الأكل ما يحلى إلا بالخمس.
1: نعم.
0: والبعض يقول لك ما يعني ما يستلذ بأكل الأرز أو العيش إلا يعني بيده، وبالتالي يستبعد الملعقة والشوكة وغيرها. الحين موضوع القفازات يعني يمكن يكون حتى أخطر من الطرق الاعتيادية المتعارف عليها.
1: بالفعل. يعني أحد سأل عن الدكتور أنه والله أنا أخاف من الرائحة، بعدين أنا أذهب إلى المسجد أو أذهب إلى العمل وقد تكون بقايا الرائحة والأكل موجودة في اليد.
0: نعم.
1: فقال له يعني الأفضل أنك تأكل بالشوكة والملاعق، يعني أفضل.
0: نعم.
1: لك بعد من تأكل بالبلاستيك هذا اللي هو.
0: نعم.
1: القفازات. فأنا أرى يعني هذا الأمر بدأ ينتشر بشكل كبير.

0: لكن اكيد في محاذير. يعني احنا لاحظنا كيف المحاذير من الاكواب، اكواب الشاي اللي
1: نعم
0: هي
1: البلاستيكية أو
0: بلاستيكيه
1: البردونية.
0: والورقيه،
1: نعم
0: وبالتالي يعني الان اصبح ما بس نشرب الشاي والقهوه في اكواب قد تكون مضره صحيا، اصبحنا ناكل بعد ما كنا متعودين ناكل باليد.
1: نعم
0: وترى يعني اغلب المطاعم والمقاهي بها يعني اماكن للغسيل وفيها يعني ادوات التنظيف
1: نعم
0: والصابون وغيرها،
1: نعم
0: فبالتالي يعني الافضل ان تاكل بيدك. يعني انا اشوف
1: يعني تشوف انه ما في مبرر
0: ما في
1: لاستخدام
0: مبرر
1: القفازة.
0: ابدا.
1: تحياتنا لمحمد الذيلي، يقول هذا التصرف بطر على نعمة الله، استخدام القفازات. وين المشكلة؟ انك تستمتع بالاكل وانت تضرب بالخمس. تحياتنا لك يا
0: استمتع
1: ذيلي.
0: اكثر. انا اشوف انك تاكل بقفاز، يعني هل تستلذ الاكل بالقفاز؟
1: نعم انت ما جربت ال
0: انا ما جربت ولا
1: نعم
0: اريد اجرب، انا
1: نعم
0: افضل الاكل بيدي. ومثل ما ذكر الدكتور بالملاعق والشوك
1: نعم
0: مثلا، اذا انت ما تريد يعني مثلا عندك مشوار في العمل او
1: نعم
0: مثلا رايح مكان، ممكن تاكل بالشوكه والملاعق، لكن
1: نعم
0: الافضل تاكل بيدك. انا
1: يعني
0: صراحه مع الاكل باليد بدون قفاز.
1: طبعا الدكتور يؤيد هذا الشيء ياسر، مثل ما اشرت الجميل انه انت مطبقنا حتى قبل لا الدكتور يتكلم فيه. وتخيل يعني وانت تاكل بقايا البلاستيك، هذه الذرات البسيطة تدخل الى جسمك
0: نعم،
1: الى معدتك،
0: أصل
1: خاصة اذا كانت من الانواع الرديئة.
0: رديئة. وإذا
1: نعم
0: كان الأكل ساخن، تعرفي لما يعني وجبات الغداء
1: صحيح.
0: يعني تكون ساخنة، فأنت تأكل بالبلاستيك هذا اللي هو القفاز وهو بلاستيك ومع
1: نعم
0: يعني أغذية ساخنة، قد يكون هناك في أضرار وتبقى بعض البقايا. البلاستيك يذوب طبعا بطبيعته. أنا شفت
1: بالضبط
0: بعض يعني المصورين اللي صوروا وهم يأكلون، يعني صحيح أن في بعض القفازات كأنها رديئة
1: نعم
0: اللي هي خفيفة، البلاستيك الخفيف.
1: نعم في مشاركة من علي يقول أضم صوتي مع ياسر. نعمة أنعم الله بها عليك، ليش تتجنب لمسها بيديك بداعي الابتعاد عن الروائح؟ المنظفات موجودة، العطور موجودة. قال ترى في النهاية ستضعها في فمك، ما قصرت على اليد.
0: بالفعل ترى في فم، فبالتالي يعني
1: أقنعني علي.
0: افضل انك تاكل باليد وتغسل يدك.
1: نعم
0: موجود الان كل شيء سهل، وموجود الادوات في كل المطاعم وكل المقاهي، موجود الماء وموجود الصابون،
1: نعم
0: وتوكل على الله.
1: تحياتنا للجميع، وتحياتنا أيضا لبدر محمد يقول حياكم الله، من الأفضل ألا أتوقع موضوع المباريات اليوم حفاظا على
0: الأعصاب.
1: الأعصاب.
0: شكله بدر محمد ما بيشوف المباراة اليوم.
1: شكله كذا مثل السعدي اللي شاركنا قبل ساعة
0: عشان ما يرتفع ضغطه
1: يقول
0: وأعصابه.
1: ما في داعي لحرق الأعصاب.
0: إن شاء الله
1: عموما يقول لك
0: أرتبه.
1: حط عقلك براسك تعرف خلاص، يعني الواحد ينام على الجنب اللي يريحه.
0: انت بس تابع النتيجة في يعني لما تخلص المباراة اسألهم وش اللي صار وكيف النتيجة،
1: خاصة إذا كنت من الأشخاص اللي
0: ينفعلوا.
1: ينفعلوا ويعصبوا الكرة ممكن ترفع ضغطه،
0: نعم.
1: فمو الوازي يعني.
0: حمد العوفي أبو شهاب من ولاية العوابي حول تناول الطعام بالقفاز، يقول تناول الطعام بالقفازات البلاستيكية ليس ضار بالمطلق، لكنه قد يتحول إلى مضر وناقل للميكروبات إذا تم استخدامه بطريقة خاطئة.
1: نعم
0: إذا وجهة نظر حمد العوفي مختلفة، يقولك ما ضار هو بالمطلق،
1: يعني هو الدكتور صالح الهنائي ما عمم،
0: لا
1: بس انتبهوا للأنواع الرديئة.
0: النوعية تكون نوعية
1: نعم
0: غير رديئة، فيقول قد يتحول إلى مضر وناقل للميكروبات.
1: رسل رسالة صوتية بس نعتذر منه، الرسالة الصوتية معنا غير مفعلة على جهاز الإذاعة.
0: تحية لك يا حمد.
1: تحياتنا لك يا حمد، وتحياتنا لكل اللي انضمونا على السمع في هاللحظات. وعشان صحتك قلل من استخدام قفازات اليد أثناء تناول الطعام. فاصل ونواصل.

0: تحية لكم مستمعينا، ومع اختيارات محمد الشبيبي نكون وصلنا معكم إلى ختام مشوار بانوراما. العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد في رحلة مسائية أكيد تجمعنا في تمام الخامسة، وأكيد بعد ساعتين ونص من الآن الأنظار تتجه إلى مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الكويتي. كل التوفيق إن شاء الله، وأكيد هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
1: وفتحية الخنبشي، شاركنا في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. سلطنة عمان تحقق تقدما بثماني مراتب في تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 لتصل إلى المرتبة 47 عالميا. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بالعلاقات الطيبة بين البلدين، معربا عن تمنياته لهذا البلد الصديق بقيادة فخامته بتحقيق النمو المتواصل والاستقرار الدائم. ترأس صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واستعرض المجلس خلال اجتماعه عرضا حول الخدمات والبرامج الصحية المقدمة في المحافظة وما يرتبط بها من مؤشرات أداء ومشروعات إنمائية منجزة والمشاريع الصحية ضمن الخطط التنموية، إلى جانب أعمال التطوير والصيانة وجهود تعزيز الصحة العامة والخدمات المجتمعية. كما استعرض المجلس توصيات اللجان الدائمة بشأن عدد من الموضوعات الخدمية والتنظيمية والتنموية، منها ضوابط تسكين العمال في مواقع البناء الواقعة ضمن الأحياء السكنية ومستجدات قطاع إدارة النفايات ببلدية مسقط ومقترحات تنويع المرافق والأنشطة في ولاية العامرات ومقترح إعادة بناء مستشفى قريات. حققت سلطنة عمان تقدما بثمان مراتب في تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 لتصل للمرتبة 47 عالميا. وأشارت نتائج التقرير إلى أن 15 من مؤشرات سلطنة عمان الفرعية ضمن المؤشر العام كانت ضمن أفضل 40 دولة عالميا، فقد حققت سلطنة عمان المرتبة 9 عالميا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وحلت في المرتبة 14 عالميا في مستوى تطور التجمعات المتخصصة، وفي المرتبة 16 عالميا في إنتاج الكهرباء لكل مليون نسمة، وجاءت في المرتبة 18 في مؤشر استقرار السياسات المتعلقة بممارسة الأعمال، وفي المرتبة 20 في مؤشر النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقدمت سلطنة عمان 32 مرتبة في مؤشر التصاميم الصناعية حسب بلد المنشأ لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية. ينفذ المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء برامج دراسية مكثفة لتأهيل 24 قاضيا مساعدا تمهيدا لإلحاقهم بالمرفق القضائي خلال الفترة المقبلة. ويشتمل البرنامج على تأهيل علمي وقانوني وتطبيقي متكامل يهدف إلى تطوير المعارف القضائية وتعزيز المهارات القانونية، إلى جانب التدريب العملي على الإجراءات القضائية وأخلاقيات العمل القضائي بما يسهم في إعداد قضاة يمتلكون الكفاءة المهنية والمعرفة القانونية اللازمة للعمل القضائي. استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية خلال اجتماعه سير العمل والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، من بينها مشروع ميدان الفروسية والواجهة البحرية بالأشخرة وميناء مصيرة متعدد الأغراض. وقدمت دائرة الطرق بالمحافظة عرضا تناول استكمال الجزء الثاني من المرحلة الثانية لطريق السلطان تركي بن سعيد الممتد من ولاية الكامل والوافي إلى ولاية صور، واستكمال الأعمال المتبقية من ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى دوار بلاد صور، إلى جانب تصميم وتنفيذ طريق وادي بني جابر وأعمال الرص الخرساني للطرق الجبلية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية. وفي محافظة جنوب الباطنة استعرض المجلس البلدي خلال اجتماعه عددا من تقارير اللجان والخطط الخدمية إلى جانب موضوعات تتعلق بالبنية الأساسية والطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار واستخدامات الأراضي، كما بحث المجلس احتياجات الولايات من مشاريع الطرق والمرافق العامة والخدمات التعليمية والبيئية إلى جانب تطوير المرافق السياحية وربط بعض القرى بخدمات المياه. ترأس الاجتماع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة. أكثر من 200 مليون ريال عماني إجمالي قيمة المحتوى المحلي في مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، فيما بلغ متوسط نسبة المحتوى المحلي أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق.
1: مؤشرات تعكس حجم القيمة الاقتصادية المتحققة للاستثمارات الموجهة لتطوير مشروعات الطرق في سلطنة عمان من خلال زيادة مشاركة الكفاءات والشركات العمانية ودعم المنتجات الوطنية وتوسيع إسناد الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تجاوز إجمالي قيمة المحتوى المحلي في هذه المشروعات 200 مليون ريال عماني حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، فيما بلغ متوسط نسبة المحتوى المحلي أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق. ووضعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعزيز المحتوى المحلي في مختلف المشروعات التي تنفذها ضمن أولوياتها الأساسية، وعبر مجموعة من الاشتراطات والإجراءات عند التعاقد لتنفيذها، مثل ضمان توفير فرص العمل للعمانيين وشراء المنتجات والخدمات من السوق المحلية، ويشمل ذلك التشغيل والتوريد والتصنيع وإسناد الأعمال ونقل المعرفة، بجانب تطوير المؤسسات الوطنية وبناء القدرات الفنية والإدارية، بما يعزز استفادة الاقتصاد الوطني من الإنفاق على المشروعات. وتمثل مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات أحد المجالات التي تتجسد فيها فرص المحتوى المحلي بصورة مباشرة، نظرا لتعدد مكوناتها وارتباطها بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية. فنحو 70% من المواد المستخدمة في هذه المشروعات يجري تصنيعها محليا، وبلغت قيمتها 80 مليون ريال عماني. كما أسهم زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية متى ما استوفت المتطلبات الفنية والمواصفات المعتمدة في دعم الصناعة المحلية وتوفير طلب مستدام على المنتجات العمانية وتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع الإنشاءات والبنية الأساسية. وقد تجاوزت نسبة السلع المستخدمة في مشروعات الطرق والتي جرى شراؤها من السوق المحلية 95% من إجمالي السلع. كما بلغت قيمة الأعمال الفرعية المسندة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن عقود المشروعات أكثر من 50 مليون ريال عماني بنسبة تزيد على 10%، الأمر الذي يتيح للمؤسسات الوطنية تطوير قدراتها الفنية والإدارية والمالية وبناء سجل أعمال وخبرات تنفيذية والاستثمار في المعدات والتقنيات، بما يعزز قدرتها على المنافسة والدخول في مشروعات أكبر مستقبلا.
0: بحث وفد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى جمهورية تنزانيا المتحدة تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية والاقتصادية ومجتمع الأعمال التنزاني وبناء شراكات بين القطاع الخاص في البلدين. ترأس الوفد سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجي وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، التي أكدت على أن العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة تستند إلى روابط تاريخية عميقة، مضيفة أن المرحلة المقبلة تتيح فرصا للانتقال بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرة إلى أن سلطنة عمان تنظر إلى جمهورية تنزانيا المتحدة باعتبارها شريكا مهما في شرق أفريقيا في ظل ما تتمتع به من مقومات اقتصادية وفرص واعدة. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. سلطنة عمان تحقق تقدما بثماني مراتب في تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 لتصل إلى المرتبة 47 عالميا. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قدس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت لقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. شعر ديفيد برأسه يتشظى، أقر بأنه غبي، بل غبي جدا حين صدق صوفيا، ولم يكلف نفسه عناء البحث والتقصي.
6: كان علي أن أبحث وأتأكد قبل أن أبيع البيت في ديفون. يا لي من ساذج أحمق، لو أن الذهب حقيقي لأرسلت جدتي زوجها الثاني إلى هناك للحصول عليه. كم أنا غبي.

0: إلى أين تريدني أن أخذك اليوم؟
1: إلى جزيرة مصيرة.
0: ماذا تريد أن تفعل هناك؟
1: أريد أن أتحقق من أشياء كثيرة لم أجد إجابات مقنعة لها.

0: ظل صامتاً طوال الرحلة التي دامت 5 ساعات للوصول إلى النصب التذكاري لضحايا الحادثة التي جرت قبل أكثر من 100 عام. دار حول النصب الذي كان متوجهاً نحو البحر.
1: هل تعرف أي شيء عن أصحاب هذا النصب يا سند؟
2: ما أعلمه أنهم قتلوا على يد جماعة من البدو ودفنوا تحته.
1: وهل تعرف لماذا قتلوهم؟
2: لا، حتى الإنجليز الذين التقيت بهم في المعسكر هنا لا يملكون شرحاً لما جرى. ربما طلب البدو منهم شيئاً ورفضوا ذلك.
1: لا أحد يعرف حقيقة ما جرى.
2: أعتقد أن الشيخ شالح لديه الإجابات، إنه يعرف ما جرى في هذه الصحراء منذ عقود. ولكن ماذا يهمك من أمرهم؟
1: يهمني أن أعرف فقط ماذا حدث.
2: والدي الآن في مسقط للعلاج ولن يعود قبل 5 أيام.
1: طيب، حسنا، سوف أعود للغوص.
0: غطس ديفيد ساعات طويلة خلال الأيام 5. كان سند يتركه وحده ومعه القارب، ولا يعود إليه إلا عند الغروب. استسلم أخيرا ووصل إلى قناعة شبه تامة بأنه لا وجود لهذا الذهب. حين عاد شالح كان ديفيد ضيفا عنده، وراح يقص له قصة الباخرة دون أن يتحدث عن روز والذهب.
3: ألم أقل لك يا سند بأن صديقك البريطاني لم يأتي للتجارة وأن لديه سرا يخبئه عنك؟
1: أهل تعرف ما جرى يا شيخ شالح للسفينة ومن كان عليها؟
3: نعم أعرف، وقد رواها لي والدي كما رواها له والده.
1: هل كان أجدادك في انتظار البحارة على الجزيرة للحصول على ما يحملونه؟
3: جدي كان واقفا هناك لمساعدتهم فقط، نحن لا نرغم الأجانب على إعطائنا ما يملكون، نحن نعقد معهم صفقات.
1: صفقات؟ كيف؟
3: نساعدهم ونوصلهم إلى حيث يريدون مقابل أن نتقاسم معهم ما يحملون. وإذا لم يرغبوا فكل يمضي في حال سبيله.
1: وإذا لم يكونوا يحملون شيئا؟
3: نساعدهم ونوصلهم حيث يريدون، لكن الرجال الذين كانوا في الزورق كانوا خائفين دون سبب، عادوا للبحر حين رأونا قبل أن يصلوا للشاطئ. أهل البحر ينامون ويتركون عيونهم فوق المياه والساحل، نحن نسمع هدير محركات السفن والعبارات والزوارق وأصوات المجاديف على بعد أميال.
1: هؤلاء سحرة.
3: عرف جدي أنهم قد توقفوا عند رأس الدقم بعد ذلك. كانت الرياح شديدة عند الصبح، لكنهم هربوا حين رأوا رجال البدو قد أتوا لمساعدتهم. يا لهم من مساكين.
1: لماذا؟
3: لقد غامروا بأرواحهم وسط تلك الرياح القوية.
1: وماذا جرى بعد ذلك؟
3: سوف أقول لك. وصلوا رأس جدوفة وهم مرهقون متعبون، فتركهم البدو يستريحون حتى الصباح كي يقدموا لهم ما يتوفر معهم من مأكل ومشرب. لكن بحارا مجنونا بينهم كان فاقدا لأعصابه أو أنه خائف، قام بإطلاق النار فأصاب شيخ الجماعة مع 3 آخرين فماتوا في الحال. فدخل البدو في عراك معهم بالسكاكين والأيدي ليدافعوا عن أنفسهم، وجرى ما جرى.
1: لكن الحكاية التي أعرفها تقول إن ذلك الشخص قد أطلق النار في الهواء ليحذر البدو بعدم الاقتراب منهم، ولم يطلق النار على أحد.
3: أنتم تستطيعون أن تقولوا ما تشاءون، فأنتم من يكتب. نحن لا نعرف الكتابة حتى نكتب عن الحادثة كما وقعت. تؤرخون مثل ما تريدون. أنتم تستسهلون الكذب وتنسون أن الله يعلم عن كذبكم كله.
1: ما فهمته أيضا أن قائد السفينة كان يحمل ذهبا، وقد قتله البدو ليحصل على الذهب.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟ لم يكن هناك ذهب أبدا. ألم أقول لك إنكم بارعون في الكذب، بل أذكياء جدا.
1: ولماذا يدعون ذلك في رأيك؟
3: حتى تأتوا فيما بعد وتطالبوا بهذا الذهب المزعوم، وتبدأوا بالقتل، ثم تطالبوا لاحقا بالقصاص والتعويض. وهذا ما حصل في مصيرة. أطلقتم النار على البدو حين كانوا يدافعون عن أنفسهم، ثم ركضتم تشكون إلى السلطان.
1: افرض أن الذهب كان معهم وامتنعوا عن إعطائكم، هل ستتركونهم يمضون في سلام؟
3: لا أعرف الإجابة على هذا السؤال، فأنا لم أكن معهم، لكني أعتقد أنهم لن يتركوهم يرحلون دون أن يحصلوا على شيء بعد كل ذلك التعب والعناء للوصول إلى جدوفة. أنا واثق تماما أنهم لم يكونوا ليقتلوهم. هل تأكدت الآن من كلامي يا أبو صقر؟ كان عليك أن تصدقني منذ البداية. أنا أفهم غايات الرجال ومقاصدهم من النظرة الأولى. وأنت يا سيد ديفيد، أنت إذن جئت للبحث عن الذهب وليس لشراكة بعبود. لو جئت وسألتني منذ البداية لوفرت على نفسك الكثير من الجهد والمال، ولم تصدق مثل هذه القصص الكاذبة.
1: لكنني قد قرأت قصصا أخرى لسفن جاءت من أمريكا وأفريقيا، وقد تعرض ركابها للتعذيب من قبلكم ونهب ما فيها.
3: أريد أن أسألك، هل نحن نكتب هذه القصص؟ أنتم تكتبون، وأنتم وهم تزورون الحقائق كما تريدون. هل تعتقد أن من كان على ظهر تلك السفن هم نساء أو أطفال لا يحسنون الدفاع عن أنفسهم؟ لا، جميعهم كانوا مسلحين.
0: خرج ديفيد مع سند من عند الشيخ شالح لا ينوي على شيء. لقد تداخلت عليه الحقائق، لكنه بات مقتنعا أنه لا يوجد ذهب، وأنه قد أضاع بيته وجهده ووقته بسبب طمع صوفيا.
1: سامحك الرب يا جدتي حين كتبت ما كتبت. ما الذي كان يدور في عقلك؟ أنا واثق أن أمي كانت تعرف حقيقة ما كتبته أمها، ولهذا لم تشأ أن تروي لي هذه الترهات. ليتك مزقت هذا الدفتر يا أمي وأرحتني منه.
2: أنت أذكى مني يا سيد ديفيد، كيف صدقت ذلك؟ افرض أن هناك ذهبا، فهل تتخيل أنه سيبقى في مكانه بعد 100 عام؟
1: القصة تقول إن مايكل قد حشر الصناديق في حفر لا يمكن أن يخرج منها بسهولة.
2: وهل تعرف عدد المرات التي خرج فيها قاع البحر إلى سطحه بسبب العواصف الشديدة؟ ألم تقرأ عن الأعاصير التي ضربت بحر العرب خلال 10 سنوات الماضية على الأقل؟
1: ما الذي حدث؟
2: لقد ارتفعت مياه البحر وأصبحت كالجبال فوقنا، وصلت لبيوت بعيدة عن البحر وسحبت المياه أثاث البيوت والحيوانات، ثم عادت أدراجها تاركة كميات ضخمة من الحجارة والصخور. لو كان هناك ذهب لما بقي في مكانه.
1: لا أعرف لماذا لم أفكر في هذه الأمور، لقد كنت أحمقا وغبيا. أين غاب عقلي؟ أين؟
2: أنا غاضب منك يا ديفيد. أبعد كل هذا الوقت الذي قضيناه معا تخفي عني هذه القصة؟
1: وماذا كنت ستفعل لو أنني أخبرتك؟
2: كنت سأرسل معك عدد من الصيادين البنغاليين الماهرين الذين أثق بهم ويكتمون السر. كانوا قد ساعدوك في مهمتك. أنا عاتب عليك.
1: يجب أن تعذرني. نعم، فقد جئت إلى هنا بأفكار خاطئة، وهي أن البدو جشعون وعدوانيون.
2: لكني لست منهم، وأنت تعرف أنهم ما زالوا يعتبرونني غريبا بينهم. هل تعلم أنك السبب الذي جعلني أقرر نسيان العودة إلى باكستان؟ لقد غير وجودك الكثير من حياتي.
1: معك حق في هذا الغضب، معك حق يا سند، ولكن لا أملك الآن سوى الاعتذار الشديد.
2: دعني أسألك سؤالا آخر. افرض أنك قد حصلت على الذهب، فكيف ستبيعه؟ لا أحد سيشتريه منك. ولو أن أحدا قد أبلغ الشرطة عنك، فسوف تتطور الأمور وتقع في ورطة صعبة. وإذا كنت قد فكرت في أخذه إلى إنجلترا،

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن السافانا الأفريقية الممتدة على مد البصر، وكيف تؤثر الأمطار في الغطاء النباتي الموجود في أي بقعة جغرافية حول العالم. وأثبتت أحد الدراسات التي شملت أكثر من 854 موقع في أفريقيا إن 650 مليمتر من الماء هو الذي يفرض شكل الغطاء الشجري في المنطقة. فإذا كانت أكثر من 650 ملي تنمو الأشجار بكثافة، وإذا كانت أقل تنمو الأعشاب بكثافة، وأيضا عوامل أخرى تساهم في عدم ظهور الأشجار بالمستوى المطلوب، سواء كانت على مستوى الحرائق أو الرعي وغيرها. وهكذا تعيش السافانا في توازن متحرك بين المطر والعشب والشجر والنار والحيوان، هذه الشبكة المتداخلة جدا بين الكائنات الحية وغير الحية هي التي تشكل هذا العالم الجميل. فعندما تصل الأمطار تبدأ واحدة من أسرع مراحل التحول في الطبيعة، تنبت الأعشاب وتظهر الأوراق الجديدة، وتتحول مساحات كانت صفراء وجافة إلى مزارع خضراء، ومع هذا العشب تبدأ حركة الحيوانات في سهول سيرنجيتي ومسايا مارا في تنزانيا وكينيا. تتحرك حيوانات النو والحمر الوحشية والغزلان بحثا عن الماء والكلاء والمرعى، لكن وجود أنواع مختلفة في المكان نفسه لا يعني بالضرورة إنها لا تأكل بالطريقة نفسها. فاختلاف حجم الحيوان وجهازه الهضمي وارتفاع النبات الذي يستطيع الوصول إليه وقدرته على انتقال الغذاء كلها تسمح بتقاسم الموارد في السافانا. وهذا أيضا ما يسمى في علم البيئة الإيكولوجيكال نيش، أو البعد المكاني والبيئي للكائن الحي، الموقع الذي يجد فيه الكائن الحي حاجته. فمثلا في نفس الهكتار في نفس الموقع قد نجد الغزلان الصغيرة تتغذى على الأعشاب الطرية الخفيفة الحديثة النمو، قد نجد الضباء الأكبر حجما التي تتغذى بشكل أكثر على الأعشاب الأقدم قليلا، قد نجد الحمر الوحشية، ونجد أيضا ثيران النو، ونجد أيضا مجموعة من الجواميس. كل هذه لها سبحان الله يعني هذا التوازن البيئي المهم جدا يساهم في تنظيم الرعي. البعض يتغذى على الأعشاب الطرية، البعض الأعشاب الجافة، البعض الأعشاب الأكبر حجما، حتى الزرافات لا تتغذى على الأعشاب، تتغذى على الأشجار لأنها طويلة. وهكذا كل كائن حي له شبكة غذائية معينة وله مستوى طولي معين. فهذه الأعداد كلها يعني العشب أو على المصدر الأول في الشبكة الغذائية مش هو المستهدف مباشرة من كل هذه المواشي. كل مجموعة من هذه الحيوانات البرية وليست المواشي، المواشي هي الحيوانات التي فقدت حياتها الطبيعية واستأنست، يقال لها تم تدجين الأبقار، الإبل، حتى في بعض الغزلان، حتى في بعض المها أصبحت مدجنة وتعيش بعلاقة تكافلية مع الإنسان. هذه هي الماشية ويستفيد منها الإنسان. لكن الحيوانات الأخرى التي لا زالت في الحياة الفطرية تسمى الحيوانات البرية، وهي التي لا زالت على طبيعتها وعلى فطرتها وعلى نسق حياتها التقليدي. لذلك من الخطأ أن نقول ماشية للحيوانات البرية. فهذه الحيوانات البرية تتقاسم المنافع في هذه النظم البيئية بشكل متوازن جدا، لأنه إذا اخترب هذا التوازن تنهار النظم البيئية تماما. يعني إذا اخترب التوازن بين هذه الكتل مباشرة تبدأ النظم البيئية بالخروج من دائرة الاستدامة والدخول في مرحلة الانحدار التي تنتهي بانتهاء كل ما يوجد في الشبكة الغذائية تماما. يعني يحدث خلل في عالم النبات لأنه يحدث ضغط على نوع معين، فإذا حدث ضغط على نوع معين يحدث رعي جاير، إذا حدث رعي جاير تموت هذه النباتات، إذا ماتت هذه النباتات يحدث التنافس بين الكائنات الحية التي تتغذى على هذا العشب، ويزيد عددها وتقل مواردها. إذا زاد عددها وقلت مواردها تبدأ تدخل في الضعف والهوان، إذا دخلت في الضعف والهوان تكون فريقة وليس سهلة بأعداد كبيرة للمفترسات. فيحدث أيضا نوع آخر من الرعي الجاير عندما تتغذى الأسود والفهود والنمور وغيرها والكلاب والضباع وغيرها، عندما يعني تتوفر هذه الفرائس بعدد كبير. هنا ندخل إلى مرحلة أخرى، أن الحيوانات ذاتها الرعوية العشبية تفقد قدرتها على الاستدامة ويكون عددها وصل إلى الحد الأدنى حتى تنقرض. في هذه المرحلة تدخل المفترسات في مشكلة أخرى، لا يوجد غذاء، فتدخل في منافسة شديدة جدا تنتهي بانقراض أغلبها وبقاء فقط البعض الذي يستطيع أن يتكيف مع هذه الظروف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
9: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. هذه الحلقة سنخصصها للكاتب والروائي العماني محمد عيد العريمي، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 24 من سبتمبر 2026 بعد تجربة حياتية وأدبية استثنائية.
10: كتابة الروايات ليس سهلة، يعني أو كما يقال الرواية هي الأدب الصعب، وهي أيضا يعني شغلة عصية المنال، مش من السهل.
11: شكل التحدي الذي دخله مع نفسه فرقا في العطاء الثقافي النبيل. النقطة الأخرى أنه ثمت فرادة في إبداع خلاق نبع من تجربة عميقة وروحه الوثابة نحو الخير والحب والجمال.
9: ما سبب أو سر نجاح هذا الكتاب لدرجة أنه صار محمد عيد حتى بعد الروايات الكثيرة التي كتبها يعرف بهذا الكتاب كأنه لم يكتب سواه؟
12: وهو يقول صراحة يعني في ملاقى الصبر أذكر أنه يرفض نظرة الإشفاق أو بعض التصرفات الشعبية الغريبة معنا في الشرق مثل التعامل المعاق كمتسول.
9: وقتا مفيدا نتمنه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. كما ذكرنا في مستهل هذه الحلقة، فقد رحل عن عالمنا يوم الخميس 24 من سبتمبر 2026 الكاتب والروائي العماني محمد عيد العريمي عن عمر ناهز 72 عاما، بعد تجربة أدبية أثمرت عددا من الروايات والكتب السردية.
1: الكتابة بالنسبة لي هي خط الدفاع الأول لمقاومة العزلة والانكفاء على الذات، وهي أيضا طاقة دافعة لمواجهة تحديات الإعاقة. تعطي للحياة قيمة إضافية تعزز روح الإصرار على تجاوز تبعاتها أي تبعات الإعاقة مهما اشتدت، كما تضفي إحساسا بقيمة الذات وجدارتها، بيد أنها ليست تعويضا لقصور حركي أصاب جسدي. فأنا لست مسكونا بهاجس إثبات الذات للآخر. كانت الكتابة فيما مضى مسكنا جيدا للألم، إلا أنها أصبحت مؤخرا مع تقدم العمر وتراجع القدرة البدنية سببا آخر للوجع. وبين المتعة الذهنية للكتابة وما تلحقه من أذى بالجسد، يبدو الاختيار بين الاستمرار والتوقف صعبا.
0: ولد محمد عيد العريمي عام 1954 في وادي المر في شرقية عمان، ونشأ بين عالمي البحر والصحراء اللذين سيتركان أثرهما لاحقا في كتاباته. تنقل في دراسته بين صور ومسقط وعدد من مدن الخليج قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الهندسة الصناعية، ويحصل على درجة البكالوريوس عام 1981. عاد بعدها إلى عمان والتحق بشركة تنمية نفط عمان مهندسا، لكن حياته أخذت مسارا مختلفا عام 1982 حين تعرض لحادث سير أدى إلى إصابته بشلل رباعي. بعد الحادث أمضى محمد عيد العريمي فترة طويلة في العلاج والتأهيل خارج عمان، ثم عاد إلى شركة تنمية نفط عمان، ولكن هذه المرة مترجما من الإنجليزية وإليها. ومن الترجمة اقترب أكثر من الكتابة، فأصدر كتابه الأشهر مذاق الصبر الذي روى فيه حياته قبل الحادث وبعده، وصدمة التحول المفاجئ، ورحلة العلاج والتأهيل والتكيف مع واقع جديد. ولقي مذاق الصبر اهتماما واسعا، وصدرت منه طبعات عدة، وكان الكتاب الذي عرف القراء بمحمد عيد العريمي وفتح أمامه الطريق إلى الأدب. بعد مذاق الصبر توالت أعمال محمد عيد الأدبية، فأصدر عام 2005 روايته حز القيد التي اقترب فيها من الخوف والقيد والسلطة والعلاقات الاجتماعية، ثم جاءت روايته بين الصحراء والماء مستعيدة عالم طفولته والبيئة العمانية التي عرفها بين الصحراء والبحر وما شهدته من تحولات اجتماعية. وفي عام 2014 أصدر رواية حكايات يونس حيم التي بنى فيها عالما روائيا متخيلا، واقترب من موضوعات المال والنفوذ والعلاقات الإنسانية، ثم أصدر عام 2015 روايته شهادة من زمن الحرب التي دارت أحداثها في أفغانستان وتناولت أجواء الحرب وآثارها في البشر، متجاوزا بذلك حدود تجربته الشخصية والمكان العماني إلى فضاءات أخرى. وإلى جانب الرواية أصدر العريمي عام 2010 مجموعته القصصية قوس قزح التي ضمت عددا من القصص المنشغلة بالإنسان وتفاصيل حياته اليومية، كما خاض تجربة الترجمة فنقل إلى العربية عام 2006 رواية جورج أورويل الشهيرة مزرعة الحيوان، وفي عام 2009 أشرف على إعداد كتاب عمان الإنسان والمكان الذي صدر عن شركة تنمية نفط عمان.
2: خصوصية موضوع الكتاب وأعتقد البوح المفتوح أو المشرع على أبوابه هو اللي يمكن عطى الكتاب قدرة على أن يصل إلى قلوب الناس ويقرؤوا. يعني ما أعتقد أنه النص نفسه كنص أدبي هو يحمل شيء يعني مختلف أو شيء استثنائي، أعتقد هي التجربة فقط، البوح اللي كتب في هذا النص. أنا لما بدأت حقيقي كتابة مذاق الصبر كانت هي مغامرة فعلا، ولم يعني في السابق لم تكن لي تجربة حقيقة أقدر يعني أفاخر بها وأذكرها، سوى محاولات متواضعة لكتابة النصوص القصيرة وبعض المقالات والدراسات نشرت يعني بعضها، وظل بعضها حبيس الأدراج سواء هنا أو مع رؤساء أقسام الثقافية في الجرائد والمجلات. إلى أن يعني أحب أتكلم عن ربما ببدايه اللي أقنعتني بأن قد أكون مشروع كاتب متواضع يعني في البداية، هي كتابة قصة قصيرة بعنوان هلوسة في يوم قائم. الهلوسة كانت هذه نوع من التحدي أيضا في ذاك الوقت، وأعتقد يمكن الوقت غير مناسب الآن لذكر بالضبط إيش هو التحدي اللي كان، لكن ما كانت حقيقة تستحق يعني الكثير، ورغم ذلك فازت بالمركز الأول وهي هلوسة. الناس اللي حكموها يبدو أنه رأوا فيها شيء غير عادي، شيء استثنائي أو مختلف ربما، فحصرت على هذا على هذا الفوز. يعني بالنسبة لمذاق الصبر كما قلت يعني حسيت أنه عندي تجربة خاصة ربما تستحق أن تكتب ويطلع عليها الآخر، سواء الأشخاص اللي عاشوا أو يعيشوا نفس تجربتي الإعاقة أو حتى آخرين اللي هم يجدوا في هذا النص ما يعني يفيدهم في حياتهم اليومية أو يعني فيما يتعرضوا له من ضغوط ومشاكل يومية. قلت فيه كل حاجة، وهي يعني كان السؤال ربما هو لماذا الكتابة هذه ولماذا البوح هذا يأتي الآن قبل الأعمال الأدبية أخرى. يعني بدأت بكتابة سيرة ثم بدأت بكتابة أعمال ونصوص أخرى. يعني هو هذا مش الكتاب، هذا مش تجربة سيرة أدبية أو تجربة إنسان كاتب أو مؤلف، لا، وإنما هي تجربة أو سيرة تجربة في حياة اقتصرت على تجربة الإعاقة وتداعياتها وتفاعلها مع المجتمع. ومن خلال أعتقد من خلال هذا الطرح استطاع مذاق الصبر أن يصل ويحقق لمكانه يعني في المشهد الثقافي العماني، والحمد لله أيضا في المشهد الثقافي العربي. تعرضت لحادث السير أثناء توجهي إلى موقع عملي في الصحراء في حقول النفط، وأصبت بشلل شبه كامل. من حسن حظي أن الشركة يعني اللي أشتغل بها أتاحولي الفرصة أنه أتعالج في الخارج أو أتأهل بالأحرى في الخارج، ورجعت بعد ذلك وأيضا واصلت عملي بالشركة. أعتقد هذه يعني هي نقلة أساسية في حياتي. بعد ذلك يمكن هذا كتابة مذاق الصبر ثم بعد ذلك اللي هو حز القيد أو رواية حز القيد خلال السنوات الخمس الأخيرة، هذا طبعا نقلة جدا كبيرة في حياتي، جميلة جدا أيضا. يعني أن يجد الإنسان يعني في وقت متأخر من يعني من عمره، أنا الآن أبلغ 50، ودائما أقولها إنه فعلا أنا بدأت متأخر ومتواضع أيضا يعني، لكن الحمد لله أعتبره يعني حققت شيء يعني أقدر أتحدث عنه. يعني إحنا جيل الستينات والسبعينات، بالنسبة لي شخصيا أنا ولدت في منطقة في منطقة الشرقية في قرية صغيرة تسمى وادي المر. هناك بدأت تعلم أو دراسة القرآن الكريم في الهواء الطلق تحت ظل الشجرة، وبقيت في هذه وبقيت الأسرة في هذه القرية لأن حوالي بلغت من عمر 10 سنوات. بعد ذلك انتقلنا إلى صور، ومن هناك كان مشوار طويل اللي هو البحث عن فرص للدراسة. بعد ذلك واصلت دراستي الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي مفارقة أن يكون صبي بدوي يعني جاء من الصحراء من عمق الصحراء وبدأ دراسته في الهواء الطلق، وأن ينهي دراسته في جامعة في أمريكا كان أحد أساتذتها اللي هو دكتور غلين، جون غلين، هو أحد أول ثلاث رواد نزلوا على سطح القمر. يعني هي مفارقة شوية، قد هذه حياتي كحياة شخص، وهي تمثل حياة كل الإخوة والإخوان اللي عاشوا في تلك الفترة، وأيضا انتقلوا وأعانوا وتغربوا لفترات طويلة من أجل البحث عن فرصة للدراسة أو حتى فرصة للمعيشة. يعني مثل ما كان مذاق الصبر تحدي لتبعات الإعاقة، أظن يعني أن أيضا حزر كتابة حزر القيد نوع آخر أو تحدي آخر. ما كنت حقيقة أسعى إلى أنه أطلع يعني أو تنشر هذه المحاولة، هي محاولة لتحدي الذات وتأكيد لنفسي قبل الآخر أنه مذاق الصبر لم يكن بيضة الديك كما يقال. فكتبت حزر القيد. طبعا كنت مدرك تماما أنه كتابة هذا النوع من الأعمال يعني يستدعي أن يكون إنسان متزود بأداة ومستوى عالي من الكتابة. كتابة الروايات ليس سهلة يعني، أو كما يقال الرواية هي الأدب الصعب على حد ما قلت الدكتور عبد العزيز المقالح، وهي أيضا يعني شغلة عصية المنال، مش من السهل. وما كنت حقيقة مقتنع تماما بأنها تستحق أن تنشر، لكن بعد ذلك قادتني شخوص الرواية نفسها ربما إلى أبعاد وأفاق أخرى ما كنت حقيقة أنوي أن أتطرق إليها. وظليت خلال كتابة المحاولة وأصريت أن أضع بين قوسين على غلاف المخطوطة مشروع رواية، إلى أن تأكد لي يعني من أهل الخبرة أنه هي فعلا تستحق أن يطلق عليها اسم رواية.
0: كان هذا الروائي محمد عيد العريمي متحدثا عن حياته وأدبه إلى برنامج آفاق ثقافية الذي بث في تلفزيون سلطنة عمان عام 2006 من تقديم الزميل إبراهيم اليحمدي. في مقدمة كتاب حادي النجوم الذي أعده الكاتب والباحث سعيد بن سلطان الهاشمي عن محمد عيد العريمي، يكتب الهاشمي: تتجلى تجربة محمد عيد العريمي في استثمار صوته وخياله وأشواقه في صنع عوالم إبداعية تتجاوز الشخصية وتنتصر للإنساني، تذكر كل من يتعالق مع إنتاجه بأن الأرض والإنسان كتلة واحدة ووجع واحد وفكرة واحدة. عن محمد عيد العريمي الإنسان والكاتب نحاور في الوقت القادم من الدوحة الكاتب والباحث سعيد بن سلطان الهاشمي. مرحبا بك دكتور سعيد، ويعني نعزيك ونعزي أنفسنا في وفاة الأستاذ محمد عيد العريمي.
3: مرحبا سليمان، أعزي عمان أهلها وأرضها، أعزي أسرته الكريمة فردا فردا، وأعزي نفسي وكل السلوى في ما تركه من إرث إبداعي متنوع وصادق.
0: نعم، طبعا أنت أجريت حوارا طويلا مع محمد عيد العريمي عام 2015 تقريبا أو 2016، المهم يعني ما لا يقل عن 10 سنوات، في ونشر في كتاب حادي النجوم اللي كان كتاب عن محمد عيد العريمي. قبلها أنا أسألك عن، لأن هذا الحوار طبعا كان من أجمل الحوارات التي أجريت مع محمد عيد وشمل تجربته ومسيرة حياته كلها، لكن أنا أود أن أسألك في البداية كيف تعرفت للمرة الأولى على محمد عيد العريمي؟
3: أنا أعرف محمد من أكثر من 25 سنة، والذي عرفني عليه هو الدكتور محمد حفيظ الذهب. كان في تلك الفترة في سنة 99 أو 2000 كنت للتو قادم إلى مسقط، توظفت في مجلس الدولة. وأخبرني الدكتور محمد بأنه هناك صديق عزيز من نفس المدينة.
0: طبعا القاسم المشترك بينكم أنتوا الثلاثة هي مدينة صور. والدكتور محمد حفيظ الذهب أيضا كتب مقدمة كتاب مذاق الصبر الذي دخل به محمد عيد إلى عالم الكتابة. يعني
3: هذا هو، ويعني منذ ذلك الحين وأنا أزعم بأني يعني واحد من الذين تشرفت بمحبة هذا الرجل وصداقة هذا الإنسان النبيل. ومر الوقت سريعا وتخطفته المنون أيضا بشكل أكثر مما نتصور.
0: طبعا محمد عيد العريمي ولد في وادي المر في جنوب الشرقية من أب بحار وأم بدوية كما سرد لك في الحوار، وانتقل إلى صور في وهو في العاشرة تقريبا. سؤالي يعني كمفتتح عن هذه الطفولة، طفولة الصحراء والماء إذا ما اقتبسنا لغة محمد عيد، ماذا روى لك عنها محمد والأثر الذي تركته فيها أو فيه هو؟ يعني
3: إذا تسمح لي سليمان، يعني أولا أريد أن أجمل يعني ما أراه في تجربة محمد، ثم سأدخل في موضوع ما رواه هو بشكل أيضا سريع. يعني أنا أظن أنه يعني هناك خمس سمات أساسية وسمت إبداع محمد أو تجربة محمد. يعني شكل التحدي الذي دخله مع نفسه فرقا في العطاء الثقافي النبيل الذي أنتجه طوال 30 سنة الماضية. النقطة الأخرى أنه ثمت فرادة في إبداع خلاق نبع من تجربة عميقة لا تشبه إلا محمد وروحه الوثابة نحو الخير والحب والجمال. وهناك أيضا يعني من خصائص قدرة يعني التي أبانها محمد قدرة نادرة على ربط تجربته الذاتية بتجربة شعبه وأرضه وترابه. ثم هناك التنوع والغزارة في الإنتاج رغم آلامه وأوجاعه الخاصة. محمد كان يعني باختصار مخلصا لقضية الإنسان والوطن، وهذا نادر. يعني رجل لم يعش لذاته فقط، يعني عاش رغم كل الأوجاع والتجربة المرة، عاش لقضية أكبر ومعنى أوسع. أما بالنسبة لسؤالك فيعني من هو محمد، كما حكاه أو وثقه في هذا الحوار الذي تشرفت بأن أجريه معه، أنه ابن الصحراء، يعني ذاك الطفل البدوي الذي ولد في قرية وادي المر، هذه القرية المدفونة بين رمال الشرق العماني. وعوض اسمه الذي حمل يعني حمله عند ولادته لتعويض فقد أخ سبقه. ثقلت هذا الطفل البادية مبكرا وهيئته لمرارات الحياة اللاحقة. كما تفضل سليمان، يعني بالعاشرة نقل والده إقامة الأسرة إلى مدينة صور حاضرة الشرق العماني، والتي حمل فيها أيضا ثراء يعني هذه الثنائية الذي كان دائما يفتخر فيها، راعي البحر والبدوي في ذات الوقت.
0: نعم. طيب رحلة التعليم، يعني رحلة محمد عيد في طلب التعليم، يعني وحدها حكاية. دعني أقول يعني بدأ تعليمه تحت شجرة أولا، ثم درس في صور، بعد ذلك مسقط، الكويت، أبو ظبي، ثم واصل دراساته العليا في الولايات المتحدة وتخرج في من إحدى جامعاتها في تخصص الهندسة الصناعية. ماذا تقول عن هذه الرحلة في التي قضاها في التعليم؟
3: طبعا محمد في البدء يعني تكلم عن تعلم من والده، يعني والده رجل حكيم وفقلته الحياة مبكرة، ودائما يقول بأنه والده أعني يقول له ويقول لإخوتي أن لقمة العيش باهظة في الثمن، وأن المال لا يأتي بالتمني وإنما بالسعي. ومحمد دائما حتى في جلساته كان يفتخر بأنه ابن أب مغامر، يعني ممتلئ بالتمرد والانطلاق، لكنه في ذات الوقت ذو قلب حنون رغم قسوة الحياة عليه. وهو يذكر دائما والدته، يعني تلك البدوية الحريصة على أن يحمل يعني اسم والدها، لأنه هو اسمه محمد مبارك بريود، هو اسم أيضا والدته، يعني هو يحمل اسم جد. كانت والدته شديدة لكنها مع محبة وحنان كبيرين. محمد حمل طبعا صور، وبدأ التعليم النظامي في صور في المدرسة التي لم تستمر طويلا لأنها كانت بجهود أهلية. ثم أخذه. كان لديه شغف مبكر بالتعليم، فنقله والده إلى السعيدية ودرس في السعيدية فترة قصيرة جدا، ثم لم يشبع نهمة التعليم في السعيدية، فهرب في سفينة إلى الدمام، ومن الدمام نقل إلى الكويت ودرس أولا في مدرسة صناعية، ثم بعد ذلك نقل إلى ثانوية الشيوخ الشهيرة التي كانت تشهد في تلك الفترة حراكا سياسيا واجتماعيا كبيرا. ومرة أخرى أيضا كانت له تجربة في أبوظبي، أكمل تعليمه أنا أصف أو صفين، لأنه كان يطلبون أكمل شهادة معينة، وأيضا أخذ الثانوية من قطر. فمحمد وبعد هذه التجربة كلها توج ذلك في منتصف السبعينيات، يعني في 76، بالحصول على بعثة لدراسة الهندسة الصناعية في الولايات المتحدة في جامعة عريقة، وواصل هذه الرحلة، تخرج منها وعاد كما نعلم جميعا إلى إلى عمان وعمل في شركة نفط عمان.
0: نعم جميل. هو طبعا يعني عمل في شركة تنمية نفط عمان فترة قصيرة إلى أن تعرض للحادث، عمل مهندسا يعني، وعندما تعرض للحادث بعد ذلك وإصابته بالشلل تم تغيير عمله، في يعني ظل مستمرا في الشركة ولكن كمترجم هذه المرة. دعنا الآن نتحدث عن كتابته، عن تجربته مع الإعاقة وكتابه مذاق الصبر، الذي ذكر في حواره معك أنه كان يتصور أن يكون عمله الأدبي الأول والأخير، لكنه كان فاتحة كتاباته الأدبية.
3: محمد سليمان هو في الأساس شاعر، يعني هو هذا من تواضعه الجم، لكنه هو صاحب روح شفيفة جدا منذ الطفولة، وهذا الثراء الذي والتنوع الذي عاشه منذ طفولته في الصحراء ثم في البحر، وبعد ذلك هذا السفر المبكر بين مدن وحواضر الخليج والجزيرة العربية، أهلته لأن يكون يعني حكاء ذو مستوى رفيع جدا. فقط الحكاية كانت موجودة في داخله، أو الحكايات كانت موجودة في داخله، تنتظر الفرصة، تنتظر الوقت، أو تنتظر يمكن الهدأة، وهذا ما وفرته له يعني المرحلة التي عقبت الحادث. فإذ بي الحكايات تتوالى، يعني بدءا بمذاق الصبر، وهو يعني لديه فلسفة في كتابة الرواية أصلا. لعلك تتذكر سليمان أنه يعني هو دائما يقول بأنه يعني الرواية هي مثل السفينة. ولكي تبنى السفينة لابد من أن تمد الهراب، الهراب هو العمود الفقري لهذه السفينة، ثم بعد ذلك عليك أن ترفع الأضلاع،
0: صحيح،
3: أن تكسي هذه الأضلاع بالأخشاب الموثوقة، وبعدها يعني تتفرغ للنقش والتزيين لكي تخرج هذه هذا التشبيه لا يدل إلا على رجل أديب بالفطرة. ثم الذي قرأ أعمال محمد، لغته المكتنزة البسيطة الجميلة الشفيفة، هذه لم تكن وليدة لحظة، وليدة صدفة، أو وليدة مرحلة متأخرة، هذه كانت تتخلق وتتكون منذ مرحلة مبكرة من حياته.
0: نعم، وطبعا يعني مذاق الصبر لاقت أصداء ناجحة كبيرة ربما حتى هو نفسه لم يتوقعها محمد عيد، وكتبت عنها كثير من المقالات النقدية، وما زال يكتب ربما عنها إلى اليوم، وأيضا أدرجت في المناهج الدراسية في عمان. برأيك ما يعني ما سبب أو سر نجاح هذا الكتاب لدرجة أنه صار محمد عيد حتى بعد الروايات الكثيرة التي كتبها يعرف بهذا الكتاب كأنه لم يكتب سواه؟
3: الصدق سليمان، يعني هذه الرواية كتبت بماء يعني بدمع العين ودم القلب. محمد كتب هذا الكتاب اللي هي سيرة روائية، كتبها عن نفسه، لم يكتبها عن نفسه فقط، كتبها عن نفسه وعن طفولته وعن مدينته. ثم ناهيك عن الأسلوب والبسيط الجميل واللغة الشفيفة العذبة، الشخصيات التي التقطها محمد بعدسته، يعني مثلا نتذكر هنا في مجموعة شخصيات كل شخصية تستحق أن تكون رواية لذاتها. شمروخ،
0: نعم،
3: الفتاة المتمردة،
0: صحيح،
3: والسعادة السياسي المجنون،
0: نعم،
3: هاشل ذاكرة المدينة الثرية،
0: نعم،
3: الغربي صاحب التبريزة وبائع الدخان والريحان الذي أفرد له فصلا في مذاق الصبر. ثم هناك ود مطر، يعني شيخ الصيادين، والحرف معلمة القرآن، ورهيمة أو رحيمة بائعة الديمات، وزباد بائع العطور، ومشبه الصوفي المجنون. لو تلاحظ سليمان، كل هؤلاء كل شخصية تستحق أن تكون رواية لذاتها. وأيضا هناك ناظم لهذه الشخصيات هو التهميش، يعني هو لم يكتب عن شيخ القبيلة، لم يكتب عن مثلا الفتيات الناجحات أو ذوات الجمال الكبير، كتب عن هؤلاء هذه نماذج من المهمشين. وهذا يدل على وعي مبكر لمحمد، هو لا يكتب فقط لكي يتسلى أو لكي يسجي الوقت، لا، يكتب من أجل رسالة رفيعة، رسالة كبيرة، يريد أن يكون قريبا من الناس، ومرتبط بتجربة شعبه وأرضه وترابه. والشخصيات التي لن يكتب عنها أحد اليوم، شخصية مثل الشمروخ يعرفها أهل صور ويعرف تمرداتها، لكنه لا أحد وثقها أو خلدها في نص كما خلدها محمد عيد.
0: نعم، جميل. بعد يعني بعد مذاق الصبر أصدر عدد من الروايات متعددة، يعني الروايات مثلا حز القيد كانت عن الاستبداد والسلطة السياسية، ذاك بين الصحراء والماء عاد فيها مرة أخرى إلى طفولته وإلى وادي المر، كتب أيضا يوميات يونس حيم، كتب أيضا شهادة من زمن الحرب عن يعني مذكرات في حرب أفغانستان. بمعنى أنه هذا التنوع الذي حرص عليه محمد عيد، مع ذلك شكى لك في الحوار أن النقاد دائما يربطون رواياته بإعاقته التي أفرد لها مذاق الصبر، ودائما يعودون إلى هذه الإعاقة.
3: صحيح، وهذه دائما يقولها، يعني هو صاحب تجربة ثرية، لكنهم دائما لا يذكرون إلا موضوع الإعاقة. محمد عنده فلسفته أن الرواية هي بنت يعني كاتبها وثقافته واطلاعه وتجاربه وسعة خياله، وهو ما عكسه في إنتاجه. يعني اليوم مثلا من يتناول شخصية عمانية ذهبت أو انخرطت أو اشتب تورطت في موضوع مثلا المجاهدين العرب، موضوع جريء. حز القيد نفسه، موضوع الاستبداد والتحولات التي يحدثها في كينونة الإنسان، سواء كان رجلا أو امرأة. محمد تناول هذا الموضوع مبكرا، يعني قضية الاستبداد في الأدب العماني وبشكل عميق، ليس بشكل سطحي. ثم ترجمته لي أيضا سليمان، لي
0: نعم، كنت أود أن أسألك عن أيضا نقطة الترجمة، كونه ترجم مزرعة الحيوان، نعم، لجورج أورويل، وكأنه أيضا يواصل اهتماماته الأدبية ولكن من جانب آخر، وهو جانب الترجمة.
3: محمد عيد كان مهموما بهم أكبر من قصة أنه الكتابة فقط لمجرد الكتابة أو للترف، كان مهموم بالإنسان الواعي، بالإنسان الذي يدرك لتاريخه، يدرك لتعقيدات وتوترات وتناقضات مجتمعه. لذلك تجد مثلا حتى في نصوصه، يعني في يونس حيم. يونس حيم هذه قرية يمر عليها عندما يذهب على طريق رياض صور. فشدته اللائحة، فإذ به يكتب ويناقش فيها هذه التناقضات الاجتماعية الموجودة في قرية صغيرة. مسألة اختزال محمد فقط في تجربته هي فيها إسقاط عاجز لمن يرى، يعني وليس للرائي الذي هو محمد. محمد أنا أظن أنه تجاوز الكثير من الذين يدعون أنهم هم أكثر اطلاعا أو يدعون بأنهم هم أكثر تنوعا في العطاء أو في التجارب الإبداعية، لأنه يملك وعيا تقدميا مبكرا سابق لزمنه ولأوانه. لذلك عندما دخل في هذه الهدأة وبدأ يجيل هذه التساؤلات مع نفسه، خرج هذا الإبداع الذي سيقرأ ما دامت القراءة يعني هي متعة الإنسان.
0: نعم. طيب، في المرحلة الأخيرة من حياته المفارقة المؤلمة انقلبت، يعني الكتابة التي قال عنها إنها مسكن جيد للألم أصبحت هي نفسها تسبب له الألم الجسدي، وذكر لك أيضا هذا في الحوار، وذكر في أكثر من حوار بعد ذلك، حتى إنه أعلن أنه سيتوقف عن الكتابة مرغما، وأظنه توقف فعلا لأنه السنوات الأخيرة لم يكن له إنتاج، يعني دعني أقول 6 أو 7 8 سنوات الأخيرة.
3: نعم، محمد سليمان الكتابة بالنسبة له استحضار لكل الآلام والأوجاع، هو استحضار لرؤية العالم وإعادة تفسير هذا العالم من منظور إنسان شفيف آلمته الحياة أكثر مما يستحق. لذلك هو عندما يكتب طبعا بالإضافة إلى المكابدات والإكراهات الجسدية التي يعاني منها من الجلوس أمام الجهاز لكي مثلا يحول النص أحيانا صوتي ثم يحوله من المكتوب أو غيره ثم من المراجعة، بخلاف هذه المسائل التقنية هناك مسائل روحية، مسائل لها علاقة بالاسترجاع الذكريات اللي محمد دائما ثري وغني بهذه المشاهد والذكريات الموجودة. ونفس شفيفة مثل نفس محمد تتألم باستذكار أحبابه واستذكار كل هذه التعقيدات التي مرت عليه في هذه الحياة. محمد كتب بعد النصوص التي نشرت للقراءة كتب أكثر من نص وراجع، يعني على الأقل أنا بالنسبة لي راجعت معه مجموعة من النصوص لكنها لم ترى النور. أتمنى أنه يعني ترى النور قريبا، لا أعرف كيف ستظهر، لكنه الرجل لم يتوقف عن الكتابة، فقط المرحلة الأخيرة ربما آخر سنتين لأنه خذله الجسد ولم يتح له الفرصة أو لم يتح الفرصة لهذه الروح الوسابة لأنها تواصل الإبداع وتواصل العمل رغم كل الظروف المحيطة.
0: نعم، هذه الأعمال التي عرضها عليك ولم تنشر بعد، هل هي روايات أو مجموعة قصصية أو ماذا بالضبط؟
3: بعضها مشروع رواية وبعضها نصوص قصصية. نعم. طبعا هناك أيضا جهد كبير قام به محمد سليمان. إذا تتذكر محمد أصدر كتاب اسمه عمان الإنسان والمكان،
0: صحيح، نعم،
3: بنسختين باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وهذا مشروع استغرق منه 4 إلى 5 سنوات، وهو العودة إلى أرشيف مجلة أخبار شركتنا لشركة تنمية نفط عمان. نعم. واشتغل في هذه الفترة لكي يعكس التنوع والثراء الأنثروبولوجي والجمالي والإبداعي لعمان، الجغرافيا والتاريخ والإنسان وكل التفاصيل. وهذا الكتاب أنا أعتبره وثيقة مهمة لكل من يريد أن يقرأ مادة عميقة وفي نفس الوقت فيها فيها تشبه عمان بكل ما فيها من ألوان وأزياء وأفكار، بتنوع ألوان جبالها ودرجات اخضرار أشجارها وزرقة بحارها.
0: نعم، إجاباته في الحوار الذي تحدثنا عنه في هذه الحلقة، الحوار الطويل الذي أجريته معه في حاد النجوم، يعني تكشف عن ذاكرة شديدة الإلمام بالتفاصيل، أسماء الأشخاص والأماكن والسفن، الألعاب، الحارات، أسماء أيضا الروائح، الأصوات. هذه الذاكرة هل كان يعني هل نستطيع أن نقول هي المعينة التي كانت تمده بكتاباته الأدبية؟
3: بل كانت أكثر من المعين، كانت هي البلسم الشافي الذي خفف عنه كل هذه الجراحات والعذابات التي كبدها في حياته. هذه الذاكرة شكلت له يعني دواء من كل هذه التقرحات وتبرحات الرحلة الشاقة، ويستعين بها، لذلك استعان بها في الأعمال التي خرجها، ويستعين فيها في جلساته. إذا تتذكر سليمان، احنا جمعتنا لقاءات، انت كنت معنا موجود عندما نزوره في بيته، وكان يعني كريما معطاء سخيا. هذا البيت الذي لم ينقطع، يعني كان بأبوابه مفتوحة للجميع، وهو رجل يحب الناس، لم يتخذ يعني الإعاقة سببا لإغلاق أبوابه، بل بالعكس كان محبا. وعندما نطيل عليه، هو الذي يبادر ويتصل ويطمئن علينا. بل أكثر من ذلك، عندما لا يرى هناك جديدا أو المشاريع تتأخر، مثلا مشاريع في الكتابة أو في البحث، هو الذي يبادر، هو الذي يشجع أنه يعني عليكم أن تواصلوا العمل. الرهان على الكتابة هو مشروع حياة وليس فقط بحسب المزاج. محمد شخصية فريدة، وجمعت كل هذه الميزات والخصائص التي تشبه الأرض. هو البدوي، وهو البحار، وهو النوخذة، وهو ابن الأرض المزارع، وهو يعني وهو النخلة، وهو الصحراء. أنا أظن أن محمد يمثل فسيفساء البيئة العمانية وتاريخها بكل ما هو جميل فيها. فالذاكرة، ولذلك هو يمثل ويشبه عمان بكل، يشبه عمان ويشبه أرضها وتفاصيلها. لذلك الذاكرة هي جزء من هذا النموذج المغاير، والذي سنفتقده بلا شك. لكن كل العزاء في ما تركه من إرث إبداعي، أتمنى أن يقرأ ويعاد قراءته، ولا يكفي قراءته مرة ومرتين. أنا هذه مذاق الصبر، أنا بنفسي قرأتها 6 مرات، وأهديتها لأبنائي لأن يقرؤوها وأذكرهم فيها دائما. وستكون يعني هذا مذاق الصبر، أو كانت أعماله كلها يعني ستكون أسفار سنعود إليها متى ما اشتقنا إلى محمد، أو أردنا أن نفهم أنفسنا وذواتنا بشكل أعمق.
0: نعم، إذن رحم الله محمد عيد العريمي، الكاتب والروائي العماني، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 24 من سبتمبر 2026. وشكرا جزيلا لك الكاتب الدكتور سعيد بن سلطان الهاشمي على هذه الإضاءات الثرية حوله.
3: شكرا لك سليمان، بالعكس.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. الشاعر والكاتب العماني إبراهيم سعيد يرى أن تجربة محمد عيد العريمي الأدبية والإنسانية أسهمت مبكرا في لفت الانتباه إلى موضوع الإعاقة وتقديم صورة مختلفة عنها في عمان والخليج، وأن العريمي استطاع أن يتصالح مع تجربته ويتأملها ويحولها إلى كتابة قبل أن يتجاوزها إلى مشروع أدبي متنوع رسخ اسمه في الرواية العمانية. وفي شهادته التي سنستمع إليها الآن يتحدث إبراهيم سعيد عن حضور محمد عيد في المشهد الثقافي وعن علاقته الشخصية به ولقائه الأخير معه ومشروع فيلم كان يأمل إنجازه بمشاركته. نستمع إلى إبراهيم سعيد.
1: أظن تجربة محمد عيد وسيرته وأدبه استطاعوا كما هو واضح مصالحتنا يعني اجتماعيا في عمان والخليج والعالم العربي مع موضوع الإعاقة والاحتياجات الخاصة عموما، وكان هذا بشكل مبكر يعني بداية التسعينات مع صدور ملاك الصبر. لكن أيضا كانت سيرة محمد هي سيرة بطولة وتحدي ومجاهدة، مقاومة يومية طبعا لحواجز ما نعيشها يعني نحن بتفاصيلها، لأننا يعني نوصم بالصحة. لكن أدب محمد عيد عاد لفت انتباهنا إلى ماهية الإعاقة الحقيقية، الإعاقة الداخلية للخارجية، وإلى أثر النوازل والصدمات على حياتنا. محمد عيد عاش بيننا وفي أوساطنا وكان نراه يعني في الفعاليات الثقافية والمصادفة كلما تمكن طبعا، هذا غير أننا يعني كسبنا إصدارات المختلفة من الروايات للسيرة للتوثيق للترجمة في معارض الكتب والمكتبات. ورسخ محمد اسمه كمبدع من طراز خاص ورفيع، وهذا ظاهر يعني في غالب أعماله. ومحمد أظن استطاع التصالح مع عجزه وفهمه، فهم الحالة التي يعني يعيشها بشكل يعني يومي

0: ما بعد الحادثة نفسها، استطاع يعني مع ذاك العجز المكتسب بفعل الحادثة استطاع التصالح، وهذا التصالح والفهم أظن هو الذي مكنه من تجاوز الإعاقة والكتابة عنها. لا أظن محمد كان ممكن يكتب عن تجربته هذيك من دون ما يكون تصالح أصلا معها وفهمها وتأملها، واستطاع من بعد الكتابة عنها. وشخصيا أنا يسوءني أن ينظر إلى محمد يعني داخل فقط إطار إقعاده وواقعة الإعاقة كأنها وصمة يعني تصم الأعمال، في حين أظن محمد كان دائما يعني يدفعنا للتعامل مع موضوع الإعاقة كموضوع يعني كأي مرض آخر، واعتبارها كمرض. وهو يقول صراحة يعني في مذاق الصبر أذكر أنه يرفض نظرة الإشفاق أو بعض التصرفات الشعبية الغريبة معنا في الشرق، مثل تعامل المعاق كمتسول، كل ما بعض يدفع يعني مبلغ كل ما رآه في مكان عام، لا يعني في الحين أنه يعني المعاق يحاول أن يتجاوز ويصل إلى الندية مع الآخرين عقليا، يعني عامله بفكره بإنجازه ما بشكله. شخصيا لم تشأ الصدف أن تتوثق علاقتي بمحمد عيد بشكل كافي يعني مرضي بالنسبة لي بحكم الظروف المختلفة، وكنت أراه من بعيد وأسلم عليه عبورا، ولم يتح لي يعني لم تتح لي فرصة حديث طويل معه أو جلسة كافية رغم التمنيات طوال سنين طويلة. حتى حين حاولت يعني كان متأخرا، كان وضعه الصحي لا يسمح، محمد كان مجهد في تلك المرحلة بحكم تقدم العمر والإعاقة نفسها وتفاقم المضاعفات الإقعاد، ولم يتحقق ذلك اللقاء إلا يعني في عام 2024 لما زرته في مستشفى السلطاني وكان معي المفكر والروائي سعيد سلطان الهاشمي. فذيك الزيارة طرحت عليه فكرة فيلم كان يعني نشتغل عليه عن وادي المر، ووافق يعني على المشاركة، وكان العمل مبني على بعض نصوص سيرته بين الصحراء والماء، وهي لربما الوحيدة أظن في ذيك المنطقة اللي ترصد هذاك جو القرى البحرية أو شبه البحرية القريبة من البحر، في على طول امتداد الساحل من يعني من رأس الحد إلى مرباط يعني تتحدث. وهي طبعا تجربة خاصة، بعض هذه القرى جغرافيا مختلفة جدا عن أي جغرافيا أخرى لدينا في عمان، لكن فيلمنا للأسف لم يرى النور. واليوم بعد رحيل محمد أظن محمد لم يستطع فقط يعني تجاوز الإعاقة والحادثة، بل نجح في وضع اسمه كأحد أهم الروائيين العمانيين المعاصرين، وأنتج لنا أعمال لافتة ومهمة ستبقى مرجعية في مكتبتنا العمانية والعربية والعالمية. وهذا يدلنا على أن منجز محمد فعلا يعني كبير ومهم وحاسم، وأن رحيله هو خسارة مضاعفة بلا شك.
1: كان هذا شاعر والكاتب العماني إبراهيم سعيد متحدثا عن حضور محمد عيد العريمي في الوسط الثقافي العماني.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للكاتب والروائي العماني محمد عيد العريمي، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 24 من سبتمبر 2026. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران، ووزير الخارجية الإيراني يتوقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. إلى تفاصيل النشرة في قراءتها خالد بن عبد العزيز العبري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بالعلاقات الطيبة بين البلدين، معربا عن تمنياته لهذا البلد الصديق بقيادة فخامته بتحقيق النمو المتواصل والاستقرار الدائم. ترأس صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واستعرض المجلس خلال اجتماعه عرضا حول الخدمات والبرامج الصحية المقدمة في المحافظة وما يرتبط بها من مؤشرات أداء ومشروعات إنمائية منجزة والمشاريع الصحية ضمن الخطط التنموية، إلى جانب أعمال التطوير والصيانة وجهود تعزيز الصحة العامة والخدمات المجتمعية. كما استعرض المجلس توصيات اللجان الدائمة بشأن عدد من الموضوعات الخدمية والتنظيمية والتنموية، منها ضوابط تسكين العمال في مواقع البناء الواقعة ضمن الأحياء السكنية، ومستجدات قطاع إدارة النفايات ببلدية مسقط، ومقترحات تنويع المرافق والأنشطة في ولاية العامرات، ومقترح إعادة بناء مستشفى قريات. أكدت سلطنة عمان أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان، وذلك في إطار النقاش العام ضمن البند السابع من أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. كما أكدت سلطنة عمان في كلمة ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أنها تتابع بأسف استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وما خلفته الحرب من دمار ونزوح واحتياجات إنسانية متزايدة تتطلب استجابة دولية عاجلة ومستدامة، إلى جانب تصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأعربت سلطنة عمان استنكارها لاستمرار احتلال الجولان السوري وللتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، مؤكدة ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في دير البلح بوسط قطاع غزة، فيما شيع في مخيم صيرات جثامين عشرات الفلسطينيين ممن قضوا في الأشهر الأولى من الحرب مع إسرائيل. وفي الضفة الغربية المحتلة تتواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المنازل والقرى الفلسطينية، حيث شهدت قرية جالوت جنوب مدينة نابلس هجوما من عشرات المستوطنين. في سوريا استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية بأربع قذائف مدفعية قرية بريف القنيطرة الجنوبي، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضية بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء محافظة درعا. وتواصل إسرائيل خرقها لاتفاق فض الاشتباك عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة،
فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. جدد لبنان التأكيد على أن حقه في ملاحقة إسرائيل قضائيا عن جرائمها حق سيادي لا يجوز التنازل عنه. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برين الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب هما الطرفان الوحيدان القادران على ممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف الحرب على لبنان. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوتر في جنوب لبنان، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات وقصف على عدد من البلدات رغم انخفاض وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار في يونيو الماضي. ولا يزال نحو 329 ألف نازح داخل لبنان جراء الحرب الإسرائيلية. قال نائب الرئيس الأمريكي إن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل لاتفاق مع إيران، مشيرا بحسب تعبيره أن ذلك يستوجب التزام طهران بالوفاء بتعهداتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة على مقترح طهران لإنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام مع واشنطن بعد مناقشته مع الوسطاء القطريين. وأضاف عراقجي أن التركيز الحالي ينصب حصريا على حركة الملاحة البحرية بعد تحقيق شروط معينة تم إبلاغها للطرف الأمريكي. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التصعيد الأخير في اليمن يدفع النظام الصحي إلى ما يقارب نقطة الانهيار، مشيرة إلى خطر تفشي أوبئة مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك. وأوضحت المنظمة أن عدد الحالات المشتبه بها من الكوليرا أو الإسهال المائي الحاد بلغ 7784 حالة منذ بداية العام، فيما أصابت حمى الضنك 9604 أشخاص وتسببت بوفاة 37 شخصا. وسجلت المنظمة أكثر من 22 ألف حالة مشتبه بها من الحصبة هذا العام. يذكر أن نحو 145 ألف شخص نزحوا بسبب المعارك في اليمن منذ مطلع سبتمبر الحالي. أجرى كيريال ديمدريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات بناء مع مسؤولين أمريكيين تناولت إنهاء الحرب في أوكرانيا ومبادرات محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة خلال مرحلة ما بعد الحرب. وقال مسؤول أمريكي إن مباحثات ديمدريف جاءت عقب لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في نيويورك، مشيرا إلى مناقشة إمكانية وقف إطلاق النار والقضايا المرتبطة بالطاقة. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن قوات بلاده نجحت في اعتراض صواريخ باليستية روسية، مشيرا إلى أنها تسببت في أضرار بالبنية التحتية للطاقة والمباني السكنية في عدد من المدن الأوكرانية. ودعا زيلينسكي الشركاء الغربيين إلى تزويد كييف بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي، بما في ذلك صواريخ منظومة باتريوت الأمريكية ونسامز. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية شن هجمات استهدفت منطقة كييف وأوديسا. توفي 4 أشخاص في بانكوك جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تجتاح تايلاند منذ منتصف سبتمبر الحالي، لترتفع حصيلة الذين لقوا حتفهم إلى 23 شخصا. وأفادت هيئة إدارة الكوارث أن الفيضانات طالت 29 من 77 محافظة في تايلاند، وتأثر نحو 700 ألف شخص بارتفاع منسوب المياه في العاصمة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ. ولا تزال أجزاء من بانكوك غارقة في المياه، فيما أغلقت المدارس لليوم الثاني على التوالي. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران، ووزير الخارجية الإيراني يتوقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. في هذه الحلقة نتحدث عن كتاب مثل الشجر في الذاكرة للشاعر العماني طاهر العميري، وهو مجموعة شعرية تدور نصوصها حول الذاكرة، الطبيعة والحب والفقد. من خلال هذه المجموعة نطرح على الشاعر أسئلة تتصل بالتجديد الشعري وبالسياقات التي تحكم تجربة الشاعر اليوم. كيف تتغير القصيدة مع تغير اللغة والواقع المحيط بها؟ وما الذي يعنيه التجديد الشعري بالنسبة إلى شاعر يكتب في هذه اللحظة؟ صدرت المجموعة الشعرية مثل الشجر في الذاكرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ومسندم للنشر والتوزيع عام 2026. مرحبا بك طاهر، نحن سعداء بك في إصدارات عمانية.
4: أنا أكثر سعادة، شكرا على هذه الدعوة الكريمة.
3: أنت تفتتح هذه المجموعة الشعرية بمقولة لبورخس: أكتب لنفسي وأكتب لأصدقائي وأكتب كي أخفف من عبء مرور الزمن. وحتى أيضا تستأنف هذه الكتابة عن الكتابة بمقولة لقاسم حداد: كلما جاءت الكتابة أكتشف لها طريقة جديدة. يعني هذه العلاقة بالكتابة خصوصا في ظل هذه التغيرات اللي نعيشها في العالم، أو حتى الشعور بأنه أنا أكتب لأصدقائي أو أكتب لنفسي، أنا ما أكتب لأحد آخر، هذا التواصل المباشر المعلن من قبل الشاعر أو الكاتب مع محيطه المباشر، لأي درجة الوعي بهذه المسألة تغير علاقتك بالكتابة؟ وأيضا هذا التمسك بوسيط مثل الكتابة في العالم المتغير العاشين في اليوم.
4: أولاً تبقى الكتابة يعني هي قلق وهم ذاتي في المقام الأول، وأعتقد بالنسبة لي هي متنفس، فمن أجل هذا أنا أستمر في الكتابة من خلال الشعر، من خلال حتى الكتابات النقدية، كل ما له علاقة بالشعر سواء نقداً أو كتابة، لأن هو الهدف الأسمى من الوجود بالنسبة لي. يعني أتنفس شعرا وأعبر وترجم أفكاري، أحلامي، تطلعاتي، آمالي، وأحاول أن أتقاسمها مع المحيط حولي، فمن ذلك أكتب لنفسي وأكتب لأصدقائي وأكتب كي أخفف من عبء مرور الزمن، لأن الزمن يمر بثقل علينا، فهي الكتابة هي المتنفس الوحيد أمل.
3: نعم.
4: إلى جانب المقولة الثانية لقاسم حداد: كلما جاءت الكتابة اكتشف لها طريقة جديدة. دائما الشاعر يواصل تأمله لكل ما يكتب، وأنه يكون عمله جديد متجاوز لعمله السابق، بحيث أنه لا يكرر نفسه. دائما نبحث عن طرق جديدة في الكتابة بحيث أنه نواصل تعمقنا ونواصل تحقيق أيضا هذا الهدف.
3: نعم، جميل. طيب، على ذكر النقد طاهر، أنت طبعا لك كتابات نقدية وحكمت أيضا في مسابقات شعرية كثير. هذه المسافة بين القصيدة وبين الكتابة النقدية عن القصيدة، هل هي واضحة بالنسبة لك أم الأمر قد يكون يعني متشابه على اعتبار أنه كليهما يتعامل مع الشعر؟
4: صحيح. في النهاية أنا أدور في دائرة الشعر، حتى علاقتي النقدية مع الشعر هي متماس مع الشعر، اكتشافه، يعني محاولة سبر أعماقه أيضا وتقديمه، يعني مثل ما أقدم أن القصيدة أكتبها أيضا أقدمها من خلال قراءة نقدية، أتأملها، يعني أتلذذ بالكتابة حتى على القصيدة في النقد أو تقديم تجارب، فعلا أشعر براحة نفسية وأشعر أني لازلت أدور في نفس الدائرة.
3: نعم.
4: هي دائرة الشعر.
3: نعم،
4: أقترب وأفتح.
3: نعم. طيب، إحنا نقرأ القصيدة الأولى موزونة، ثم القصيدة التالية تفعيلة، وهكذا طيلة المجموعة الشعرية. قد قد يبدو سؤالي تقليديا، لكن للأسف ما زال هذا الموضوع محل جدل، هو التجديد الشعري على الأقل في الشكل بين الوزن بين الشعر الحر. لأي درجة اللعب في هذه المساحات بالنسبة لك مهم؟ وأيضا كيف شايف النقاش حول هذه المسألة في عمان، وين وصل؟ لأنه دائما كان في هذا الجدل مش بس في الشعر الفصيح ولكن حتى في الشعر الشعبي، وربما يكون أقسى حتى في الشعر الشعبي، على اعتبار أنه شعر مفترض أو متوقع منه أن يكون قريب من الأرض من الواقع
4: صحيح ومن الناس.
3: نعم،
4: هو في النهاية يعني تبقى القصيدة يعني هي التي تفرض لحظتها. أحيانا يأتي الإيقاع موسيقيا على شكل شطر أو بيت شعري، فتأتي هكذا القصيدة يعني تنساب تلقائيا من تلقاء نفسها لا تعمدها. لكن أنا ما عندي مشكلة أبدا في الشكل، سواء جاءت عمودية وتأتي أحيانا تفعيلة وأحيانا تأتي متخلصة من الوزن أصلا، فاللحظة هي التي تفرض نفسها. وأنا دائما يعني أنتبه للشكل المعماري للقصيدة، أني يعني عودا إلى مقولة قاسم حداد اكتشف لها طريقة جديدة. فأعتقد أن الشاعر أن يكتشف أشكال كتابية جديدة أيضا، وأنه لا يقف أمام يعني عند نمط أو شكل كتابي معين، لأن كل شكل يمنحك مساحته وقدرته وطاقته الكتابية. وأحيانا تكون اللحظة الشعورية هي اللي تفرض الشكل أو تختار الشكل الكتابي للنص، وإلى جانب القلق، هذا قلق التجديد والبحث عن أشكال جديدة. يعني أكتب حتى التفعيلة اللي أكتبها أحاول أن يعني أكتبها بشكل جديد مغاير، مثل نعم. بعض النصوص تخلصت حتى من القافية، وبعض النصوص يعني اعتمدت على الجملة الشعرية الطويلة،
3: نعم.
4: وبعض النصوص اعتمدت على تقنية التدوير العروضي، الإمساك بالتفعيلة واستمرارها وتصاعدها.
3: نعم، يعني أنت تقول في قصيدة سيجارة: يدهشني الوزن بس يدهشني الوزن بس النثر يفتني. يعني خبرنا أكثر عن هذا، يعني ربما قصيدة النثر أو النثر، قصيدة النثر طبعا وهذا أيضا محل جدل إذا تسمى قصيدة أو لا. يعني ما أنا ما قرأتها، ما بعرف إذا ما كان عندي يقظة كافية في المجموعة الشعرية، بس هل ممكن كتابة الشعر الشعبي أو النبطي في قصيدة النثر؟
4: أنا كتبت هذه القصيدة فعلا في فترة كنت أقرأ قصيدة نثر كثيرة،
3: نعم.
4: فمغرم فيها كثير ومفتون فيها، وكنت في اللحظة حتى وأنا أكتب القصيدة هذه العمودية أتساءل هذا السؤال اللي طرحته الآن: هل بإمكاني أني أكتب قصيدة نثر عامية أو شعبية بحيث أن تتخلص من الوزن العروضي، ما أقول لإيقاع، الإيقاع يظل حاضر. فكانت الفكرة حاولت أوصلها من خلال هذا البيت، أنه قد يكون هذا البيت يبشر بأشكال شعرية جديدة أكتبها في المستقبل. وفي محاولات يعني في يمكن نصين أو ثلاثة محاولات الخروج عن الوزن، بس يدهشني الوزن. أنا أيضا لازلت مخلص للوزن وأحب الإيقاع، إيقاع العروضي وإيقاع اللغة أيضا من الداخل، لأن أشعر أن الوزن يعني جزء أصيل من القصيدة، وهذا ما يمنعني من كتابة القصيدة العمودية لأن تفتني أيضا بإيقاعها.
3: نعم، طيب هذا ممكن حتى يودينا إلى سؤال آخر طاهر، اللي هو الفرق بين أصلا مفهوم الشعر النبطي ومفهوم الشعر الشعبي. يعني نحن شفنا بدأنا نشوف القصيدة تدخلها حتى تعبيرات من العالم كذا، يعني أنا أذكر قصيدة لواحد عماني كان فيها ماركيز شاعر عماني، فيها تعبيرات حتى قادمة يبدو من الأدب المترجم أو حتى من التقنية وما إلى ذلك. ففي ناس تقول ممكن نقدم مقاربتين لهذا الشعر، في شعر نبطي اللي هو هذا الشعر اللي باللهجة المحكية خليني أقول، طبعا هذا تبسيط للتعريف، وفي الشعر الشعبي اللي هو قريب من الشعب، اللي هو خليني أقول من حتى كبار السن، من شخص ربما ما يكون أكاديمي متعلم مدري إيش، بس هو شعر أيضا جميل ويعكس علاقة بالذات بالطبيعة بالآخرين. إيش رأيك بهذه المقاربات؟
4: أنا أقول إنه لكل زمن دولة ورجاله. يعني الشاعر الحديث اليوم مثل ما ذكرت أنت قد يكون أكاديمي قد يكون دكتور، زين، إلى جانب التعليم والثقافة والاطلاع، هذا كله بطبيعة الحال راح ينعكس في الكتابة الشعرية. ما ممكن أنك كشاعر تعيش زمن غير زمنك. نعم، نحن نقرأ الشعر الموروث، يعني مثل ما موجود معنا في الشعر الشعبي عندنا أيضا في الشعر الفصيح القصائد العمودية والكلاسيكية والتقليدية، لكن شاعر هذا الزمان لابد أنه يكتب ثقافته ومعرفته وقراءته، يعني يذكر ماركيز أو يذكر مايكوفسكي أو يذكر قد يحضر في اللحظة.
3: نعم.
4: ما رأيك بشاعر مثلا يزور مثلا نصف مايكوفسكي في موسكو؟
3: طيب هذا ما تعتقد أنه رح يعزل الشعر في منطقة مع النخب مع الخبراء، بينما هذا الشعر لطالما كانت قيمته الأساسية في أنه طالع من عند الناس، هو مثل خليني أقول حتى مدونة تاريخية للعلاقات فيما بينهم. النساء الغير متعلمات حتى الآن في كتابات نقدية كثيرة في الخليج العربي على سبيل المثال جالسين يطلعوا عن العلاقة بالحب، العلاقة بالآخر، وهم نساء يعني غير متعلمات أبدا. فهل لو فعلا كتبوا بلغة هذا العالم إحنا نخسر في الجانب الآخر ثراء خاص بشكل آخر من الحياة؟ ما أريد أقول طبعا هو لا مش أقل أبدا من هذه الدائرة اللي فيها النخب
4: طبعا، لكن أيضا إحنا نراقب إيقاع الحياة وكيف تطورها.
3: نعم.
4: يعني أنا ما ممكن أن هناك شعراء يكتبوا هذا النوع من الشعر العامي أو الشعبي البسيط، أو ما أقصد البسيط بمعنى أن القيمة.
3: نعم.
4: أقصد اللغة اللي يقدر يفهمها الناس أو العاديين أو كل الناس اللي لها علاقة بالفنون المغنى مثلا، لا زالت هذه الأشكال موجودة.
3: نعم.
4: وتتعايش مع بعضها البعض.
3: نعم.
4: بس أنا كطاهر ما أقدر.
3: نعم. يعني أنت عايش في سياق آخر.
4: سياق آخر وما تلقيت هذه الثقافة.
3: نعم.
4: فإذا جيت أنا أكتب الأشكال هذه اللي تكلمنا عنها الحين، فكأنما أقلد.
3: نعم.
4: لكن أنا ابن ثقافتي فأكتب الشكل الشعري الجديد.
3: نعم.
4: بلغتي هذه، يعني سواء سميتها عامية أو شعبية أو نبطية، هي اصطلاحات يعني. أنا أنتصر للشعر يعني، وأعتقد أنه هو شعر حتى لو يعني قلنا هذا شعر فصيح. هي تسمية نطلقها نحن على الأشكال.
3: نعم.
4: أو على الأشكال المكتوبة يعني، لكن هي تظل يعني روح الناس وتطلعاتهم وآمالهم.
3: نعم.
4: هذا.
3: طيب سؤالي الأخير في هذا الجانب طاهر، هل تستفيد من الأطروحات المقدمة؟ بما أنه الشعر أنت ذكرت قبل قليل هو واحد سواء فصيح أو مجرد مسميات، هل تستفيد من الأطروحات اللي قدمت حول الحداثة في الشعر العربي سواء من أدونيس، بداية من أدونيس، أو حتى من الحركة في الستينيات في بيروت وصولا لهنا والجدل اللي استمر طويلا؟ هل الشاعر القصيدة الشعبية هل أيضا بحكم السياق الجديد هو مشتبك مع هذه الأطروحات؟
4: طبعا طبعا. وأنا نعم. قارئ جيد كل هذا اللي ذكرتيه.
3: نعم.
4: قارئ جيد لأدونيس وتجارب الحداثة.
3: نعم.
4: من أجل هذا ستجد انعكاسه في هذا الديوان.
3: نعم.
4: وأنا أحب هذا العالم، يعني العالم الحديث وأشكال كتابية حتى الجديدة، سواء في الرواية أو في الشعر الفصيح أو قصيدة النثر أو حتى في القراءة التاريخية والفلسفية.
3: نعم.
4: كل هذه غذاء اليوم اللي أتغذى به.
3: نعم.
4: من أجل هذا ستجد كل هذا ينعكس في مستوى اللغة، يعني هي المدخلات تساوي المخرجات. فأنا أقرأ لشعراء الحداثة بعمق شديد، ويكاد لا أقرأ غيرهم يعني. يعني أقصد أن القصيدة الفصحى أقرأها يعني بعمق شديد وأحبها، يعني معظم الكتب في مكتبتي، لأن أصلا الإصدارات في الأدب العامي وشعبه هي قليلة.
3: نعم.
4: فالثقافة اللي تلقاها هي ثقافة فصيحة.
3: نعم.
4: والشعر الذي أحبه حتى الشعر المترجم، أنا أقرأ كثير شعر مترجم. عشان كذا كنت راح كثير من الأصدقاء يقولوا لي لغتك بدأت تتفاصح، أنا ما عندي مشكلة يعني. هذه مسألة ما أهتم فيها كثير.
3: نعم.
4: لأن أنا أكتب ثقافتي يعني، هذه اللغة اللي حين أتحدث بها هي لغة مزيج بين العامي والفصيح.
3: نعم.
4: لماذا لا أكتب هذه اللغة؟
3: نعم جميل. طيب إحنا نقرأ من بداية الديوان إلى تقريبا القصائد الأخيرة، وهي قصائد مهداة، ورح أعود لهذه القصائد. ثيمة الحب، كل القصائد هي عن الحب. يعني وكذلك ربما حتى في تجاربك السابقة، هذا الحب، هذا يعني المعين الذي لا ينفد خليني أقول بالنسبة للشاعر، إيش أهمية هذه الثيمة بالنسبة لك؟ وكيف كتابتها تتغير مع مرور الزمن، حتى مع مرور يعني مع تقدم تجربة شاعر سواء في الحياة في العمر وأيضا في تجربته الشعرية؟
4: يبقى الحب هو القلق الأوحد الكبير يعني بالنسبة لي، وهو الأكثر ما يشدني للكتابة.
3: نعم.
4: يعني علاقاتنا الإنسانية هذه المتعددة، تجاربنا، ارتطاماتنا اليومية في الحياة بكافة أشكالها يعني المختلفة. فأنا لا أستطيع أني أمسك اللحظة الشعرية، قد تأتي اللحظة الشعرية من جملة، من كلمة، من ابتسامة، من موقف، فأترجمه شعرا. فعلا يعني هو بشكل عام يعني يكاد تكون شعر الحب يسيطر على مجمل ما يكتب من شعر.
3: نعم.
4: هو ليس غريبا يعني، رغم أنه في نصوص ذاتية وفي محاولات الخروج، ودائما هذا
3: بس حتى الذاتية تتقاطع مع الحب. أنا حسب ما قرأت في المجموعة كذا
4: تتقاطع مع الحب، تقاطع،
3: وكأنه حتى يتم اكتشاف هذه الذات من خلال الحب.
4: قد يكون هي حاجة إلى الحب
3: نعم.
4: يعني أحيانا الإنسان يكتب لما يحتاج إليه.
3: نعم جميل. طيب أنا دائما أسمع هذه الملاحظات خصوصا من مثلا الأصدقاء اللي ما يسمعوا الموسيقى العربية وعندهم كذا موقف منها، يقولوا كل قصائد كل الأغاني كل قصائد العربية هي عن الحب، بينما التجارب الموجودة سواء حتى أمريكا اللاتينية، في مش بس في المركز في أوروبا وأمريكا، حتى في آسيا، في اشتباك مع السياسة، مع الواقع اليومي، مع الأسئلة الوجودية بعيدا حتى عن هذه المسألة. صح. العلاقة بالدين، العلاقة بما إلى ذلك، ويكتب شعر يعني بمعالجات فنية ممتازة، يعني مش شعر وعظي، لكن يقال بأنه الشاعر العربي ما زال يعني حبيس لهذه الدائرة. وربما هذا السؤال ملح الآن طاهر، احنا جالسين نشوف جثث تتبخر على الهواء للعرب، ما يحدث يعني في غزة على سبيل المثال، ايش رأيك في هذه المسألة؟
4: اول شيء عودة الى فكرة الحب. اعتقد احنا في مجتمعاتنا العربية نفتقر الحب، والكتاب عن الحب هو وراءها فقر حقيقي. ما في شبع. فمن اجل تأتي الأغاني بحث عن الحب، لاحظ على الغزل تدور في هذه الدائرة، وهو سبب هذا الفقر يعني الشنيع القاسي. بالنسبة مثلا للمشاهد اللي نشوفها يعني دائما، يعني الشعر مسألة جدا صعبة أمل، يعني هو ليس وثيقة نكتبها عن حادثة أو مقتل أو حرب أو غيره. كيف بإمكانك أنك تمسكي باللحظة الشعرية وتمسكي باللغة، تحافظ على اللغة بحيث أنك ما تكتبي بيان؟
3: نعم، بس احنا قبل شوي قلنا بانه الشاعر ما يقدر يخرج عن سياقه. صح. وعن العالم اللي هو عايش فيه. صح. وهذا جزء من العالم. ومره اخرى مش بالضروره انه القصيده اللي تكون تشتبك مع هذا انها تكون قصيده غير فنيه، يعني ممكن تكون فنيه جدا.
4: صحيح. نعم. هي القدره على الامساك باللحظه.
3: نعم.
4: يعني قرانا كثير نصوص يعني تتحدث عن مواضيع مثل هذا تكاد تكون خالية من الشعر.
3: نعم.
4: يعني هنا القدرة، لكن مثلا نستذكر مثلا أمل دنقل.
3: نعم.
4: زرقاء اليمامة وغيره، ولا تصالح وغيره.
3: نعم.
4: إنه فعلا قصائد سياسية.
3: نعم.
4: لكن استطاع أن يحافظ على الشعرية في القصيدة.
3: نعم.
4: يعني وهذه قصائد يعني تأثر فيها كثير من الشعراء. فلازلت بعدني أقول أنه أيضا شعر لازال قريب من هذا العالم، هناك نصوص كثيرة.
3: نعم.
4: يعني أنا أذكر في فترات زمنية كنا نشارك في الملتقيات في المهرجانات، كان جل النصوص يا أمل تدور حول هذه المواضيع، مواضيع الفقر، مواضيع السياسة، وأنا أتذكرها جيدا.
3: نعم.
4: وكثير نصوص فازت، ربما في الآونة الأخيرة بدأ شوية تراجع قليلا.
3: نعم.
4: زين، بدوا الناس يعودوا إلى مربعهم الأول.
3: ليش برأيك هذا جالس يصير؟ يعني على الرغم من هذه التغييرات الكبيرة فيما حولنا، ويعني إحنا يعني خليني أقول جزء منها، يعني إحنا جالسين نشوف كيف المنطقة. صحيح. جالسة حتى إحنا هنا. صحيح. في الخليج، وعلى الرغم من ذلك في هذا الانسحاب خليني أقول من الاشتباك مع الفضاء العام ومحاولة إيجاد خليني أقول فسحة صغيرة بعيدة عنه، هل هذه نوع جديد من الغربة خليني أقول، أو هو تغريب حتى بسبب السلطة كيف تتحكم في حياة الناس وتدفعهم إلى
4: هو هكذا جديدة. هو قد يكون هروبا أيضا.
3: نعم.
4: أنت تهرب إلى الحب، إلى القصائد الذاتية.
3: نعم.
4: يعني هروبا من عالم آخر يعني أكثر فظاعة.
3: نعم.
4: إلى جانب أن أحيانا يلقى الشاعر يكتب القصيدة الذاتية وهو في داخله كثير من الهموم، القسوة، من المشاهد التي يراها كل يوم، قد لا يشير في قصيدته إلى هذا الأمر، لكن تشعري حجم الانزعاج داخل النص. والألم، يعني الألم الذي تكاد تفيض به القصيدة، لكن هو ما ممكن أن ينفصل الشاعر عن عالم المعاش. لكن تبقى ترجمة هذا الواقع إلى نص. هل سيترجم بشكل مباشر بحيث أنها تظهر الفكرة واضحة هكذا؟ ومثل ما قلتي أيضا يعني الشروط العربية صعبة جدا في الكتابة.
3: نعم صحيح، هذه ربما يعني مسألة كثير مهمة. طيب إحنا نريد نسمع قصيدة حب منك.
4: هذه القصيدة كتبتها في لحظة تأمل للأغاني العربية.
3: نعم.
4: يعني نتكلم قبل شوية، لماذا لا تكون الكلمات التي تغنى في الأغاني بذاك العمق؟ لماذا هذه السطحية والمباشرة والعادية حتى في العلاقة مع الحب؟
3: نعم.
4: يعني صارت أكثر النصوص يعني جاهزة أو مجانية.
3: نعم.
4: لكن طبعا تدخل الموسيقى والصوت ويصنع منها.
3: نعم.
4: فقلت لماذا لا أحاول كتابة قصيدة غنائية؟
3: نعم.
4: بشروطي طبعا.
3: نعم.
4: فكانت هذه أغنية أشتاقها رغم قسوة ليلها، وانتظر فجر النهار البعيد، أشتاقها والدروب المعشبة تزدهر بالغيم يمطر قصيد. يا شاردة يا شاردة في المدى، يا راحلة في الضباب، جيتك سما ممطرة ترفض شعور الغياب، وتردني وتردني لك ليالي ناعمة، تسألك عن أغنية مورقة في الذاكرة ما تغيب، عن أغنية بعثرتها موجة وارتبك في لحنها دم عاشق وارتجافة حبيب. يا أغنية يا أغنية ذابت في ماء العتب، يا عاشقة تحلم بغيمة ذهب، صدري صدري مجرة عواطف هايمة، وارضك صخر تنبت أشجار التعب، واشتاقها شعرها الراكض بليلة سهر، والنجم ضايع شريد، واشتاقها صوت بلله الندى والمطر زهر الزمان الجديد.
3: جميل جميل. طيب خلينا نبقى مع القصيدة ومع هذه الإيقاع. أنت تميل للتجريد كثيرا، يعني أنا تقريبا في كل القصائد لم أجد إشارة مباشرة لحاجة في الحياة اليومية، حتى هذه المحبوبة تبدو كذا، يعني أشبه خليني أقول حضورها مش يومي، كأنها فكرة أكثر من إنها شخص أو جسد أو حضور مباشر. يعني ما نشوف مثلا لون شعرها، ما نشوف لبسها، ما نشوف وين تداوم، ما نشوف يعني كل الأشياء اللي خليني أقول حتى قصيدة النثر تلمسها أكثر ربما في الشعر الفصيح. إحنا نشوفك تميل إلى التجريد وتحفر في اللغة أكثر، هذا بالنسبة لك واضح ولا أنت بعدين تكتشفه في قصيدتك؟
4: بعدين اكتشفه.
3: نعم.
4: يعني قد تنبهني له قصيدة أخرى مثلا كتب شاعر، اهتمام بالتفاصيل الصغيرة خاصة.
3: نعم.
4: في قصيدة النثر.
3: نعم.
4: اهتمام بالتفاصيل الصغيرة، فأتوقف هكذا واكتشف أن هذه التفاصيل غائبة في قصيدتي.
3: نعم.
4: وفعلا اشتغالي باللغة.
3: نعم.
4: زين، والتجريد مثل ما قلتي يسيطر أكثر على النص أكثر من الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة.
3: نعم جميل جدا. طيب أنت هنالك أكثر من قصيدة إهداء، هنالك إهداء لسماع عيسى، إسحاق الخنجري، وخميس المقيمي، وطبعا مع حفظ الألقاب وتحياتنا لهم أكيد. دعنا نبدأ من سماع عيسى. تجربة سماع عيسى مهمة بالتأكيد للشعر في عمان وحتى في سياقات أخرى كثيرة، كلمنا أكثر عن هذه العلاقة بسماع وبالشعر.
4: سماع عيسى هو أكثر شاعر كتب على الأشجار.
3: نعم.
4: وفي الفترة الزمنية هذيك كنت أقرأ أعماله، فكنت الأشجار لا تغادر مواطنها الأصلي وكثير من الأعمال، فلاحظت حضور الشجرة بشكل قوي جدا من البيئة العمانية. نص غافة جاء هكذا صدفة، إن في غافة في الحارة.
3: نعم.
4: وأنا راجع من العمل أكتشف أنها قطعت.
3: نعم.
4: فعلى رأي درويشة سماء ناقصة.
3: نعم.
4: في شيء ناقص اليوم.
3: نعم.
4: فيعني تقطعوا هذه الغافة اللي أنا كل يوم مر عليها وأنا رايح وأنا جاي، وفي الوقت اللي أقرأ فيه ديوان سماع عيسى الأشجار لا تغادر وطنها، فكانت مفارقة غريبة.
3: نعم.
4: جدا.
3: نعم.
4: فكتبت نص على ضوء هذا المشهد، فعلا أحس في نفسي أن هذه متعود وجودها، وهي غافة قديمة يعني المكان المزروعة فيه في الأصل مزرعة.
3: نعم.
4: فهي آخر ما تبقى من هذه المزرعة، لأن المنطقة تحول إلى منطقة سكنية، فآخر ما يدلل على وجود مكان الزراعة هي هذه الغافة، وصبحنا الصبح وهي مقطوعة. فيعني حزنت حقيقة، ومثل ما قلت أنها تقاطعت من سماع عيسى، فكتبت هذه القصيدة رثائية في هذه الغافة.
3: نعم.
4: اللي كانت تظلل مدخل الحارة.
3: طيب إحنا قبل ما نختم وبسألك سؤال أخير وبعدين بتقرأ لنا الغافة. أنت هذه المجموعة اسمها مثل الشجر في الذاكرة.
4: نعم.
3: ومجموعتك السابقة وأحدى مجموعاتك السابقتين كان اسمها وطن أخضر.
4: صح.
3: هذا الهم اللي له علاقة بالشجر وبالخضار وبالطبيعة.
4: صحيح.
3: نعم. إيش يقف وراءه؟
4: يقف وراء الحنين البعيد.
3: نعم.
4: أمل، يعني المدنية اكتسحت كل شيء، ويعني وأخذت كثير من طفولتنا وذكرياتنا، علاقاتنا بالمزارع، علاقاتنا بالنخيل، علاقاتنا بالأشجار، اللمبة، المانجو، البيذان، كل هذه.
3: نعم.
4: بدأت تختفي من الحارة اللي أسكنها أنا.
3: نعم.
4: فصرت أعيش معها في الذاكرة.
3: نعم.
4: وأنا أعشق اللون الأخضر، وحتى لما أسافر أبحث عن الأماكن المكسوبة خضار.
3: نعم.
4: حقيقة فيشدني منظر الطبيعة، يذكرني أيضا يعني فرق كبير جدا، لكن تبقى هذاك الحنين البعيد فعلا.
3: نعم، إذن خلينا نقول هو نوع من التشبث بالذاكرة، بالطفولة، بما جالسين نفقده يوم بعد يوم. أكيد يعني مع تحديات جديدة كان ودي نحكي أكثر حتى عن الذكاء الاصطناعي والقصيدة اليوم، لكن للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة. قبلها خلينا نسمع غافة المهداة إلى سماع عيسى.
4: إن شاء الله. غافة إلى سماع عيسى. كانت تزين مدخل الحارة بفروعها وبظلها الأخضر، مبللة بالماء وأزهاره، والضوء بين أوراقها يكبر. كانت أمل للمغترب داره، رعب المسافة حولها يصغر، مأوى عصافير المساء جاره، تحرس أمان الليل لا يضجر. يمرها وادي العرش فاره، في قسوة الجدران يتكسر، ويمرها ليل الأسى كاره، عن وحشة الأيام تتخبر، أخت النخيل العشب وآثارة، برد الحيارة صيفها الممطر، تحصل وجوه العابرة تارة، وتشيع الغياب تتذكر. كانت سماء في مدخل الحارة، وأحلام تحت غصانها تسهر.
3: جميل، هل في شجر آخر قادم في الطريق طارق بتجارب جديدة؟
4: قد تكون غابة أشجار أيضا.
3: إن شاء الله.
4: لازلت أشتغل على القصيدة وعلى النص وعلى الشكل الكتابي الجديد
3: إن شاء الله. شكرا طاهر على هذا الحوار عن المجموعة الشعرية مثل الشجر في الذاكرة، عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ومسندم للنشر والتوزيع عام 2026 للكاتب طاهر العميري.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
1: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
1: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
1: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: أنا رأيي من رأي مسعود، الحارة يا أبويا حارتنا، إذا ما قمنا إحنا أهل الحارة بتنظيفها من مخلفات السيول والأمطار ما ننتظر من الغريب يجي ينظفها.
1: كلامك طيب يا عزان، وطبعا تكاتف الأهالي مع البلدية أكيد بيساعد في إنجاز العمل، وكما يقولوا اليد واحدة ما تصفق.
2: وأنا رأيي من رأيكم، بعد صلاة المغرب بإذن الله بخبر الجماعة أن بكرة الصباح معنا حمل التنظيف، والحاضر يعلم الغايب.
3: أقول شيخ يوسف، ليش ما يكون بعد بكرة عشان نعطيهم مجال الاستعداد، وفي نفس الوقت اللي ما عنده خبر يخبروه.
2: والله رأي طيب، وبعد بكرة السبت يعني يوم إجازة والكل متفرغ.
1: إذن خلاص نخليها السبت وعلى بركة الله.
0: جمعة أشوفك ما تكلمت ولا بديت رايك، مالك ساكت كأنك واحد غريب.
4: لا والله ما غريب، غير الشيطان هني منكم وفيكم، وراي من رايكم، واللي تشوفونه مناسب أنا أقول تم. بس
2: إيش يا جماعة؟ خلا تكلم.
4: تعرفوا أنني راعي دكان، وأتمنى تعذروني لأني ما بكون معكم، يعني أبحل وأقفل دكاني، وهل الحارة حايتم للدكان ما توقف، اللي يبى سكر واللي يبى عيش واللي يبى خبز واللي يبى طحين واللي يروحكم تعال.
2: معذور يا جماعة معذور، وكل إنسان وظروفه، بعدين دكانك هو الدكان الوحيد في الحارة وما ممكن تغلقه.
0: خلاصة الكلام، حملة التنظيف إن شاء الله بتكون يوم السبت، وعلى الله توكلنا
2: بإذن الله، بس طبعا بعد التنسيق مع أهالي الحارة.
3: بإذن الله وعلى بركة الله.
5: أبا، وحملة التنظيف هذه يعني الكل مشارك فيها؟
0: طبعا يا بنت الكل مشارك فيها، الصغير قبل الكبير، وكل حد يشتغل باللي يقدر عليه.
6: يعني اليوم أنت ما بتتغدى معنا؟
0: لا ما بتغدى معكم يا أمي العزيزة، لأني من أطلع من البيت ما برجع إلا بعد صلاة المغرب.
6: كي السالفة؟ واو، جاتكم خديجة، جب ما تترادى، شكلها ما شبعان رقات.
7: وين ناوي تطلع عزان؟
6: ناوي يطلع الجبل خديجة، ما عندش خبر؟ زين إذا ناوي تطلعي معاه ذهبي يلا.
7: لا والله ما كلفني شيء، أنا يلا روم أطلع السطح علينا أطلع الجبل عاد.
6: ما أعرف إيش عاد والله، كيفش إذا باغي تطلعي مع الجبل ها زهبي، وزهبي بالش معش بعد.
7: زين وليش هو باغي يطلع الجبل؟
6: طالع يدور سيداف، سيداف تعرفي سيداف؟ الله ليش يطلع الجبل؟
8: بالله عليش يعني تو أنتي معقولة ما عندش خبر؟
7: خبر إيش؟ وإيش اللي مستوي؟
8: أوين أهل الحارة مسويين حملة.
7: حملة؟ بيروح العمرة ولا إيش؟
6: يا الله يا الله بوادي، أقول يا الله يا ناس الله، أي عمرة وأي حق الله يهديش خدوق، عندهم حملة تنظيف. علو، حملة تنظيف ما حملة عمرة، فهمتي ولا لا؟ يا الله يا الله، إني أتمنى بس من ربي يرزقني فؤاد بارد كما فؤادش، أنا فؤادي وأنت فؤادي وأنا أقول وفادي والله.
8: وحليلها أمي يا أخي على نياتها.
5: أبا أنت عقب هين بتتغدى؟ على الأقل رجع البيت وتغدى معانا، وبعدين عاد روح كمل شغلك.
0: يا سهام يا بنتي، العمل مستمر معنا من الصبح لحد المغرب، الشغل متواصل، ما معقولة أخلي شغلي وارجع البيت عشان أتغدى.
5: إنزين على الأقل شل يعني أكل معاك من البيت. إنزين إيش رايك أجهز لك أكل وتاخذه معاك؟
0: لا تشيل هم الأكل يا بنتي، بتغدى مع الجماعة وكل شيء مرتب بإذن الله تعالى، الأكل وغير الأكل. هي سبحان الله، يوم قالوا البنت حنحل أبوها من الولد، هذه سهام وحليلها تحت أبوها. أما مازن
9: أبوي أنا بكون معكم.
0: بتكون معنا؟ والنعم فيك يا ولدي، بصراحة فاجأتني. إنزين إذا عندك رغبة تروح معنا يلا، خليك جاهز روحنا.
9: أبوي أنا بروح مع الفريق.
0: أي فريق هذا اللي بتروح معه؟
9: الفريق اللي ألعب معهم كورة.
0: ما شاء الله عليك، أسميكم شابكين. إنزين تو أبغى أعرف كيف تم التنسيق بينكم بهذه السرعة؟
9: رئيس الفريق طرش رسالة في الجروب وطلب من الجميع أنهم يشاركوا في الحملة.
6: بياض وجه يا ولدي بياض وجه. عاشوا والله أولادنا ما يقصروا ما شاء الله عليكم. يلا عاد توكلوا على الله وساعدوا أهاليكم ودائما كونوا من السباقين للخير، والله يقويكم ويحفظكم إن شاء الله.

0: سالفة. والله زين، يعني أنا اللي فهمته منك أنك بتكون معهم في الحملة، صح؟
1: اسمعوا ميمونة، اسمعوا ذي الحرمة، عوينها تكون معهم، وليش ما أكون معهم بنت الحلال؟ أقولش اليوم الكل في حالة استنفار، استنفار، الحارة تنادينا، وجب علينا أن نلبي النداء.
0: وأبوي أهزين شوية شوية علي عم تضربني.
1: اسمحي لي ميمونة، اتحمست شوية، ويوم يزيد علي ترى الحماس أحياناً أنسى نفسي.
0: عقب أبوي شيمة أقوم أبتعد عنك عن تنسى نفسك وتكفخني بعدك.
1: نوبة أنا أقول كذا ترى، لو تبتعد شوية يكون أحسن.
0: زين جابر، اللي أنا مستغربة منه، ما حيدك مال هذه السوالف؟ أحيدك واحد عابط وبرذول. يلا يلا أنك تنظف سيارتك إلين تقوم توعاد وتنظف الحارة. ما أعرف إيش اللي تغير فجأة.
1: بيني وبينش يا ميمونة، حتى أنا مستغرب من نفسي، والله ما أعرف من وين نزل ذا الحماس فجأة. أمانة وبكل صدق أحس إنه الحماس يتفجر بداخلي.
0: أوين الحماس يتفجر بداخله؟ أبوي بدون ما تقول لي، أنا من يوم شفتك قايم تصلي الفجر جماعة عرفت إنه في شيء مستوي. أي
1: مو قصدش يعني؟ يعني قصدش أنا ما متعود أصلي الفجر جماعة؟
0: وليش تسألني أنا؟ سأل السجادة الزرقاء اللي متعودة تصلي فيها الفجر، أعتقد بعدها في المجلس، ولا أنا غلطانة؟
1: يا ميمونة يا ميمونة، الله يرضى عليك، ما موضوعنا تروحنا صلاة الفجر، خلينا في المهم.
0: بخليك في المهم. إنزين عاد ما خبرتني إيش بيكون دورك؟
1: أنا طبعاً بكون رئيس لجنة الأكل، طبعاً الفريق المكلف بتوزيع الوجبات بيكون تحت إشرافي.
0: وأبوي عقب غاب الأكل أسألك، تو أنت رايح تقرع ولا رايح تشتغل؟
1: والله تقدر تقولي الاثنين معاً.
0: آها، من كذاك عقب أنت متحمس، طلع المسألة فيها أكل.
1: أسأل إشتو أنتي تشوفيني أنا ميت جوع ولا إيش؟
0: ما قلنا ود حلال أنك ميت جوع، بس يعني كأنك منتزق شوية.
1: أقول ميمونة، أحسن أقوم أشتل من قدام إشتو قبل لا يفتر الحماس اللي في داخلي.
0: بس بس بس بس، الله يهنيك حماسك يا زوجي.

0: اي ها اي ايش هذه الصدعه؟
1: هينك جمعه هينك، اضرب هرن وما طلعت من الدكان.
0: واد الحلال نقزني، يعلم الله انك انت في سابع نومه.
1: انت كيف تنام الله يهديك والمحل؟
0: مليت يا واد الحلال، ما حد يا صوبي، ودقني نواد ورقدت ومقهرت.
1: المهم وبمنه الفايده، الجماعه باغيين 20 كرتون ماي.
0: فالك الطيب، ابشر يسدن 20 كرتون ولا تبون ازيدكم؟
1: يسدن يسدن ان شاء الله، واذا ما سدن برجع لك مره ثانيه.
0: اقول مسعود اني ام اخر انك انت، توكل على الله وكراتين ماء بتوصلكم لين عندكم.
1: لا لا ما يستوي، ما يصير كذاك، بنحملهن رباعه.
0: يا ود الحلال انت لا تشيل الذي في راسك، اني بتصرف، بخلي حد من الشباب يساعدني وبنحملهم في موتر كل ثلث ساعة نص ساعة يوم وايد، وبيوصلنكم لين مكانكم.
1: خلاص اللي تشوفه، ولو اني يعني انا ما بغي اتعبك. زين الحين انا بعطيك فلوسك، خبرني كم حسابك.
0: افا اني رأ الركاب، والله مشي البيس حمراء.
1: كيف ما تشيل الله يهديك، هذا حقك
0: يا ريال. حقي وتنازلت عنه ومتبرعت بالالحارة وهالالحارة، وكان تبو زياد ولا من قصرين من شيني الزاهب، تابع بالدكان مفتوح وما يردكم غير لسانكم.
1: جزاك الله ألف مليون خير. بعد ايش تبغاني اقول لك؟
0: لا تقول لي ولا اقول لك، قبض دربك وما بيوصلك، بس خبرني انت بان القاك
1: عند السدره، بتلقاني هناك تحت السدره جالس انتظرك.
0: اني يمعه واد الحلال، الحاره فيها يوم 20 سدره، اني كيف اعرف سدرتك انت؟
1: عاد انا تو كيف اوصف لك السدره؟ اقول جمعه انا تو مستعجل، بروح عنك وبرسل لك اللوكيشن، وعاد انت تبع اللوكيشن.
0: وكيف بترسل الذي اللي تقول عليه يا مسعود؟
1: في كرتون. كيف بعد برسله؟ برسله في تلفونك.
0: تلفوني كاكني ناس في بيت.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هاسميك إنك معايا، نعم إنك معايا.

0: دابر ادخيلك الحق علي بسندويكتي.
1: لا لا لا لا أبوي اسمح لي عزان، الأوامر تقول إنه توزيع الأكل سيتم بعد الساعة 11.
0: خل عنك أنت أوامر ما أوامر، أقول لك أنا جيعان وما أشوف قدامي من الجوع.
1: يا أبوي مالنا أنت جيعان، كليتنا جيعانين.
0: تكذب، أنت أصلا ما خطف صوبك الجوع، الناس يشتغلوا في الشمس وانت جالس تحت هذه السدرة ومبرز بالأكل.
1: عزان عن الغلط، كل واحد يشتغل من موقعه وأنا هنا وهذا موقعي.
0: بس أعتقد فرق بين اللي يشتغل في الشمس وبين اللي منسدح تحت السدرة.
1: عزان عزان من فضلك أنا أنفذ أوامر اللجنة، واللجنة حطتني في هذا الموقع.
0: أقول لك لعن الشيطان وعطاني سندويكتين سكت بهن الجوع.
1: جعلك تموت من الجوع، اسمح لي يا ما أعطيك إلا بأمر من اللجنة.
2: خير خير خير خير، مالكم تتنازعوا، مو هناك مو مستوي.
1: الحمد لله وهذه اللجنة وصلت. مسعود عوين هذا عزان بتو تشوفه قدامك باغى سندويكتين، يقول إنه ميت من الجوع.
0: مسعود أنا من الصبح أشتغل تحت الشمس وما ذقت شيء، اللهم شربت كوبين ماي وغيرهن ما شيء.
2: عزان نظام الأكل يقول توزيع الأكل من بعد ساعة 11.
1: الله يغفرها والديك يا مسعود، وأنا أمشي على النظام.
0: سمعون أنتوا باثنينتكم، كلمونا عن النظام من خلاف ما أترس كرشي، أما تو أنا خارج التغطية، ولما أكون خارج التغطية ما أستوعب شيء.
1: نعم مو نبذة خارج التغطية، هذه بعدني أنا ما فهمتها.
0: يعني أفقد الإحساس، يعني ممكن أخنقك بدون ما أحس، فهمتني تو؟
2: لا لا لا شيمة شيمة، هدا من هالمسألة وصلت خنق، اللهم سكنهم مساكنهم. دلل عزان كم سندويك أبغيت؟
0: أنا ما طلبت إلا سندويكتين بس.
2: بس جابر شيمة أعطيه 8 سندويكات ما سندويكتين، أنت ما سمعته يقول؟
1: أبوي سمعته، نعم سمعته يا مسعود، دام المسألة فيها خنق أبوي بعطيك 10 سندويكات ما 8، وفوقهم بعدهم فطيرتين.
2: لا لا لا لا أعطيك كرتون سندويكات كله، اللهم سكنهم في مساكنهم، اللهم سكنهم مساكنهم.

0: عزان هينها ما لها حس.
1: أحيدها تصلي العصر. هذه توقعي.
2: مرحبا نعيمة، زارتنا البركة.
0: الله يبارك فيش أم عزان.
2: أقول نعيمة نوبة زوجش مرتبش مع الجماعة؟
0: مو ما مرتبش من الفقر، مرتبش وحليلة. شي قرطع سيارته وشي يساوق العربانه وشي يلم الشيولات.
2: الله يقويهم كذاك الرجال صحي. نعم بعدين وحليلهم الحارة حارتهم ما يستوي، خليهم عتفسة.
1: إزين أسألكن، تو هذا الشغل بيخلص اليوم؟
0: بيكون يسدى يوم واحد، وإذا ما خلصوه اليوم بيخلصوه بكرة.
2: إن شاء الله إن شاء الله بيخلصوه بكرة. هنا مثل ما قلتي حبيبتي، وبترجع الحارة أجمل من الأول، ومحلاهم أهل الحارة لما يجتمعوا على المنفعة والخير. ويا محلة جمعتنا والحارة لمتنا.
3: وخلك على السمع دوم، والباقي همتنا، والباقي همتنا.
4: الحارة.

0: مع مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
4: نحن نختار الروايات الأجمل رواية عالمية لها شهرتها، مع واحدة من الروايات العربية التي تم الاتفاق أنها الأجمل من خلال اختيارات اتحاد الكتاب العرب.
3: نحن أمام روايات كتبها مؤلف كتب القصة القصيرة والرواية والسيناريو السينمائي، وحصل على جائزة الدولة التشريعية ويستحق جائزة الدولة التقديرية.
4: ولد مجيد طوبيا في 25 من مارس عام 1938 في مدينة المنيا بصعيد مصر، ظل فيها حتى أنهى دراسته الثانوية.
3: في الفترة من 1948 وحتى 1955 كانت قراءته نهمة لكنها غير منظمة، حيث قرأ الروايات البوليسية من تأليف أغاثا كريستي وآرثر كونان دويل، وروايات عن القراصنة تأليف روفائيل ساباميني.
4: كما قرأ الرواية التاريخية العربية التي كتبها جورج زيدان، وبعض أعمال توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وعبد الحميد جودة السحار.
3: تغيرت مسيرته تماما بعد أن قرأ بمكتبة بلدية مدينة المينيا كتاب تاريخ مصر الفرعونية من تأليف سليم حسن، إنه الكتاب الضخم الذي يقع في 30 جزءا.
4: له في هذه الفترة إرهاصات أولية ملأت كشكولا ضخما من حوالي 200 صفحة، بها غزليات شعرية ركيكة وحكايات ذات نهايات سعيدة.
3: كان يصدر أسبوعيا مجلة حائط متميزة في أحد النوادي الثقافية في مدينة المينيا. في عام 1953 عندما بلغ 15 من عمره، نشر في جريدة محلية اسمها الإنذار أول مقال في حياته يطالب فيه بإنصاف المرأة تحت عنوان حقوقهن.
4: هذا كاتب بدأت حياته بمناصرة المرأة، لكنه تصرف بشكل مختلف في هذه الفترة. بدأ يتشكل أدبيا بعد أن استوعب التاريخ والواقع والحاضر.
3: درس بالمدرسة المتوسطة الأميرية في ألمينيا، ثم حصل على شهادة التوجيهية عام 1955، وفي السنة التالية التحق بكلية العلوم في جامعة القاهرة.
4: ظل بالكلية 4 سنوات، حيث أدمن مشاهدة الأفلام والمسرحيات، وقرأ معظم الإنتاج العربي والعالمي، وحاول تذوق الموسيقى العالمية في المكتبة الموسيقية الملحقة بمتحف الفن. أي أننا أمام كاتب ثقل كل الثقافات في أعماقه قبل كتاباته.
3: حتى نهاية هذه الفترة لم يكن يخطر بباله أنه سيحترف الأدب في يوم من الأيام.
4: عقب تخرج الكاتب مجيد طوبيا من كلية العلوم، عمل مدرسا بحقوق الثانوية للبنين في محافظة المنوفية المصرية، وقد استغل وقت فراغه والتحق بمعهد السيناريو ونال درجة الدبلوم عام 1968.
3: ثم تفرغ لدراسة الإخراج السينمائي بقسم الدراسات العليا في معهد الموسيقى، وتخرج في عام 1971.
4: نشر مجموعته القصصية الأولى عام 1967، والتي لفتت إليه الأنظار لجديتها وأسلوبه الجديد الذي يختلف عن الأسلوب المتعارف عليه في تلك الفترة.
3: تأكدت هذه الظاهرة في مجموعته القصصية الثانية عام 1970 باسم 5 جرائد لم تقرأ، واستطاع أن يقدم نفسه على أنه رمز الكتابة الجديدة، فلفت أنظار النقاد الذين أشادوا به.
4: في عام 1972 نشر مجيد طوبيا مجموعته القصصية الثالثة باسم الأيام التالية وقصص أخرى، وفي العام نفسه صدرت روايته الأولى دوائر عدم الإمكان في دمشق.
3: تخصصت قراءات مجيد طوبيا وتضاعفت، فقرأ معظم الإنتاج المصري وبدأ يتفتح على الإبداع العربي، ثم تعرف على تشيكوف وغيره من الأدباء.
4: كما قرأ في الفلسفة والنقد وفلسفة التاريخ وعلم النفس والاجتماع والحضارة بوجه عام. إنه قارئ متنوع في كافة مجالات الثقافة، وقد انعكس هذا على ما يكتبه من ما يؤهله لجائزة نوبل.
3: تأثر مجيد طوبيا بكتاب 1000 ليلة وليلة وأبدأ إعجابه بكل من أبي العلاء المعري والمتنبي، ثم تاريخ الجبرتي والمقريزي، كما قرأ نجيب محفوظ باهتمام شديد.
4: في الشعر تأثر بكل من صلاح عبد الصبور وأدونيس وعبد الوهاب البياتي.
3: كان يحيى حقي وراء اكتشاف مجيد طوبيا، حيث نشر له قصته القصيرة فوستوك يصل إلى القمر بمجلة القاهرة، المجلة التي كان يرأس تحريرها.
4: قال يحيى حقي عن هذه الأقصوصة:
3: إنها إضافة جديدة للأدب العربي،
4: وكان ذلك سبباً في لفت أنظار المتخصصين إليه، مما أدى إلى ترجمتها لحساب جامعة كاليفورنيا ضمن 30 قصة لكبار الكتاب، وقد فتح ذلك باب الترجمة لكافة أعماله.
3: أثناء عمل مجيد طوبيا في مركز منوف كمدرس، استوحى من البيئة قصة سينمائية تحت عنوان المكامير، نال عنها الجائزة الأولى في القصة السينمائية عندما كان نجيب محفوظ رئيسا لهيئة السينما.
4: كتب مجيد طوبيا هذه الرواية بعد ذلك في شكل سيناريو متكامل، وتم إنتاجه في فيلم أخرجه حلمي حليم عام 1969 تحت اسم حكاية من بلدنا.
3: وضع مجيد طوبيا عينيه نحو السينما في عام 1974، نشر روايته أبناء الصمت عن انتصار أكتوبر العربي، وسرعان ما حولها مجيد طوبيا إلى فيلم قام ببطولته نور الشريف وأحمد زكي.
4: كما صدرت روايته غرفة المصادفة الأرضية عام 1978.
3: في عام 1978 أيضا صدرت له مجموعته القصصية الجديدة الوليف وقصص أخرى، ثم اتجه لتأليف روايات للأطفال، وعرف ككاتب أطفال متميز من خلال كتبه التالية، ومنها مغامرات عجيبة في عام 1980،
4: ثم كشك الموسيقى في نفس السنة.
3: في عام 1981 أصدر مجيد طوبيا روايته حنان ثم ريم تصبغ شعرها في عام 1983، وقد كان الكاتب قد تفرغ لبعض الوقت لكتابة سيناريوهات أفلام غير مأخوذة عن روايات، مثل فيلم صانع النجوم بطولة محمود ياسين.
4: طلب منه المخرج حسين كمال تحويل روايته ريم تصبغ شعرها إلى فيلم حمل اسم قفص الحريم، عرض عام 1986 من بطولة شريهان وعزة العلائلي.
3: في هذه الرواية حاول الكاتب أن يناصر المرأة من خلال رحلة فتاة من القرية إلى المدينة وتواجه سطوة الرجل.
4: رغم هذا فإن مجيد طوبيا كان له موقف آخر، فهو يحب العيش وحيدا، وكم ابتعد عن الحياة الاجتماعية. فرغم أنه كان موظفا في غرفة صناعة السينما، فإنه كان بعيدا تماما عن الحياة الثقافية.
3: في عام 1979 حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الرواية عن روايته غرفة المصادقة الأرضية، وفي عام 1985 صدرت مجموعته القصصية محاكمة فأر والخروج من المربعات الضوئية. في العام 1986 نشر مجيد طوبيا روايته منزلة العمر وقد شهد هذا العام نشاطا ملحوظا في حياة الكاتب، بالإضافة إلى الفيلم والمجموعات القصصية والروايات.
4: نشر أيضا في هذا العام ثلاث روايات، منها غرائب الملوك ودسائس البنوك.
3: في عام 1987 نشر رواية جديدة تحت اسم الحادثة التي جرت.
4: مجيد طوبيا يأتي على رأس القائمة عند ذكر جيل الستينيات، وتدخل أعماله ضمن جميع الدراسات أو الرسائل الجامعية التي تتناول هذه الفترة.
3: هو أول كاتب من هذا الجيل تخصص فيه إحدى هذه الرسائل، إذ نالت نادية جوهر درجة الماجستير في عام 1980 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن دراسة 9 قصص فقط من أعماله تتناول أحد ملامح عالمه الأدبي.
4: بدأ مجيد طوبيا وكأنه قد أراد استثمار النجاح روايته ريم تصبغ شعرها مرة أخرى، متصورا أنه يمكنه أن يحولها إلى فيلم جديد، فنشر رواية حكاية ريم الجميلة عام 1991 في دار أخبار اليوم.
3: لكن الرواية الجديدة التي اعتبرت بمثابة الجزء الثاني من عمله الروائي المهم لم تكن بالقوة نفسها، ولذا قرر مجيد طوبيا أن يتجه إلى الرواية التاريخية.
4: جاءت رواية تغريبة بني حتحوت إلى بلاد الشمال كعمل روائي تاريخي بالغ الأهمية، حيث روى تاريخ مدينة القاهرة أثناء الحملة الفرنسية على بلاده في نهاية القرن 18 وكيف واجه الأهالي الحملة.
3: استفاد مجيد طوبيا من رحلاته عبر أنحاء العالم، حيث كتب مجموعة من المقالات التي تعبر عن مشاهداته لهذا العالم اللامع، وقد نشر هذه المقالات في العديد من المجلات.
4: كان مجيد طوبيا يعود بين الوقت والآخر لكتابة قصص الأطفال، وكتب أيضا مقالات نقدية حول الأفلام التي أحبها ونشرها في العديد من مجلات السينما.
3: هذه رحلة طويلة للكاتب الذي اختار حياة العزوبية، فماذا عن حياته الخاصة؟
4: مجيد طوبيا من الكتاب الذين يمكن تأريخ حياتهم من خلال كتاباتهم وليس من خلال الحياة الشخصية، فقد آثر أن يسكن في أطراف العاصمة حتى يكون بعيدا عن مظاهر الحياة في المدينة.
3: رغم أن مجيد طوبيا كان عضوا في أكثر من تنظيم ثقافي وفني في المؤسسات الرسمية، إلا أنه لم يعرف عنه انتماء لمؤسسة سياسية أو مجابهة لتيار بعينه.
4: كل ما فعله مجيد طوبيا أن عاش معتزلا المجتمع عقب خروجه إلى الاستيداع من عمله بمؤسسة السينما في عام 1998 وتوقف عن الكتابة بشكل ملحوظ.
3: تغريبة بني حتحوت تدور عبر عديد من الأجيال القديمة من الشعب وليس من الحكام، حيث يمكن للقارئ أن يدرك ما يكتب عند مجيد طوبيا هو القرن 20 بعد الميلاد وليس في العصر الفرعوني.
4: لقد هاجر بعض أبناء عائلة بني حتحوت خارج البلاد بسبب المجاعات وجفاف النهر، إنها سنوات عجاف جاءت على البلاد،
3: ولهذا السبب تم اختيار هذه الرواية كواحدة من الروايات التي تحمل رؤية للعالم المعاصر، وهي بمثابة نذير لما أصاب الناس في التاريخ القديم.
4: لعله سوف يتكرر في عصرنا الحديث.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
5: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن السافانا الأفريقية الممتدة على مد البصر، وكيف تؤثر الأمطار في الغطاء النباتي الموجود في أي بقعة جغرافية حول العالم. وأثبتت أحد الدراسات التي شملت أكثر من 854 موقع في أفريقيا إن 650 مليمتر من الماء هو الذي يفرض شكل الغطاء الشجري في المنطقة. فإذا كانت أكثر من 650 ملي تنمو الأشجار بكثافة، وإذا كانت أقل تنمو الأعشاب بكثافة، وأيضا عوامل أخرى تساهم في عدم ظهور الأشجار بالمستوى المطلوب، سواء كانت على مستوى الحرائق أو الرعي وغيرها. وهكذا تعيش السافانا في توازن متحرك بين المطر والعشب والشجر والنار والحيوان، هذه الشبكة المتداخلة جدا بين الكائنات الحية وغير الحية هي التي تشكل هذا العالم الجميل. فعندما تصل الأمطار تبدأ واحدة من أسرع مراحل التحول في الطبيعة، تنبت الأعشاب وتظهر الأوراق الجديدة، وتتحول مساحات كانت صفراء وجافة إلى مزارع خضراء، ومع هذا العشب تبدأ حركة الحيوانات في سهول سيرنجيتي ومسايا مارا في تنزانيا وكينيا. تتحرك حيوانات النو والحمر الوحشية والغزلان بحثا عن الماء والكلى والمرعى، لكن وجود أنواع مختلفة في المكان نفسه لا يعني بالضرورة إنها لا تأكل بالطريقة نفسها. فاختلاف حجم الحيوان وجهازه الهضمي وارتفاع النبات الذي يستطيع الوصول إليه وقدرته على انتقال الغذاء كلها تسمح بتقاسم الموارد في السافانا. وهذا أيضا ما يسمى في علم البيئة الإيكولوجيكال نيش، أو البعد المكاني والبيئي للكائن الحي، الموقع الذي يجد فيه الكائن الحي حاجته. فمثلا في نفس الهكتار في نفس الموقع قد نجد الغزلان الصغيرة تتغذى على الأعشاب الطرية الخفيفة الحديثة النمو، قد نجد الضباء الأكبر حجما التي تتغذى بشكل أكثر على الأعشاب الأقدم قليلا، قد نجد الحمر الوحشية، ونجد أيضا ثيران النو، ونجد أيضا مجموعة من الجواميس. كل هذه لها سبحان الله يعني هذا التوازن البيئي المهم جدا يساهم في تنظيم الرعي. البعض يتغذى على الأعشاب الطرية، البعض الأعشاب الجافة، البعض الأعشاب الأكبر حجما، حتى الزرافات لا تتغذى على الأعشاب، تتغذى على الأشجار لأنها طويلة. وهكذا كل كائن حي له شبكة غذائية معينة وله مستوى طولي معين. فهذه الأعداد كلها يعني العشب أو على المصدر الأول في الشبكة الغذائية مش هو المستهدف مباشرة من كل هذه المواشي. كل مجموعة من هذه الحيوانات البرية وليست المواشي، المواشي هي الحيوانات التي فقدت حياتها الطبيعية واستأنست، يقال لها تم تدجين الأبقار، الإبل، حتى في بعض الغزلان، حتى في بعض المها أصبحت مدجنة وتعيش بعلاقة تكافلية مع الإنسان. هذه هي الماشية ويستفيد منها الإنسان. لكن الحيوانات الأخرى التي لا زالت في الحياة الفطرية تسمى الحيوانات البرية، وهي التي لا زالت على طبيعتها وعلى فطرتها وعلى نسق حياتها التقليدي. لذلك من الخطأ أن نقول ماشية للحيوانات البرية. فهذه الحيوانات البرية تتقاسم المنافع في هذه النظم البيئية بشكل متوازن جدا، لأنه إذا اخترب هذا التوازن تنهار النظم البيئية تماما. يعني إذا اخترب التوازن بين هذه الكتل مباشرة تبدأ النظم البيئية بالخروج من دائرة الاستدامة والدخول في مرحلة الانحدار التي تنتهي بانتهاء كل ما يوجد في الشبكة الغذائية تماما. يعني يحدث خلل في عالم النبات لأنه يحدث ضغط على نوع معين، فإذا حدث ضغط على نوع معين يحدث رعي جائر، إذا حدث رعي جائر تموت هذه النباتات، إذا ماتت هذه النباتات يحدث التنافس بين الكائنات الحية التي تتغذى على هذا العشب، ويزيد أعدادها وتقل مواردها. إذا زاد عددها وقلت مواردها تبدأ تدخل في الضعف والهوان، إذا دخلت في الضعف والهوان تكون فريقة الشرسة سهلة بأعداد كبيرة للمفترسات، فيحدث أيضا نوع آخر من الرعي الجاير عندما تتغذى الأسود والفهود والنمور وغيرها والكلاب والضباع وغيرها. عندما يعني تتوفر هذه الفرائس بعدد كبير، هنا ندخل إلى مرحلة أخرى، أن الحيوانات ذاتها الرعوية العشبية تفقد قدرتها على الاستدامة ويكون عددها وصل إلى الحد الأدنى حتى تنقرض. في هذه المرحلة تدخل المفترسات في مشكلة أخرى، لا يوجد غذاء، فتدخل في منافسة شديدة جدا تنتهي بانقراض أغلبها وبقاء فقط البعض الذي يستطيع أن يتكيف مع هذه الظروف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8:00 إلى 9:00 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، نبدأه بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بالعيد الوطني لبلاده. برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحاً للاتفاق مع إيران. وزير الخارجية الإيراني يتوقع رداً أمريكياً على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان المعظم بالعلاقات الطيبة بين البلدين، معربا عن تمنياته لهذا البلد الصديق بقيادة فخامته بتحقيق النمو المتواصل والاستقرار الدائم. ترأس صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط. واستعرض المجلس خلال اجتماعه عرضا حول الخدمات والبرامج الصحية المقدمة في المحافظة وما يرتبط بها من مؤشرات أداء ومشروعات إنمائية منجزة والمشاريع الصحية ضمن الخطط التنموية، إلى جانب أعمال التطوير والصيانة وجهود تعزيز الصحة العامة والخدمات المجتمعية. كما استعرض المجلس توصيات اللجان الدائمة بشأن عدد من الموضوعات الخدمية والتنظيمية والتنموية، منها ضوابط تسكين العمال في مواقع البناء الواقعة ضمن الأحياء السكنية ومستجدات قطاع إدارة النفايات ببلدية مسقط ومقترحات تنويع المرافق والأنشطة في ولاية العامرات ومقترح إعادة بناء مستشفى قريات. أكدت سلطنة عمان أهمية تحديد المسؤولية وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان، وذلك في إطار النقاش العام ضمن البند السابع من أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. كما أكدت سلطنة عمان في كلمة ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أنها تتابع بأسف استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وما خلفته الحرب من دمار ونزوح واحتياجات إنسانية متزايدة تتطلب استجابة دولية عاجلة ومستدامة، إلى جانب تصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها لاستمرار احتلال الجولان السوري وللتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، مؤكدة ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
1: تتواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المنازل والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث شهدت قرية جالود جنوب مدينة نابلس هجوما من عشرات المستوطنين. وفي قطاع غزة استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي.
2: لليوم الرابع من عيد العرش اليهودي توفر شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحماية لمئات المستوطنين الذين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية وسط دعوات بهدم الحرم القدسي وإقامة الهيكل المزعوم في مكانه. المستوطنون اعتدوا على الفلسطينيين عند باب العمود في القدس في وقت اقتحمت وحدات من الجيش الإسرائيلي بلدتي كفر عقب وحزمة شمال المدينة المقدسة. المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية كان ساحة اقتحام من قبل مئات المستوطنين يتقدمهم وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن جفير. المستوطنون نفذوا اعتداءات. قرية جالوت قرب نابلس اقتحمها مستوطنون وأغلقوا الطرق المؤدية إليها وأحرقوا ممتلكات ومركبات، إلى جانب اقتحام قرية المغير شمال رام الله وتخريب أراض زراعية في عدة مناطق. الصليب الأحمر الدولي طالب بتوفير الحماية العاجلة لسكان الضفة ووضع حد لأعمال العنف المتكررة. ورصدت عدة جهات تصاعدا لمستوى النشاط الاستيطاني في الضفة منذ منتصف يونيو الماضي. الأمم المتحدة أفادت أن هجمات المستوطنين تسببت في نزوح أكثر من 6500 فلسطيني في الضفة منذ العام 2023. وأضاف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن القيود الإسرائيلية تحرم آلاف الفلسطينيين من الحصول على الخدمات الأساسية. جيش الاحتلال يدعم اعتداءات المستوطنين وينفذ بدوره أخرى. بلدة بيتونيا غرب رام الله تعرضت لاقتحام عشرات المستوطنين بدعم جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص لتغطية انسحاب الجماعة المقتحمة، إلى جانب اعتقال الجيش الفلسطينيين خلال سلسلة مداهمات. في قطاع غزة اغتيال جديد. إسرائيل أعلنت استهدافها لقائد لواء القسام شمال غزة بقصف شقة سكنية. المصادر الفلسطينية أكدت استشهاد اثنين من الفلسطينيين في الهجوم، ليتبعها الإعلان عن شهيد ثالث سقط برصاص آليات في المنطقة الوسطى التي سمعت فيها أصوات نسف ضخمة للمباني في الجزء الشرقي. الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب لقواته المنتشرة في القطاع مع تهديد قادة في الجيش بحتمية شن هجوم موسع على غزة. الواقع الإنساني والإغاثي كارثي وفق المكتب الإعلامي الحكومي الذي رصد 5147 خرقا إسرائيليا لإعلان وقف إطلاق النار منذ نحو عام، تسبب بعضها في استشهاد 1421 شخصا، إضافة لنزوح 1.5 مليون من الفلسطينيين في 270 ألف خيمة، 162 ألفا منها غير صالحة للاستخدام، مع تصنيف 255 بناية سكنية بالمتصدعة والآيلة للسقوط. نحو مزيد من التصعيد تتجه الأراضي الفلسطينية لأهداف إسرائيلية انتخابية وأخرى استراتيجية ذات صلة بالسعي لطمس الوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا بحسب تعبيره أن ذلك يستوجب التزام طهران بالوفاء بتعهداتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة على مقترح طهران لإنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام مع واشنطن بعد مناقشته مع الوسطاء القطريين. أضاف عراقجي أن التركيز الحالي ينصب حصريا على حركة الملاحة البحرية بعد تحقيق شروط معينة تم إبلاغها للطرف الأمريكي.
1: في سوريا استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية بأربع قذائف مدفعية قرية بريف القنيطرة الجنوبي، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء محافظة درعا. وتواصل إسرائيل خرقها لاتفاق فض الاشتباك عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها.
0: وفي الجوار جدد لبنان التأكيد على أن حقه في ملاحقة إسرائيل قضائيا عن جرائمها حق سيادي لا يجوز التنازل عنه. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب هما الطرفان الوحيدان القادران على ممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف الحرب على لبنان. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوتر في جنوب لبنان، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات وقصف على عدد من البلدات رغم انخفاض وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار في يونيو الماضي. ولا يزال نحو 329 ألف نازح داخل لبنان جراء الحرب الإسرائيلية.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التصعيد الأخير في اليمن يدفع النظام الصحي إلى ما يقارب نقطة الانهيار، مشيرة إلى أن خطر تفشي أوبئة مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك. وأوضحت المنظمة أن عدد الحالات المشتبه بها من الكوليرا أو الإسهال المائي الحاد بلغ 7784 حالة منذ بداية العام، فيما أصابت حمى الضنك 9604 أشخاص وتسببت بوفاة 37 شخصا. وسجلت المنظمة أكثر من 22,000 حالة مشتبه بها من الحصبة هذا العام. يذكر أن نحو 145,000 شخص نزحوا بسبب المعارك في اليمن منذ مطلع سبتمبر الحالي.
0: أجرى كيريل ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات وصفت بالبناءة مع مسؤولين أمريكيين تناولت إنهاء الحرب في أوكرانيا ومبادرات محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة خلال مرحلة ما بعد الحرب. وقال مسؤول أمريكي إن مباحثات ديمتريف جاءت عقب لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في نيويورك، مشيرا إلى مناقشة إمكانية وقف إطلاق النار والقضايا المرتبطة بالطاقة.
1: في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده نجحت في اعتراض صواريخ باليستية روسية، مشيرا إلى أنها تسببت في أضرار بالبنية التحتية للطاقة والمباني السكنية في عدد من المدن الأوكرانية. ودعا زيلينسكي شركاء الغربيين إلى تزويد كييف بمزيد من صواريخ دفاع الجوي، بما في ذلك صواريخ منظومة باتريوت الأمريكية ونسامز. من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية شن هجمات استهدفت منطقتي كييف وأوديسا.
0: ومن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية إلى أنباء الطقس، حيث توفي 4 أشخاص في بانكوك جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تجتاح تايلاند منذ منتصف سبتمبر الحالي، لترتفع حصيلة الذين لقوا حتفهم إلى 23 شخصا. وأفادت السلطات أن الفيضانات طالت 29 من 77 محافظة في تايلاند، وتأثر نحو 700,000 شخص بارتفاع منسوب المياه في العاصمة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ. ولا تزال أجزاء من بانكوك غارقة في المياه، فيما أغلقت المدارس لليوم الثاني على التوالي.
1: أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن استضافة سلطنة عمان لليوم العالمي للمو 2026 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مو الأمم المتحدة تحت شعار مسكن ملائم للجميع، وذلك بالتزامن مع معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء 2026. جاء ذلك خلال الملتقى الصحفي الذي نظمته الوزارة اليوم بمركز التجربة والمبيعات في مدينة السلطان هيثم، وذلك للتعريف بالحدث وبرنامجه الذي يقام ضمن فعاليات أكتوبر العمران خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر المقبل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
0: حققت سلطنة عمان تقدما ب8 مراتب في تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 لتصل للمرتبة 47 عالميا. وأشارت نتائج التقرير إلى أن 15 من مؤشرات سلطنة عمان الفرعية ضمن المؤشر العام كانت ضمن أفضل 40 دولة عالميا، فقد حققت سلطنة عمان المرتبة 9 عالميا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وحلت في المرتبة 14 عالميا في مستوى تطور التجمعات المتخصصة، وفي المرتبة 16 عالميا في إنتاج الكهرباء لكل 1,000,000 نسمة، وجاءت في المرتبة 18 في مؤشر استقرار السياسات المتعلقة بممارسة الأعمال، وفي المرتبة 20 في مؤشر النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقدمت سلطنة عمان 32 مرتبة في مؤشر التصاميم الصناعية حسب البلد المنشأ لكل 1,000,000,000 دولار من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية.
1: ينفذ المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء برامج دراسية مكثفة لتأهيل 24 قاضيا مساعدا تمهيدا لإلحاقهم بالمرفق القضائي خلال الفترة المقبلة، ويشتمل البرنامج على تأهيل علمي وقانوني وتطبيق متكامل يهدف إلى تطوير المعارف القضائية وتعزيز المهارات القانونية إلى جانب التدريب العملي على الإجراءات القضائية وأخلاقيات العمل القضائي، بما يسهم في إعداد قضاة يمتلكون الكفاءة المهنية والمعرفة القانونية اللازمة للعمل القضائي.
0: استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية خلال اجتماع سير العمل والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، بينها مشروع ميدان الفروسية والواجهة البحرية بالأشخرة وميناء مصيرة متعدد الأغراض. وقدم عرض تناول استكمال الجزء الثاني من المرحلة الثانية لطريق السلطان تركي بن سعيد الممتد من الكامل والوافي إلى صور، واستكمال الأعمال المتبقية من ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى دوار بلاد صور، إلى جانب تصميم وتنفيذ طريق وادي بني جابر وأعمال الرصف الخرساني للطرق الجبلية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
1: وفي محافظة جنوب الباطن، استعرض المجلس البلدي خلال اجتماعه عددا من تقارير اللجان والخطط الخدمية إلى جانب موضوعات تتعلق بالبنية الأساسية والطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار واستخدامات الأراضي. كما بحث المجلس احتياجات الولايات من مشاريع الطرق والمرافق العامة والخدمات التعليمية والبيئية، إلى جانب تطوير المرافق السياحية وربط بعض القرى بخدمات المياه. ترأس الاجتماع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة.
0: حصادنا الإخباري لا يزال مستمرا معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهني رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة.
1: سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
0: نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران. وزير الخارجية الإيراني يتوقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام.
1: أكثر من 200 مليون ريال عماني إجمالي قيمة المحتوى المحلي في مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، فيما بلغ متوسط نسبة المحتوى المحلي أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق.
3: مؤشرات تعكس حجب القيمة الاقتصادية المتحققة للاستثمارات الموجهة لتطوير مشروعات الطرق في سلطنة عمان من خلال زيادة مشاركة الكفاءات والشركات العمانية ودعم المنتجات الوطنية وتوسيع إسناد الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تجاوز إجمالي قيمة المحتوى المحلي في هذه المشروعات 200 مليون ريال عماني حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، فيما بلغ متوسط نسبة المحتوى المحلي أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق. ووضعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعزيز المحتوى المحلي في مختلف المشروعات التي تنفذها ضمن أولوياتها الأساسية، وعبر مجموعة من الاشتراطات والإجراءات عند التعاقد لتنفيذها، مثل ضمان توفير فرص العمل للعمانيين وشراء المنتجات والخدمات من السوق المحلية، ويشمل ذلك التشغيل والتوريد والتصنيع وإسناد الأعمال ونقل المعرفة، بجانب تطوير المؤسسات الوطنية وبناء القدرات الفنية والإدارية، بما يعزز استفادة الاقتصاد الوطني من الإنفاق على المشروعات. وتمثل مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات أحد المجالات التي تتجسد فيها فرص المحتوى المحلي بصورة مباشرة، نظرا لتعدد مكوناتها وارتباطها بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية. فنحو 70% من المواد المستخدمة في هذه المشروعات يجري تصنيعها محليا، وبلغت قيمتها 80 مليون ريال عماني. كما أسهم زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية متى ما استوفت المتطلبات الفنية والمواصفات المعتمدة في دعم الصناعة المحلية وتوفير طلب مستدام على المنتجات العمانية وتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع الإنشاءات والبنية الأساسية. وقد تجاوزت نسبة السلع المستخدمة في مشروعات الطرق والتي جرى شراؤها من السوق المحلية 95% من إجمالي السلع، كما بلغت قيمة الأعمال الفرعية المسندة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن عقود المشروعات أكثر من 50 مليون ريال عماني بنسبة تزيد على 10%، الأمر الذي يتيح للمؤسسات الوطنية تطوير قدراتها الفنية والإدارية والمالية وبناء سجل أعمال وخبرات تنفيذية والاستثمار في المعدات والتقنيات، بما يعزز قدرتها على المنافسة والدخول في مشروعات أكبر مستقبلا.
0: بحث وفد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى جمهورية تنزانيا المتحدة تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية والاقتصادية ومجتمع الأعمال التنزاني وبناء شراكات بين القطاع الخاص في البلدين. ترأس الوفد سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجي وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، التي أكدت أن المرحلة المقبلة تتيح فرصا للانتقال بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرة إلى أن البلدين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا يعتبران شريكين مهمين في عالم الاقتصاد، ولما يتمتع كليهما من مقومات اقتصادية وفرص واعدة.
1: اختتمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الحملة الوطنية غير جو، وهدفت إلى تحفيز النشاط التجاري والسياحي وتنشيط الأسواق وتعزيز تجربة التسوق خلال موسم الصيف من خلال منظومة متكاملة من العروض والفعاليات والجوائز. وشهدت الحملة انتشارا إعلاميا وإعلانيا واسعا عبر الشاشات الرقمية واللوحات الخارجية على الطرق الرئيسة وفي المراكز والمجمعات التجارية، إلى جانب عرض إعلانات الحملة في أكثر من 100 محطة وقود، بما أسهم في توسيع نطاق وصول رسائلها إلى مختلف شرائح المجتمع. رعى الحفل الختامي للحملة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 23 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 110 دولارات و 78 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و 84 سنتا للبرميل.
1: عالميا ارتفعت أسعار النفط اليوم للجلسة الثانية على التوالي وسط استمرار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط نتيجة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، رغم مؤشرات على تعافي صادرات الخام من المنطقة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا لتسجل 105 دولارات و91 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا ليصل إلى 93 دولارا و32 سنتا للبرميل.
0: استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في أكثر من 7 أسابيع، إذ لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، ليسجل 4124 دولارا و57 سنتا للوقية، بعدما بلغ في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ 5 أغسطس الماضي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.03% لتسجل 4156 دولارا و77 سنتا للوقية. أما أسعار الفضة فسجلت انخفاضا بمقدار 0.06% لتسجل 60 دولارا و62 سنتا للأوقية.
1: تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم بشكل حاد، متأثرا بارتفاع عوائد السندات عالميا وصعود أسعار النفط، ما أثر سلبا على معنويات المستثمرين. وانخفض المؤشر بنسبة 1.23% متجها لتسجيل ثاني تراجع على التوالي، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.75%. في المقابل تصدر سهم توكاي كاربون الأسهم المرتفعة بنسبة 3.29%. يليه سهم سكرين هولدينجز بنسبة 2.65%، ثم ليزر تيك بنسبة 2.48%.
0: تعيد التوترات الجيوسياسية واضطراب طرق التجارة تشكيل حسابات الأمن الغذائي، فيما تكثف تركيا تحركاتها لتقليل هذه المخاطر وتأمين احتياجاتها من المدخلات الزراعية وتنويع مصادرها وأسواقها.
4: لم تعد تداعيات الحروب والتوترات الإقليمية تقتصر على الأمن والسياسة، بل امتدت إلى حركات التجارة والنقل وإمدادات الطاقة والأسمدة، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الإنتاج الزراعي وسلاسل الغذاء. وفي هذا السياق توسع تركيا ما تصفه بالدبلوماسية الزراعية في محاولة لتقليل مخاطر اضطراب الإمدادات عبر تعزيز التعاون مع دول تمتلك أهمية في أسواق الغذاء ومدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها روسيا والصين ودول آسيا الوسطى. ويبرز تأمين الأسمدة كأحد الملفات الأساسية نظراً لارتباطها المباشر باستمرارية الإنتاج الزراعي. وفي هذا الإطار عززت أنقرة تعاونها مع موسكو لضمان استمرار تدفق الأسمدة والمواد الخام في وقت تؤثر فيه الأزمات الجيوسياسية في حركة التجارة وتكاليف النقل. وتتحرك تركيا بالتوازي لتوسيع أسواق منتجاتها الزراعية خصوصاً في الصين وآسيا الوسطى، بما يشمل منتجات غذائية وزراعية متنوعة، إلى جانب تعزيز التعاون في التكنولوجيا والخبرات الزراعية. وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية مع تغير طرق التجارة العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط وما تسببه من مخاطر على الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن واضطراب سلاسل الإمداد. وبذلك تتجاوز الدبلوماسية الزراعية تركيا مفهوم التجارة التقليدية لتصبح جزءاً من استراتيجية أوسع لإدارة المخاطر المرتبطة بالأزمات الدولية من خلال تنويع مصادر الإمداد والأسواق والحفاظ على استمرارية تدفق المدخلات والمنتجات الغذائية. وتعكس هذه السياسة اتجاهاً دولياً متزايداً نحو التعامل مع أمن الغذاء باعتباره عنصراً من عناصر الأمن الاقتصادي والاستراتيجي وليس مجرد ملف زراعي. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: عقد في مسقط مؤتمر صحفي لإطلاق حملة ومسابقة توعوية حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وتهدف الحملة إلى نشر الثقافة والوعي والتيقظ لمختلف وسائل الاحتيال والروابط الوهمية.
5: تتضاعف مخاطر الاحتيال الإلكتروني يوما بعد يوم، والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ولأن الوقاية تبدأ بالتوعية، عقد بنك مسقط بالشراكة مع شرطة عمان السلطانية مؤتمراً صحفياً لإطلاق حملة ومسابقة توعوية، كما تم الإعلان عن رصد جوائز تشجيعية للفائزين في المسابقة سعياً لتقديم محتوى توعوي مبتكر. وقال المقدم محمد بن سلام الهشامي مدير العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية لإذاعة سلطنة عمان:
6: المسابقة هي امتداد لهذه الحملة، ونحن على يقين أن المجتمع بكافة شرائحه سواء كان الأفراد أو المؤسسات، الأبناء أو الكبار، هم شريك في هذه التوعية، ولذلك جاءت هذه المسابقة من أجل أن يكونوا هم في عمق يعني هذه الظاهرة.
5: 10 أساليب شائعة للاحتيال الإلكتروني: التصيد الاحتيالي، التصيد عبر الرسائل النصية، المكالمات الاحتيالية، الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مواقع التسوق الوهمية، احتيال الاستثمار والعملات الرقمية، احتيال الوظائف، برامج الفدية، احتيال الدعم الفني، والاحتيال العاطفي. كما أضاف طالب بن سيف المخمري مدير أول للعلاقات المجتمعية والإعلام ببنك مسقط لإذاعة سلطنة عمان:
7: هدفنا اليوم الأساسي بأن احنا فعلا يعني نرفع مستوى الوعي لدى الجمهور، لدى المقيمين على أرض سلطنة عمان، بحيث أنه احنا نقول أنه التعرض للاحتيال الإلكتروني له آثار اجتماعية كبيرة، سواء كانت آثار مالية، آثار نفسية، وآثار غيرها. فلذلك احنا بالنسبة لنا الحملة هذه هي مسؤولية مجتمعية في بنك مسقط.
5: العمل على نشر الثقافة والوعي والتيقظ لمختلف وسائل الاحتيال والروابط الوهمية خاصة للناشئة وكبار السن، فشبكة الاحتيال يعملون على هندسة مجتمعية وإغراء مالي. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
0: وقبل أن نختم حصادنا الليلة نبارك لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الموجود في جدة بالمملكة العربية السعودية الذي يلعب تصفيات بطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم الذي تأهل للدور القادم في البطولة بعد فوزه على نظيره الكويتي 3-1 وفي مباراة أخرى أيضا فاز المنتخب السعودي على نظيره العراقي 2-1. إذن كل التوفيق لمنتخبنا في الدور القادم.

0: مستمعينا عبر إذاعة سلطنة عمان، الحصاد الإخباري لهذا اليوم انتهى، وهذا تذكير بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بالعيد الوطني لبلاده.
0: برئاسة سمو السيد بلعرب بن هيثم، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة والمستدامة.
1: سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
0: نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران، ووزير الخارجية الإيراني يتوقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام.
1: في الختام مستمعينا، لكم تحيات زميلي في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة.
0: وكنا معكم في قراءة الحصاد سعيد بن مهنا العميري وأحمد بن راشد الهنائي. ليلة سعيدة وفي أمان الله.
1: شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

رسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحالك ما تعود

0: ولا يحرك إحساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة
0: ولا يحرك إحساس جديد ولا تنبت فيها

0: وحر الشواق كانت رجعت تسول فينا ورجع لينا يدوب الصمت وتتكلم أغانينا.
1: ساعة طربية.

لهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

سهم سبح بها مشتاق لقى حبيبه ولا مجرح نادى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: ازدهر فن الرواية في أوروبا منذ القرن 17، وقرأ الناس بكل اللغات أجمل الروايات.
2: وفي اللغة العربية عرف العرب فن الرواية في بداية القرن الماضي، منذ قرابة 100 عام كاملة، حين نشرت رواية زينب لأول مرة في عام 1914.
3: في تلك الآونة تعلم الكثيرون من العرب لغات أوروبية، وصارت هي لغة الأدباء الذين صاروا يؤلفون باللغة الفرنسية.
2: حدث هذا في أكثر من بقعة عربية في المغرب العربي ولبنان وسوريا ومصر، حيث كتب الأدباء مباشرة باللغة الفرنسية.
3: كان هناك جمهوران من القراء توجه إليهم هذه الروايات. الأول هو القارئ العربي الذي يجيد الفرنسية ويعيش في بلاده،
2: والثاني هو القارئ العالمي الذي فوجئ أن المؤلف العربي قد قام بتطعيم اللغة الفرنسية بالكثير من المفردات الجديدة.
3: سوف نقدم في هذه الحلقات روايتين عربيتين مكتوبتين مباشرة باللغة الفرنسية، وكلاهما حول ليلة القدر.
2: رواية ليلة القدر نشرتها المؤلفة قوت القلوب الدمرداشية عام 1954 باللغة الفرنسية.
3: ورواية ليلة القدر نشرها المؤلف المغربي الطاهر بن جلون عام 1987 في فرنسا، وحصل عنها على جائزة جونكور في الأدب.
2: قوت القلوب الدمرداشية هي واحدة من شهيرات الكاتبات العربيات اللائي يكتبن باللغة الفرنسية، كما أنها من أوائل نساء المجتمع العربي اللائي آمن بقيمة الكلمة.
3: لم تكن قوت القلوب امرأة متفرسنة، بل هي سيدة عربية، سواء في الأدوار التي قامت بها اجتماعيا
2: أو في أدبها الذي تم الانتباه إليه أخيرا وترجم إلى اللغة العربية.
3: لقد تم تجاهل هذا الأدب سنوات طويلة بسبب أنه مكتوب بلغة أخرى، وتكاد تكون قوت القلوب هي الأديبة الوحيدة التي ارتبطت روايتها بالأجواء الشرقية.
2: لقد امتزجت أجواؤها بالصوفية، وهو أمر ليس غريبا على امرأة عاشت في أسرة متصوفة شهيرة هي عائلة الدمرداش.
3: قوت القلوب مولودة في أواخر عام 1892، تنتمي إلى أسرة تنحدر من سلالة أحد الأمراء المماليك.
2: هذا المملوك الجد جاء من القوقاز مع العثمانيين الذين أتوا إلى مصر في عام 1517 ميلاديا، وقد حملت هذه الأسرة اسم تيمور تاس.
3: لقد تحول هذا الاسم بمرور الزمن إلى الدمرداش، وتقول عن أبيها في رواية ليلة القدر: كان معروفا بحكمته، ينمي فينا حب عاداتنا دون أن يعرفنا أهمية التربية الحديثة، فإلى روح أبي ألف رحمة.
2: إنها من عائلة رائدة في التصوف، وكانت الطريقة الدمرداشية تمتاز بالتربية الذاتية والخلوات الفردية والتعبد الذاتي، إنها واحدة من أكثر من 60 طريقة دينية صوفية في مصر. كما استمرت هذه الطريقة تحاول أن تجمع في مسلكها وتصرفاتها تابعيها شيئا من الاحتفالات الدينية.
3: لقد عاشت قوت القلوب وهي تسبح عكس التيار، هي الابنة الوحيدة للشيخ عبد الله الدمرداش الذي كان على جانب كبير من الثراء.
2: نشأت في جو مليء بالرفاهية أو تزوجت من رجل يقل عنها وجاهة وثراء، فاحتفظت بحق العصمة في يدها ورزقت منه بثلاثة أولاد وبنت واحدة.
3: قوت القلوب ترك لها أبوها ميراثا ضخما ومستشفى خيريا يحمل اسمه. هذا المستشفى لا يزال يؤدي دوره حتى الآن، مما مكن قوت القلوب أن تتسلح بأرفع ما تتمناه الفتاة من علم وثقافة وإجادة للغات أجنبية.
2: أقامت في بيتها صالوناً أدبياً كان يأتي إليه كبار رجال الأدب والسياسة والفكر. وقد دخلت قوت القلوب عالم الأدب بعد أن تجاوزت سن 45.
3: في فترة أصبح للمرأة العربية مكانة في الحياة الثقافية والاجتماعية، حيث نشرت روايتها الأولى الحريم عن دار المعارف عام 1937.
2: تنوع عطاء الكاتبة بين الرواية والقصة القصيرة واليوميات، وأغلب أعمالها منشورة في دار جاليمار الفرنسية.
3: هي أعمال قليلة على التوالي: زنوبة عام 1940، والخزانة الهندسية عام 1951 التي كتب لها المقدمة الكاتب المعروف جان كوكتو.
2: نشرت رواية ليلة القدر عام 1954، ثم جاءت رواية رمزة عام 1958، وحفناوي الرائع عام 1961.
3: وفي عام 1961 كفت قوت القلوب عن التأليف الأدبي، وقد صدر لها عقب رحيلها مذكرات تحمل عنوان ليالي رمضان.
2: لعل المرة الأولى التي تعرف فيها القارئ العربي على قوت القلوب هي في عدد شهر ديسمبر من عام 1949 من مجلة الهلال، حين نشر ملخص لروايتها زنوبة.
3: ظلت الكاتبة مجهولة تماماً لدى القارئ العربي، إلى أن الباحثين في الأدب المعاصر الذين يقرؤون بالفرنسية قد قدموا عنها العديد من الأبحاث.
2: كتب عنها أندريه موروا أن قوت القلوب الدمرداشية ربت أبنائها تربية دينية حسب الشريعة الإسلامية.
3: كما تلقوا أيضاً أسس العلوم والفنون الغربية، وكان بيتها مزاراً لكل كتاب العالم الذين يأتون لزيارة القاهرة، ومنهم فرانسوا موديان وأناتول فرانس. يقول النقاد عن أدب قوت القلوب إنها لم تكن كاتبة واقعية، ولكنها اختارت من الواقع عناصره الرئيسية، وكانت بطلات رواياتها من نساء المجتمع البرجوازي.
2: تقول في مقدمة روايتها ليلة القدر:
3: ولدت تحت مئذنة، والتي كانت أول شيء رأيته فأحسست بها كأنها إصبع تشير إلى السماء، أما أول شيء سمعته فهو اسم الله يتردد 5 مرات يومياً بصوت المؤذن.
2: لقد رسخ اسم الله عز وجل دوماً في أعماقها، فهو آخر ما لفظ به أبوها حين أسلم روحه إلى بارئها.
3: تقول الكاتبة قوت القلوب إنها أرادت الاحتفال بليلة القدر المباركة بالكتابة عنها من وجهة نظر شخص مؤمن بسيط يتحدث بسليقته.
2: وفي هذا تقول:
3: لجأت إلى استخدام صور الاحتفالات الدينية، صور الرجال الورعين الذين تعرفت عليهم، وصور الشعب المصري الذي يتمسك بالعادات الإسلامية.
2: رواية ليلة القدر بمثابة تسجيل روائي لأهم الاحتفالات الدينية الشعبية في البلاد، ابتداء من ليلة القدر والمولد النبوي الشريف وليلة النصف من شعبان،
3: وأيضا ليلة الإسراء والمعراج.
2: تقول الكاتبة في بداية الرواية:
3: يؤمن الكثيرون من المؤمنين أن هذه الليلة يمكن أن تكون ليلة قدرهم، فيقضونها في الصلاة والتأمل، آملين أن يحدث ما يحقق أمانيهم
2: بالطبع المؤلفة لا تتحدث عن سكان المدينة الحديثة الذين يوجهون أنظارهم نحو الغرب ولا يحالفهم الحظ برؤية دليل من الله سبحانه وتعالى.
3: في هذه السماء المليئة بالنجوم الساكنة قد يجذب الانتباه روائح البخور غير التقليدية وطبق المهلبية فوق المنضدة.
2: تعني ليلة القدر أن شهر رمضان المعظم قد أوشك على الرحيل وأن أيام الصيام قد اقتربت من الانتهاء.
3: في الأحياء الشعبية يعرف الجميع ليلة القدر وينتظرونها بكل شغف، ولا يمكن لأحد أن ينام في هذه الليلة.
2: في ليلة القدر كما شهدت عليها قوت القلوب في النصف الأول من القرن العشرين تظل البيوت مضاءة والمحال مفتوحة حتى الفجر.
3: يبث المذياع والميكروفون اسم الله في كل مكان. ترى هل يوجد شيء في العالم كله بمثل هذا العمق والإيمان؟
2: لا يوجد شيء أكثر تناغما يمكنه أن يحمل إلى الآذان وإلى القلوب فرحة أكبر من التي تحملها تلك الآيات الكريمة،
3: خاصة لو اختارت الإذاعة شيخا ذا صوت ذهبي كي يتلو القرآن فيشد الانتباه انتباه المستمع.
2: بالتأكيد، فإن الكاتب تقصد المقرئ الشيخ محمد رفعت.
3: جلس الناس يوجهون أنظارهم إلى السماء وهم يلقون حول أصابعهم الرشيقة حبات المسابح المصنوعة من الكهرمان.
2: كل الناس في حالة ابتهال ودعاء يتمنون الثروة والصحة. تحكي المؤلفة أن امرأة بسيطة طلبت برطمانا من الزبد من أجل العيد الذي يكاد يهل على المسلمين.
3: اجتمع لفيف من الناس يدعون معا، العجوز ذو الذقن الرمادية اللون يدعى عبد اللطيف، هو صانع أحذية خشبية قباقيب.
2: أما جاره على يمينه فهو ذو عينين واسعتين، هو فراج إبراهيم بائع اللبن. أما ذلك الصغير فوزي فهو يبيع الدخان.
3: إنه يمتلك صندوقا صغيرا يحمله على ذراعه وبداخله علب الدخان، كما أن هناك محمود حسن صانع الحارة الموجودة خلف المنزل الذي تسكن فيه قوت القلوب.
2: الكاتبة تنظر من وراء نافذتها وترصد المنظر وتتحدث عن بعض النماذج التي تعرفها، ومنهم فرج اللبان.
3: فرج اللبان يمتلك منزلا في المنيرة وسيارة وخدما وأموالا طائلة، لا يعرف ماذا يفعل بها. في صلاته يحرص أن يطلب من الله أن يساعده في تلبية احتياجات عائلته.
2: ورغم ثراء فرج اللبان فإنه يعلق كل آماله على ليلة القدر والتي تحدث فيها المعجزات.
3: في وقت متأخر من الليل راح ينظر إلى هلال شهر رمضان الذي بدأ رفيعا مثل الخيط وقد ظهر أمامه مكان التمر.
2: هذا النجم المعجزة على شكل عجلة الساقية التي تدور وهي مشعة حولها سيل من الشرارات.
3: لقد قرأنا على حضراتكم رواية ليلة القدر كما كتبتها قوت القلوب الدمرداشية.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق

0: جمال الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
0: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
2: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
2: المستكشف
1: مع عبد الله البحراني.
3: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
4: رفعة الجادرجي.
5: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
4: معاذ الألوسي.
6: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
4: راسم بدران.
7: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
4: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
9: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بالعيد الوطني لبلاده. برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. الإعلان عن استضافة محافظة مسقط اليوم العالمي للموئل 2026 وتفاصيل معرض ومؤتمر العمران البيت والبناء في أكتوبر القادم. أكثر من 200 مليون ريال عماني إجمالي قيمة المحتوى المحلي في مشروعات الطرق بنهاية النصف الأول من العام الجاري. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران. وزير الخارجية الإيراني يتوقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان. الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. شعر ديفيد برأسه يتشظى، أقر بأنه غبي، بل غبي جدا حين صدق صوفيا، ولم يكلف نفسه عناء البحث والتقصي.
5: كان عليها أن أبحث وأتأكد قبل أن أبيع البيت في ديفون. يا لي من ساذج أحمق، لو أن الذهب حقيقي لأرسلت جدتي زوجها الثاني إلى هناك للحصول عليه. كم أنا غبي.

0: إلى أين تريدني أن أخذك اليوم؟
1: إلى جزيرة مصيرة.
0: ماذا تريد أن تفعل هناك؟
1: أريد أن أتحقق من أشياء كثيرة لم أجد إجابات مقنعة لها.

0: ظل صامتاً طوال الرحلة التي دامت 5 ساعات للوصول إلى النصب التذكاري لضحايا الحادثة التي جرت قبل أكثر من 100 عام. دار حول النصب الذي كان متوجهاً نحو البحر.
1: هل تعرف أي شيء عن أصحاب هذا النصب يا سند؟
2: ما أعلمه أنهم قتلوا على يد جماعة من البدو ودفنوا تحته.
1: وهل تعرف لماذا قتلوهم؟
2: لا، حتى الإنجليز الذين التقيت بهم في المعسكر هنا لا يملكون شرحاً لما جرى. ربما طلب البدو منهم شيئاً ورفضوا ذلك.
1: لا أحد يعرف حقيقة ما جرى.
2: أعتقد أن الشيخ شالح لديه الإجابات. إنه يعرف ما جرى في هذه الصحراء منذ عقود. ولكن ماذا يهمك من أمرهم؟
1: يهمني أن أعرف فقط ماذا حدث.
2: والدي الآن في مسقط للعلاج ولن يعود قبل 5 أيام.
1: طيب، حسناً، سوف أعود للغوص.
0: غطس ديفيد ساعات طويلة خلال الأيام 5. كان سند يتركه وحده ومعه القارب ولا يعود إليه إلا عند الغروب. استسلم أخيرا ووصل إلى قناعة شبه تامة بأنه لا وجود لهذا الذهب. حين عاد شالح كان ديفيد ضيفا عنده وراح يقص له قصة الباخرة دون أن يتحدث عن روز والذهب.
3: ألم أقل لك يا سند بأن صديقك البريطاني لم يأتي للتجارة وأن لديه سرا يخبئه عنك؟
1: هل تعرف ما جرى يا شيخ شالح للسفينة ومن كان عليها؟
3: نعم أعرف، أعرف، وقد رواها لي والدي كما رواها له والده.
1: هل كان أجدادك في انتظار البحارة على الجزيرة للحصول على ما يحملونه؟
3: جدي كان واقفا هناك لمساعدتهم فقط. نحن لا نرغم الأجانب على إعطائنا ما يملكون. نحن نعقد معهم صفقات.
1: صفقات؟ كيف؟
3: نساعدهم ونوصلهم إلى حيث يريدون مقابل أن نتقاسم معهم ما يحملون. وإذا لم يرغبوا فكل يمضي في حال سبيله.
1: وإذا لم يكونوا يحملون شيئا؟
3: نساعدهم ونوصلهم حيث يريدون، لكن الرجال الذين كانوا في الزورق كانوا خائفين دون سبب. عادوا للبحر حين رأونا قبل أن يصلوا للشاطئ. أهل البحر ينامون ويتركون عيونهم فوق المياه والساحل. نحن نسمع هدير محركات السفن والعبارات والزوارق وأصوات المجاديف على بعد أميال.
1: هؤلاء سحرة.
3: عرف جدي أنهم قد توقفوا عند رأس الدقم بعد ذلك. كانت الرياح شديدة عند الصبح، لكنهم هربوا حين رأوا رجال البدو قد أتوا لمساعدتهم. لهم من مساكين.
1: لماذا؟
3: لقد غامروا بأرواحهم وسط تلك الرياح القوية.
1: وماذا جرى بعد ذلك؟
3: سوف أقول لك. وصلوا رأس جدوفة وهم مرهقون متعبون، فتركهم البدو يستريحون حتى الصباح كي يقدموا لهم ما يتوفر معهم من مأكل ومشرب. لكن بحارا مجنونا بينهم كان فاقدا لأعصابه أو أنه خائف، قام بإطلاق النار فأصاب شيخ الجماعة مع 3 آخرين فماتوا في الحال. فدخل البدو في عراك معهم بالسكاكين والأيدي ليدافعوا عن أنفسهم. وجرى ما جرى.
1: وجرى ما جرى. لكن الحكاية التي أعرفها تقول إن ذلك الشخص قد أطلق النار في الهواء ليحذر البدو بعدم الاقتراب منهم، ولم يطلق النار على أحد.
3: أنتم تستطيعون أن تقولوا ما تشاءون، فأنتم من يكتب. نحن لا نعرف الكتابة حتى نكتب عن الحادثة كما وقعت. تؤرخون مثل ما تريدون. أنتم تستسهلون الكذب وتنسون أن الله يعلم عن كذبكم كله.
1: ما فهمته أيضا أن قائد السفينة كان يحمل ذهبا، وقد قتله البدو ليحصل على الذهب.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟ لم يكن هناك ذهب أبدا. ألم أقول لك إنكم بارعون في الكذب، بل أذكياء جدا.
1: ولماذا يدعون ذلك في رأيك؟
3: حتى تأتوا فيما بعد وتطالبوا بهذا الذهب المزعوم، وتبدأوا بالقتل، ثم تطالبوا لاحقا بالقصاص والتعويض. وهذا ما حصل في مصيرة. أطلقتم النار على البدو حين كانوا يدافعون عن أنفسهم، ثم ركضتم تشكون إلى السلطان.
1: افرض أن الذهب كان معهم وامتنعوا عن إعطائكم، هل ستتركونهم يمضون في سلام؟
3: لا أعرف الإجابة على هذا السؤال، فأنا لم أكن معهم. لكني أعتقد أنهم لن يتركوهم يرحلون دون أن يحصلوا على شيء بعد كل ذلك التعب والعناء للوصول إلى جدوفة. أنا واثق تماما أنهم لم يكونوا ليقتلوهم. هل تأكدت الآن من كلامي يا أبو صقر؟ كان عليك أن تصدقني منذ البداية. أنا أفهم غايات الرجال ومقاصدهم من النظرة الأولى. وأنت يا سيد ديفيد، أنت إذن جئت للبحث عن الذهب وليس لشراكة بعبود. لو جئت وسألتني منذ البداية لوفرت على نفسك الكثير من الجهد والمال، ولم تصدق مثل هذه القصص الكاذبة.
1: لكنني قد قرأت قصصا أخرى لسفن جاءت من أمريكا وأفريقيا، وقد تعرض ركابها للتعذيب من قبلكم ونهب ما فيها.
3: أريد أن أسألك، هل نحن نكتب هذه القصص؟ أنتم تكتبون، وأنتم وهم تزورون الحقائق كما تريدون. هل تعتقد أن من كان على ظهر تلك السفن هم نساء أو أطفال لا يحسنون الدفاع عن أنفسهم؟ لا، جميعهم كانوا مسلحين.
0: خرج ديفيد مع سند من عند الشيخ شالح لا ينوي على شيء. لقد تداخلت عليه الحقائق، لكنه بات مقتنعا أنه لا يوجد ذهب، وأنه قد أضاع بيته وجهده ووقته بسبب طمع صوفيا.
1: سامحك الرب يا جدتي حين كتبت ما كتبته. ما الذي كان يدور في عقلك؟ أنا واثق أن أمي كانت تعرف حقيقة ما كتبته أمها، ولهذا لم تشأ أن تروي لي هذه الترهات. ليتك مزقت هذا الدفتر يا أمي وأرحتني منه.
2: أنت أذكى مني يا سيد ديفيد، كيف صدقت ذلك؟ افرض أن هناك ذهبا، فهل تتخيل أنه سيبقى في مكانه بعد 100 عام؟
1: القصة تقول إن مايكل قد حشر الصناديق في حفر لا يمكن أن يخرج منها بسهولة.
2: وهل تعرف عدد المرات التي خرج فيها قاع البحر إلى سطحه بسبب العواصف الشديدة؟ ألم تقرأ عن الأعاصير التي ضربت بحر العرب خلال 10 سنوات الماضية على الأقل؟
1: ما الذي حدث؟
2: لقد ارتفعت مياه البحر وأصبحت كالجبال فوقنا، وصلت لبيوت بعيدة عن البحر وسحبت المياه أثاث البيوت والحيوانات، ثم عادت أدراجها تاركة كميات ضخمة من الحجارة والصخور. لو كان هناك ذهب لما بقي في مكانه.
1: لا أعرف لماذا لم أفكر في هذه الأمور، لقد كنت أحمقا وغبيا. أين غاب عقلي؟ أين؟
2: أنا غاضب منك يا ديفيد. أبعد كل هذا الوقت الذي قضيناه معا تخفي عني هذه القصة؟
1: وماذا كنت ستفعل لو أنني أخبرتك؟
2: كنت سأرسل معك عدد من الصيادين البنغاليين الماهرين الذين أثق بهم ويكتمون السر. كانوا قد ساعدوك في مهمتك. أنا عاتب عليك.
1: يجب أن تعذرني. نعم، فقد جئت إلى هنا بأفكار خاطئة، وهي أن البدو جشعون وعدوانيون.
2: لكني لست منهم، وأنت تعرف أنهم ما زالوا يعتبرونني غريبا بينهم. هل تعلم أنك السبب الذي جعلني أقرر نسيان العودة إلى باكستان؟ لقد غير وجودك الكثير من حياتي.
1: معك حق في هذا الغضب، معك حق يا سند، ولكن لا أملك الآن سوى الاعتذار الشديد.
2: دعني أسألك سؤالا آخر. افرض أنك قد حصلت على الذهب، فكيف ستبيعه؟ لا أحد سيشتريه منك. ولو أن أحدا قد أبلغ الشرطة عنك، فسوف تتطور الأمور وتقع في ورطة صعبة. وإذا كنت قد فكرت في أخذه إلى إنجلترا، فكيف ستخرجه من المطار؟ هل ستحكي لهم قصة الجدة؟
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن السافانا الأفريقية الممتدة على مد البصر، وكيف تؤثر الأمطار في الغطاء النباتي الموجود في أي بقعة جغرافية حول العالم. وأثبتت أحد الدراسات التي شملت أكثر من 854 موقع في أفريقيا إن 650 مليمتر من الماء هو الذي يفرض شكل الغطاء الشجري في المنطقة. فإذا كانت أكثر من 650 ملي تنمو الأشجار بكثافة، وإذا كانت أقل تنمو الأعشاب بكثافة. وأيضا عوامل أخرى تساهم في عدم ظهور الأشجار بالمستوى المطلوب، سواء كانت على مستوى الحرائق أو الرعي وغيرها. وهكذا تعيش السافانا في توازن متحرك بين المطر والعشب والشجر والنار والحيوان، هذه الشبكة المتداخلة جدا بين الكائنات الحية وغير الحية هي التي تشكل هذا العالم الجميل. فعندما تصل الأمطار تبدأ واحدة من أسرع مراحل التحول في الطبيعة، تنبت الأعشاب وتظهر الأوراق الجديدة، وتتحول مساحات كانت صفراء وجافة إلى مزارع خضراء. ومع هذا العشب تبدأ حركة الحيوانات في سهول سيرنجيتي ومسايا مارا في تنزانيا وكينيا. تتحرك حيوانات النو والحمر الوحشية والغزلان بحثا عن الماء والكلى والمرعى. لكن وجود أنواع مختلفة في المكان نفسه لا يعني بالضرورة إنها لا تأكل بالطريقة نفسها. فاختلاف حجم الحيوان وجهازه الهضمي وارتفاع النبات الذي يستطيع الوصول إليه وقدرته على انتقال الغذاء كلها تسمح بتقاسم الموارد في السافانا. وهذا أيضا ما يسمى في علم البيئة الإيكولوجيكال نيش، أو البعد المكاني والبيئي للكائن الحي، الموقع الذي يجد فيه الكائن الحي حاجته. فمثلا في نفس الهكتار في نفس الموقع قد نجد الغزلان الصغيرة تتغذى على الأعشاب الطرية الخفيفة الحديثة النمو. قد نجد الضباء الأكبر حجما التي تتغذى بشكل أكثر على الأعشاب الأقدم قليلا. قد نجد الحمر الوحشية، ونجد أيضا ثيران النو، ونجد أيضا مجموعة من الجواميس. كل هذه لها سبحان الله يعني هذا التوازن البيئي المهم جدا يساهم في تنظيم الرعي. البعض يتغذى على الأعشاب الطرية، البعض الأعشاب الجافة، البعض الأعشاب الأكبر حجما، حتى الزرافات. الزرافات لا تتغذى على الأعشاب، تتغذى على الأشجار لأنها طويلة. وهكذا كل كائن حي له شبكة غذائية معينة وله مستوى طولي معين. فهذه الأعداد كلها يعني العشب أو على المصدر الأول في الشبكة الغذائية مش هو المستهدف مباشرة من كل هذه المواشي. كل مجموعة من هذه الحيوانات البرية وليست المواشي، المواشي هي الحيوانات التي فقدت حياتها الطبيعية واستأنست، يقال لها تم تدجين الأبقار، الإبل، حتى في بعض الغزلان، حتى في بعض المها أصبحت مدجنة وتعيش بعلاقة تكافلية مع الإنسان. هذه هي الماشية ويستفيد منها الإنسان. لكن الحيوانات الأخرى التي لا زالت في الحياة الفطرية تسمى الحيوانات البرية، وهي التي لا زالت على طبيعتها وعلى فطرتها وعلى نسق حياتها التقليدي. لذلك من الخطأ أن نقول ماشية للحيوانات البرية. فهذه الحيوانات البرية تتقاسم المنافع في هذه النظم البيئية بشكل متوازن جدا، لأنه إذا اخترب هذا التوازن تنهار النظم البيئية تماما. يعني إذا اخترب التوازن بين هذه الكتل مباشرة تبدأ النظم البيئية بالخروج من دائرة الاستدامة والدخول في مرحلة الانحدار التي تنتهي بانتهاء كل ما يوجد في الشبكة الغذائية تماما. يعني يحدث خلل في عالم النبات لأنه يحدث ضغط على نوع معين، فإذا حدث ضغط على نوع معين يحدث رعي جائر، إذا حدث رعي جائر تموت هذه النباتات، إذا ماتت هذه النباتات يحدث التنافس بين الكائنات الحية التي تتغذى على هذا العشب، ويزيد عددها وتقل مواردها. إذا زاد عددها وقلت مواردها تبدأ تدخل في الضعف والهوان، إذا دخلت في الضعف والهوان تكون فريدة وليس سهلة بأعداد كبيرة للمفترسات. فيحدث أيضا نوع آخر من الرعي الجائر عندما تتغذى الأسود والفهود والنمور وغيرها والكلاب والضباع وغيرها، عندما يعني تتوفر هذه الفرائس بعدد كبير. هنا ندخل إلى مرحلة أخرى، أن الحيوانات ذاتها الرعوية العشبية تفقد قدرتها على الاستدامة ويكون عددها وصل إلى الحد الأدنى حتى تنقرض. في هذه المرحلة تدخل المفترسات في مشكلة أخرى، لا يوجد غذاء، فتدخل في منافسة شديدة جدا تنتهي بانقراض أغلبها وبقاء فقط البعض الذي يستطيع أن يتكيف مع هذه الظروف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
7: الحاره

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: أنا رأيي من رأي مسعود، الحارة يا أبويا حارتنا، إذا ما قمنا إحنا أهل الحارة بتنظيفها من مخلفات السيول والأمطار ما ننتظر من الغريب يجي ينظفها.
1: كلامك طيب يا عزان، وطبعا تكاتف الأهالي مع البلدية أكيد بيساعد في إنجاز العمل، وكما يقولوا اليد واحدة ما تصفق.
2: وأنا رأيي من رأيكم، بعد صلاة المغرب بإذن الله بخبر الجماعة أن بكرة الصباح معنا حمل التنظيف، والحاضر يعلم الغايب.
3: أقول شيخ يوسف، ليش ما يكون بعد بكرة عشان نعطيهم مجال الاستعداد، وفي نفس الوقت اللي ما عنده خبر يخبروه.
2: والله رأي طيب، وبعد بكرة السبت يعني يوم إجازة والكل متفرغ.
1: إذن خلاص نخليها السبت وعلى بركة الله.
0: جمعة أشوفك ما تكلمت ولا بديت رايك، مالك ساكت كأنك واحد غريب.
4: لا والله ما غريب، غير الشيطان هني منكم وفيكم، ورأيي من رأيكم، واللي تشوفونه مناسب أنا أقول تم. بس
2: إيش يا جماعة؟ خلا تكلم.
4: تعرفوا أنني راعي دكان، وأتمنى تعذروني لأني ما بكون معكم، يعني أبحل وأقفل دكاني، وهل الحارة حايتم للدكان ما توقف؟ اللي يبقى سكر، واللي يبقى عيش، واللي يبقى خبز، واللي يبقى طحين، واللي روحكم تعال.
2: معذور يا جماعة معذور، وكل إنسان وظروفه، بعدين دكانك هو الدكان الوحيد في الحارة وما ممكن تغلقه.
0: خلاصة الكلام، حملة التنظيف إن شاء الله بتكون يوم السبت، وعلى الله توكلنا
2: بإذن الله، بس طبعا بعد التنسيق مع أهالي الحارة.
3: بإذن الله وعلى بركة الله.
5: أبا، وحملة التنظيف هذه يعني الكل مشارك فيها؟
0: طبعا يا بنت الكل مشارك فيها، الصغير قبل الكبير، وكل حد يشتغل باللي يقدر عليه.
6: يعني اليوم أنت ما بتتغدى معنا؟
0: لا ما بتغدى معكم يا أمي العزيزة، لأني من أطلع من البيت ما برجع إلا بعد صلاة المغرب.
6: كي سالفة؟ واو، جاتكم خديجة، جبتم ما تترادة، شكلها ما شبعان رقات.
7: وين ناوي تطلع عزان؟
6: ناوي يطلع الجبل خديجة، ما عندش خبر؟ زين إذا ناوي تطلعي معاه زهبي يلا.
7: لا والله ما كلفني شيء، أنا يلا روم أطلع السطح علين أطلع الجبل عاد.
6: ما أعرفش عاد والله كيفش، إذا باغي تطلعي مع الجبل ها زهبي، وزهبي عبالش معش بعد.
7: زين وليش هو أيوة. باقي يطلع الجبل
6: طالع يدور سيداف، سيداف تعرفي سيداف؟ الله ليش ما يطلع الجبل؟
8: بالله عليش يعني تونتي معقولة ما عندش خبر؟
7: خبر إيش؟ وإيش اللي مستوي؟
8: أوين أهل الحارة مسويين حملة.
7: حملة؟ بيروح العمرة ولا إيش؟
6: يا الله يا الله، بوادع أقول يا الله يا ناس الله، أي عمرة وأي حق الله يهديش خدوق، عندهم حملة تنظيف. ألو، حملة تنظيف ما حملة عمرة، فهمتي ولا لا؟ يا الله يا الله، إني أتمنى بس من ربي يرزقني فؤاد بارد كما فؤادش، أنا فؤادي وأنت فؤادي وأنا أقول وفادي والله.
8: وحليلها أمي يا أخي على نياتها.
5: أبا أنت عقب هين بتتغدى، على الأقل رجع البيت وتغدى معانا، وبعدين عاد روح كمل شغلك.
0: يا سهام يا بنتي، العمل مستمر معنا من الصبح لحد المغرب، الشغل متواصل، ما معقولة أخلي شغلي وارجع البيت عشان أتغدى.
5: إنزين على الأقل شل يعني أكل معاك من البيت. إنزين إيش رايك أجهز لك أكل وتاخذه معاك؟
0: لا تشيل هم الأكل يا بنتي، بتغدى مع الجماعة وكل شيء مرتب بإذن الله تعالى، الأكل وغير الأكل. هي سبحان الله، يوم قالوا البنت عن حل أبوها من الولد، هذه سهام وحليلها تحت أبوها. أما مازن
9: أبوي أنا بكون معكم.
0: بتكون معنا؟ والنعم فيك يا ولدي، بصراحة فاجأتني. إنزين إذا عندك رغبة تروح معنا يلا، خليك جاهز روحنا.
9: أبوي أنا بروح مع الفريق.
0: أي فريق هذا اللي بتروح معه؟
9: الفريق اللي ألعب معهم كورة.
0: ما شاء الله عليك، أسميكم شابكين. إنزين تو أبغى أعرف كيف تم التنسيق بينكم بهذه السرعة؟
9: رئيس الفريق طرش رسالة في الجروب وطلب من الجميع أنهم يشاركوا في الحملة.
6: بياض وجه يا ولدي بياض وجه. عاشة والله أولادنا ما يقصروك ما شاء الله عليكم. يلا عاد توكلوا على الله وساعدوا أهاليكم ودائما كونوا من السباقين للخير، والله يقويكم ويحفظكم إن شاء الله.

0: والله زين، يعني أنا اللي فهمته منك أنك بتكون معهم في الحملة، صح؟
1: اسمعوا ميمونة، اسمعوا ذي الحرمة، عوينها تكون معهم؟ وليش ما أكون معهم يا بنت الحلال؟ أقولش اليوم الكل في حالة استنفار، استنفار، الحارة تنادينا، وجب علينا أن نلبي النداء.
0: وابوي أهزين شوية شوية علي عن تضربني.
1: اسمحي لي ميمونة، اتحمست شوية، ويوم يزيد علي ترى الحماس أحيانا أنسى نفسي.
0: عقب أبوي شيما أقوم أبتعد عنك عن تنسى نفسك وتكفخني بعدك.
1: نوبة أنا أقول كذا ترى، لو تبتعد شوية يكون أحسن.
0: زين جابر، اللي أنا مستغربة منه ما حي

0: إن في شيء مستوي. أي
1: مو قصدش يعني؟ يعني قصدش أنا ما متعود أصلي الفجر جماعة؟
0: وليش تسألني أنا؟ سأل السجادة الزرقاء اللي متعودة تصلي فيها الفجر، أعتقد بعدها في المجلس، ولا أنا غلطانة؟
1: يا ميمونة يا ميمونة، الله يرضى عليك، ما موضوعنا احنا صلاة الفجر، خلينا في المهم.
0: بخليك في المهم. انزين عاد ما خبرتني ايش بيكون دورك.
1: انا طبعا بكون رئيس لجنة الاكل، طبعا الفريق المكلف بتوزيع الوجبات بيكون تحت اشرافي.
0: وابوي عقب غاب الاكل اسألك، تو انت رايح تقراع ولا رايح تشتغل؟
1: والله تقدر تقولي الاثنين معا.
0: اها، من كذاك عقب انت متحمس طلع المسألة فيها اكل.
1: اسألش تونتي تشوفيني انا ميت جوع ولا ايش؟
0: ما قلنا ود حلال انك ميت جوع، بس يعني كأنك منتزق شوية.
1: اقول ميمونة احسن اقوم اشتل من قدام شتو قبل لا يفتر الحماس اللي في داخلي.
0: بس بس بس بس، الله يهنيك حماسك يا زوجي.

0: اي ها اي ايش هذه الصدعه؟
1: هينك جمعة هينك، اضرب هرن وما طلعت من الدكان.
0: واد الحلال نقزني، يعلم الله انك انت في سابع نومه.
1: انت كيف تنام الله يهديك؟ والمحل
0: مليت يا واد الحلال، ما حد يصوبي ودقني نواد ورقدت ومقهرت.
1: المهم وبمنه الفايده، الجماعه باغيين 20 كرتون ماي.
0: فالك الطيب، ابشر يسدن 20 كرتون ولا تبون ازيدكم؟
1: يسدن ان شاء الله، واذا ما سدن برجع لك مره ثانيه.
0: اقول مسعود اني امأخر انك انت، توكل على الله وكراتين ماء بتوصلكم لين عندكم.
1: لا ما يستوي، ما يصير كذاك، بنحملهن رباعه.
0: يا ود الحلال انت لا تشيل الذي في راسك، اني بتصرف، بخلي حد من الشباب يساعدني وبنحملهم في موتر، كل ثلث ساعه نص ساعه يوم وايد، وبيوصلنكم لين مكانكم.
1: خلاص اللي تشوفه، ولو اني يعني انا ما باغي اتعبك. زين الحين انا بعطيك فلوسك، خبرني كم حسابك.
0: افا اني رع الركاب، والله مش البيسه حمراء.
1: كيف ما تشيل الله يهديك، هذا حقك
0: يا ريال. حقي وتنازلت عنه ومتبرعت بالحاره وهالحاره، وكان تبا وزياد ولا من قصرين من شيني الزاهب، تابع بالدكان مفتوح وما يردكم غير لسانكم.
1: جزاك الله ألف مليون خير. عاد ايش تبغاني اقول لك؟
0: لا تقول لي ولا اقول لك، قبض دربك وما بيوصلك، بس خبرني انت بان القاك.
1: عند السدره، بتلقاني هناك تحت السدره جالس انتظرك.
0: اني يمعه واد الحلال، الحاره فيها يوم 20 سدره، اني كيف اعرف سدرتك انت؟
1: عاد انا تو كيف اوصف لك السدره؟ اقول جمعه انا تو مستعجل، بروح عنك وبرسل لك اللوكيشن، وعاد انت تبع اللوكيشن.
0: وكيف ترسل الذي اللي تقول عليه يا مسعود؟
1: في كرتون. كيف بعد برسله في تلفونك؟
0: تلفوني كاكني ناسنه في بيت.
1: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اسميك انك معايا. نعم انك معايا.

0: جابر ادخيلك الحق علي بسندويكتي.
1: لا لا لا لا أبوي اسمح لي عزان، الأوامر تقول إنه توزيع الأكل سيتم بعد الساعة 11.
0: خلى عنك أنت أوامر ما أوامر، أقول لك أنا جيعان وما أشوف قدامي من الجوع.
1: يا أبوي مالنا أنت جيعان، كليتنا جيعانين.
0: تكذب، أنت أصلا ما خطف صوبك الجوع، الناس يشتغلوا في الشمس وانت جالس تحت هذه السدرة ومبرز بالأكل.
1: عزان عن الغلط، كل واحد يشتغل من موقعه، وأنا هنا وهذا موقعي.
0: بس أعتقد فرق بين اللي يشتغل في الشمس وبين اللي منسدح تحت السدرة.
1: عزان عزان.

0: الآن من فضلك أنا أنفذ أوامر اللجنة، واللجنة حطتني في هذا الموقع.
1: أقول لك لعن الشيطان وعطاني سندويكتين سكت بهن الجوع.
0: جعلك تموت من الجوع، اسمح لي، يا ما أعطيك إلا بأمر من اللجنة.
2: خير خير خير خير، مالك بتتنازعوا، مو هناك، مو مستوي.
0: الحمد لله، وهذه اللجنة وصلت. مسعود، عوين هذا عزام بتو تشوفه قدامك باقى سندويكتين، يقول إنه ميت من الجوع.
1: مسعود، أنا من الصبح أشتغل تحت الشمس وما ذقت شيء، اللهم شربت كوبين ماي وغيرهن ما شيء.
2: عزام، نظام الأكل يقول توزيع الأكل من بعد ساعة 11.
0: الله يغفرها والديك يا مسعود، وأنا أمشي على النظام.
1: سمعون أنتوا باثنينت كمان، كلمونا عن النظام من خلاف ما أترس كرشي، أما تو أنا خارج التغطية، ولما أكون خارج التغطية ما أستوعب شيء.
0: نعم، مو نبذي خارج التغطية، هذه بعدني أنا ما فهمتها.
1: يعني أفقد الإحساس، يعني ممكن أخنقك بدون ما أحس، فهمتني تو؟
2: لا لا لا شيمة، شيمة هدأ منها المسألة وصلت خنق، اللهم سكنهم مساكنهم. دلل عزال، كم سندويك أبغيت؟
1: أنا ما طلبت إلا سندويكتين بس.
2: بس؟ جابر، شيمة، أعطيه 8 سندويكات، ما سندويكتين. أنت ما سمعته يقول؟
0: أبوي سمعته، نعم سمعته يا مسعود، دام المسألة فيها خنق أبوي بعطيك 10 سندويكات ما 8، وفوقهم بعدهم فطيرتين.
2: لا لا لا لا، أعطيه كرتون سندويكات كله، اللهم سكنهم في مساكنهم، اللهم سكنهم في مساكنهم.

0: أم عزان هينها ما لها حس.
1: أحيدها تصلي العصر. هذه تو جاية.
2: مرحبا نعيمة، زارتنا البركة.
0: الله يبارك فيش أم عزان.
2: أقول نعيمة نوبة زوجيش مرتبش مع الجماعة؟
0: مو ما مرتبش من الفقر، مرتبش وحليلة. شي قرطع سيارته وشي يساوق العربانة وشي يلم الشيولات.
2: الله يقويهم كذاك الرجال صحي. نعم بعدين وحليلهم الحارة حارتهم ما يستوي، خليهم عتفسه.
1: إزين أسألكن، تو هذا الشغل بيخلص اليوم؟
0: بيكون يسده يوم واحد، وإذا ما خلصوه اليوم بيخلصوه بكرة.
2: إن شاء الله إن شاء الله بيخلصوه بكرة. هنا مثل ما قلتي حبيبتي، وبترجع الحارة أجمل من الأول، ومحلاهم أهل الحارة لما يجتمعوا على المنفعة والخير. ويا محلى جمعتنا والحارة لمتنا.
3: وخلك على السمع دوم، والباقي همتنا، والباقي همتنا.
4: الحارة.

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. هذه الحلقة سنخصصها للكاتب والروائي العماني محمد عيد العريمي، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 24 من سبتمبر 2026 بعد تجربة حياتية وأدبية استثنائية.
9: كتابة الروايات ليس سهلة، يعني أو كما يقال الرواية هي الأدب الصعب، وهي أيضا يعني شغلة عصية المنال، مش من السهل.
10: شكل التحدي الذي دخله مع نفسه فرقا في العطاء الثقافي النبيل. النقطة الأخرى أنه ثمت فرادة في إبداع خلاق نبع من تجربة عميقة وروحه الوثابة نحو الخير والحب والجمال.
8: ما سبب أو سر نجاح هذا الكتاب لدرجة أنه صار محمد عيد حتى بعد الروايات الكثيرة التي كتبها يعرف بهذا الكتاب كأنه لم يكتب سواه؟
11: وهو يقول صراحة يعني في ملاقى الصبر أذكر أنه يرفض نظرة الإشفاق أو بعض التصرفات الشعبية الغريبة معنا في الشرق، مثل تعامل المعاق كمتسول.
8: وقتا مفيدا نتمنى لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. كما ذكرنا في مستهل هذه الحلقة، فقد رحل عن عالمنا يوم الخميس 24 من سبتمبر 2026 الكاتب والروائي العماني محمد عيد العريمي عن عمر ناهز 72 عاما، بعد تجربة أدبية أثمرت عددا من الروايات والكتب السردية.
1: الكتابة بالنسبة لي هي خط الدفاع الأول لمقاومة العزلة والانكفاء على الذات، وهي أيضا طاقة دافعة لمواجهة تحديات الإعاقة. تعطي للحياة قيمة إضافية تعزز روح الإصرار على تجاوز تبعاتها أي تبعات الإعاقة مهما اشتدت، كما تضفي إحساسا بقيمة الذات وجدارتها، بيد أنها ليست تعويضا لقصور حركي أصاب جسدي. فأنا لست مسكونا بهذه الصفات الذات للآخر. كانت الكتابة فيما مضى مسكنا جيدا للألم، إلا أنها أصبحت مؤخرا مع تقدم العمر وتراجع القدرة البدنية سببا آخر للوجع. وبين المتعة الذهنية للكتابة وما تلحقه من أذى بالجسد، يبدو الاختيار بين الاستمرار والتوقف صعبا.
0: ولد محمد عيد العريمي عام 1954 في وادي المر في شرقية عمان، ونشأ بين عالمي البحر والصحراء اللذين سيتركان أثرهما لاحقا في كتاباته. تنقل في دراسته بين صور ومسقط وعدد من مدن الخليج قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الهندسة الصناعية ويحصل على درجة البكالوريوس عام 1981. عاد بعدها إلى عمان والتحق بشركة تنمية نفط عمان مهندسا، لكن حياته أخذت مسارا مختلفا عام 1982 حين تعرض لحادث سير أدى إلى إصابته بشلل رباعي. بعد الحادث أمضى محمد عيد العريمي فترة طويلة في العلاج والتأهيل خارج عمان، ثم عاد إلى شركة تنمية نفط عمان، ولكن هذه المرة مترجما من الإنجليزية وإليها. ومن الترجمة اقترب أكثر من الكتابة، فأصدر كتابه الأشهر مذاق الصبر الذي روى فيه حياته قبل الحادث وبعده وصدمة التحول المفاجئ ورحلة العلاج والتأهيل والتكيف مع واقع جديد. ولقي مذاق الصبر اهتماما واسعا وصدرت منه طبعات عدة، وكان الكتاب الذي عرف القراء بمحمد عيد العريمي وفتح أمامه الطريق إلى الأدب. بعد مذاق الصبر توالت أعمال محمد عيد الأدبية، فأصدر عام 2005 روايته حز القيد التي اقترب فيها من الخوف والقيد والسلطة والعلاقات الاجتماعية، ثم جاءت روايته بين الصحراء والماء مستعيدة عالم طفولته والبيئة العمانية التي عرفها بين الصحراء والبحر وما شهدته من تحولات اجتماعية. وفي عام 2014 أصدر رواية حكايات يونس حيم التي بنى فيها عالما روائيا متخيلا واقترب من موضوعات المال والنفوذ والعلاقات الإنسانية، ثم أصدر عام 2015 روايته شهادة من زمن الحرب التي دارت أحداثها في أفغانستان وتناولت أجواء الحرب وآثارها في البشر، متجاوزا بذلك حدود تجربته الشخصية والمكان العماني إلى فضاءات أخرى. وإلى جانب الرواية أصدر العريمي عام 2010 مجموعته القصصية قوس قزح التي ضمت عددا من القصص المنشغلة بالإنسان وتفاصيل حياته اليومية، كما خاض تجربة الترجمة، فنقل إلى العربية عام 2006 رواية جورج أورويل الشهيرة مزرعة الحيوان، وفي عام 2009 أشرف على إعداد كتاب عمان الإنسان والمكان الذي صدر عن شركة تنمية نفط عمان.
2: خصوصية موضوع الكتاب، وأعتقد البوح المفتوح أو المشرع على أبوابه هو اللي يمكن عطى الكتاب قدرة على أن يصل إلى قلوب الناس ويقرؤون. يعني ما أعتقد أنه النص نفسه كنص أدبي هو يحمل شيء يعني مختلف أو شيء استثنائي. أعتقد هي التجربة فقط، البوح اللي كتب في هذا النص. أنا لما بدأت حقيقي كتابة مذاق الصبر كانت هي مغامرة فعلا، ولم يعني في السابق لم تكن لي تجربة حقيقة أقدر يعني أفاخر بها وأذكرها، سوى محاولات متواضعة لكتابة النصوص القصيرة وبعض المقالات والدراسات نشرت يعني بعضها، وظل بعضها حبيس الأدراج سواء هنا أو مع رؤساء أقسام الثقافية في الجرائد والمجلات. إلى أن يعني أحب أتكلم عن ربما بداية اللي أقنعتني بأنني قد أكون مشروع كاتب متواضع يعني في البداية، هي كتابة قصة قصيرة بعنوان هلوسة في يوم قائم. الهلوسة كانت هذه نوع من التحدي أيضا هذاك الوقت، وأعتقد يمكن الوقت غير مناسب الآن لذكر بالضبط إيش هو التحدي اللي كان، لكن ما كانت حقيقة تستحق يعني الكثير، ورغم ذلك فازت بالمركز الأول. وهي هلوسة، الناس اللي حكموا يبدو أنه رأوا فيها شيء غير عادي، شيء استثنائي أو مختلف ربما، فحصلت على هذا على هذا الفوز. يعني بالنسبة لمذاق الصبر كما قلت يعني حسيت أنه عندي تجربة خاصة ربما تستحق أن تكتب ويطلع عليها الآخر، سواء الأشخاص اللي عاشوا أو يعيشوا نفس تجربتي الإعاقة أو حتى آخرين اللي هم قيدوا في هذا النص ما يعني يفيدهم في حياتهم اليومية أو يعني فيما يتعرضوا له من ضغوط ومشاكل يومية. قلت فيه كل حاجة، وهي يعني كان السؤال ربما هو لماذا الكتابة هذه ولماذا البوح هذا يأتي الآن قبل الأعمال الأدبية أخرى. يعني بدأت بكتابة سيرة ثم بدأت بكتابة أعمال ونصوص أخرى. يعني هو هذا مش الكتاب، هذا مش تجربة سيرة أدبية أو تجربة إنسان كاتب أو مؤلف، لا، وإنما هي تجربة أو سيرة تجربة في حياة اقتصرت على تجربة الإعاقة وتداعياتها وتفاعلها مع المجتمع. ومن خلال أعتقد من خلال هذا الطرح استطاع مذاق الصبر أن يصل ويحقق لمكانه يعني في المشهد الثقافي العماني، والحمد لله أيضا في المشهد الثقافي العربي. تعرضت لحادث السير أثناء توجهي إلى موقع عملي في الصحراء في حقول النفط، وأصبت بشلل شبه كامل. من حسن حظي أن الشركة يعني اللي أشتغل بها أتاحوا لي الفرصة أنه أتعالج في الخارج أو أتأهل بالأحرى في الخارج، و رجعت بعد ذلك وأيضا واصلت عملي بالشركة. أعتقد هذه يعني هي نقلة أساسية في حياتي. بعد ذلك يمكن هذه كتابة مذاق الصبر، ثم بعد ذلك اللي هو حز القيد أو رواية حز القيد خلال السنوات الخمس الأخيرة، هذه طبعا نقلة جدا كبيرة في حياتي، جميلة جدا أيضا. يعني أن يجد الإنسان يعني في وقت متأخر من يعني من عمره، أنا الآن أبلغ 50، ودائما أقولها إنه فعلا أنا بدأت متأخر ومتواضع أيضا يعني، لكن الحمد لله أعتبر يعني حققت شيء يعني أقدر أتحدث عنه. يعني إحنا جيل الستينات والسبعينات، بالنسبة لي شخصيا أنا ولدت في منطقة في منطقة الشرقية في قرية صغيرة تسمى وادي المر. هناك بدأت تعلم أو دراسة القرآن الكريم في الهواء الطلق تحت ظل شجرة، وبقيت في هذه وبقيت الأسرة في هذه القرية إلى أن حوالي بلغت من عمر 10 سنوات. بعد ذلك انتقلنا إلى صور، ومن هناك كان مشوار طويل اللي هو البحث عن فرص للدراسة. بعد ذلك واصلت دراستي الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي مفارقة أن يكون صبي بدوي يعني جاء من الصحراء، من عمود الصحراء وبدأ دراسته في الهواء الطلق، وأن ينهي دراسته في جامعة في أمريكا. كان أحد أساتذتها اللي هو دكتور غلين، جون غلين، هو أحد أول ثلاث رواد نزلوا على سطح القمر. يعني هي مفارقة شوية، هذه حياتي كحياة شخص، وهي تمثل حياة كل الإخوة والإخوان اللي عاشوا في تلك الفترة، وأيضا انتقلوا وعانوا وتغربوا لفترات طويلة من أجل البحث عن فرصة للدراسة أو حتى فرصة للمعيشة. يعني مثل ما كان مدار الصبر تحدي لتبعات الإعاقة، أظن يعني أن أيضا كتابة حز القيد نوع آخر أو تحدي آخر. ما كنت حقيقة أسعى إلى أنه أطلع يعني أو تنشر هذه المحاولة، هي محاولة لتحدي الذات وتأكيد لنفسي قبل الآخر أنه مدار الصبر لم يكن بيضة الديك كما يقال. فكتبت حز القيد. طبعا كنت مدرك تماما أنه كتابة هذا النوع من الأعمال يعني يستدعي أن يكون إنسان متزود بأداة ومستوى عالي من الكتابة. كتابة الروايات ليس سهلة، يعني كما يقال الرواية هي الأدب الصعب على حد ما قلت الدكتور عبد العزيز المقالح، وهي أيضا يعني شغلة عصية المنال، مش من السهل. وما كنت حقيقة مقتنع تماما بأنها تستحق أن تنشر، لكن بعد ذلك قادتني شخص الرواية نفسها ربما إلى أبعاد وأفاق أخرى ما كنت حقيقة أنوي أن أتطرق إليها. وظليت خلال كتابة المحاولة وأصريت أن أضع بين قوسين على غلاف المخطوطة مشروع رواية، إلى أن تأكد لي يعني من أهل الخبرة أنه هي فعلا تستحق أن يطلق عليها اسم الرواية.
0: كان هذا الروائي محمد عيد العريمي متحدثا عن حياته وأدبه إلى برنامج آفاق ثقافية الذي بث في تلفزيون سلطنة عمان عام 2006 من تقديم الزميل إبراهيم اليحمدي. في مقدمة كتاب حادي النجوم الذي أعده الكاتب والباحث سعيد بن سلطان الهاشمي عن محمد عيد العريمي، يكتب الهاشمي: تتجلى تجربة محمد عيد العريمي في استثمار صوته وخياله وأشواقه في صنع عوالم إبداعية تتجاوز الشخصية وتنتصر للإنساني، تذكر كل من يتعالق مع إنتاجه بأن الأرض والإنسان كتلة واحدة ووجع واحد وفكرة واحدة. عن محمد عيد العريمي الإنسان والكاتب نحاور في الوقت القادم من الدوحة الكاتب والباحث سعيد بن سلطان الهاشمي. مرحبا بك دكتور سعيد، ويعني نعزيك ونعزي أنفسنا في وفاة الأستاذ محمد عيد العريمي.
3: مرحبا سليمان، أعزي عمان أهلها وأرضها، أعزي أسرته الكريمة فردا فردا، وأعزي نفسي وكل السلوى فيما تركه من إرث إبداعي متنوع وصادق.
0: نعم، طبعا أنت أجريت حوارا طويلا مع محمد عيد العريمي عام 2015 تقريبا أو 2016، المهم يعني ما لا يقل عن 10 سنوات، في ونشر في كتاب حادي النجوم اللي كان كتاب عن محمد عيد العريمي. قبلها أنا أسألك عن، لأن هذا الحوار طبعا كان من أجمل الحوارات التي أجريت مع محمد عيد وشمل تجربته ومسيرة حياته كلها، لكن أنا أود أن أسألك في البداية كيف تعرفت للمرة الأولى على محمد عيد العريمي؟
3: أنا أعرف محمد من أكثر من 25 سنة، والذي عرفني عليه هو الدكتور محمد حفيظ الذهب. كان في تلك الفترة في سنة 99 أو 2000 كنت للتو قادم إلى مسقط، توظفت في مجلس الدولة. وأخبرني الدكتور محمد بأنه هناك صديق عزيز من نفس المدينة.
0: طبعا القاسم المشترك بينكم أنتم الثلاثة هي مدينة صور. والدكتور محمد حفيظ الذهب أيضا كتب مقدمة كتاب مذاق الصبر الذي دخل به محمد عيد إلى عالم الكتابة. يعني
3: بالضبط هذا هو. ويعني منذ ذلك الحين وأنا أزعم بأني يعني واحد من الذين تشرفت بمحبة هذا الرجل وصداقة هذا الإنسان النبي. ومر الوقت سريعا وتخطفته المنون أيضا بشكل أكثر مما نتصور.
0: طبعا محمد عيد العريمي ولد في وادي المر في جنوب الشرقية من أب بحار وأم بدوية كما سرد لك في الحوار، وانتقل إلى صور في وهو في العاشرة تقريبا. سؤالي يعني كمفتتح عن هذه الطفولة، طفولة الصحراء والماء إذا ما اقتبسنا لغة محمد عيد، ماذا روى لك عنها محمد والأثر الذي تركته فيها أو فيه هو؟ يعني
3: إذا تسمح لي سليمان، يعني أولا أريد أن أجمل يعني ما أراه في تجربة محمد، ثم سأدخل في موضوع ما رواه هو بشكل أيضا سريع. يعني أنا أظن أنه يعني هناك خمس سمات أساسية وسمة إبداع محمد أو تجربة محمد.
0: نعم.
3: يعني شكل التحدي الذي دخله مع نفسه فرقا في العطاء الثقافي النبيل الذي أنتجه طوال 30 سنة الماضية. النقطة الأخرى أنه ثمة فرادة في إبداع خلاق نبع من تجربة عميقة لا تشبه إلا محمد وروحه الوسابة نحو الخير والحب والجمال. وهناك أيضا يعني من خصائص قدرة يعني التي أبانها محمد قدرة نادرة على ربط تجربته الذاتية بتجربة شعبه وأرضه وترابه. ثم هناك التنوع والغزارة في الإنتاج رغم آلامه وأوجاعه الخاصة. محمد كان يعني باختصار مخلصا لقضية الإنسان والوطن، وهذا نادر. يعني رجل لم يعش لذاته فقط، يعني عاش رغم كل الأوجاع والتجربة المرة، عاش لقضية أكبر ومعنى أوسع. أما بالنسبة لسؤالك، فيعني من هو محمد؟ كما حكاه أو وثقه في هذا الحوار الذي تشرفت بأن أجريه معه، إنه ابن الصحراء، يعني ذاك الطفل البدوي الذي ولد في قرية وادي المر، هذه القرية المدفونة بين رمال الشرق العماني، وعوض اسمه الذي حمل يعني حمله عند ولادته لتعويض فقد أخ سبقه. ثقلت هذا الطفل البادية مبكرا وهيأته لمرارات الحياة اللاحق. كما تفضلت سليمان، يعني بالعاشرة نقل والده إقامة الأسرة إلى مدينة صور حاضرة الشرق العماني، والتي حمل فيها أيضا ثراء يعني هذه الثنائية الذي كان دائما يفتخر فيها، راعي البحر والبدوي في ذات الوقت.
0: نعم. طيب رحلة التعليم، يعني رحلة محمد عيد في طلب التعليم، يعني وحدها حكاية، دعني أقول. يعني بدأ تعليمه تحت شجرة أولا، ثم درس في صور، بعد ذلك مسقط، الكويت، أبو ظبي، ثم واصل دراساته العليا في الولايات المتحدة وتخرج في من إحدى جامعاتها في تخصص الهندسة الصناعية. ماذا تقول عن هذه الرحلة في التي قضاها في التعليم؟
3: هو طبعا محمد في البدء يعني تكلم عن تعلم من والده، يعني والده رجل حكيم وفقلته الحياة مبكرا، ودائما يقول بأنه والده أعني يقول له ويقول لإخوتي أن لقمة العيش باهظة الثمن وأن المال لا يأتي بالتمني وإنما بالسعي. ومحمد دائما حتى في جلساته كان يفتخر بأنه ابن أب مغامر، يعني ممتلئ بالتمرد والانطلاق، لكنه في ذات الوقت ذو قلب حنون رغم قسوة الحياة عليه. وهو يذكر دائما والدته، يعني تلك البدوية الحريصة على أن يحمل يعني اسم والدها، لأنه هو اسمه محمد مبارك بريود، هو اسم أيضا والدته، يعني هو يحمل اسم جده. كانت والدته شديدة لكنها مع محبة وحنان كبيرين. محمد حمل طبعا صور، وبدأ التعليم النظامي في صور، في المدرسة التي لم لم تستمر طويلا لأنها كانت بجهود أهلية. ثم أخذه، كان لديه شغف مبكر بالتعليم، فنقله والده إلى السعيدية ودرس في السعيدية فترة قصيرة جدا، ثم لم يعني يشبعه، لم يشبع نهمه التعليم في السعيدية، فهرب في سفينة إلى الدمام، ومن الدمام نقل إلى الكويت ودرس أولا في مدرسة صناعية، ثم بعد ذلك نقل إلى ثانوية الشيوخ الشهيرة التي كانت تشهد في تلك الفترة حراكا سياسيا واجتماعيا كبيرا. ومرة أخرى أيضا كانت له تجربة في أبوظبي، أكمل تعليمه يعني أو صفين، لأنه كان يطلبون أكمل شهادة معينة، وأيضا أخذ الثانوية من قطر. فمحمد وبعد هذه التجربة كلها توج ذلك في منتصف السبعينيات، يعني في 76، بالحصول على بعثة لدراسة الهندسة الصناعية في الولايات المتحدة في جامعة عريقة، وواصل هذه الرحلة، تخرج منها وعاد كما نعلم جميعا إلى إلى عمان وعمل في شركة نفط عمان.
0: نعم جميل. هو طبعا يعني عمل في شركة تنمية نفط عمان فترة قصيرة إلى أن تعرض للحادث، عمل مهندسا يعني، وعندما تعرض للحادث بعد ذلك وإصابته بالشلل تم تغيير عمله، في يعني ظل مستمرا في الشركة ولكن كمترجم هذه المرة. دعنا الآن نتحدث عن كتابته، عن تجربته مع الإعاقة وكتابه مذاق الصبر، الذي ذكر في حواره معك أنه كان يتصور أن يكون عمله الأدبي الأول والأخير، لكنه كان فاتحة كتاباته الأدبية.
3: محمد سليمان هو في الأساس شاعر، يعني هو هذا من تواضعه الجم، لكنه هو صاحب روح شفيفة جدا منذ الطفولة، وهذا الثراء الذي والتنوع الذي عاشه منذ طفولته في الصحراء وثم في البحر، وبعد ذلك هذا السفر المبكر بين مدن وحواضر الخليج والجزيرة العربية، أهلته لأن يكون يعني حكاء ذو مستوى رفيع جدا. فقط الحكاية كانت موجودة في داخله، أو الحكايات كانت موجودة في داخله، تنتظر الفرصة، تنتظر الوقت، أو تنتظر يمكن الهدأة، وهذا ما وفرته له يعني المرحلة التي أعقبت الحادث. فإذ بي الحكايات تتوالى، يعني بدءا بمذاق الصبر، وهو يعني لديه فلسفة في كتابة الرواية أصلا. لعلك تتذكر سليمان أنه يعني هو دائما يقول بأنه يعني الرواية هي مثل السفينة.
0: نعم.
3: ولكي تبنى السفينة لابد من أن تمد الهراب، الهراب هو العمود الفقري.
0: نعم.
3: لهذه السفينة، ثم بعد ذلك عليك أن ترفع الأضلاع.
0: صحيح.
3: أن تكسي هذه الأضلاع بالأخشاب الموثوقة، وبعدها يعني تتفرغ للنقش والتزيين لكي تخرج هذه هذا التشبيه لا يدل إلا على رجل أديب بالفطرة. ثم الذي قرأ أعمال محمد، لغته المكتنزة البسيطة الجميلة الشفيفة، هذه لم تكن وليدة لحظة، وليدة صدفة، أو وليدة مرحلة متأخرة، هذه كانت تتخلق وتتكون منذ مرحلة مبكرة من حياته.
0: نعم. وطبعا يعني مذاق الصبر لاقت أصداء ناجحة كبيرة، ربما حتى هو نفسه لم يتوقعها محمد عيد، وكتبت عنها كثير من المقالات النقدية، وما زال يكتب ربما عنها إلى اليوم، وأيضا أدرجت في المناهج الدراسية في عمان. برأيك ما يعني ما سبب أو سر نجاح هذا الكتاب، لدرجة أنه صار محمد عيد حتى بعد الروايات الكثيرة التي كتبها يعرف بهذا الكتاب كأنه لم يكتب سواه.
3: الصدق سليمان، يعني هذه الرواية كتبت بماء يعني بدمع العين ودم القلب. محمد كتب هذا الكتاب اللي هي سيرة روائية، كتبها عن نفسه، لم يكتبها عن نفسه فقط، كتبها عن نفسه وعن طفولته وعن مدينته. ثم ناهيك عن الأسلوب والبسيط الجميل واللغة الشفيفة العذبة، الشخصيات التي التقطها محمد بعدسته، يعني مثلا نتذكر هنا في مجموعة شخصيات كل شخصية تستحق أن تكون رواية لذاتها. شمروخ،
0: نعم،
3: الفتاة المتمردة،
0: صحيح،
3: والسعادة السياسي المجنون،
0: نعم،
3: هاشل ذاكرة المدينة الثرية،
0: نعم،
3: الغربي صاحب التبريزة وبائع الدخان والريحان الذي أفرد له فصلا في مذاق الصبر. ثم هناك ود مطر، يعني شيخ الصيادين، والحرف معلمة القرآن، ورهيمة أو رحيمة بائعة الجيمات، وزباد بائع العطور، ومشبه الصوفي المجنون. لو تلاحظ سليمان، كل هؤلاء كل شخصية تستحق أن تكون رواية لذاتها. وأيضا هناك ناظم لهذه الشخصيات هو التهميش، يعني هو لم يكتب عن شيخ القبيلة، لم يكتب عن مثلا الفتيات الناجحات أو ذوات الجمال الكبير، كتب عن هؤلاء، هذه نماذج من المهمشين. وهذا يدل على وعي مبكر لمحمد، هو لا يكتب فقط لكي يتسلى أو لكي يزجي الوقت، لا، يكتب من أجل رسالة رفيعة، رسالة كبيرة، يريد أن يكون قريبا من الناس، ومرتبط بتجربة شعبه وأرضه وترابه. والشخصيات التي لن يكتب عنها أحد، اليوم شخصية مثل الشمروخ يعرفها أهل صور ويعرف تمرداتها، لكنه لا أحد وثقها أو خلدها في نص كما خلدها محمد عيد.
0: نعم، جميل. بعد مذاق الصبر أصدر عدد من الروايات متعددة، يعني رواية مثلا حز القيد كانت عن الاستبداد والسلطة السياسية، بين الصحراء والماء عاد فيها مرة أخرى إلى طفولته وإلى وادي المر، كتب أيضا يوميات يونس حيم، كتب أيضا شهادة من زمن الحرب عن يعني مذكرات في حرب أفغانستان. بمعنى أنه هذا التنوع الذي حرص عليه محمد عيد، مع ذلك شكى لك في الحوار أن النقاد دائما يربطون رواياته بإعاقته التي أفرد لها مذاق الصبر، ودائما يعودون إلى هذه الإعاقة.
3: صحيح، وهذه دائما يقولها، يعني هو صاحب تجربة ثرية، لكنهم دائما لا يذكرون إلا موضوع الإعاقة. محمد عنده فلسفته أن الرواية هي بنت يعني كاتبها وثقافته واطلاعه وتجاربه وسعة خياله، وهو ما عكسه في إنتاجه. يعني اليوم مثلا من يتناول شخصية عمانية ذهبت أو انخرطت أو تورطت في موضوع مثلا المجاهدين العرب، مثلا موضوع جريء، حز القيد نفسه موضوع الاستبداد والتحولات التي يحدثها في كينونة الإنسان، سواء كان رجلا أو امرأة. محمد تناول هذا الموضوع مبكرا، يعني قضية الاستبداد في الأدب العماني هو بشكل عميق، ليس بشكل سطحي. ثم ترجمته لي أيضا سليمان، قال لي
0: نعم. كنت أود أن أسألك عن أيضا نقطة الترجمة، كونه ترجم مزرعة الحيوان، نعم، لجورج أورويل، وكأنه أيضا يواصل اهتماماته الأدبية ولكن من جانب آخر، وهو جانب الترجمة.
3: محمد عيد كان مهموما بهم أكبر من قصة أنه الكتابة فقط، اللي مجرد الكتابة أو للترف، كان مهموم بالإنسان الواعي، بالإنسان الذي يدرك لتاريخه، يدرك لتعقيدات وتوترات وتناقضات مجتمعه. لذلك تجده مثلا في حتى في نصوصه، يعني في يونس حيم هذه قرية يمر عليها عندما يذهب على طريق رياض صور، فشدته اللائحة، فإذ به يكتب ويناقش فيها هذه التناقضات الاجتماعية الموجودة في قرية صغيرة. مسألة اختزال محمد فقط في تجربته هي فيها إسقاط عاجز لمن يرى، يعني وليس للرائي الذي هو محمد. محمد أنا أظن أنه تجاوز الكثير من الذين يدعون أنهم هم أكثر اطلاعا أو يدعون بأنهم هم أكثر تنوعا في العطاء أو في التجارب الإبداعية، لأنه يملك وعيا تقدميا مبكرا سابق لزمنه ولأوانه. لذلك عندما دخل في هذه الهدأة وبدأ يجيل هذه التساؤلات مع نفسه، خرج هذا الإبداع الذي سيقرأ ما دامت القراءة يعني هي متعة الإنسان.
0: نعم. طيب في المرحلة الأخيرة من حياته المفارقة المؤلمة انقلبت، يعني الكتابة التي قال عنها إنها مسكن جيد للألم أصبحت هي نفسها تسبب له الألم الجسدي، وذكر لك أيضا هذا في الحوار وذكر في أكثر من حوار بعد ذلك، حتى أنه أعلن أنه سيتوقف عن الكتابة مرغما، وأظنه توقف فعلا لأنه السنوات الأخيرة لم يكن له إنتاج، يعني دعني أقول 6 أو 7 8 سنوات الأخيرة.
3: نعم، محمد سليمان الكتابة بالنسبة له استحضار لكل الآلام والأوجاع، هو استحضار لرؤية العالم وإعادة تفسير هذا العالم من منظور إنسان شفيف آلمته الحياة أكثر مما يستحق. لذلك هو عندما يكتب طبعا بالإضافة إلى المكابدات والإكراهات الجسدية التي يعاني منها من الجلوس أمام الجهاز لكي مثلا يحول النص أحيانا صوتي ثم يحوله من المكتوب أو غيره ثم من المراجعة، بخلاف هذه المسائل التقنية هناك مسائل روحية، مسائل لها علاقة بالاسترجاع الذكريات اللي محمد دائما ثري وغني بهذه المشاهد والذكريات الموجودة. ونفس شفيفة مثل نفس محمد تتألم باستذكار أحبابه واستذكار كل هذه التعقيدات التي مرت عليه في هذه الحياة. محمد كتب بعد النصوص التي نشرت للقراءة كتب أكثر من نص وراجع، يعني على الأقل أنا بالنسبة لي راجعت معه مجموعة من النصوص لكنها لم ترى النور. أتمنى أنه يعني ترى النور قريبا، لا أعرف كيف ستظهر، لكنه الرجل لم يتوقف عن الكتابة، فقط المرحلة الأخيرة ربما آخر سنتين لأنه خذله الجسد ولم يتح له الفرصة أو لم يتح الفرصة لهذه الروح الوسابة لأنها تواصل الإبداع وتواصل العمل رغم كل الظروف المحيطة.
0: نعم. هذه الأعمال التي عرضها عليك ولم تنشر بعد، هل هي روايات أو مجموعة قصصية أو ماذا بالضبط؟
3: بعضها مشروع رواية وبعضها نصوص قصصية. نعم. طبعا هناك أيضا جهد كبير قام به محمد سليمان. إذا تتذكر محمد أصدر كتاب اسمه عمان الإنسان والمكان،
0: صحيح، نعم،
3: بنسختين باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وهذا مشروع استغرق منه 4 إلى 5 سنوات، وهو العودة إلى أرشيف مجلة أخبار شركتنا لشركة تنمية نفط عمان. نعم. واشتغل في هذه الفترة لكي يعكس التنوع والثراء الأنثروبولوجي والجمالي والإبداعي لعمان، الجغرافيا والتاريخ والإنسان وكل التفاصيل. وهذا هذا الكتاب أنا أعتبره وثيقة مهمة لكل من يريد أن يقرأ مادة عميقة وفي نفس الوقت فيها تشبه عمان، تشبه عمان بكل ما فيها من ألوان وأزياء وأفكار بتنوع ألوان جبالها ودرجات خضرار أشجارها وزرقة بحارها.
0: نعم. إجاباته في الحوار الذي تحدثنا عنه في هذه الحلقة، الحوار الطويل الذي أجريته معه في حاد النجوم، يعني تكشف عن ذاكرة شديدة الإلمام بالتفاصيل، أسماء الأشخاص والأماكن والسفن، الألعاب، الحارات، أسماء أيضا الروائح، الأصوات. هذه الذاكرة هل كان يعني هل نستطيع أن نقول هي المعينة التي كانت تمده بكتاباته الأدبية؟
3: بل كانت أكثر من المعين، كانت هي البلسم الشافي الذي خفف عنه كل هذه الجراحات والعذابات التي كبدها في حياته. هذه الذاكرة شكلت له يعني دواء من كل هذه التقرحات وتبرحات الرحلة الشاقة، ويستعين بها، لذلك استعان بها في الأعمال التي خرجها، ويستعين فيها في جلساته. إذا تتذكر سليمان، احنا جمعتنا لقاءات، انت كنت معنا موجود عندما نزوره في بيته، وكان يعني كريما معطاء سخيا. هذا البيت الذي لم ينقطع، يعني كان أبوابه مفتوحة للجميع، وهو رجل يحب الناس، لم يتخذ يعني الإعاقة سببا لإغلاق أبوابه، بل بالعكس كان محبا. وعندما نطيل عليه هو الذي يبادر ويتصل ويطمئن علينا، بل أكثر من ذلك عندما لا يرى هناك جديدا أو المشاريع تتأخر، مثلا مشاريع في الكتابة أو في البحث، هو الذي يبادر، هو الذي يشجع أنه يعني عليكم أن تواصلوا العمل. الرهان على الكتابة هو مشروع حياة وليس فقط بحسب المزاج. محمد شخصية فريدة وجمعت كل هذه الميزات والخصائص التي تشبه الأرض. هو البدوي وهو البحار وهو النوخذة وهو ابن الأرض المزارع وهو يعني وهو النخلة وهو الصحراء. أنا أظن أن محمد يمثل يمثل فسيفساء البيئة العمانية وتاريخها بكل ما هو جميل فيها. فالذاكرة، ولذلك هو يمثل ويشبه عمان بكل، يشبه عمان ويشبه أرضها وتفاصيلها. لذلك الذاكرة هي جزء من هذا النموذج المغاير والذي سنفتقده بلا شك، لكن كل العزاء فيما تركه من إرث إبداعي أتمنى أن يقرأ ويعاد قراءته، ولا يكفي قراءته مرة ومرتين. أنا هذه مذاق الصبر، أنا بنفسي قرأتها 6 مرات وأهديتها لأبنائي لأن يقرؤوها وأذكرهم فيها دائما، وستكون يعني هذا مذاق الصبر، أو كانت أعماله كلها يعني ستكون أسفار سنعود إليها متى ما اشتقنا إلى محمد أو أردنا أن نفهم أنفسنا وذواتنا بشكل أعمق.
0: نعم. إذن رحم الله محمد عيد العريمي الكاتب والروائي العماني الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 24 من سبتمبر 2026. وشكرا جزيلا لك الكاتب الدكتور سعيد بن سلطان الهاشمي على هذه الإضاءات الثرية حوله.
3: شكرا لك سليمان، بالعكس الشكر كله لك ولإذاعة البرنامج العام والبرامج الثقافية في عمان، لأنه أن نلتفت لهذه التجارب الإنسانية الرفيعة، أظن أنها هي العدة وهي المخزون الذي سيعين يعني سيعين الأجيال القادمة على المزيد من الإبداع. شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا لك.

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. الشاعر والكاتب العماني إبراهيم سعيد يرى أن تجربة محمد عيد العريمي الأدبية والإنسانية أسهمت مبكرا في لفت الانتباه إلى موضوع الإعاقة وتقديم صورة مختلفة عنها في عمان والخليج، وأن العريمي استطاع أن يتصالح مع تجربته ويتأملها ويحولها إلى كتابة قبل أن يتجاوزها إلى مشروع أدبي متنوع رسخ اسمه في الرواية العمانية. وفي شهادته التي سنستمع إليها الآن يتحدث إبراهيم

0: التسعينات مع صدور ملاك الصبر، لكن أيضا كانت سيرة محمد هي سيرة بطولة وتحدي ومجاهدة، مقاومة يومية طبعا لحواجز ما نعيشها يعني نحن بتفاصيلها، لأننا يعني نوصم بالصحة. لكن أدب محمد عيد عاد لفت انتباهنا إلى ماهية الإعاقة الحقيقية، الإعاقة الداخلية إلى الخارجية، وإلى أثر النوازل والصدمات على حياتنا. محمد عيد عاش بيننا وفي أوساطنا، وكان نراه يعني في الفعاليات الثقافية والمصادفة كلما تمكن طبعا، هذا غير أننا يعني كسبنا إصدارات المختلفة من الروايات للسيرة للتوثيق للترجمة في معارض الكتب والمكتبات. ورسخ محمد اسمه كمبدع من طراز خاص ورفيع، وهذا ظاهر يعني في غالب أعماله. ومحمد أظن استطاع التصالح مع عجزه وفهمه، فهم الحالة التي يعني يعيشها بشكل يعني يومي ما بعد الحادثة نفسها، استطاع يعني مع ذاك العجز المكتسب بفعل الحادثة استطاع التصالح. وهذا التصالح والفهم أظن هو الذي مكنه من تجاوز الإعاقة والكتابة عنها. لا أظن محمد كان ممكن يكتب عن تجربته هذيك من دون ما يكون تصالح أصلا معها وفهمها وتأملها، واستطاع من بعد الكتابة عنها. وشخصيا أنا يسوءني أن ينظر إلى محمد يعني داخل فقط إطار إقعاده وواقعة الإعاقة كأنها وصمة يعني تصم الأعمال، في حين أظن محمد كان دائما يعني يدفعنا للتعامل مع موضوع الإعاقة كموضوع يعني كأي مرض آخر، واعتبارها كمرض. وهو يقول صراحة يعني في ملاك الصبر، أذكر أنه يرفض نظرة الإشفاق أو بعض التصرفات الشعبية الغريبة معنا في الشرق، مثل تعامل المعاق كمتسول كل ما بعض يدفع له يعني مبلغ كل ما رآه في مكان عام، لا يعني في الحين أنه يعني المعاق يحاول أن يتجاوز ويصل إلى الندية مع الآخرين. عقليا يعني عامله بفكره بإنجازه ما بشكله. شخصيا لم تشأ الصدف أن تتوثق علاقتي بمحمد عيد بشكل كافي يعني مرضي بالنسبة لي بحكم الظروف المختلفة، وكنت أراه من بعيد وأسلم عليه عبورا، ولم يتح لي يعني لم تتح لي فرصة حديث طويل معه أو جلسة كافية رغم التمنيات طوال سنين طويلة. حتى حين حاولت يعني كان متأخرا، كان وضعه الصحي لا يسمح، محمد كان مجهد في تلك المرحلة بحكم تقدم العمر والإعاقة نفسها وتفاقم المضاعفات الإيقاعات. ولم يتحقق ذلك اللقاء إلا يعني في عام 2024 لما زرته في مستشفى السلطاني، وكان معي المفكر والروائي سعيد سلطان الهاشمي. فذيك الزيارة طرحت عليه فكرة فيلم كنا يعني نشتغل عليه عن وادي المر، ووافق يعني على المشاركة، وكان العمل مبني على بعض نصوص سيرته بين الصحراء والماء، وهي لربما الوحيدة أظن في ذيك المنطقة اللي ترصد هذاك جو القرى البحرية أو شبه البحرية القريبة من البحر، في على طول امتداد الساحل من يعني من رأس الحد إلى مرباط يعني تتحدث. وهي طبعا تجربة خاصة، بعض هذه القرى الجغرافيا مختلفة جدا عن أي جغرافيا أخرى لدينا في عمان. لكن فيلمنا للأسف لم ير النور، واليوم بعد رحيل محمد أظن محمد لم يستطع فقط يعني تجاوز الإعاقة والحادثة، بل نجح في وضع اسمه كأحد أهم الروائيين العمانيين المعاصرين، وأنتج لنا أعمال لافتة ومهمة ستبقى مرجعية في مكتبتنا العمانية والعربية والعالمية. وهذا يدلنا على أن منجز محمد فعلا يعني كبير ومهم وحاسم، وأن رحيله هو خسارة مضاعفة بلا شك.
1: كان هذا شاعر والكاتب العماني إبراهيم سعيد متحدثا عن حضور محمد عيد العريمي في الوسط الثقافي العماني.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للكاتب والروائي العماني محمد عيد العريمي الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 24 من سبتمبر 2026. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. يا همة المجد قد سارت مواكبها في سابحات مع الطوفان كالنون، ويا أساطيل فلك ساقها قدر تثري الحضارات في شتى الميادين، ويا قلاعا سرت بالنور تنشره عبر المحيطات من مصر إلى الصين، تمضي سراعا خفافا دون ما أود كالقيد يخطرن في رفق وفي لين. الصواري
2: كان لها أسطول كبير معروف من السفن العمانية بأنواعها المختلفة.
1: الصواري
3: الكتاب كان يتناول قضية التاريخ الملاحي، سيرة النواقذة، صناع السفن والوساتيد، صناعة السفينة وكيفيتها.
1: الصواري
4: بدأنا هلا مع السمك بدن، حتى السناوية السناديق النوع هذا اللي الحين موجود قليل مش معنا، بدأنا هواري مع السمك، وبعدين دخلنا بالأبوام، عمل الأبوام كبار.
5: يعني كان البدن قبل أول شيء بدأته بالبدن.
4: بدن.
5: نعم.
1: الصواري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء نواصل معكم الإبحار في تاريخ عمان البحري، وفي هذه الحلقة نلتقي بالدكتورة ناهد عبد الكريم آل عبد الكريم، أستاذة التاريخ الحديث بجامعة السلطان قابوس، لنتحدث عن أسطول البن العماني. أهلا وسهلا بك دكتورة في هذا اللقاء، نتشرف باللقاء معك.
1: أهلا وسهلا أستاذ حمد. الحقيقة أنا سعيدة جدا أن أكون معكم على الهواء، متواصلة مع الإخوة في عمان، والتي يشرفني أنني أعمل في كنفها في جامعة السلطان قابوس.
0: جزاك الله خير دكتور. دكتور، في البداية يعني نعرف بجهدك في مجال البحوث الخاصة بالتاريخ العماني بشكل عام، أو بحوثك بشكل عام يعني اللي قمت به.
1: نعم، الحقيقة هناك تنوع في البحوث اللي قدمتها ونشرت، ولكن سأحاول في هذا الإطار اليوم أن أركز على البحوث المتعلقة بتاريخ عمان، والتي لفتت نظري إلى سعة أفق العمل فيها، لأن كثير من موضوعاتها لم يتم التطرق إليها، ولذلك كانت بالنسبة إلي يعني منبعا مهما لمصادر بحثي. يعني من بعض هذه البحوث اللي تم نشرها كان في عندي القضايا الاقتصادية والاجتماعية في كتابات ابن رزيق التاريخية طبعا عن عمان. تناولت في شيء جديد كان في وهو التوجه الاقتصادي الداخلي، يعني التي ذكر المعلومات الاقتصادية التي ذكرت في كتاب ابن رزيق، وأخص بالذكر كتاب الفتح المبين. وكانت هذه المعلومات يعني على قدر كبير من الأهمية، إن كان في أنواع الصناعات، أنواع التجارة، نمط الحياة، أسواق عمان، عملاتها وغيرها. البحث الثاني كان عن تأسيس الدولة الحديثة في عمان من 1970 إلى 1975، وركز هذا البحث عن التطورات اللافتة للنظر والقفزة النوعية التي تحققت لعمان في هذه الفترة الوجيزة، وما هي العقلية التنظيمية التي استطاعت أن تنقل هذه النقلة النوعية. 5 سنوات كانت قليلة جدا، ولكنها كانت حاسمة جدا في تاريخ عمان، إذ أنها أسست لمرحلة النهضة التي شهدتها عمان فيما بعد. بالنسبة إلى موضوع آخر حقيقة لفت نظري، ألا وهو النشاط العماني نفسه، أنه لم يقتصر على عمان، وإنما حمل العمانيون في قلوبهم هموم وطنهم والعربي ككل. يعني عندما انتقلوا إلى زنجبار حملوا معهم نفس القلب العربي الكبير الذي يتسع لهموم الوطن،
0: انتماء
1: بالضبط العربي. الانتماء وغيره. ولذلك نراهم على سبيل المثال نفاجأ بمواقفهم العظيمة في الصحافة العربية في زنجبار، وخاصة أخص بالذكر جريدة الفلق، لأنهم أبدعوا في كل الأساليب لمحاولة مساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، من جمع تبرعات إلى آخره، من إلى اجتماعات وندوات وغيرها. الموضوع الآخر الحقيقة اللي بحثته كان عن العلاقات الاستراتيجية بين عمان والدولة العثمانية. وأخذته بفترة دولة آل بوسعيد من الإمام أحمد بن سعيد إلى نهاية تقريبا حكم السيد سعيد بن سلطان، هو عام 1856. فترة غنية، فترة لافتة للنظر، نلاحظ فيها في فترة الإمام أحمد بن سعيد الدور العظيم الذي أصبح لعمان في منطقة الخليج العربي، بل نفاجأ أننا نرى الدولة العثمانية العظيمة تعتمد اعتمادا كليا على الأسطول العماني في منطقة الخليج. وكان ذلك سبب رئيسي الحقيقة، ألا وهو أوضاعها السيئة اللي كانت تعاني منها في منطقة البلقان أو في منطقة البحر الأسود، وفي علاقاتها مع روسيا، أو في صراعات الداخلية ومحاولات الانفصالية التي حدثت، فضعف أسطولة بشكل كبير في الخليج العربي، ولذلك تولت عمان المهمة، ومن هنا نشأت علاقة استراتيجية. فالتغذية الرئيسية اللي كانت بالنسبة للمنتجات القادمة إلى البصرة باتت السفن العمانية ناقل أساسي وكبير فيها. من هنا كانت هذه العلاقة الاستراتيجية. ولعلنا نذكر حصار البصرة في عام 1775 ودور الإمام أحمد بن سعيد في هذه القضية.
0: فك الحصار.
1: نعم، فك الحصار. وهذا يعني الحقيقة متناولته أنا في موضوعي اللي هو موضوع الحلقة اليوم عن أسطول البن العماني. طبعا هناك أيضا في عن العوامل البحث آخر كان عن دور الإمام ناصر بن مرشد في طرد البرتغاليين، العوامل المساعدة الحقيقة والسياسة التي اتبعها في عملية محاصرة البرتغاليين وطردهم، لأنه كان هناك في خطة حكيمة جدا سارة وراء رغم كل الصعوبات الداخلية. يعني تقريبا نستطيع أن نقول أنه هذه من أبرز البحوث التي تناولتها.
0: دكتور، بالنسبة لأهمية منطقة الخليج العربي من ناحية تجارية، لو تعطينا فكرة عنها، عن أهمية منطقة الخليج.
1: نعم. يعني لا يختلف اثنان حقيقة على أهمية منطقة الخليج العربي منذ القدم، يعني قديمة جدا القضية. نعم، في مرة مراحل متأخرة انتقل فيها الثقل إلى البحر الأحمر، ولكن هذه مراحل متأخرة، لكن بقيت منطقة الخليج أبرز طريق تجاري للسلع الاستراتيجية. والغريب بالأمر أن إلى يومنا هذا هي طريق أساسي للسلع الاستراتيجية مثل النفط.
0: موقعها.
1: نعم، الموقع الجغرافي ونقلة للسلع الأكثر طلبا في العالم. إضافة إلى ذلك تميز هذه البقعة في أنها منطقة اتصال أو مواصلات دولية. والصراع عليها كان كبيرا، ولذلك تأتي أهمية موانئها الواقعة عليه أو الدول المطلة عليه.
0: نعم. بالنسبة لل يعني الملاحة البحرية في الخليج العربي، كيف كان دور عمان فيها؟ هل هي كانت يعني متصدرة للمنطقة بالكامل؟
1: نعم. لابد أننا عندما نطرح مثل هذا السؤال نذكر أن هذه كما قلنا منطقة صراع دولي. وعندما نقول منطقة صراع دولي للأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة، فإننا سنتحدث عن لاعبين كبار فيها. يعني إذا عمان منذ القديم تمارس هذه المهنة، لكن إذا جئنا إلى فترة تاريخها الحديث فلا ننسى بدايات التغلغل البرتغالي في المنطقة وتسيد البرتغال في الحقيقة على منطقة تجارة المحيط الهندي لفترة طويلة إلى أن نشأ شركة الهند الشرقية البريطانية. لذلك عمان دورها الرئيسي برز في العصر الحديث في فترة دولة اليعاربة ثم في فترة دولة البوسعيد. وما في شك أن ما جعل بريطانيا تنتفض خوفا من نمو الأسطول العماني هو ما كان سبب وراء سعي الدؤوب والمستمر للإجهاز على هذا الأسطول،
0: وعمل اتفاقيات خاصة معه.
1: نعم، عملت اتفاقيات وحاولت كثيرا، وفي النهاية للأسف أنه بنهاية طبعا القرن التاسع عشر دخلت عوامل كثيرة كان لبريطانيا يد فيها في نهاية هذا الأسطول.
0: نعم. دكتور، بالنسبة لأنواع الأساطيل، هل هي يعني تنقسم لأنواع مثلا عسكرية تجارية وهكذا في المنطقة؟
1: نعم نعم، عرفت عمان أنواع نوعان رئيسيان في الحقيقة، أو نوعين رئيسيين. هذين النوعين هما أسطول حربي وآخر تجاري. والأجمل ما في الأمر عملية التكامل بين هذين الأسطولين. يعني كلاهما كان يستخدم في ظروف المختلفة. إذا كانت حالة سلم فلا بأس من استخدام السفن الحربية لنقل البضائع، وإذا كانت حالة حرب فلا تستغني عمان عن سفن التجارية لزيادة حجم الأسطول العسكري العسكري نعم اللي عم بيخوض المعارك. ولذلك يعني كان في عنا هذه الأنواع.
0: نعم دكتور، بالنسبة لل يعني موضوع الحلقة الرئيسي اللي هو أسطول البنا العماني، كيد نعطي فكرة للمستمعين عن يعني تعريف أسطول البنا العماني بشكل عام.
1: يعني اللافت للنظر بالنسبة لأسطول البن العماني أنه لم يجري الحديث عنه كثيرا، وعن طريق الصدفة في الحقيقة مرت معي هذه التسمية فرحت بأتعقبها. لعل اللافت للنظر أنه أشهر من كتب عن هذا الأسطول كان الرحالة الأجانب، ولذلك معظم مادتنا العلمية في يعني هذه المرحلة نأخذها من هذه من كتب الرحلات اللي تناولت
0: يعني مصادر البحث في هذا الموضوع كانت كلها مصادر أجنبية، بحوث أجنبية
1: بالدرجة الأولى. طبعا إضافة إلى المؤرخين العمانيين الذين مروا على هذه على أمور
0: لها علاقة يعني.
1: لها علاقة بهذا الموضوع.
0: نعم. وكم الفترة الزمنية اللي كان فيها الأسطول البن العماني متى يعني
1: يعني كما ذكرت أنه أسطول البن العماني كان في نقل للبن من أيام اليعاربة، ولكن العصر الذهبي كان في فترة الإمام أحمد بن سعيد، واستمر بعد ذلك إلى عام 1832 بعد أن قام السيد سعيد بن سلطان بنقل العاصمة إلى زنجبار، وبدأت هناك تخف عملية الاهتمام بنقل تجارة البن لدخول عنصر منافس قوي جدا اللي هو زراعة القرنفل وتجارة القرنفل اللي برزت بشكل كبير في زنجبار.
0: دكتور، البن كان يعني وين مصدره؟ كان يشترى من وين وما هو طريقة؟
1: نعم. ما في شك أنه المصدر الرئيسي للبن كان من اليمن، وعلى وجه التحديد من أي مخا والحديدة. أما الطريق فهذا يعني موضوع في غاية الجمال في الحقيقة، ولكن دعني أعرج قليلا على أسماء بعض يعني أبرز من كتب من الرحالة عن هذا الموضوع. في عنا يمكن من أشهر هؤلاء، أشهر من كتب هو الرحالة كريستيان نيبور، وهو رحالة دنماركي كلف بالقيام بمهمة الذهاب إلى المنطقة للاستطلاع وكتاب التقرير عنها. هذا الرحالة قام برحلته من تكليف الملك الدنمارك فريدريك الخامس، واتجه إلى جزيرة العرب اعتبارا من عام 1759، واعتبرت رحلته وما دون فيها من مشاهداته في جزيرة العرب الأهم علميا وتاريخيا في تلك الفترة. ويعتبر من أوائل الغربيين الذين أشاروا بوضوح إلى أسطول البن العماني وكتب عنه. اعتمد الغريب بالأمر على تنقلاته حول سواحل شبه الجزيرة العربية على أسطول البن العماني نفسه، وسنرى بعد قليل كيف أنه يتحدث عن هذا الأسطول ويقول أنه أأمن وسيلة للتنقل في كل المنطقة وفي الخليج العربي هي على سفن أسطول البن العماني.
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: إذن هو كان درس النواحي الاقتصادية بالذات، ركز عليها
1: أكثر. كتب مشاهداته في كل المجالات، ولكن فوجئت باهتمامه بهذا الموضوع، بل هو من سيعرفنا بأسطول البن العماني الحقيقي الذي سيخرج من مسقط متجها إلى داخل الخليج العربي، واللي قال أنه يبلغ 50 سفينة، حمولة 50 سفينة من البن.
0: ما شاء الله. دكتور، أيضا إحنا ما تكلمنا عن الطريق كذا بشكل عام، السفن كانت يعني المكان اللي تخرج منه. الموانئ والموانئ اللي توصلها عبر المحيط الهندي.
1: الحقيقة بالنسبة لأسطول أو طريق الأسطول كان يتجه هذا الأسطول باتجاهين. يعني لدينا أسطولين في الحقيقة، ليس أسطولا واحدا. يعني المشهور جدا واللي بدأ بشكل مبكر هو أسطول صور بتجارة البن، وكان له أهمية كبيرة جدا، ولكن بعد أن تمكن الإمام أحمد بن سعيد من وضع يده على صور وتعيين ابنه طالب على للإشراف على تجارة أصور، توحدت القوة التجارية العمانية بين أسطولي صور ومسقط، ولذلك هنا نشهد عملية كما ذكرت عصرا ذهبيا لأسطول البن العماني.
0: إذا في أسطولين، في أسطول في مسقط،
1: نعم،
0: وأسطول في صور،
1: نعم،
0: الأسطول الرئيسي،
1: نعم.
0: هل كان اتجاههم واحد نفس الاتجاه الرحلات؟
1: لا. سأحدثك عن طريق أسطول البن المسقطي على سبيل المثال. هذا الأسطول يرتبط في شيء من يعني الجميل في الأمر أنه يرتبط بالحج. كان يرتبط كثيرا برحلة الحج، حيث كانت السفن والمراكب العمانية تخرج حاملة معها الحجاج من منطقة الخليج العربي، وتحمل معها أيضا، وبناء على توصية كانت الدولة العثمانية تكلف عمان أو تطلب من عمان أن تنقل احتياجات الحجاج في المناطق الشعائر من الخضار والفواكه والتمر وغيره من الأشياء، ولذلك كانت السفن المسقطية تنقل مع الحجاج، وفي طريقها تصل إلى مخا والحديدة، وهناك تتزود بكميات من البن وتتابع طريقها إلى جدة، حيث يتم إنزال الحجاج وتنزيل البضائع وكل شيء، ومن ضمنه البن الذي كان يصرف بقوة في مقاهي جدة التي تتحدث لنا عنها المصادر. وبعد ذلك تبقى هذه السفن من شهر إلى شهرين، ثم حاملة دجاج في طريق العودة تمر على ميناءي مخا والحديدة وتتزود بكميات كبيرة من البن الذي يتم نقله الآن، لا كمياته أكبر من فترة الذهاب لفترة الحج، لأنه عندما كانوا ينقلونه إلى جدة كانوا ينقلون كميات محدودة لحاجة منطقة الحج. نعم، ولكن الآن تختلف القضية، الآن في عندهم أسطول يجب أن يحمل كميات كبيرة لتجارة في منطقة الخليج العربي، ولذلك تأتي هذه السفن محملة بكميات كبيرة وتنزلها في مسقط. أما بالنسبة لأسطول البن الصوري فغالبا ما كان أسطوله مهم بسبب وجود سفن كبيرة عابرة للمحيطات. يعني أسطول صور مميز جدا بسفنه الضخمة العابرة للمحيطات، وقدرت في بعض المصادر في ذلك الوقت هذه السفن الكبيرة بمئة سفينة.
0: ما شاء الله، يعني مئة سفينة في رحلة واحدة،
1: مئة سفينة بالنسبة لعدد الأسطول الصوري. نحن نتحدث عن سفن كبيرة عابرة للمحيطات،
0: لأنها تذهب إلى أفريقيا وكذا، فلازم تكون كبيرة.
1: نعم، هذا كم هائل يعني في الحقيقة. هذه يعني طبعا بحارة أسطول صور أسهموا بشكل كبير في نقل تجارة البن
0: الموانئ اللي كانوا يمروا عليها.
1: نعم، لأن ميناء يعتبر المركز الرئيسي والميناء الأساسي لاستجلاب القهوة كان في البداية. ووصفت التقارير الهولندية تجارة صور مع مخا بأنها تجارة هامة، يعني كانت تقوم بتجارة هامة. أما بالنسبة إلى الطريق، هنا أتوقف الحقيقة، لأنه نقلا عن بعض الرحالة يقول مثلا التقارير الهولندية كانت تتحدث عن دور البن في ميناءي الحديدة ومخا الذي ينقله العمانيون بأنه يكفي لسد حاجة إيران وبلاد العرب والعراق وأرمينيا والأناضول. كم هائل، كم هائل، كما يكفي لسد جزء من الطلب عليه في سوريا، يعني حتى يصل إلى بلاد الشام ومنه إلى أوروبا أيضا. نعم، بالنسبة نعم إلى الطريق اللي سلك الأسطول السوري، كان يتجه إلى مخا والحديدة يحصل على البن، وثم يتجه إلى شرق أفريقيا، ثم من شرق أفريقيا يتجه إلى جزيرتي بوربون وموريشيوس اللي كانوا تحت السيطرة الفرنسية، ثم يعود هذا الأسطول متجها إلى مسقط. ونتساءل هنا عن سبب ذهابه إلى شرق أفريقيا وذهابه إلى جزيرتين. مما اتضح من المصادر أن جودة بن مخا كانت ترفع أسعاره، في حين أنه فرنسا نجحت في زراعة كميات من هذا البن في جزيرة بوربون ولكن كان جودته أقل. كذلك الحال حتى البن اللي كان في شرق أفريقيا جودته أقل، ولذلك كانت السفن الصورية تعمد إلى شراء بعض من هذا النوع الرخيص من بوربون من شرق أفريقيا وتنقله مع بن مخ عائدة إلى مسقط، لكن نقطة التجمع الرئيسية ميناء مسقط.
0: زين دكتورة، يعني الغريبة أن البن كله من اليمن والسفن كلها من عمان، يعني من صور ومن مسقط.
1: نعم.
0: فلماذا لا تكون هناك سفن يمنية تنقل هذه البضاعة؟
1: نعم هذا صحيح. بالنسبة للأسطول اليمني، الغريب بالأمر أنه لم يكن لديهم سوى سفينتين تقومان بهذا العمل، ولذلك أكدت جميع المصادر على خبرة الربابنة العمانيين في الطرق، وإضافة إلى ذلك القوة التي بلغها الأسطول العماني إن كان التجاري أو الحربي. أما اليمنيون فذكر بأنه فقط عن سفينتين كانوا يقوموا بهذا العمل، بينما المعول الرئيسي كان على أسطول البن العماني وشهرة البحارة العمانية. كريستيان نيبور يذكر لنا أنه يحدثنا عن مراكب القهوة اللي هي مراكب أسطول البن العماني، ويحدثنا عن احتفال لوريمر نفسه يشير إليه.

0: يشير إلى احتفال كان يتم في البصرة لوصول أسطول البن العماني، كان يعتبر حدثا عظيما ومهما.
1: ما شاء الله.
0: أشار إلى ذلك لوريمر عن هذه الرحلة، طبعا معتمدا على كتابات كريستيان.
1: يعني في استقبال يكون للأسطول،
0: ابتهاج، احتفالات تقام، احتفالات، الكل يأتي إلى الموانئ، الميناء، إلى ميناء البصرة منتظرا هذا الأسطول، لأنه هذا يعني الخير الكثير. أولا الأرباح الكبيرة التي كانت تجنى من وراء تجارة البن، ثانيا حاجة العراق نفسه إلى هذا البن، و ما تجنيه من أرباح عندما يتم نقله إلى بلاد الشام لبيعه هناك، ومن ثم إلى حلب، من حلب يتم انتقاله إلى أوروبا. والطريف في الأمر أنه انتقل من حلب إلى الدولة العثمانية، ومن اسطنبول انتقل إلى إيطاليا اللي اليوم مشهورة بقهوة إسبريسو، يعني الإيطالية عرفها الإيطاليون، وبشكل خاص البنادقة أهل البندقية عن طريق مقاهي إسطنبول التي كانت تحضر البن.
1: إذن الأصل هنا معنا يعني.
0: نعم نعم، دور عمان كان عظيم في نشر هذه السلعة.
1: دكتور، هذا يعني الأسطول البن استمر فترة طويلة لحد مثلا الإمام أحمد بن سعيد، كيف كانت الأوضاع في الفترة هذه يعني؟
0: نعم.
1: الأوضاع يعني السياسية في المنطقة.
0: أيوة. ما في شك أنه فترة الإمام أحمد بن سعيد، وكما تحدثنا بأن كانت الفترة ذهبية في الحقيقة، تميزت بقوة الأسطول، وتسيد الإمام أحمد بن سعيد على تجارة الخليج العربي في غياب وتراجع أساطيل دول مهمة جدا كبريطانيا، وتراجع بدور ميناء بندر عباس جنبهم جامبرون، وضعف باقي المنافسة، أن كان تراجع الهولندية أو الفرنسية تراجعت في هذه المنطقة في حين قوية هذا، ولكن نشهد صراعات مهمة خطيرة في منطقة الخليج العربي مثلتها القوى العربية الأخرى التي كانت موجودة في الخليج، إن كانت في جنوب الخليج أو في شماله، ممثلة ببعض القبائل مثل قبائل بني كعب، وحتى القواسم في الجنوب لعبوا دورا في ظل هذا التنافس. رغم شدته إلا أن الإمام أحمد بن سعيد استمر يسير سفن البن العماني، ولطالما واجه السفن التي كانت تحاول الاعتداء عليه ونهب ما به، وسبق أنه قامت بعدة عمليات من هذا النوع، فاضطر أخيرا أن يسير أسطوله الحربي مرافقا لها. من هنا ذكر نيبور بأنه هذا هو سفن النقل البن العمانية هي الأأمن للانتقال، لأنه كانت محروسة.
1: نعم، الرحالة اللي كان.
0: نعم، ومحمية. واكتشف البحار العرب العمانيون أن السفن البخارية الجديدة إنما جاءت لتقضي على تجارة النقل القديمة التي كانوا يزاولونها. أشير إلى أن دور بريطانيا في تقسيم الإمبراطورية العمانية في أعقاب وفاة الإمام سيد سعيد بن سلطان، والدور اللي لعبته في تقسيم الإمبراطورية، يعني كسرت ظهر التجارة العمانية. لأن عمان طبعا كل الثقل أصبح في زنجبار، وخلت عمان حتى من الأسطول، بقايا السفن كان في عمان، وهذا الحقيقة كان يعني
1: تأثير مباشر على
0: قسم ظهر التجارة العمانية. نعم.
1: شكرا دكتور، شكرا جزيلا على هذا الوقت الثمين. الدكتور ناهد عبد الكريم، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة سلطان قابوس، نشكرك على الوقت وعلى الجهد الكبير وعلى المعلومات القيمة، ونشكركم أحبتي المستمعين الكرام على المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا.
2: الصواني. إعداد وتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.

0: أمي، ما الذي تبحثين عنه في هذا المرجع الذي يتحدث عن الأغذية وفوائدها؟ هل تريدين معرفة فوائد غذاء ما؟
1: بصراحة، أحاول أن أجد صنفاً من الخضار لم أطبخه منذ فترة لأطبخه اليوم من منطلق التنويع يا صلاح.
0: أحسنتي، تفكير صائب. وماذا اخترتي؟
1: اخترت أن أطبخ سلقاً محشواً بالأرز والخضار. وعسى أن أجد سلقاً طازجاً في متجر الخضار.
0: اختيار موفق. أتعرفين أن للسلق فوائد ومزايا غذائية كثيرة؟
1: بالطبع، وعلى هذا الأساس اخترته، فهو غني بالمعادن وخصوصا الحديد والكالسيوم، وأيضا بالفيتامينات لا سيما منها ألف وجيم وكاف.
0: بالضبط، فلهذا فالسلق يوصف للمصابين بفقر الدم نظرا لوفرة الحديد فيه، وهو قلما يطبخ وحده، إذ عادة يستفاد منه مع بعض الأطعمة الأخرى.
1: وكذلك يا بني، يصنع من السلق نوع شهي من المقبلات المتبلة بالثوم واللبن، وفي هذه الحالة فهو يساعد الأطعمة الأخرى على إكمال محتواها الغذائي.
0: أضيفي يا أمي أن للسلق استخدامات علاجية كثيرة، منها أنه يسكن ألام الأمعاء ويخلصها من اضطراباتها، كما يمنع النفخة والغازات.
1: أجل، ويجمع خبراء الغذاء على أن السلق نبات كثير الغذاء، لكن الإكثار منه مضر بالمعدة، لذا يفضل أن يضاف إليه الخل، وهو يحلل الأورام وملين ممتاز.
0: ومن فوائد السلق أيضا أنه يقي من مرض النقرس وأوجاع المفاصل خصوصا، وإذا استعمل مع الأدوية المسهلة للبلغم فهو يساعد على إخراجه.
1: وكذلك فإن لعصير السلق منافع إذا استعمل لوجع الأسنان مضمضة، وهو نافع من وجع الأذن قطورا ومن وجع الأمعاء شرابا، إلى جانب فائدته لآلام الكلى.
0: علما أنه يوجد نوعان من السلق، الأول سلق الماء أو جار النهر، وسلق البر وهو ضرب من الحماض.
1: على ذكر الحماض يا صلاح، فإن هذا البقل قليلون يعرفون ما فيه من مزايا وفوائد للصحة، فمثلا هو بقل قابض يقطع العطش ويسكن هيجان الصفراء والغثيان ووجع الأسنان ويذهب اليرقان.
0: أجل، أضيفي يا أمي أن الحماض يضر الصدر أحيانا، لذا ينبغي تناوله باعتدال. وأيضا من الحماض يوجد نوعان، حماض بري وحماض بستاني.
1: بالفعل يا صلاح، ولكن دعني أحضر عصيرا طازجا نشربه، ثم نكمل كلامنا عن الحماض بنوعيه البري والبستاني، وما فيهما من منافع وما لهما من مزايا علاجية.
0: حسنا يا أمي، تفضلي.

0: يستغرق وقتا طويلا نسبيا، لكنه يعطي النتائج المرتجات، وأوراقه تفيد كثيرا في تنقية الدم وتنشيط الجسم ودر السوائل منه.
1: فعلا، وبالنسبة إلى أهم مكوناته فمزيج من الحديد والفوسفور مع أملاح أخرى مرة الطعم.
0: صحيح، أما الحماض البستاني والذي يسمى الحماض الكبير فلأوراقه طعم لذيذ يميل إلى الحموضة، وأهم مكوناته البوتاسيوم وحامض الأوكساليك والحديد والكلوروفيل وفيتامين جيم والتيامين.
1: لذا يا بني فإن مزاياه غنية كمكوناته، فالحماض البستاني نافع كفاتح للشهية ولمعالجة النقرس وتنقية الدم وحب الشباب ولسع الحشرات، عدا عن أنه منعش ومنشط ومدر للسوائل من الجسم.
0: بالضبط يا أمي، قلت لي إذن إنك ستعدين للغداء أوراق السلق المحشوة بالأرز والخضار.
1: إن شاء الله يا بني. أترغب في تناول شيء آخر معها؟
0: لا، بل أرغب في أن تتركي جانبا بعض أوراق السلق لكي نستعملها كضمادات للجروح البسيطة إذا احتجنا إليها.
1: حسنا، وأفكر في أن تكون كمية الأوراق التي سأتركها كبيرة بعض الشيء، لأنها مسحوقة تفيد كمراهم للجروح المتقيحة والمؤلمة.
0: تفعلين خيرا يا أمي، والآن علي الذهاب إلى عملي.
1: مع السلامة يا بني.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف،

0: بل ضرورة لك أنت قبل
1: غيرك.
0: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف
0: الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

أنفسك لا شك أنك تراه، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسلا. كأن الآية السابقة تعرضت في الموقف من موسى وموقفهم من النبي الجديد الذي جاء